صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح النور لكل مستمعي صوت كل بدين وما كنتوا برفقتنا اليوم الخميس 24 أيلول 2026. تحيتنا للجميع مع بداية نهار جديد، طبعا أمل جديد بتمام 6:15 العرض الأول للأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة، طبعا بالإضافة إلى العديد من برامجنا من صبحية ندى مباشرة بعد نشرة أخبار 8:15 مع ندى صليبة، ورح نكون بعد موجز أخبار 10:15 صباحا مع موقف مسؤول مع ربك أبو ناظر، وموضوع اللقاء تصريف موسم التفاح وإنعكاس أسعار المحروقات على الإنتاج والتوزيع مع رئيس الاتحاد الوطني للمزارعين والفلاحين إبراهيم ترشيشي، طبعا بالإضافة إلى العديد من برامجنا طيلة هالنهار. خليكن دايما برفقة صوت كل لبنان.

0: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، نحييكم من صوت كل لبنان ونوافيكم بالعرض الأول للأخبار. أسعدتم صباحا. يواصل رئيس الحكومة نواف سلام والوفد المرافق لقاءاته في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مطالبا بضرورة تعزيز دور الدولة وتقديم الدعم ومؤازرة لبنان لتثبيت عودة أهالي الجنوب وإيجاد قوة بديلة لقوات اليونيفيل مع انتهاء ولايتها في مطلع السنة الجديدة. وهذه العناوين سيركز عليها الرئيس سلام في كلمته من على منبر الأمم المتحدة. وفي قصر بعبدة أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون كبير مستشاري الحكومة البريطانية لشؤون الدفاع في الشرق الأوسط الذي التقاه أمس، أكد أن لبنان يرحب بأي قوات بديلة لليونيفيل إذا تعذر التمديد. وشدد الرئيس عون على أولوية المطالبة بتطبيق القرار 1701 ودعم الجيش، لافتا إلى أن إسرائيل لم تلتزم باتفاق الإطار. في الجنوب تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية، وقد شهدت الساعات الماضية سلسلة تفجيرات كبيرة طاولت المنازل والممتلكات في بلدة الخيام على مساحة تقارب 300 متر، كما أفيد بقصف خلال ساعات الليل ومع ساعات الصباح على أطراف ميفدون وادي سلوق وادي الحجير، في ظل تحليق للمسيرات الإسرائيلية على خط الساحل الجنوبي وصولا إلى الزهراني. أعلن قطاع النقل البري في لبنان عن الإضراب والتحرك والاعتصام في مختلف المناطق الأربعاء المقبل في 30 أيلول الجاري، احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات. انعقد في فندق فينيسيا أمس المنتدى اللبناني السوري للاستثمار، ودعا وزير الاقتصاد عامر البساط إلى تحويل الجغرافيا المشتركة لفرصة بين البلدين لتوسيع التعاون. أكد الرئيس السوري أحمد الشرع في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الجولان هي أرض سورية، في حين رد وزير الدفاع الإسرائيلي على كلام الشرع بالقول إن إسرائيل لن تتراجع عن احتلالها لهضبة الجولان. تتجه أنظار العالم اليوم نحو البيت الأبيض، حيث ستعقد قمة بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني، والمحادثات تتناول العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى جانب الحرب على إيران في ظل العلاقات الصينية الإيرانية الوثيقة، وفي دلالة على حفاوة الاستقبال استقبل الرئيس ترامب نظيره الصيني على أرض المطار، وأعلن عن عشاء عمل الليلة بين الرئيسين في حضور عشرات المستثمرين في مجالات الذكاء الاصطناعي. العرض الأول للأخبار استمعتم إليه من صوت كل لبنان.

0: بنص لبنان بتدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بايدك تطير افكارك
1: في أوازيس دو في واحة الحياة بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين نشاطات مسلية اجتماعية رياضية فكرية مكتبة كمبيوتر نقاشات وغيرها من الخدمات للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62 واحة الحياة أوازيس دوفي الأشرفية شارع أديب إسحاق
2: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن اعتماد معايير جديدة عند المعابر الجوية والبرية والبحرية لتسهيل دخول الرعايا السوريين إلى لبنان للإطلاع على المعايير الجديدة أو للاستفسار يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت
3: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو
4: لا بلشي بنور حجار
3: ليه؟
4: ببيع
3: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل وإلي متري
4: حتى القدير تميزع
3: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنينيتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو
1: صوت كل لبنان
0: صاحبة الجلالة صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان

أسعدتم صباحا، هذه صاحبة الجلالة عبر أثير صوتي كل لبنان ليوم الخميس 24 من أيلول 2026. نبدأ جولتنا الصباحية مع النهار التي كتبت في عناوينها: سوريا الجديدة تفتح اقتصادها من بوابة لبنان، لبنان مرهق نفسيا والنساء في قلب الأزمات، لبنان شريك في اللقاء الأمريكي الإقليمي، الداخل في حركة استعدادات لأسبوع مطلبي حافل. إلى أسرار الآلهة ونقرأ منها من النهار: أثار عدم مصافحة رئيس دونالد ترامب الرئيس نواف سلام ضجة كبيرة في لبنان، وانقسم الناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين من رأى أنها رسالة للبنان وإهمال أمريكي متعمد، وبين قائلين بأنه تصرف غير مقصود ولا يمت إلى السياسة بصلة وأنه تصرف يسيء إلى صاحبه. في أسرار الآلهة أيضا: بعد رفض الطعن بالقانون الذي منح المتعاقب دينا مع وزارة الإعلام بعض الامتيازات، انطلقت حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد نائب كسرواني. إلى رئيسية النهار التي كتبت: تبقى الأنظار مشدودة إلى الحركة الدبلوماسية النشطة التي يتولاها رئيس الحكومة نواف سلام في نيويورك، حيث تعكس كثافة ومستوى اللقاءات التي يجريها أهمية بارزة يؤمل أن تترجم في استجابة دولية لمطالب لبنان، سواء حيال إنهاء الحرب ومفاعيلها في الجنوب أو في إبقاء طابع دولي مستدام بعد انتهاء ولاية اليونيفيل. وفي هذا السياق يبدو أن اللقاء الذي سيجمع سلام بوزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو في 28 من أيلول الجاري في واشنطن سيكون محوريا وأساسيا لجهة الدفع نحو استعجال المرحلة المقبلة من تنفيذ الاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، خصوصا أن روبيو يعتبر العراب أو يعتبر العراب التنفيذي الأمريكي المباشر لملف

في المفاوضات، هذا ورأت أوساط دبلوماسية بارزة في المشاركة اللبنانية عبر الرئيس سلام في اللقاء الأمريكي الإقليمي الموسع الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تطورا إيجابيا لم يكن مقررا مسبقا، إذ أتاحت للبنان الشراكة في اللقاء المهم عبر الحضور والإدلاء برؤيته في هذا المنتدى البارز الذي تناول الأوضاع المتفجرة في الخليج والشرق الأوسط. إلى صفحة مقالات، هل تملك الحكومة حق تسليم إسرائيل رفات يهود لبنانيين قتلوا خلال الحرب؟ بقلم اسكندر خشاشو. السؤال لم يعد فقط ماذا تريد إسرائيل من لبنان ولا ماذا يمكن أن تحصل عليه بيروت في المقابل، بل من يملك أصلا حق تقرير مصير رفات مواطنين لبنانيين قضوا أو اختفوا على الأراضي اللبنانية. والأخطر في هذا الملف هو أن يتحول الانتماء الديني للضحايا إلى وسيلة لإعادة تعريفهم بعد وفاتهم. أما تحويل هذا الملف إلى بند في صفقة بين بيروت وتل أبيب فيحتاج قبل أي شيء إلى جواب واضح عن سؤال قانوني بسيط: هل يجوز للدولة أن تفاوض على شيء لا تملكه؟ وفي صفحة مقالات، التعديل الحكومي تراجع وحسابات المرحلة تجمد تبديل الوزراء، بقلم أيضا اسكندر إخشاشو. سميح صعب كتب: ترامب يعبر من خطاب الإبادة إلى التفاوض، وهل سهل تغيير موقف إيران لاجتماع نيويورك؟ توارى خلف جدار 13 عاما هربا من الأسد. محمد زكور يلوي النهار قصة مخبأه بقلم مروى البرغش. أيضا من صفحة مقالات طبعا من النهار، سوريا الجديدة تفتح أبواب اقتصادها، هل ينجح لبنان في اقتناص الفرصة؟ بقلم سلوى بعلبكي.

صحيفة اللواء كتبت حملة إسرائيلية على اليونيفيل بمواجهة تشدد لبناني على الحماية الدولية للجنوب. سلام يشكر الكويت على دعم قطاع الطاقة، نحتاج أن يقف شركاؤنا إلى جانب الدولة. الدبلوماسية خيار متقدم في نيويورك، وبزشكيان لسنا دولة إرهابية. اغتيال مسؤول مالي في حماس ودهس جندي إسرائيلي في الضفة، أو بالتحديد اغتيال مسؤول مالي في حماس ودهس جندي إسرائيلي في الضفة. في همس اللواء أدت تدخلات لسحب موضوع استقالة وزراء كتلة نيابية وازنة من الحكومة على أي مستوى من وزرائها الأربعة. أيضا في غمز اللواء، حتى تاريخه لم يصدر أي بيان فيما خص ملاحقات أو تحريات بحق أشخاص وشركات عملت مع مسؤول مالي سابق. في لغز اللواء، بعدما يشبه الصدامات تم التفاهم في القرى الجنوبية المحررة بعدم وجود مسلحين محليين أو من خارج المنطقة داخل الأحياء السكنية والمنازل بحسب لغز اللواء.

رئيسية اللواء تتابع الأوساط اللبنانية من رسمية وسياسية مسار الكلمات التي تلقى من على منبر الأمم المتحدة في نيويورك، مع حرص على أيضا إسقاط المعلومات الصحيحة عن المسار التفاوضي والمستجد في مقر الأمم المتحدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بوساطة إقليمية ودولية ذات تأثير. وحسب المصادر اللبنانية الرئاسية فإن لبنان معني بما يجري، حيث يجهد بدوره عبر اجتماعات ولقاءات للرئيس نواف سلام لاقتناص هذه الفرصة الأممية النادرة، أولا عبر الحقول دون فراغ الدولي في الجنوب أي جنوب لبنان إذا خرجت اليونيفيل في نهاية المطاف، وثانيا عبر حشد تأييدات لقرارات وخيارات الحكومة اللبنانية في بسط سلطة الدولة واستعادة قرار الحرب والسلم بيدها.

ننتقل إلى صحيفة الأخبار التي كتبت: أيام الشام حزينة، لا مال ولا أمال، عون يواصل تجاوز سلام، وفد سوري في بيروت بدون علم الحكومة، المنتدى اللبناني السوري للاستثمارات مزيد من الخطابات، أمريكا إيران رهان الوساطة الصينية. ونقرأ مما كتب مقتطفات إبراهيم الأمين: أيام الشام حزينة، تشدد السلطة الجديدة قبضتها الأمنية وعينها على الدور الإسرائيلي عند الأقليات وشبكات التجسس منتشرة عند الحدود مع العراق ولبنان. تفاقم الأزمة الاقتصادية لا يلامس حدود الانفجار، لكن قلق الشرع يزداد كلما تأخر دول الخليج في تنفيذ وعودها المالية برغم الإغراءات. ندى أيوب كتبت: وفد حكومي سوري في بيروت من دون علم السلام، عون يواصل تجاوز رئاسة الحكومة. في الصفحة الثالثة من هذه المقالة نقرأ مقتطفات: الرئيس عون يرعى منتدى يضم وفدا حكوميا سوريا من دون علم رئاسة الحكومة. وبحسب معلومات الأخبار، لم يسمع رئيس الحكومة نواف سلام بالمنتدى إلا قبل نحو 44 ساعة من وصول الوفد السوري، فكلف نائبه طارق متري في الساعات الأخيرة لتدارك ما أمكن تداركه. المفارقة أن المنتدى يراد له أن يعبر عن علاقة لبنان سوريا الجديدة ويفتح باب التنسيق الحكومي والاقتصادي بين سوريا ولبنان، وانطلق بترتيبات لم تمر عبر القنوات الحكومية اللبنانية. معلومات الأخبار تفيد بأن فكرة المنتدى بدأت لدى رئيس جمعية بيروت للتنمية أحمد هاشمي، والذي زار دمشق وطرح تنظيم المنتدى. وبحسب المعلومات، لم يتحمس الجانب السوري في البداية لإرسال وفد حكومي إلى لبنان من دون رعاية رسمية لبنانية. عندها تولى هاشمي بمعاونة المستشارة الاقتصادية لرئيس الجمهورية روعة الحراتي تأمين الرعاية من القصر الجمهوري. وبحسب المعطيات نفسها، علم سلام بالمنتدى قبل نحو 48 ساعة من وصول الوفد السوري، ما ولد لديه شعورا بأن رئاسة الجمهورية تكرر نمطا من العمل يقوم على استبعاد الحكومة، ما استدعى اتصالا من سلام بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، تمحور حول أن تنسيق المناسبات ذات الطابع الحكومي لا يفترض أن يتم بمعزل عن الحكومة اللبنانية، على ذمة صحيفة الأخبار بقلم ندى أيوب في الصفحة الثالثة.

0: ونقرأ من الأخبار في الصفحة الرابعة. تقرير أعده ماهر سلامي. المصارف المركزية تبحث عن الأمان في شراء الذهب. 27% من مجموع احتياطات الدول هي من الذهب، مقابل 22% لسندات الخزانة الأمريكية و 15% لليورو. أمريكا عند عتبة 40 تريليون دولار. هل بدأت كلفة الهيمنة تهدد أسس القوة بقلم والشر؟ ميسم رزق كتبت في الصفحة الخامسة من الأخبار. المؤتمر المسيحي لنصرة الجنوب خارج الاصطفاف التقليدي. يفصل المنظمون بين الخلاف حول المقاومة والموقف الرافض للاحتلال والتطبيع، مع إبراز موقف أخلاقي داعم لكل أبناء الجنوب. فاصل ونعود لمتابعة صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان.
1: صاحبة الجلالة. تابعونا عبر وسائل التواصل، فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
2: أنا لبنان تلقف.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيدا عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70 415 455 01 687 312.
1: صاحبة الجلالة.
0: مازلتم تتابعون صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان. الجمهورية عنونت عون منع الفراغ أولوية. الغلاء يراكم مخاطر انفجار اجتماعي. مخاوف من التوسع الإسرائيلي والاحتقان الاجتماعي ومساعدة أوروبية ستصرف لمساعدة لبنان. في أسرار الجمهورية نقرأ: نيويورك لا تكفي. هي عبارة تكررت على مسمع مسؤول في زيارته الخارجية، وعند محاولة البحث في ترتيبات أمنية تمنع الفراغ في الجنوب قبل نهاية العام. في أسرار الجمهورية أيضا: تكتسب دولة أوروبية أهمية خاصة في الحسابات اللبنانية المتعلقة بالمرحلة التي ستلي اليونيفل، نظرا إلى مساهمتها الطويلة، لكنها تواجه فيتو على تواجدها في الجنوب، لذلك ستحاول البحث عن إطار لتغيير نوع دعمها للبنان. وفي أسرار الجمهورية أيضا: ربطت أكثر من عاصمة غربية دعمها الأمني بالعمل الميداني للدولة اللبنانية والإصلاح الإداري والاقتصادي وصولا إلى الاتفاق مع مؤسسة مالية دولية. ننتقل إلى رئيسيات الجمهورية لنقرأ منها. في أبرز المعطيات الخاصة، أبدت مصادر ميدانية تخوفها من تمادي العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان. وكشفت هذه المصادر للجمهورية عن مؤشرات على الأرض تدل إلى احتمال توسع إسرائيل باتجاه المنصورة والريحان والبقاع الغربي، ويستدعي النطاق الجغرافي الذي تحدثت عنه المصادر متابعة دقيقة، خصوصا أن أي اتساع للعمليات قد يضيف أعباء على الجيش والأهالي ويعقد يعقد مسار العودة إلى المناطق المتضررة. هذا وقال مصدر دبلوماسي غربي للجمهورية إن هذه المؤشرات تستوجب التعامل معها بجدية من دون اعتبارها دليلا حاسما على عملية خطيرة. أضاف أن السؤال المطروح هو مدى قدرة الاتصالات الجارية على تقييد التصعيد. من ناحية ثانية وبما خص التحذير الاقتصادي من انفجار اجتماعي، حذرت مصادر اقتصادية عبر الجمهورية من أن تراكم الغلاء والانكماش الاقتصادي والضغط المعيشي على المواطنين قد يقود إلى انفجار اجتماعي إذا لم تبادر الحكومة والوزارات المختصة سريعا إلى إعادة رسم رؤية مالية واقتصادية واجتماعية تعالج فوضى الغلاء والتسعير والضرائب. ونبهت المصادر نفسها إلى خطورة محاولات البعض استغلال النقمة العامة لتحريك الشارع تحت عناوين مطلبية، قائلة إننا نعرف كيف تبدأ لكن لا أحد يعرف كيف تنزلق الأمور وكيف تنتهي.

الديار كتبت غلاء فوضوي ينذر بانفجار اجتماعي. واشنطن وطهران على خط التفاوض، وعون يحذر من فراغ ما بعد اليونيفيل. ونقرأ من الديار: هذه مهمة الوفد السوري في بيروت بقلم ميشيل نصر. روجي أبو فاضل كتب: عون حسم الخلاف حول التشكيلات القضائية. أين لبنان من الكباش الدبلوماسي الأمريكي الإيراني بقلم إبراهيم ناصر الدين. سونيا رزق كتبت: باسيل يرسم خطوط العلاقة الجديدة مع حزب الله. الوطني الحر لديار: لا طلاقة سياسية مع الحزب بل مرحلة مختلفة كليا. ومن هذه المقالة نقرأ مقتطفات: تبدو الخطوط صعبة من ناحية رسمها، كمطالب من باسيل لإعادة العلاقة مع حزب الله ضمن مسار جديد بعيد عن الماضي وتفاهم مارم خايل، لأن حقبتها مختلفة كليا عن الواقع الحالي، فذلك الزمن انتهى إلى غير رجعة وفق مصادر التيار الوطني الحر التي أوضحت للديار بأن المقاييس اختلفت اليوم، والعلاقة مع الحزب تحتاج إلى الكثير من جلسات الحوار لأن الخلافات أصبحت كبيرة والتنسيق معدوم في الفترة الحالية، لكننا سنبقي خطوط التواصل مفتوحة معه حتى لو لم تكن بين القيادات، ولن نكون أمام طلاق سياسي كامل، لكننا بالتأكيد أمام مرحلة سياسية مختلفة كليا معه. وفي السياق وأفق معلومات، فإن الرئيس نبيه بري سيكون له دور فاعل قريبا في تقارب الطرفين، أي التيار الوطني الحر وحزب الله، بالتزامن مع وجود علاقة جيدة جدا بين رئيس المجلس النيابي والنائب باسيل وتقارب كبير بين نوابهما بحسب ما أوضحت مصادر التيار لصحيفة الديار على ذمة مقالة سونيا رزق هذا الصباح في الصفحة الثالثة. باسيل يرسم خطوط العلاقة الجديدة مع حزب الله. الوطني الحر ديار: لا طلاق سياسيا مع الحزب بل مرحلة مختلفة كليا. وبقلم ميشيل نصر من الديار نقرأ مقتطفات عن مهمة الوفد السوري في بيروت. كشفت أوساط ناشطة على خط بيروت دمشق بأن ما سيناقشه أعضاء الوفد مع نظرائه اللبنانيين محصور بالملفات التالية: أولا، العمل على رفع حجم التبادل التجاري بين لبنان وسوريا. ثانيا، ملف النقل والترانزيت الذي سيكون من الملفات الأساسية، ولا سيما تنظيم عبور الشاحنات بين البلدين، إضافة إلى بحث تخفيض رسوم العبور وتنظيم النقل البري وتبسيط الإجراءات. ثالثا، بحث ملف أنابيب النفط من البترول العراقي الذي حل الخلاف حوله إلى الغاز الأردني الذي يعمل عليه، والسماح باستخدام المرافق والمنشآت النفطية اللبنانية من قبل سوريا عند الحاجة. رابعا، مراجعة أكثر من 40 اتفاقية ومذاكرة تفاهم أبرمت في مراحل سابقة، حيث من المتوقع تشكيل لجان مشتركة من الوزارات المعنية لدراسة هذه الاتفاقيات. وكشفت المصادر على ذمة صحيفة الديار هذا الصباح أن الوفد السوري لن يثير أي من الملفات الأمنية العالقة بين البلدين رغم لقاءاته في بعبدة وعين التيني نظرا لدقتها، ولقرار القيادة السورية حصر مناقشتها بفريق وزير الخارجية رغم تأكيدها أن الجانب السوري مستاء من التأخير اللبناني غير المبرر في تنفيذ المرحلة الثانية من عملية تسليم المحكومين استنادا إلى الاتفاق الأمني الموقع بين الطرفين بحسب أوساط متابعة ومصادر خاصة لصحيفة ديار بقلم ميشيل نصر. هذه مهمة الوفد السوري في بيروت. الشرق كتبت: الرئيس عون: موقع لبنان وسوريا الاقتصادي مهم جدا للمنطقة. سلام: 500 مليون يورو دعم من الاتحاد الأوروبي. الحريري: استهداف السعودية يمس الأمتين العربية والإسلامية. موضوع اليونيفيل لم يحسم بعد، وسلام يسعى إلى كسر الجمود. بقلم معون الكعك: جوزيف عون من أهم الرؤساء في تاريخ لبنان.
ترسانة سوريا تتفجر، من يخشى الجيش الجديد؟ بقلم لارا منيف. التعديل الوزاري في لبنان وضرورات الإصلاح بقلم المحامي أسامة العرب. ونقرأ من الشرق في الصفحة الأولى، معلنين عن عصر جديد للتقنية، ترامب يغير اسم الذكاء الاصطناعي رسميا. من منبر الجمعية العمومية للأمم المتحدة في دورتها 81، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا تغيير اسم تقنية الذكاء الاصطناعي لتصبح الذكاء الفائق، موجها إدارته إلى اعتماد الاسم الجديد، معبرا عن أمله أن تسير الدول على خطاها حسب تقرير الوكالة الفرنسية للأخبار. نداء الوطن، كتبت باب اليونيفيل يقفل والبديل لم يولد والتفاوض مجمد، طهران ترتدي قناع الضحية والعقوبات تخنق أنفاسها، لبنان الغالي بالأرقام، من النقل والغذاء إلى الصحة والتعليم تتسع دائرة الغلاء في لبنان وتلتهم تدريجيا القدرة الشرائية للأسر، فيما تبقى المداخيل عاجزة عن مواكبة الارتفاعات وتتحول كلفة المعيشة إلى مصدر متزايد للاحتقان الاجتماعي. إلى أسرار نداء الوطن، نقرأ منها، كشفت معلومات وزارية أن عدد الشركات التي ستحال إلى نيابة العامة المالية بجرم التهرب الضريبي يتجاوز 200 شركة، وأن من بينها شركات كبرى جدا، ما قد يثير إحالة بعضها ضجة واسعة. في أسرار نداء الوطن أيضا، تؤكد مصادر دبلوماسية خليجية أن الانتخابات النيابية المقبلة قد تشهد تراجعا ملحوظا في حضور التيارات السياسية السنية التقليدية في مقابل صعود قيادات شبابية غير تقليدية في بيروت وطرابلس وصيدا تتمتع بحضور شعبي متنام وفرص جدية للمنافسة والفوز في دوائرها الانتخابية. إلى رئيسيات نداء الوطن، تشير مصادر أمريكية لنداء الوطن إلى أن رسالة الأوسع لخطاب ترامب تتصل بإيران وشبكة حلفائها، معتبرة أن حزب الله ليس مشكلة لبنانية منفصلة بل هو جزء من منظومة النفوذ الإيراني، ومن هنا يتمثل التحدي بالنسبة إلى واشنطن في قدرة الدولة اللبنانية على فرض قرارها ومنع أي قوة مسلحة من جر البلاد إلى الحرب خارج المؤسسات الشرعية. وعلمت نداء الوطن أن اقتراح التمديد 6 أشهر لليونيفيل بعد انتهاء مهامها يلاقي رفضا أمريكيا وإسرائيليا، وأن الاتصالات بالجانب الأمريكي لم تتمكن من تحقيق أي خرق أو إقناع لواشنطن بالسير به، خصوصا في ظل الاتهامات الإسرائيلية لليونيفيل بالتقصير والسماح لحزب الله ببناء منشآته العسكرية، وبالتالي قد يكون طرح التمديد قد ولد ميتا، ويزداد المشهد تعقيدا في ظل عدم تبلغ بعبدة حتى أي موعد جديد للمفاوضات مع إسرائيل، ما يبقي هذا المسار معلقا بالتوازي مع تعليق ملف المناطق النموذجية ولجان التحقق بحسب معلومات نداء الوطن هذا الصباح. إلى صفحة مقالات أمل شموني، نيويورك، ترامب يغيب لبنان عن خطابه، فهل هي رسالة لبيروت؟ مصادر دبلوماسية أوروبية تقول أرهان على قوى دولية جديدة غير واقعي ولا يعفي لبنان من مسؤوليته في ملف حزب الله. الدكتور أنطوان مسرة كتب نهاية خداع وتمويه، الوحدة الوطنية هي وحدة الدولة، يعيش اللبنانيون اليوم حالة تقسيمية مستحيلة في دولتين مع تسخيف الواقع تعبير في التمويه. ريشار حرفوش كتب خلايا تخريبية بانتظار الساعة الصفر، ماذا لو وجه الحزب سلاحه إلى الداخل كما فعل في 7 أيار؟ تتحدث معلومات عن رفع الأجهزة الأمنية مستوى جهوزيتها وعن تفكيك شبكات يشتبه في تحضيرها لأعمال تفجير في مناطق شمالية على ذمة صحيفة نداء الوطن بقلم ريشار حرفوش في الصفحة 4. ومن
من الوضع الاقتصادي المزري نقرأ بقلم باتريسيا جلاد: بين شباط وآب الوقود قفز 73% والنقل البري 42%، التضخم يلتهم الدخل والشارع يغلي، الوضع لم يعد يحتمل، شو هالغلا؟ المصروف عم بفوق المدخول، عبارات تتردد على ألسنة اللبنانيين بعدما تحول الغلاء إلى الهم اليومي الأول وباتت كلفة المعيشة تتجاوز قدرة كثير من الأسر على الاحتمال. تضخم يلامس 25%، الرواتب تتآكل قدرتها الشرائية، ودولة تعاني عجزا ماليا تبحث عن إيرادات إضافية من خلال الضرائب ومد يدها إلى جيب المواطن. ماذا بعد؟ كم تضخمت الأسعار؟ وكم يحتاج المواطن شهريا لتأمين احتياجاته الأساسية؟ وكيف سيتمكن من الصمود في المدى المنظور؟ بقلم باتريسيا جلاد في الصفحة 8 من صحيفة نداء الوطن: بين شباط وآب الوقود قفز 73% والنقل البري 42%.

في الشرق الأوسط، نقرأ واشنطن تدعو بوتين لحضور قمة العشرين، طهران تصعيد خطابي لا تعليق لباب التفاوض، معارك الجبال تفاقم الخسائر الحوثية، بيزشكيان يؤكد أن إيران لن تستسلم وطهران تدرس ردا أمريكيا. وأيضا في العناوين، الرئيس اللبناني غياب البديل عن اليونيفيل لا يخدم الأمن في المنطقة، عون يرحب بقوات بديلة لليونيفيل، مصرف لبنان يجمد أصول وحسابات 11 شخصا وشركة بشبهات مالية.

ومن هذا الخبر في الشرق الأوسط نقرأ: أصدرت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان قرارا بتجميد الحسابات والأصول ومنع التصرف بالموجودات والخزائن الحديدية العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى 11 شخصا وشركتين مع رفع السرية المصرفية عنهم، من بينهم حاكم مصرف لبنان السابق رياض سليمي وشقيقه رجا سليمي ومساعدته الشخصية ماريان لحويك، في سياق الملفات والتحقيقات المالية والقضائية المرتبطة بمرحلة حاكمية سلامه.

العربي الجديد. واشنطن: الاتفاق مع طهران يتطلب عملا شاقا. الساحل الغربي لليمن يخسر مدارسه. روبيو: التوصل إلى اتفاق مع إيران سيتطلب عملا شاقا لفترة. وترامب أيضا يمتلك خيارات بينها عسكرية. ننتقل إلى مستقبل ويب دوت نت، وفي عناوينها: نتنياهو يتهم ممداني بدعم حماس، والأخير يرد: أنت مهندس إبادة جماعية. بملفات شائكة وخطورة نادرة من ترامب، رئيس الصين يبدأ زيارته واشنطن. الحريري يهنئ السعودية بعيدها الوطني ويجدد تضامنه الكامل معها. بهذا نأتي إلى ختام صاحبة الجلالة، قدمناها إليكم عبر أثير صوت كل لبنان. إلى الملتقى غدا 6:30 صباحا مع أطيب الأمنيات والتحيات من سلام اللحام وزميلي هادي الهاشم. صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
2: صوت كل لبنان VDTL، تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
4: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
5: الاقتصاد أولا، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحا والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولا، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
6: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بايدك تطير افكارك.
7: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز الشهيد علي عياش الإقليمي التابع لدائرة أمن عام النبطية اعتبارا من 23 أيلول 2026. للاستفسار يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
8: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
9: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
10: لا بلشي بنور حجار.
9: ليه؟
10: ببيع
9: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل، وإلي متري
10: حتى القدير تميزع،
9: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنينيتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.
11: تكريما لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماريل خازن، بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية، يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكوبرا التاريخي. اهدن

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة مانجا مصرية الكيلو ب 97 ألف ليرة، حامض بلدي الكيلو ب 125 ألف ليرة.

0: بدكن عليه نسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: ناطر حوالي من برا، استلم حوالات ويسترن يونيون بصفر عمولي عبر البوب أب.

0: لبست نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد
2: تعبولت تعبولت
3: نهرمه سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معتر صاحب الموتور.

التليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تعب لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم

0: كرمانا عالميلان وما إلنا إلا إكسترا. وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
4: صباح الخير اليومية من صوتي كل لبنان، مع تحية قنديل، سلام اللحام وهادي الهاشم.

0: عناوين اليومية.
1: صباح الخير. أسعار المحروقات تحرك النقابات لإطلاق الصرخة. الرئيس سلام يواصل لقاءاته في نيويورك بحثا عن قوة بديلة لليونيفيل. الرئيس عون يحذر من خطر الفراغ على الاستقرار في المنطقة. جرائم التفجير الإسرائيلية جنوبا متواصلة وتدمير عشرات المنازل في الخيام. المنتدى اللبناني السوري لتوسيع الاستثمارات. قائد الجيش: لن ننكسر ولن نتخلى عن الثوابت. القمة الأمريكية الصينية اليوم: اقتصاد وأمن وأكثر. أبواب الدبلوماسية لا تزال مشرعة مع إيران.
0: وتتابعون في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية ورأي منير مع منير الحافي.
2: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوتي كل لبنان.
3: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
5: تبرد تبرد تبرد، تعب تعب، أولد تعب، أولد تعب.
6: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل.

التليفون، ركز معي شوي هون. تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري تبري تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جن 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: صراع النفوذ بين اللاعبين الكبار في العالم أمام محطة مفصلية اليوم، اقتصاد وأمن وأكثر. هذا ما ينطبق على القمة الرئاسية الأمريكية الصينية التي ستحتل مكانة بارزة في رسم مستقبل النقاط الساخنة في العالم. لقاء الرئيس ترامب بنظيره الصيني خلال الساعة المقبلة سيجول لخلاصة معالم المرحلة المقبلة، من إيران إلى الذكاء الاصطناعي وما بينهما. فالصين على علاقة وثيقة بطهران، والصين تحتل مكانة اقتصادية تنافسية مع أمريكا. إنه صراع نفوذ وعلاقات الضرورة. بالانتظار، بقيت أبواب الحوار مفتوحة على خط واشنطن طهران عبر الوسيطين القطري والباكستاني، ولكن الضبابية لا تزال قائمة، وعلى أمل إبعاد شبح الحروب لينال لبنان نصيبه من التعافي، يواصل رئيس الحكومة نواف سلام لقاءاته في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وينتظر أن يركز في كلمته على المطالبة بمؤازرة الدولة للنهوض بمؤسساتها وإيجاد بديل لقوات اليونيفيل. أما على أرض الواقع في لبنان، وقبل أي شيء آخر، الوضع المعيشي والوجع الاقتصادي في الصدارة في ظل غياب كلي للتدابير العلاجية، أقله إلغاء الضريبة المستحدثة على البنزين والمحروقات. ماذا بداية عن ارتفاع الأسعار والتحركات؟
1: الوضع المعيشي يتفاقم، والارتفاع الجديد في أسعار النفط عالميا انعكس أضعافا مضاعفة في لبنان، ففي غياب الكهرباء باتت فاتورة المولد كبوس اللبنانيين، وفي غياب الكهرباء أسعار المولدات تدخل في كل شيء من الرغيف إلى الخضار وصولا إلى النقل. وبحسب جدول الإحصاء المركزي، موجة ارتفاع الأسعار خلال 7 أشهر لم تقتصر على الوقود الذي زاد بنسبة 72.92%، فيما سجل النقل البري ارتفاعا بلغ 41.95%، وارتفع الاشتراك في مولد الكهرباء بنسبة 16.08%. أما المواد الغذائية فإن الارتفاعات الغذائية الواردة في الجدول الصادر عن المركز ونشرته نداء الوطن تراوحت بين 8.73% و 13.71%. خدمات الاستشفاء سجلت زيادة بلغت 16.29%. وطبعا هذه الأرقام لا تلحظ التفاوت في الأسعار وفوضى التسعير التي تبرز بوضوح بين منطقة وأخرى في غياب الرقابة. والوضع المعيشي الضاغط دفع النقابات إلى التحرك وإطلاق الصرخة.
0: الصرخة الأولى أطلقت من قبل اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في اجتماع استثنائي برئاسة بسام طليس وبمشاركة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر. نوقشت تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات، الأمور وصلت إلى حد لا يطاق كما أفيد في نهاية الاجتماع. وفي الحصيلة أعلن النقيب طليس عن الإضراب العام والتحرك والاعتصام على جميع الأراضي اللبنانية يوم الأربعاء المقبل.
2: بالتأكيد بده يصير في إعاقة للحركة حتى لو ما في قرار القيادة العامة، ولذلك سابقونا من هلأ نهار الأربعاء بثلاثين الشهر إضراب عام مع تحرك مع اعتصام لكل قطاعنا البري.
1: تزامنا ينتظر أن يعلن الاتحاد العمالي العام هذا السبت موعدا لإضراب عام في كل القطاعات، كما أوضح رئيس الاتحاد بشارة الأسمر.
3: هذا الإضراب هو إضراب تحذيري، وهو صرخة في وجه المسؤول، أي مسؤول كان، حتى تتحرك هذه الدولة، وبحده الأدنى يكون في لجان طوارئ تتفرع عن لجنة طوارئ مركزية طلبنا فيها بالأمس.
0: في التحركات أيضا أعلنت رابطة موظفي الإدارة الإضراب في 25 من الجاري احتجاجا على تراجع قيمة بدل النقل محذرة من التصعيد. روابط أساتذة التعليم الثانوي والتعليم الأساسي الرسمي أعلنت في بيان التوقف القسري عن الحضور يوم الجمعة من كل أسبوع حتى إشعار آخر، وذلك في غياب معالجة تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاسها على الوضع المعيشي. في التحركات أيضا أعلنت رابطة المساعدين القضائيين التوقف الشامل عن العمل احتجاجا على ثبات بدل النقل وعز الرواتب عن تغطية كلفة المحروقات.
1: الرئيس السابق للحزب التقدمي وليد جملاط قال تعليقا على الوضع المعيشي على الحكومة أن تولي ملف الكهرباء اهتماما جديا في ظل الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات بسبب الحرب الإقليمية. أضاف: لا أفهم، في حلب باتت الكهرباء متوفرة على مدار الساعة فيما لم يتحقق ذلك في لبنان. الميزة الوحيدة للحكومة الحالية هي أنها بخلاف الحكومات السابقة لم تهدر مليارات الدولارات لدعم قطاع الكهرباء، لكن هذا لا يكفي ويجب إيجاد حل للمشكلة. وعلى الحكومة أيضا أن تنظر بعقلانية في مسألة الرواتب، أي ألا تكرر خطأ الحكومات السابقة التي زادت رواتب موظفي القطاع العام بطريقة أدت إلى ارتفاع التضخم. وينبغي أيضا العمل على أن تصبح أو أن يصبح لبنان مركزا لعبور النفط العراقي، وهناك فرص استثمارية كثيرة للبنانيين في سوريا، لكن المطلوب ببساطة هو الانخراط في مشاريع جدية وقابلة للتنفيذ والوفاء بالالتزامات.
0: في المواقف أيضا قال النائب فريد البستاني: وبعد اجتماع لجنة الاقتصاد هناك ضرورة لإقرار قانون حماية المستهلك مع اعتماد غرامات رادعة، ولا سيما في ملفات فواتير المولدات وأسعار السوبر ماركت والمحروقات. النائب البستاني دعا وزارة الاقتصاد ورئاسة الحكومة إلى تخفيف الضرائب والرسوم على المحروقات. ماذا عن انعكاسات أزمة الغلاء والأوضاع المعيشية على القطاع التربوي؟ وهل الحلول الواقعية قائمة؟ نسأل سعادة النقيب.

0: ليزيد الأزمة سوءا.
1: نعم.
0: واردات الدولة تضاءلت جدا، واللي عم تجبي الدولة يعني أكتريته عم يروح باتجاه الجنوب نازحين ومشاكلهم، وبالتالي نحن في وضع واقع اقتصادي كتير صعب، ولكن هذا ما بيبرر على الأقل إنه هالموظفين اللي يروحوا على شغلهم، الأساتذة اللي يقدروا يوصلوا على مدارسهم، إنه تنكة البنزين انضربت بأكثر من 2، إنه على الأقل موضوع بدل النقل كأنه الحكومة حل.
1: نعم.
0: هذا الموضوع هو مسار نقاش على الأقل بالقطاع الخاص بين نقابة المعنيين واتحاد المدارس الخاصة. اليوم في اجتماع للأمين العام للدفاتر الكوميتيين، الأسبوع الجاي في اجتماع للاتحاد، موضوع على جدول أعماله موضوع بدل النقل. هذا الموضوع خلال أسبوع 10 أيام لازم يلتقي له حل ليقدروا المعلمين يدوروا سيارات ويوصلوا على المدارس.
1: نعم. ما هي المقترحات سعادة النقيب؟ يعني
0: نحن رأينا أنه طلب تنكة البنزين انتقلت من 15 لل 31-32 دولار، يعني انضربت باثنان على الأقل، أنه هالبدل النقل عم ياخذوه المعلمين والموظفين على الأقل ينضرب باثنان مؤقتا، بانتظار وضع حل جذري، وهو انه ربط موضوع بدل النقل بالسعر المتحرك لتنكة البنزين، يعني
1: وضع آلية لتعديل بدل النقل كلما ارتفع سعر المحطة.
0: صحيح الكلام، صحيح الكلام. هلا نحن عم نحكي بس بموضوع بدل النقل، رغم انه الغلاء الفاحش اصاب كل مجالات الحياة. يعني
1: وهنا سؤال، يعني ايضا ذوي الطلاب نالهم ما نال الأساتذة، فما هو المخرج عن بدل النقل للطلاب وفاتورة الأوتوكار؟ يعني باتت أيضا تحمل الكثير من الأعباء على الأهالي.
0: صحيح اللي عم تقولي، بعض الأهالي وبعض الطلاب أصبح موضوع بدل النقل عندهم أكثر من القسط المدرسي، يعني يلي مدرسته بعيد شوي عن البيت، موضوع النقل يوازي القسط إذا ما قلنا أغلى. وبالتالي هذه مثل ما قلت لك بالبداية، أنا أنه أزمة اقتصادية تطحن كل اللبنانيين على بداية العام الدراسي، عم تبرز هذه الأزمة أكثر شيء على الأهالي بموضوع الأقساط وبدل النقل وعلى المعلمين. أنا رأيي الأهالي عندهم مصلحة أنه هالمعلمين ينعطوا بدل النقل يروحوا على أولادهم، يعني على الأقل.
1: إلى أي مدى يعني ترى اقتراح تقليص أيام التدريس أحد المخارج العملية؟
0: ابدا مني مع هذا الحل، انا ابدا مني مع هذا الحل. بيكفينا الفاقد التعليمي، احنا 7 سنين كل سنه عم نعلم ربع البرنامج، نص البرنامج، ثلث البرنامج. 7 سنين الاولاد ما عم يتعلموا المنهج كامل، يعني 7 سنين دراسيه لا توازي 2 أو 3 فعليه. الفاقد التعليمي كثير كبير. انا رايي يجب ايجاد حلول اخرى غير تقليص ايام الدراسه، خاصه انه احنا بلشنا بالعام الدراسي بمطلع أيلول لنربح أيام تعليم حضوري.
1: صحيح.
0: ما بنعرف الزمن شو مخبين لبعد شهرين تدي من العدوان الإسرائيلي.
1: نقيب، أشرت إلى اجتماعات بدءا من اليوم، ماذا لو لم تتم الاستجابة؟ هل أنتم بصدد تحركات ما؟
0: إذا ما بده يكون في استجابة وأنا بستبعد، لأنه ما في عقل بشري بيحملها. نحن قدام حلين، أما المعلمين يلي بيوت البعيدة عن المدارس سيمتنعوا عن الذهاب إلى المدرسة، لأنه واقع الحال يعني مش معقول أنا بضل حط الأجار طريقي بدي عيش بعدين. وأما النقابي، عندنا اجتماع إحنا الأربعة مش تنفيذي للنقابي، وأما الأربعة النقابي حتاخد يعني حتحدد خطوة تحذيرية، يوم إضراب، يوم اعتصام بوجه أصحاب القرار، انه احنا مش قادرين على مدارسنا. نحن مش عم نطالب هلا بزيادات رواتب، رغم انه برجع وبقول لك الغلاء طاحن كل الناس، عم نقلن على الاقل بدل النقل مؤقتا، رغم انه كل مجالات الحياه انضربت،
1: اثنان
0: كهرباء، كل مجالات الحياه.
1: سعادة،
0: اذا موضوع بدل النقل ما بده ينحل، اما سيمتنع المعلمون يلي مدارسهم بعيده عن اماكن سكنهم عن الذهاب، اما النقابه حتاخذ خطوه جماعية بكل مدارس لبنان. عندنا مجلس تنفيذ الأربع هو اللي بيحدد.
1: سعادة النقيب نعمي محفوظ، شكرا لك على هذه التوضيحات.
0: شكرا لك. شكرا لك.
2: أكد الرئيس جوزيف عون أن عدم التمديد لليونيفيل من دون تشكيل قوى دولية بديلة سيؤدي إلى فراغ لا يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة، خصوصا في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لعدد من القرى والبلدات الجنوبية.

0: وخلال استقباله كبير مستشاري الحكومة البريطانية لشؤون الدفاع في الشرق الأوسط الأدميرال إدوارد ألجرين أبدعون ترحيب لبنان بأي قوات بديلة في حال تعذر التمديد لمواصلة تنفيذ القرار 1701 ودعم الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة حتى الحدود المعترف بها دوليا. وشدد الرئيس عون التأكيد أن إسرائيل لا تلتزم تنفيذ اتفاق الإطار ولا سيما لجهة وقف إطلاق النار والامتناع عن تدمير المنازل وجرفها ومعالجة النقاط المختلف عليها على الخط الأزرق وإعادة الأسرى اللبنانيين. وأشار إلى أن استمرار هذه الممارسات يبقي التوتر قائما في الجنوب.
1: وفي نيويورك يواصل الرئيس نواف سلام والوزير يوسف رجي لقاءاتهما على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. الرئيس سلام ركز في اجتماعاته على دعم لبنان والبحث في مرحلة ما بعد اليونيفيل، وسيتقدم باقتراح خلال إلقاء كلمته من على منبر الأمم المتحدة يقضي بتوفير قوة دولية بصيغة ما في ظل الرفض الأمريكي الإسرائيلي التمديد لليونيفيل. هذه العناوين عرضها الرئيس سلام لدى لقائه المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط ومدير برنامج الأمم المتحدة بمشاركة وفود من الدول الداعمة، حيث كانت لرئيس الحكومة كلمة قال فيها إن الهدف أن يكون الدعم أكثر فعالية واستدامة من خلال تعزيز مؤسسات الدولة. المسؤولة الأوروبية أعلنت عن مساندة لبنان وعن صرف الدفعة الثانية من المساعدات وهي بقيمة 500 مليون يورو. هذا وقد التقى الرئيس سلام الرئيس السوري أحمد الشرع وقال نعمل على فتح صفحة جديدة مع سوريا قائمة على الثقة والمصالح المشتركة.
0: وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي التقى نائب رئيس الحكومة ووزير الخارجية الإيطالية أنطونيو تاياني وتناول اللقاء دور إيطاليا في أي حل مستقبلي، وطلب دعم عودة الأهالي وتوفير مستلزمات الصمود للقرى التي رفض أهلها المغادرة. وفي هذا السياق أعلن الوزير الإيطالي تخصيص مبلغ مالي إضافي للقرى المسيحية في الجنوب دعما لبقاء أهلها في أرضهم.
1: نبقى في الجنوب حيث جرائم التفجير الإسرائيلية متواصلة، تدمير عشرات المنازل والشاليهات في الخيام، وأصداء التفجيرات بلغت قرى الجوار وتسببت بتشقق الجدران وبتعطيل خطوط الكهرباء. المشهد الميداني جنوبا مع الزميل حسين معنا.
2: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الصباح، وقد نفذت قوات العدو قرابة 6 من صباح اليوم تفجيرين ضخمين عند أطراف بلدة برعشيت. سبقها سلسلة تفجيرات فجرا في بلدة الخيام امتدت على مسافة بطول أكثر من 300 متر من نبع الرقيقة حتى مفرق المبرات، وأحدثت أضرارا جسيمة في البلدة ومحيطها. كما تواصل القصف المدفعي فجرا فاستهدف أطراف ميفدون ما أدى إلى اشتعال حرائق كبيرة. كذلك طال القصف المدفعي وادي زبكين ووادي سلوكي لجهة مجدل سلم ووادي الحجير عند أطراف القنطرة، وسجل فجر اليوم تحليق مكثف للطيران المسير فوق الخط الساحلي الجنوبي وصولا إلى الزهراني في وقت لم يغب الطيران المسير عن أجواء الكرة الجنوبية في كل القطاعات. وكان الجنوب اللبناني قد شهد خلال ساعات الليل ونهار أمس عدوانا واسعا، حيث شن الطيران الحربي ليلا سلسلة غارات استهدفت وادي الحجير والقنطرة والخيام ووادي سلوكي. كما تعرضت أمس الخيام وزوتر الشرقية والمنصور لسلسلة تفجيرات لعشرات المنازل. أما القصف المدفعي الذي تكثف أمس فقد طاول بلدات حداثة وحاريس وأطراف عيت الجبل وبرعشيت والمنصوري وأودية زبقين وسلوكي والحجير. كذلك استهدفت المدفعية الإسرائيلية محيط زوتر الشرقية ميفدون ودوحة كفر الرمان والنبطي الفوق وأطراف أرنون وسهل مرجعيون. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: من فوج المغاوير في رومي، أكد قائد الجيش العماد رودولف هيكل خلال لقائه الضباط والعسكريين أن محاولات ضرب معنويات الجيش عبر الشائعات والافتراءات محكومة بالفشل ولن تؤثر في إرادة عسكريه. تابع: لن ننكسر ولن نحيد عن ثوابتنا، ويجبنا حماية جميع اللبنانيين وتأمين الاستقرار مهما علت الانتقادات المرتبطة بمصالح ضيقة. وفي سياق الدعم الأمريكي للجيش اللبناني، أعلنت السفارة الأمريكية عن تسليم 16 مليون طلقة ذخيرة، معتبرة أن هذه الشحنة تندرج في إطار الدعم الأمريكي المستمر للجيش.
1: في التحركات، شهدت ساحة الشهداء في وسط بيروت وقفة تضامنية إنسانية تخليدا لذكرى الأطفال الذين سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، بمبادرة توثيقية إنسانية تحت اسم حبات القلوب من أجل جمع وثائق حول النتائج الناجمة عن العدوان الإسرائيلي وتحديدا على الأطفال. في الحراك الداخلي، زار وفد من حزب الله ضم النائبين علي فياض وأمين شري الأمين العام للجنة المركزية لحزب التشناق في لبنان بحضور النائب أجو باكرادونيا. البيان الختامي أوضح أن البحث تناول الأوضاع السياسية والطروحات على الساحة الداخلية والوضع في الجنوب، وجرى التشديد على اعتماد الحوار سبيلا وحيدا لمناقشة سائر المسائل المطروحة وإيجاد المساحات المشتركة. قضائيا، أوضح رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب في بيان أن الطعن بقانون العفو لا يزال قيد الدرس، وأن الشائعات حول إصدار المراجعة غير صحيحة.
0: عقد منتدى الاستثمار اللبناني السوري في فندق فينيسيا برعاية الرئيس عون ممثلا بوزير الاقتصاد عامر لبساط وحضور وفد سوري برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، الذي شدد على أن القرب الجغرافي وحده لا يصنع تكاملا اقتصاديا، بل يحتاج إلى قواعد واضحة ومؤسسات موثوقة ومعابر فعالة ومصارف تمول التجارة. وأشار الشعار إلى أن لبنان يمتلك نقاط قوة في الخدمات والأعمال التعليم والصحة وريادة الأعمال، وتمتلك سوريا سوقا كبيرة وقاعدة إنتاجية قابلة للتوسع في الزراعة والصناعة، وموقعا جغرافيا يتيح لها امتدادا بريا نحو الأسواق الإقليمية. الوزير لبساط أشار في كلمته إلى أن التحولات العالمية من اضطرابات سلاسل الإمداد والحروب التجارية إلى ارتفاع كلفة الشحن والاضطرابات في الممرات البحرية أعادت أهمية الطرق البرية وتعدد مسارات النقل.
3: نحن أمام لحظة مختلفة وفرصة لإرساء علاقات جديدة بين بلدينا، ولا يعني بناء المستقبل تجاهل الماضي، فعلاقة لبنان وسوريا حملت الكثير من الروابط كما حملت تجارب تركت آثارها على الشعبين. المطلوب أن نستخلص دروسها وأن ننظر إلى الأمام، كيف نحول الجغرافيا التي تجمعنا من واقع مفروض إلى فرصة. عنوان المرحلة: الاستقرار والتنمية والتعاون.
1: والآن إلى أخبار العالم والمنطقة، والبداية من القمة الأمريكية الصينية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استقبل قبل ساعات من الآن نظيره الصيني تشين جين بينغ على أرض المطار قبيل القمة، في ظاهرة على حفاوة الاستقبال. معالم الكثير من الملفات وفي مقدمها الحرب على إيران على طاولات البحث، سياسة واقتصاد وأكثر، وللذكاء الاصطناعي الحصة الأكبر، حيث باتت الأرقام خيالية في الاستثمارات المرصودة. وفي السياق، أعد البيت الأبيض عشاء سيجمع الليلة عددا من كبار أثرياء قطاع التكنولوجيا بحضور الرئيسين، المشاركون ممن تقدر ثرواتهم الإجمالية بتريليونات الدولارات، ويمتلكون مفاتيح قطاع الذكاء الاصطناعي والاستثمار فيه. بالانتظار، العيون شاخصة وحبس الأنفاس قائم لمعرفة مصير الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.
0: أمريكا وإيران اتفاق أم تصعيد؟ لا إجابات قاطعة، لكن المساعي الدبلوماسية مكثفة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يتولى الوسطاء القطريون والباكستانيون إدارة قنوات الاتصال والضغط لتجنب الحرب. وبدأت جولة الاتصالات الجديدة بلقاء جمع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير. طهران أعلنت أنها أبلغت واشنطن شروطها لإعادة فتح مضيق هرمز، وفي حين وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاجتماع بأنه مثمر، في المقابل أكد وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو انفتاح واشنطن على المحادثات، مستدركا بأن التوصل إلى اتفاق سيتطلب جهدا شاقا، ووصف ما جرى في نيويورك بأنه كان إلى حد كبير تبادلا للأفكار والرسائل.
1: مسؤول إيراني قال إن طهران تدرس الرد الأمريكي على مقترحاتها، وأضاف: لا تزال هناك خلافات كثيرة بين موقفي إيران وأمريكا، لكن المسار الدبلوماسي مستمر. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أكد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن طهران لن تستسلم ولن تطأطئ رأسها ولن تركع. ومن على منبر الأمم المتحدة تعهد الرئيس السوري أحمد الشرع في كلمته بالتمسك بهضبة الجولان المحتلة، وقال الشرع إن الجولان التي ضمت إسرائيل أجزاء منها وتحتل أخرى ستبقى أرضا سورية.
0: بعيدا من السياسة إلى الصحة، قهوة أم عصير؟ كيف تبدأ نهارك؟ تقول دراسة حديثة: لم يعد اختيار المشروب الذي تبدأ به يومك مجرد تفصيل شخصي، لكن ما تتناوله في ساعات الصباح قد يؤثر في مستويات الطاقة والتركيز. ويقدم كل من عصير البرتقال والقهوة مجموعة من الفوائد الصحية، لكن تأثير كل منهما يختلف باختلاف مكوناته. فعصير البرتقال يحتوي على نسبة أعلى من الفيتامينات والمعادن، فيما تمنح القهوة دفعة من الطاقة فضلا عن احتوائها على مضادات الأكسدة. فماذا تختار؟ باختصار، إذا كنت تبتعد عن رفع السكري في الدم وزيادة الوزن، عليك بالقهوة صباحا والعصير بعد وجبة الطعام. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. الجو خريفي متقلب مع درجة حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق اعتبارا من بعد الظهر. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل ستتراوح ما بين 24 و 29 درجة.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT، الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة جافيل لاكروا لتر بدولار واحد جل للغسيل أومو لترين ونص بأربع دولار وتسعين سنت
1: واحة الحياة أوازيس دو في المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر واحة الحياة ODV الأشرفي شارع أديب إسحاق تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام
2: تبرد
3: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
2: تعبورد تعبورد
3: تعبورد انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
2: تعبورد تعبورد تعبورد
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب let's make extra great again يا معلم

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لما

0: رأي منير مع الإعلامي منير الحافي.
1: صباح الخير. في كل بلدان العالم يتأثر السوق المحلي بالأسعار العالمية للمحروقات، فإذا ارتفعت الأسعار عالميا يرتفع في كل البلدان ومنها لبنان، وإذا انخفض عالميا ينخفض السعر في كل الكون إلا في لبنان. هل هناك من دلالة أكبر على أن هذا البلد لا يدار على شاكلة بلد طبيعي؟ كان يدار سابقا على طريقة 6 و6 مكرر، أما في هذه الأيام فأصبح بطريقة جيب منهم شو ما بتقدر، وهم تعود هنا إلى الشعب اللبناني. ماذا تستطيع وزارة المالية أن تحصل من ضرائب ورسوم تجني من هذا الشعب؟ الحكومة الحالية التي وصفت بأنها أفضل حكومة أتت على لبنان منذ الاستقلال صارت صفيحة البنزين على أيامها حتى كتابة هذه السطور قرابة 32 دولارا. ارتفع سعر الصفيحة على أيامها حتى الآن 15 دولارا، وأعتقد أن الرقم قد يصل إلى 40 وربما 50، ولا أحد يستطيع وقف هذا التصاعد. لماذا ينخفض السعر عندهم ويرتفع عندنا؟ يا أخي لماذا هناك مراقبة عندهم ولا مراقبة عندنا؟ ولماذا يوجد طاقة عندهم ولا كهرباء عندنا؟ ولماذا يتحرك الشعب عندهم ويظل ساكتا عندنا؟ أسئلة أطرحها وأعرف الجواب وتعرفونه، لكن إلى متى؟ كلنا يعلم أن رئيس الجمهورية نواياه حسنة وكذلك رئيس الحكومة، لكن هذا لا يكفي. الناس تنتظر تغييرا جذريا، فإذا عمل مسؤول أو وزير نسب إليه الفضل في التعاطي أو الإنجاز. حتى الآن لم يحصل شيء كبير في هذا الإطار. الفساد المتراكم على مدى سنوات في القطاع العام والقطاع الخاص على حد سواء يجب أن يتوقف. يرى البعض أن هذا يلزمه قرار فعلي من السلطة، لأن الدولة العميقة أقوى من الدولة المسؤولة اليوم. التغييرات والتعيينات الجديدة إذا بنيت على نزاهة ومصداقية وعلم وخبرة هي باب من أبواب الحلول. في سوق البنزين والمازوت العالمي يمكن أن تنخفض الأسعار مستقبلا إذا حلت مسألة إقفال المضيق في هرمز والباب في المندب، لكن من يضمن أن ينخفض السعر في لبنان؟ الواقع أنه حتى إذا انخفض سعر النفط فقد لا يظهر الانخفاض فورا، وبالنسبة نفسها على الصفيحة في لبنان بسبب الضرائب والرسوم العالية والتي تقارب 10 دولارات على الصفيحة الواحدة وكلفة الاستيراد وآلية احتساب الأسعار. بمعنى آخر، إذا لم تجد الحكومة مدخولا مختلفا لدفع معاشات موظفي القطاع العام وللعسكريين المتقاعدين وغير ذلك، فإن طريقها الأسرع لجني المال هو تنكة البنزين وتنكة المازوت. حتى ذلك الوقت ستكون التحركات المطلبية في الشارع طاغية على المشهد السياسي والشعبي في الفترة المقبلة. إلى اللقاء.
0: رأي منير مع الإعلامي منير الحافي من صوت كل لبنان.
2: في ختام اليومية تذكير بالعناوين: أسعار المحروقات تحرك النقابات لإطلاق الصرخة، الرئيس سلام يواصل لقاءاته في نيويورك بحثا عن قوة بديلة لليونيفل، الرئيس عون يحذر من خطر الفراغ على الاستقرار في المنطقة، جرائم التفجير الإسرائيلي جنوبا المتواصلة تدمير عشرات المنازل في الخيام، المنتدى اللبناني السوري لتوسيع الاستثمارات، قائد الجيش لن ننكسر ولن نحيد عن الثوابت، القمة الأمريكية الصينية اليوم اقتصاد وأمن وأكثر، أبواب دبلوماسية لا تزال مشرعة مع إيران. وكان في اليومية صفحة الأحوال الجوية ورأي منير مع منير الحافي. بهذا نأتي إلى ختام اليومية قدمناها من صوت كل لبنان.

0: راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان. بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، وضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:15 صباحا مع ندى صليبة على صوت كل لبنان.
1: يوميا باليومية 7:15 صباحا بعد نشرة الأخبار. تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، أنطوان سليمي، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب، ورشيد درباس. اسمعون على صوت كل لبنان. الصحف ورقية أو إلكترونية، نحنا منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.
2: أخبار من اليونيفيل. في إطار دعمها المتواصل للمؤسسات الأمنية اللبنانية وجهودها للحفاظ على الأمن والاستقرار في جنوب لبنان، قدمت اليونيفيل مؤخراً عدداً من الآليات والمعدات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات إلى قوى الأمن الداخلي، وذلك خلال حفل أقيم في مدينة صور. وشملت المساعدات آليات رباعية الدفع وأجهزة كمبيوتر وطابعات وهواتف ذكية.
3: Oh, thank you.
4: This is from Major General Wael Abdel.
3: This is for all of you.
4: Thank you. Thank you.
3: And I want to thank you. You will see on my own.
2: رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا الذي حضر حفل تسليم المساعدات قال إن هذا الدعم يهدف إلى تعزيز القدرات التشغيلية لمؤسسات الدولة الأمنية في جنوب لبنان.
5: Being here today is a good opportunity for me to remark that
6: إن وجودي هنا اليوم يشكل فرصة جيدة لي لأؤكد، وكما تعلمون جيدا، أن جنوب لبنان لا يزال يواجه بيئة معقدة وتتطلب الكثير من الجهود، ولهذا السبب أنا على ثقة بأن الوضع يمكن أن يتحسن يوما بعد يوم بفضل جهودكم والتزامكم، وأنا على ثقة أيضا بأن عملكم اليومي يسهم في تعزيز الأمن والنظام العام ليس فقط في جنوب لبنان وإنما في لبنان بأسره، ولهذا السبب أنا مستعد للاستجابة لاحتياجاتكم من أجل الناس ومن أجل لبنان، لأن ذلك يمثل أيضا وسيلة أخرى بالنسبة لي للتأكيد على أن وجودكم وقدراتكم وإمكاناتكم هي عامل آخر لتعزيز سلطة الدولة في الجنوب وسلطة الدولة في لبنان.
2: وتسلم المعدات نيابة عن قوى الأمن الداخلي رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة العميد الركن علي سكيني، مع الإشارة إلى أن قوى الأمن الداخلي تعد الجهاز الأمني الرئيسي في البلاد المسؤول عن حفظ الأمن والسلامة العامة. وقد أعرب عن امتنانه لهذا الدعم ولما يقارب 5 عقود من الالتزام والشراكة مع اليونيفيل.
7: Allow me first to thank you not only for this support but for nearly 5 decades of.
6: اسمحوا لي أن أتوجه إليكم بالشكر ليس فقط على هذا الدعم وإنما أيضا على ما يقارب 5 عقود من الالتزام والشراكة بين اليونيفيل وقوى الأمن الداخلي. وكما تعلمون سعادة اللواء، منذ آذار عام 1978 وبعد صدور قراري مجلس الأمن الدولي 425 و426 بدأت اليونيفيل مهمتها هنا في جنوب لبنان، ومرت بمراحل صعبة وبالكثير من الصعوبات، ووقفت إلى جانب لبنان خلال، إذا صح التعبير، صفحات تاريخية صعبة جدا من تاريخ لبنان. لا لقد خدم حفظة السلام من مختلف الدول على أرض لبنان خلال ظروف صعبة وفي حالات وظروف أكثر خطورة إذا صح التعبير، وأصبحت الخوذة الزرقاء رمزا للالتزام والأمل لأبناء الجنوب. وفي هذا المجال تغتنم قوى أمن الداخلي هذه الفرصة لتحية كل فرد مدني وعسكري خدم في إطار هذه المهمة منذ عام 1978، ونتذكر باحترام أولئك الذين فقدوا حياتهم.
2: كما سلط العميد الركن علي سكيني الضوء على القيمة العملية لهذه المساعدة، قائلا إنها ستساعد على تعزيز قدرات عناصر قوى الأمن الداخلي العاملين في الجنوب ولا سيما جنوب نهر الليطاني.
7: Major General, let me say that we look to this.
6: سعادة اللواء، اسمحوا لي أن أقول إننا لا ننظر إلى هذه المساهمة على أنها مجرد معدات كما ذكرتم، سواء كانت آليات أو أجهزة كمبيوتر شخصية أو أجهزة كمبيوتر مكتبية أو أجهزة كمبيوتر محمولة. نحن كمؤسسة قوى أمن داخلي التي أمثلها هنا في هذا الحفل نرى أن هذه المساهمة هي رمز للثقة بسلطات الدولة اللبنانية الشرعية.
2: أكمل مؤخراً حفظة السلام التابعون لليونيفيل من جمهورية كوريا أعمال صيانة للنظام الكهربائي بهدف إعادة تشغيل بئر المياه في بلدة البرغلية والذي كان خارج الخدمة منذ 10 سنوات. ومن المتوقع أن يساهم المشروع في تأمين إمدادات مياه أكثر استقراراً للأهالي والمساعدة في معالجة النقص المزمن في المياه والذي تفاقم جراء النزاع الأخير. نظم حفظة سلام الإيرلنديون والبولنديون في اليونيفيل مؤخرا فعالية ترفيهية لعدة مئات من الأولاد في بلدة عين إبل، أتاحت لهم فرصة الاستمتاع بيوم من المرح والأنشطة بعد الخوف والمصاعب التي عانوا منها خلال النزاع الأخير. وشارك الأولاد في أنشطة بدنية ممتعة ولعبوا كرة القدم وتدربوا على ركوب ألواح التزلج واستمتعوا بالرسم على الوجوه وتفاعلوا مع حفظة السلام، كما قدمت لهم الحلوى وحصلوا على هدايا وتذكارات من حفظة السلام الإيرلنديين والبولنديين. وأتاحت الفعالية للأولاد فرصة ليكونوا أولاد بكل بساطة ويستمتعوا بوقتهم معاً. كما زار حفظة السلام الماليزيون في اليونيفيل مؤخرا بلدية محرونة لمناقشة احتياجات المجتمع المحلي مع رئيس البلدية وتحديد مجالات الدعم المستقبلي في ظل الصعوبات الاقتصادية والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية الأساسية والتحديات المرتبطة بعودة الأهالي والتحضير للعام الدراسي الجديد. وفي إطار دعمهم قدم حفظة السلام طابعة حديثة ومستلزمات قرطاسية للمساعدة في الأعمال الإدارية للبلدية وفي تقديم الخدمات الأساسية.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888. بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بايدك تطير افكارك.
8: كنا متأمل
9: لبنان تلقف.
10: تعبت من الاخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟
9: والقلق عم ياخد من طاقتك.
1: صحيح ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
9: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيدا عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك دكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة أشقوان بلان سولي لوقية بدولارين و40 سنت، مرتديلا تلياني نيجروني لوقية بدولارين و20 سنت. لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: تكريما لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماريل خازن بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكبرى التاريخي إهدن.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور ليصير الأكل له طعمه.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.
2: تبرد تبرد تبرد تعب تعب أولد تعب أولد تعب.
3: الهرم سكر أو ما سكر.

التليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: المينان وما إلنا إلا إكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
0: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حصباني ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان. أسعدتم صباحا نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان التي تبث أيضا عبر راديو تمورو في أستراليا، مع تحية قنديل، سلام اللحام وهادي الهاشم.

صباح الخير في هذه النشرة. أسعار المحروقات تحرك النقابات لإطلاق الصرخة. الرئيس سلام يواصل لقاءاته في نيويورك بحثا عن بديل لليونيفيل. الرئيس عون: الفراغ سينعكس على الاستقرار في المنطقة. قائد الجيش: لن ننكسر ولن نحيد عن الثوابت. جرائم التفجير الإسرائيلية جنوبا تستهدف عشرات المنازل في الخيام. العالم يترقب القمة الأمريكية الصينية، وأبواب الدبلوماسية لا تزال مفتوحة مع إيران.

0: لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جيم 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها جاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
3: تبرد تبرد تبرد تعبولد تعبولد
4: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معتر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تعبولد تعبولد
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبولد تعبولد
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: صراع النفوذ بين اللاعبين الكبار في العالم أمام محطة مفصلية هذا النهار. اقتصاد وأمن وأكثر هي الملفات الحاضرة على طاولة القمة الرئاسية الأمريكية الصينية لرسم مستقبل النقاط الساخنة. لقاء الرئيس ترامب بنظيره الصيني بعد ساعات سيجول على المصالح المشتركة لينتهي إلى خلاصات، وفي مقدمها مصير حرب الأمريكية الإيرانية نظرا للعلاقات الصينية الإيرانية الوثيقة إلى جانب العلاقات الاقتصادية. باختصار، علاقات الضرورة بين الصين وأمريكا ستفرض معادلات جديدة. أما عن إيران ومصير الحرب، حتى الآن بقيت أبواب الدبلوماسية مشرعة بانتظار حراك الوسطاء من قطر إلى باكستان واللقاءات غير المباشرة، على أمل إبعاد شبح الحروب من جديد لينال لبنان نصيبه منها. في الداخل اللبناني يواصل الرئيس نواف سلام إطلاق الصرخة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة للمطالبة بمؤازرة دولية للنهوض بالدولة ولإيجاد بديل لقوات اليونيفيل مع استمرار الحرب الإسرائيلية على لبنان. أما عن الهموم الأخرى، فالوجع المعيشي هو الوجع الأكبر في غياب التدابير العلاجية. ليبقى السؤال المشروع اليوم، لماذا لا تلغى الضريبة المستحدثة على البنزين وهو أضعف الإيمان؟ بداية مع ارتفاع الأسعار والتحركات.
1: الوضع المعيشي يتفاقم، والارتفاع الجديد في أسعار النفط عالميا انعكس أضعافا مضاعفة في لبنان. ففي غياب الكهرباء باتت فاتورة المولد كبوس اللبنانيين، وفي غياب الكهرباء أسعار المولدات تدخل في كل شيء من الرغيف إلى الخضار وصولا إلى النقل. وبحسب جدول الإحصاء المركزي، موجة ارتفاع الأسعار خلال 7 أشهر لم تقتصر على الوقود الذي زاد بنسبة 72.92%، في ما سجل النقل البري ارتفاعا بلغ 41.95، وارتفع الاشتراك في مولد الكهرباء بنسبة 16.8%. أما المواد الغذائية فإن الارتفاعات الغذائية الواردة في الجدول الصادر عن المركز ونشرته نداء الوطن تراوحت بين 8.73% و 13.71%. خدمات الاستشفاء سجلت زيادة بلغت 16.29%. وطبعا هذه الأرقام لا تلحظ التفاوت في الأسعار وفوضى التسعير التي تبرز بوضوح بين منطقة وأخرى في غياب الرقابة. والوضع المعيشي الضاغط دفع النقابات إلى التحرك وإطلاق الصرخة.
0: الصرخة الأولى جاءت في اجتماع عقد أمس لاتحادات ونقابات قطاع النقل البري. الاجتماع برئاسة النقيب بسام طليس وبمشاركة رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر خلص بعد التصويت إلى الإعلان عن الإضراب العام والاعتصام على جميع الأراضي اللبنانية الأربعاء المقبل. وقالت طليس إن آليات التحرك ستعرض الثلاثاء في مؤتمر صحفي.
2: بالتأكيد بده يصير في إعاقة للحركة حتى لو ما في قرار إقفال الدرام، فلذلك يسابقونا من هلأ نهار الأربعاء بثلاثين الشهر إضراب عام مع تحرك مع تصميم لكل قطاعنا البري.
1: تزامنا ينتظر أن يعلن الاتحاد العمالي العام هذا الأسبوع موعدا لإضراب عام في كل القطاعات، كما أوضح رئيس الاتحاد بشار الأسمر.
3: هذا الإضراب هو إضراب تحذيري، وهو صرخة في وجه المسؤول، أي مسؤول كان، حتى تتحرك هذه الدولة، وبحده الأدنى يكون في لجان طوارئ تتفرع عن لجنة طوارئ مركزية طلبنا فيها بالأمس.
0: وفي سياق التحركات النقابية أيضا، أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب في 25 من الجاري احتجاجا على ارتفاع كلفة النقل. تزامنا أعلنت روابط أساتذة التعليم الثانوي والتعليم الأساسي الرسمي عن التوقف قصرا عن الحضور يوم الجمعة من كل أسبوع في ظل تفاقم الأزمة المعيشية. بدورها رابطة المساعدين القضائيين أعلنت عن التوقف الشامل عن العمل احتجاجا على ارتفاع أسعار النقل. نقيب المعلمين في القطاع الخاص نعمي محفوظ شدد هذا الصباح عبر صوت كل لبنان على ضرورة رفع بدلات النقل وصولا إلى سلم متحرك توازيا مع ارتفاع أسعار المحروقات.
4: اليوم في اجتماع للأمين العام للدسكات الميكيين، الأسبوع الجاي في اجتماع للاتحاد على جدول أعماله موضوع بدل النقل. هذا الموضوع خلال أسبوع 10 أيام لازم يلتقي له حل لا يقدروا المعلمين يدوروا سيارات ويوصلوا على المدارس.
0: ما هي المقترحات؟
4: نحن رأينا أنه طلب تنكة البنزين انتقلت من 15 لـ 31 دولار، يعني انضربت باثنان على الأقل، انه هالبدل النقل عم ياخذوه المعلمين والموظفين على الاقل ينضرب باثنان مؤقتا بانتظار وضع حل جذري، وهو انه ربط موضوع بدل النقل بالسعر المتحرك لتنكه البنزين.
0: الى اي مدى ترى اقتراح تقليص ايام التدريس احد المخارج العمليه؟
4: ابدا ماني مع هذا الحل. انا بيكفينا الفاقد التعليمي، لنا 7 سنين كل سنه عم نعلم ربع البرنامج، نص البرنامج، ثلث البرنامج. 7 سنين الاولاد ما عم يتعلموا المنهج كامل، يعني 7 سنين دراسيه لا توازي سنتان او ثلاثه فعليه. انا رايي يجب ايجاد حلول اخرى غير تقليص ايام الدراسه.
0: نقيب، اشرت الى اجتماعات بدءا من اليوم، ماذا لو لم تتم الاستجابه؟ هل انتم بصدد تحركات ما؟
4: إذا ما بده يكون في استجابة، وأنا بستبعد لأنه ما في عقل بشري بيحملها، نحن قدام حلين. إما المعلمين يلي بيوت بعيدة عن المدارس سيمتنعوا عن الذهاب إلى المدرسة، وأما النقابي عندنا اجتماع نحن الأربعة مش تنفيذي للنقابي، حتحدد خطوة تحذيرية يوم إضراب يوم اعتصام بوجه أصحاب القرار إنه إحنا مش قادرين على مدرسنا. نحن مش عم نطالب هلأ بزيادات رواتب. برجع وبقلك الغلاء طاحن كل الناس، عم نقلن على الأقل بدل النقل مؤقتا.
1: الرئيس السابق للحزب التقدمي وليد جملاط قال تعليقا على الوضع المعيشي على الحكومة أن تولي ملف الكهرباء اهتماما جديا في ظل الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات بسبب الحرب الإقليمية. أضاف: لا أفهم، في حلب باتت الكهرباء متوفرة على مدار الساعة فيما لم يتحقق ذلك في لبنان. الميزة الوحيدة للحكومة الحالية هي أنها بخلاف الحكومات السابقة لم تهدر مليارات الدولارات لدعم قطاع الكهرباء، لكن هذا لا يكفي ويجب إيجاد حل للمشكلة. وعلى الحكومة أيضا أن تنظر بعقلانية في مسألة الرواتب، أي ألا تكرر خطأ الحكومات السابقة التي زادت رواتب موظفي القطاع العام بطريقة أدت إلى ارتفاع التضخم. وينبغي أيضا العمل على أن يصبح لبنان مركزا لعبور النفط العراقي، وهناك فرص استثمارية كثيرة للبنانيين في سوريا، لكن المطلوب ببساطة هو الانخراط في مشاريع جدية وقابلة للتنفيذ والوفاء بالالتزامات.
0: النائب فريد البستاني، وبعد اجتماع لجنة الاقتصاد، دعا وزارة الطاقة ورئاسة الحكومة إلى تخفيف الضرائب والرسوم على المحروقات، وشدد على اعتماد غرامات رادعة وإقرار قانون حماية المستهلك. كيف ارتفع سعر المحروقات على المواد الاستهلاكية؟ نسأل نقيب أصحاب السوبر ماركت دكتور نبيل فهد. صباح الخير.

0: 12%، لكن في عدد كتير كبير من السلع الاستهلاكية زادت أسعارها بين 3-6% فقط. أكيد تأثير سعر أسعار المحروقات هو تأثير تراكمي، يعني ما فينا نقول نحن بس أنه قد بكلف الكهرباء أو المزود بالسوبر ماركت، لأنه السلعة بدها تنشحن تجي بالبحر يندفع عليها زيادة بالشحن كمان حتى توصل للمورد إلى السوبر ماركت إلى نقطة البيع. يعني هيدي كلها زيادات تراكمية ونحن ما بنقدر نسيطر عليها. من هالمنطلق نحن كان موقفنا مثل كل النقابات أنه لازم يصير في تخفيض للضرائب عن البنزين، ولازم يصير في كمان تخفيض بالضريبة الاستيراد يلي انحطت من سنين يلي هي 3%، يعني هيدي الكل عم ينساها، وهي كان لها تأثير كبير
1: على رفع الأسعار،
0: تزيد بأسعار السلع كلها، يعني هيدي على كل السلع، حتى السلع يلي الجمرك عليها صفر انحط عليها 3%.
1: نقيب، يعني هل انخفض استهلاك اللبنانيين لبعض السلع من خلال متابعتك لحركة السوق في ضوء يعني ارتفاع الأسعار؟
0: نعم طبيعي، في انخفاض بكل السلع يلي بتعتبر يعني نسبيا أسعارها أغلى من غيرها، يعني في ماركات أسعارها أغلى، هيدي صار في انخفاض بمبيعاتها وصار في تحول من قبل المستهلك على الأصناف يلي هي أسعارها منخفضة أكثر، يعني في تحول كبير باستهلاك السلع نحو الأقل سعرا، وهذا شيء طبيعي لأنه القدرة الشرائية تبع المستهلك انخفضت. يعني تأثير البنزين والمزود من ناحية يعني النقل والمولدات، هيدي كلها عم تنعكس على قدرة المواطن انه يقدر يشتري حتى المواد الغذائية، يعني الكلنا عم نعاني من هالمشكلة، يعني مش بس المواطن، كمان المؤسسات المحلات عم بتعاني من انخفاض البيع عندها لأنه القدرة الشرائية للمواطن انخفضت.
1: نقيب، يعني يبقى السؤال، هناك شكوى عارمة حول التفاوت في الأسعار بين منطقة وأخرى، وأحيانا في نفس الدائرة الجغرافية تفاوت كبير في التسعير، كيف يمكن يعني حل هذه المشكلة في ظل ارتفاع المستمر؟ يعني وضع حد للتلاعب.
0: نحن ما بننظر كتلاعب، هيدي منافسة، المنافسة مفتوحة، وأهم شيء نحن بنعتبر أنه لازم يصير في إعلان للأسعار لحتى المواطن يعرف شو بده يشتري ومن أي نقطة بيع بحب يشتري، يعني وقتها بتكون المنافسة موجودة والأسعار معلنة، المواطن بيحجم عن الشراء من محل عم بغلي سعره، بيجبر المحل حتى نقطة البيع حتى تخفض أسعاره.
1: ولكن يعني هل هناك رقابة على إعلان الأسعار والمنافسة المشروعة؟
0: أكيد، يعني نحن بنشوف أسبوعيا دوريات حماية المستهلك عم بتقوم بهالعمل هيدا، وعم بتراقب كمان حتى هوامش الأرباح لحتى تتأكد إنه ما في يعني هوامش أرباح كتير مرتفعة خارجة عن المعقول، وهي ضمن المعقول يعني حسب أصناف السلع، لأنه بتعرفي السلع بتتفاوت بهوامش أرباحها، وهيدا شيء كتير منيح لأنه عبتضبط إذا في أي خلل بالسوق عبتضبط هالخلل هيدا وعبترجع الأسعار إلى مستويات الطبيعية.
1: النقيب نبيل فهد، شكرا لك.
2: أكد الرئيس جوزيف عون أن عدم التمديد لليونيفيل من دون تشكيل قوى دولية بديلة سيؤدي إلى فراغ لا يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة، خصوصا في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لعدد من القرى والبلدات الجنوبية. وخلال استقباله كبير مستشاري الحكومة البريطانية لشؤون الدفاع في الشرق الأوسط الأدميرال إدوارد ألغرين، أبدى عون ترحيب لبنان بأي قوة بديلة في حال تعذر التمديد لمواصلة تنفيذ القرار 1701 ودعم الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة حتى الحدود المعترف بها دوليا.
1: وفي نيويورك يواصل الرئيس نواف سلام والوزير يوسف رجي اللقاءات على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة للمطالبة بدعم لبنان وتحديدا في الشق المرتبط بمرحلة ما بعد اليونيفيل. وفي السياق أفيد بأن الرئيس سلام سيتقدم باقتراح خلال كلمته أمام المنظمة الدولية يقضي بتشكيل قوة دولية بصيغة ما تحل مكان اليونيفيل في

0: في ظل الرفض الأمريكي والإسرائيلي التمديد لها. الملف عرضه الرئيس سلام في اجتماع مع المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط ومدير برنامج الأمم المتحدة إلى جانب عدد من ممثلي الدول والمؤسسات الداعمة. وقد أكدت المفوضة الأوروبية في حصيلة الاجتماع على صرف الدفعة الثانية من المساعدات المخصصة للبنان وهي بقيمة 500 مليون يورو. الرئيس سلام اجتمع إلى الرئيس السوري أحمد الشرع وقال بعد اللقاء: نعمل على فتح صفحة جديدة قائمة على الثقة والمصالح المشتركة.
1: وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي التقى نائب رئيس الحكومة ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، وتناول اللقاء دور إيطاليا في أي حل مستقبلي، وطلب دعم عودة الأهالي وتوفير مستلزمات الصمود للقرى التي رفض أهلها المغادرة. وفي هذا السياق أعلن الوزير الإيطالي تخصيص مبلغ مالي إضافي للقرى المسيحية في الجنوب دعما لبقاء أهلها في أرضهم.
0: وعلى أرض الجنوب تتواصل جرائم التفجير الإسرائيلية والحرب التدميرية المتواصلة، وقد حطت في الساعات الماضية بصورة خاصة في بلدة لخيام عبر إقدام العدو على تفجير عشرات المنازل والفيلات. الشريط الميداني جنوبا مع الزميل حسين معنا.
2: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الصباح، وقد نفذت قوات العدو قرابة السادسة من صباح اليوم تفجيرين ضخمين عند أطراف بلدة برعشيت. سبقها سلسلة تفجيرات فجرا في بلدة الخيام امتدت على مسافة بطول أكثر من 300 متر من نبع الرقيقة حتى مفرق المبرات، وأحدثت أضرارا جسيمة في البلدة ومحيطها. كما تواصل القصف المدفعي فجرا فاستهدف أطراف ميفدون ما أدى إلى اشتعال حرائق كبيرة. كذلك طال القصف المدفعي وادي زبكين ووادي سلوكي لجهة مجدل سلم ووادي الحجير عند أطراف القنطرة. وسجل فجر اليوم تحليق مكثف للطيران المسير فوق الخط الساحلي الجنوبي وصولا إلى الزهراني في وقت لم يغب الطيران المسير عن أجواء الكرة الجنوبية في كل القطاعات. وكان الجنوب اللبناني قد شهد خلال ساعات الليل ونهار أمس عدوانا واسعا، حيث شن الطيران الحربي ليلا سلسلة غارات استهدفت وادي الحجير والقنطرة والخيام ووادي سلوكي. كما تعرضت أمس الخيام وزوتر الشرقية والمنصور لسلسلة تفجيرات لعشرات المنازل. أما القصف المدفعي الذي تكثف أمس فقد طاول بلدات حداثة وحاريس وأطراف عيت الجبل وبرعشيت والمنصوري وأودية زبقين وسلوكي والحجير. كذلك استهدفت المدفعية الإسرائيلية محيط زوتر الشرقية ميفدون ودوحة كفر الرمان والنبطي الفوق وأطراف أرنون وسهل مرجعيون. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: من فوج المغاوير في رومية أكد قائد الجيش العماد رودولف هيكل خلال لقائه الضباط والعسكريين أن محاولات ضرب معنويات الجيش عبر الشائعات والافتراءات محكومة بالفشل ولن تؤثر في إرادة عسكريه. تابع: لن ننكسر ولن نحيد عن ثوابتنا، واجبنا هو حماية جميع اللبنانيين وتأمين الاستقرار مهما علت الانتقادات المرتبطة بمصالح ضيقة. وفي سياق الدعم الأمريكي للجيش اللبناني، أعلنت السفارة الأمريكية عن تسليم 16 مليون طلقة ذخيرة، معتبرة أن هذه الشحنة تندرج في إطار الدعم الأمريكي المستمر للجيش.
0: شهدت ساحة الشهداء في وسط بيروت وقفة تضامنية تخليدا لذكرى الأطفال الذين سقطوا ضحايا جراء العدوان الإسرائيلي، وهي عبارة عن مبادرة توثيقية بالأرقام لنتائج وتداعيات العدوان الإسرائيلي على الأطفال في لبنان. في الحركة الداخلية، زار وفد من حزب الله ضم النائبين علي فياض وأمين شري الأمين العام للجنة المركزية لحزب التشناق بحضور النائب أجوب باكرادونيان. تركز البحث بحسب البيان الختامي على الأوضاع الراهنة والوضع في الجنوب، وجرى التشديد على اعتماد الحوار سبيلا وحيدا لتعزيز المساحات المشتركة. قضائيا، صدر عن رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب بيانا توضيحيا أكد فيه أن الطعن الخاص بقانون العفو لا يزال قيد الدرس.
1: عقد منتدى الاستثمار اللبناني السوري في فندق فينيسيا برعاية الرئيس عون ممثلا بوزير الاقتصاد عامر لبساط وحضور وفد سوري برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، الذي شدد على أن القرب الجغرافي وحده لا يصنع تكاملا اقتصاديا، بل يحتاج إلى قواعد واضحة ومؤسسات موثوقة ومعابر فعالة ومصارف تمول التجارة. وأشار الشعار إلى أن لبنان يمتلك نقاط قوة في الخدمات والأعمال والتعليم والصحة وريادة الأعمال، وتمتلك سوريا سوقا كبيرة وقاعدة إنتاجية قابلة للتوسع في الزراعة والصناعة وموقعا جغرافيا يتيح لها امتدادا بريا نحو الأسواق الإقليمية. الوزير لبساط أشار في كلمته إلى أن التحولات العالمية من اضطرابات سلاسل الإمداد والحروب التجارية إلى ارتفاع كلفة الشحن والاضطرابات في الممرات البحرية أعادت أهمية الطرق البرية وتعدد مسارات النقل.
3: نحن أمام لحظة مختلفة وفرصة لإرساء علاقات جديدة بين بلدينا، ولا يعني بناء المستقبل تجاهل الماضي، فعلاقة لبنان وسوريا حملت الكثير من الروابط كما حملت تجارب تركت آثارها على الشعبين. المطلوب أن نستخلص دروسها وأن ننظر إلى الأمام، كيف نحول الجغرافيا التي تجمعنا من واقع مفروض إلى فرصة. عنوان المرحلة الاستقرار والتنمية والتعاون.
0: كما أشرنا في مستهل هذه النشرة، أنظار العالم شاخص اليوم نحو القمة الأمريكية الصينية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استقبل منذ ساعات نظيره الصيني تشي جين بينغ على أرض المطار في دلالة على الحفوة. القمة سترسم معالم الكثير من الملفات، وإن كانت أجواء الترقب تحيط بمصير الحرب الأمريكية الإيرانية نظرا لما كانت الصين لدى إيران. إلى السياسة، الاقتصاد أحد أبرز العناوين بين الرجلين، والذكاء الاصطناعي له الحصة الأكبر بعد أن أصبحت الأرقام خيالية في الاستثمارات المرصودة له. البيت الأبيض أعد عشاء سيجمع الليلة عددا من كبار أثرياء قطاع التكنولوجيا وبمشاركة الرئيسين. بالانتظار أيضا حبس الأنفاس حول مصير الدبلوماسية بين واشنطن وطهران.
1: أمريكا وإيران اتفاق أم تصعيد؟ لا إجابات قاطعة، ولكن المساعي الدبلوماسية مكثفة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يتولى الوسطاء القطريون والباكستانيون إدارة قنوات الاتصال والضغط لتجنب الحرب. وبدأت جولة الاتصالات الجديدة بلقاء جمع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بالمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير. طهران أعلنت أنها أبلغت واشنطن شروطها لإعادة فتح مضيق هرمز، وفي حين وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاجتماع بأنه مثمر.
0: وفي طهران نقل عن مسؤول إيراني القول إن إيران تدرس الرد الأمريكي على مقترحاتها لفتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب، وأضاف: لا تزال هناك خلافات كثيرة بين الموقفين، ولكن المسار الدبلوماسي لا يزال مستمراً. الرئيس الإيراني مسعود بزيشكيان وأمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قال إن طهران لن تستسلم، لن تطأطئ رأسها أبدا ولن تركع. ومن على منبر الأمم المتحدة تعهد الرئيس السوري أحمد الشارع في كلمته بالتمسك بهضبة الجولان التي ضمت إسرائيل أجزاء منها وتحتل أخرى، وقال إن الجولان ستبقى أرضا سورية.
1: بعيدا من السياسة إلى الصحة، قهوة أم عصير؟ كيف تبدأ نهارك؟ تقول دراسة حديثة: لم يعد اختيار المشروب الذي تبدأ به يومك مجرد تفضيل شخصي، لكن ما تتناوله في ساعات الصباح قد يؤثر في مستويات الطاقة والتركيز. ويقدم كل من عصير البرتقال والقهوة مجموعة من الفوائد الصحية، لكن تأثير كل منهما يختلف باختلاف مكوناته. فعصير البرتقال يحتوي على نسبة أعلى من الفيتامينات والمعادن، فيما تمنح القهوة دفعة من الطاقة فضلا عن احتوائها على مضادات الأكسدة. فماذا تختار؟ باختصار، إذا كنت تبتعد عن رفع السكر في الدم وزيادة الوزن، عليك بالقهوة صباحا والعصير بعد وجبة الطعام. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. الجو خريفي متقلب مع درجة حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق اعتبارا من بعد الظهر. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل ستتراوح ما بين 24 و29 درجة.
0: كان في هذه النشرة: أسعار المحروقات تحرك النقابات لإطلاق الصرخة، الرئيس سلام يواصل لقاءاته في نيويورك بحثا عن بديل لليونيفيل، الرئيس عون: الفراغ سينعكس على الاستقرار في المنطقة، قائد الجيش: لن ننكسر ولن نحيد عن الثوابت، جرائم التفجير الإسرائيلية جنوبا تستهدف عشرات المنازل في الخيام، العالم يترقب القمة الأمريكية الصينية، وأبواب الدبلوماسية لا تزال مفتوحة مع إيران.
1: ختام نشرة الأخبار، استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، كفتة بقر برازيلي أو لحم مفروم برازيلي الكيلو بستة دولار وتسعين سنت. من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرة غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل، وإلي متري
1: حتى القدير تما يزعل،
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين. ناطر حوالي من برا، استلم حوالات ويسترن يونيون بصفر عمولي عبر البوب أب.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تعبولد تعبولد تع
3: الهرم سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولد تعبولد تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبولد تعبولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان.

صباح الخير من إذاعة صوت كل لبنان. صباح الطاقة، صباح النشاط وصباح الأمل. ايه صباح الأمل، رغم كل شيء، رغم الضغط، رغم الغلا، رغم الصعوبات، رغم الأسعار يلي عم تكوينا. تحية لكم مستمعينا، تحية لكل حدا عم يسمعنا على فنجان قهوة، تحية لكل مستمع انطلق لشغله، تحية لكل عامل عم بكافح يوميا تيأمن حياة كريمة رغم كل شيء. اليوم بدنا نركز على الأمل رغم كل الضغوطات، بدنا نترك مساحة للكلمة الحلوة ولو كان الواقع صعب والغلا ما بقى عم ينحمل.

0: بيتجدد لقائنا من يوم ليوم، اليوم الخميس 24 أيلول 2026، آخر لقاء لنا لهيدا الأسبوع قبل ما نودعكم بنهاية ويك أند طويل.
1: أحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس، أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس، خلها تسمع هالبشر،
2: أغلن الحبك وفائي ورهان العمر.

نترفق بصبحيتنا لليوم من هلا للساعة 10:10 اتصالاتكم بخدها على الرقم 0454535352 أو واتساب على 03-00-09-33 وبيرافقني هادي هاشم. خلونا نشوف شو في بصبحيتنا لليوم يا هادي. حاسوب اليوم فرصة لبكرة. مبادرة لتأمين 4000 جهاز لابتوب للأطفال النازحين. تفاصيل هالمبادرة رح نحكيها مع مريم خلف. سلسلة اسم عالم بترجع للجامعة الأنطونية بعد غياب، والعودة بتكون مع تكريم دكتور فواز طرابلسي احتفاء بالكلمة والفكر والذاكرة. التفاصيل مع باسكال لحود. مثل العادة كاذب مش كاذب مع محمود غزيل. موجز الفلك الأفضل والأسوأ لليوم والنشرة بعد النشرة.

بلش بصحيفة اللواء. حملة إسرائيلية على اليونيفيل بمواجهة تشدد لبناني على الحماية الدولية للجنوب. بصحيفة الجمهورية مخاوف من التوسع الإسرائيلي والاحتقان الاجتماعي ومساعدات أوروبية ستصرف لمساعدة لبنان. بصحيفة الديار غلاء فوضوي ينذر بانفجار اجتماعي. واشنطن وطهران على خط التفاوض وعون يحذر من فراغ ما بعد اليونيفيل. إلى الكواليس وأسرار الصحف بنبلش بأسرار النهار. ينقل عن رئيس الاتحاد العماني العام أن أي تحرك في الشارع احتجاجا على الأوضاع المعيشية سيبقى تحت سقف القانون ولن يسمح باستغلاله لغاية سياسية. أيضا في أسرار النهار حذر وزير سابق من تداعيات الوضع الاقتصادي المتردي بدليل وقوع قتلين أمس إثر خلاف نشب على أولوية الحصول على الحطب للتدفئة في بلدة بيت عوكر في زغرتة. بعد رفض الطعن بالقانون الذي منح المتعاقدين مع وزارة الإعلام بعض الامتيازات انطلقت حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد نائب كسرواني. أيضا في أسرار النهار تبين أن نجل قاضي شيعي كبير ومتقاعد شريك في شركة جمد حساباتها مصرف لبنان في لائحته الأخيرة ومنع التصرف بموجودات الخزنات الحديد العائدة لها. هيدي قصة الشركات قصة كبيرة. إلى أسرار الجمهورية. ربطت أكثر من عاصمة غربية دعمها الأمني بالعمل الميداني للدولة اللبنانية والإصلاح الإداري والاقتصادي وصولا إلى الاتفاق مع مؤسسة مالية دولية. في أسرار اللواء أدت تدخلات لسحب موضوع استقالة وزراء كتلة نيابية وازنة من الحكومة على أي مستوى من وزرائها الأربعة. في نداء الوطن كشفت معلومات وزارية أن عدد الشركات التي ستحال إلى النيابة العامة المالية بجرم التهرب الضريبي يتجاوز 200 شركة وأن من بينها شركات كبرى جدا ما قد يثير إحالة بعضها ضجة واسعة. وإلى أسرار المواقع. في ليبانون فايلز مع ارتفاع سعر المازوت بنحو 98% من شباط مقابل 55% للبنزين تقترب كلفة التدفئة وبحدها الأدنى من $500 شهريا في بعض المناطق الجبلية. إلى ليبانون 24 يبدو أن إضراب موظفي الإدارة العامة المقرر يوم الجمعة يعني بكرة لا ينفصل عن تباينات داخلية برزت في صفوف الرابطة بالتوازي مع تصاعد الاعتراض على بدل النقل وكلفة الوصول إلى مراكز العمل. وبحسب ليبانون 24 برز خلاف بين رئيس الرابطة وليد جعجع ورائد حميدي على خلفية الدعوة إلى الإضراب ما أظهر وجود تباين في مقاربة التحرك داخل الرابطة وهيك بيفرط التحرك.

0: مثل ما قلنا اتصالاتكم بخدع على 0454535 أو رسائل واتساب على 03-000-933. وبدي ذكر بواتساب وردنا من يومين للإزاعة شاب بيطلب المساعدة، عنده عملية، اضطر يطلع من البيت لأنه ما عنده أجار وما عم يقدر يأمن كلفة العملية، بحاجة بعده لمبلغ حوالي 2000 دولار. بدي ذكر برقم هالشاب يلي بحب يأمن له مساعدة، ممكن يتواصل معه على الرقم 760-97-409. كل حدا قادر يساعد، بنتمنى عليه انه هاي الظروف الصعبة كلنا بحاجة انه نكون عم نتكافل ونتضامن بين بعضنا، وكل حدا قادر يساعد ما يتأخر. بذكر بالرقم 760-97-409. وبيخد اول رسالة عبر الواتساب من محمود الأحمدية.
1: بونجور ندى، بونجور السبعين الكرام. والله الموضوع أول شيء متمنى لك بويكاند ورح تستقلك لهار التنين. بدي أقول بمرور الرئيس الأمريكي ترامب على الرئيس نواف سلام وعدم مصافحته كانت لحظة تخلي حقيقية، أحس فيها كل لبناني بيحترم نفسه كأنه طعن في الصميم، طعن في كرامته، وطعن كل لبناني بيحترم أرزته وبيحترم تاريخه وبيحترم موقع وطنه بالبعد الحضاري، لبنان الحرف، لبنان المبدعين، لبنان 5 ملايين في الداخل والعشرين مليون في الخارج، لبنان 500,000 جامعي على 5 ملايين، من ضمنهم شريحة بنتمي لها 50,000 مهندس بالنقابة و20,000 في الخارج. هذا لبنان اللي يملك هذه النسب الموجودة بأوروبا ولا بأمريكا. هذا لبنان لا يمكن إلا ما يوجه رسالة قوية للرئيس الأمريكي تواجه ذلك التجاهل وتقله بالحرف الواحد وبكل رزاني، حضرتك عم تتحدى رسل الحرف، والحرف اللي عم تلقي في الأمم المتحدة أساسه لبنان اللي كان بصور واللي كان بأعرق مدن العالم. بدي أنهي تقول الأرزة تدمع. محمود أحمدي.
0: شكرا على هالمداخلة محمود. وبالفعل عدم مصافحة ترامب للرئيس سلام كان محور تفاعل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، والبعض اعتبر هالتجاهل هو رسالة للبنان وأهمال أمريكي متعمد، خصوصا أنه ترامب حتى بكلمته على منبر الأمم المتحدة مبارح تجاهل ذكر لبنان وما اضطر أبدا إلى الملف اللبناني، يعني هالشي تفسر أنه ما عاد لبنان من أولويات الإدارة الأمريكية. وبالتعليقات يلي كانت مبارح على موضوع تجاهل ترامب للرئيس سلام، البعض اعتبر انه هيدا تصرف مش مقصود وما بمثل السياسة بصلة، واعتبروا ايضا انه هيدا التصرف بيسيء لصاحبه.

0: بونجور ست ندى. هلا هو الرئيس سلام جا طلع بعين انه سلم عليهم بالفله رجع هيك صار. هلا ممكن ترامب لما فات ما عرفه او ما يعني ما بده هالقد. هلا هوديك اللي سلم عليهم كلهم بيعرفهم، كان اردوغان ولا كان ملك الاردن ولا تبع قطر ولا الشرع، ما صار شايفه شي 4 مرات للشرع، يعني ممكن تكون مش بقصده يعني.
1: الشرع صار شايفه شي 4 مرات وهدي بارفان وسأله كم مرة مجوز، صار في كتير خشبوشية هو والشرع.

صباح الخير، معك جامل الأشرفية. أنا بس بحب أحكي وزير الداخلية قال لبنان إن أمن دول، ما بيسمع أخبار مع هذا الوزير، ما عم بيشوف الجرائم بكل لبنان، كل يوم في جريمتين ثلاثة. وين الدولة يا مدام؟ يعطيك ألف عافية.

0: خليني أخذ بعد فويس قبل ما نوقف مع موجز الأخبار.
1: لك بونجورك بونجور يا ست الستات يا ست ندى. أنا ما بدي أعلق على شيء بس بدي أتصبح فيك وبالمستمعين وقل لهم صباح الخير والخيرات بوجودك أنت يا ست ندى. وينو زفان؟
0: وأنا بدي صبحك يا رين وقل لك اشتقني لك. زفان هون عم يسمعنا. قريبا رح نحضر لكم مفاجأة أنا وزفان. قبل ما اتوقف مع موجز للأخبار بدي أذكر برد الرئيس سلام على الجدل يلي صار على مواقع التواصل الاجتماعي حول تجاهل الرئيس ترامب لإله. قال كتار عم بيحاولوا يتصيدوا بالمياه العكرة، هن عم بيعكروا المي وعم بيحاولوا يتصيدوا فيها بس لحد هلأ ما طلع لهم ولا سمكة.
2: صبحية ندى. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
1: تكريما لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماريل خازن، بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية، يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكوبرا التاريخي. اهدن

تأجلها. ادفع رسوم الميكانيك بسرعة وسهولة بأي فرع بوب فاينانس. خدمة سريعة وراحة أكبر. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، سكر 5 كيلو ب $3.40، بن نجار 180 جرام ب $2.90.

0: لمست نار امتلت بلدي اصيل.
1: هل انت مستعد لرحلة اكثر سلاسة وامانا؟ نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممة لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حصباني ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان. صباح الخير، موجز للأخبار من صوت كل لبنان. أكد رئيس الحكومة نواف سلام العمل على بسط سلطة الدولة وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيدها وحدها، لافتا إلى أنه ركز خلال لقاءاته في نيويورك على تعزيز علاقة لبنان على قاعدة احترام السيادة وانسحاب إسرائيلي كامل ودعم مسار العودة والتعافي وإعادة الأعمار. وشدد سلام على أهمية استمرار الوجود الدولي في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، وقال لا نريد أي فراغ ونعمل لإيجاد صيغة لوجود دولي تحت مظلة مجلس الأمن. يواصل موظفو الإدارة العامة تنفيذ إضرابهم العام منذ يوم، مع تأكيد التعطيل القسري عنه العمل، وذلك ليوم الغد، ولرفع الصوت والمطالبة بتصحيح بدل النقل وإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة تعيد للأجور قيمتها الفعلية، بالإضافة إلى إعطاء درجات استثنائية لحاملي الشهادات العليا. هذا وشدد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعم محفوظ على ضرورة أن تعالج الحكومة مسألة بدل النقل للأساتذة في ظل للغلاء المعيشي المتفاقم، معلنا عن اجتماعات تعقدها الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية بدءا من اليوم للبحث في الحلول الممكنة. واقترح في هذا السياق زيادة البدل مرتين على الأقل مؤقتا تماشيا مع تضاعف سعر صفيحة البنزين، على أن يتم إيجاد حل جذري من خلال ربط موضوع بدل النقل بالسعر المتحرك للصفيحة. محفوظ وفي حديث إلى صوت كل لبنان استبعد عدم تجاوب الحكومة مع هذه المطالب، لكنه قال في حال لم تلبى فإن الأساتذة سيمتنعون عن الحضور إلى المدارس، كما أن النقابة ستجتمع يوم الأربعاء المقبل وتحدد يوم إضراب واعتصام بوجه أصحاب القرار كخطوة تحذيرية. أوضح نقيب أصحاب السوبر ماركت نبيل فهد أن غلاء الأسعار طال سلعا محددة كالخضار والفواكه واللحوم وبعض الحبوب ما بين 8 و12%، بينما ارتفع سعر العديد من السلع الأخرى بين 3 و6%، معيدا هذا الارتفاع إلى تأثير أسعار المحروقات التراكمي من الشحن إلى البيع. فهد وفي حديث إلى صوت كل لبنان طالب بتخفيض الضرائب عن البنزين وضريبة الاستيراد التي توازي 3% والتي تؤثر بشكل كبير على أسعار السلع كافة، لافتا إلى تراجع استهلاك بعض السلع وتحول الاستهلاك نحو الأقل سعرا في ظل تراجع القدرة الشرائية. وعن تفاوت الأسعار بين منطقة وأخرى أو محل وآخر، اعتبر فهد أن ذلك يندرج ضمن المنافسة المشروعة، لكن الأهم هو إعلان الأسعار ليحدد المستهلك خياراته، مؤكدا أن جمعية حماية المستهلك تنفذ دوريات رقابة دورية لضبط الأسعار.
3: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومنت أو زوروا موقعنا www.comment.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. نقلت صحيفة يدعوت أحرنوت عن مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن خطابه في نيويورك سيركز بصورة كبيرة على إيران وسيتضمن مفاجآت لم تحدد طبيعتها. أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف مسؤول الملف المالي في حركة حماس في خان يونس. ذكرت صحيفة وول ستريت أن 1300 شحنة بمكونات صينية مزدوجة الاستخدام وصلت إلى وزارة الدفاع الإيرانية. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لأكسيوس إن إدارة دونالد ترامب تدفع باتجاه 3 خطوات فورية لخفض التصعيد واستئناف المسار الدبلوماسي مع روسيا. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

عندك وكالة سفر، معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة مانجا مصرية الكيلو ب 97 ألف ليرة، حامض بلدي الكيلو ب 125 ألف ليرة.
1: صبحية ندى.

0: رجعنا معكم مباشرة على الهواء عبر إذاعة صوت كل لبنان بصبحية ندى.
1: بونجور يا ست السفلات، يا حبيبتنا، صباحك الحلو، صباح الأمل والمحبة.

0: يصطف الكمينة بهالوطن هيدا المعذب. إن شاء الله بقوة الله السلام والخير لهالبلد.
1: صوت عمره حلي في الوصوف بأمره.
2: أيوة لو ما هالبلد مسلمين ولا القديسين بعدنا مضاينين. يسعد صباحك يا سليمة.
3: بونجور بونجور ندى يعطيك العافية. أنا عم فكر إنه زبان بدي السربريز إنه ما بقى بدي أقدم بونجورين مع زبان هيك أنا حاسة.
2: لا لا رجع رجع
3: وبعدين ما بقى عنده وقت يمكن ويمكن عنده غير أشغال صار. بونجور نيلي كولكتل أنا هيدا الإمبريسيون تبعي والإنتويسيون لدو.
2: لا لا لا لا لا الإمبريسيون ولا الإنتويسيون زبطوا معك. زبان رجع وقريبا هيك اخذ بريك وهيك شوي عم من سحبه مني سحبه منه.
4: العين يا ميم مروا من عين غفلونه مات العين وين احبابي راحوا منين.
5: صباح الخير يا ست ندى يسعد صباحك الحلو. انا من سكان كسروان وبجي كل يوم على بيروت تقريبا لي 25 سنه بجي كل يوم على بيروت يعني ما عدا سبت احد إلا إذا سينار اضطريت لا إجي بالويكاند. يعني الصراحة مستحلي شي نهار واحد نهار واحد أوصل على شغلي مبسوط أو مش معصب من نتيجة عكس هذا عجقة السير وقرف السواقة على طرقاتنا لأنه معنا دولي. نحن تأملنا أقل مستلزمات الراحة للمواطن هيدي من ناحية. من ناحية تانية بالنسبة لموضوع ترامب والرئيس سلام نواف سلام يعني ماشي الحال. نحن دولة نحن بالنسبة للغرب يعني هيك للدول الكبيرة مجموعة عالم يعني قاعدين بشقفة أرض مساحتها 10400 كيلو متر مربع عم تزيد شوي شوي نتيجة جبال الزبالة اللي على الحورات عم يعملوها هون وهون عم تزيد عم تكبر عم تنمى الحمد لله. بس بيعتبرونا هيك انه نحن مجموعة عالم قاعدين. نحن منسمي حالنا وطن كل النهار منغني له ومنتغزل فيه وانه نحن نشرنا الحرف. في 500 مليون حرف بالعالم يعني انه ماشي الحال. وبعدين بالنسبة للحرف العربي العرب العروبة والعرب بالنسبة لبلاد العالم هي إرهاب يعني من الاخر يعني مثل ما عم اقول لك او هن. بعدين الرئيس نواف سلام احترامي له بل خلي يفرض احترامه على علي برو بالاول وبعدين منلوم ترامب ماشي الحال. يعطيك العافيه يا ستنا.
4: ناس وليلة عيد بنص الليل تلاقينا.
2: خلينا شوي متفائلين يا أنتوان. خلي هيك مساحة الأمل كبيرة وخلي حبنا لوطننا أكبر. سيربريز واتساب من زبان. خلونا نسمع زبان.
6: بونجور ندى كيفك شو هالصبحية الحلوة. زمان مش بس راجع ومكتر كمان.
2: أكيد راجع ومكتر. خلينا نحرقس المستمعين يا زمان وخلينا نايمين على السوربريز. اشتقنا لك زمان مش بس المستمعين اشتقوا لك أنا.

0: من أين لك هذا؟
1: يا ريت.
0: محاكمة الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة.
1: يا ريت ويا ريت ويا ريت.
0: مساعدة الفقراء والعاطلين عن العمل.
1: نعم.
0: ضمان الشيخوخة. طبابي المجاني. تعليم المجاني وتعديل في المناهج التعليمية.
1: عم تعملنا بيان خطاب قسم يا جورج.
0: حل مشكلة المياه والكهرباء. إقامة لقاءات في القرى. خلق فرص عمل في المناطق خارج بيروت. معالجة الطرقات في لبنان. وإلغاء طائفية ككل سياسية واجتماعية.
1: خلصوا؟
0: هاي. يعني جورج بعاصي معك، إذا بتحبي خلي رقم التليفون بس مش على هوا.
1: يلا هلا بياخذوا منك المخرج، هادي خذ رقم التليفون من أستاذ جورج. شكرا لك جورج.

0: بدي أقول كمان عم يوصل واتساب على كتير تليفونات وبيناتهم على الإذاعة دعوة لثورة 2026 هي إلى الإضراب. كلنا مع الإضراب, كلنا بدنا نغير الواقع, وإذا أردنا التغيير علينا أن نرفع صوتنا معا, لا طائفية لا زعماء لا تبعية. نزلوا على الشارع وعبروا عن غضبكم. يعني ياريت هالثورات مثل ما بتبلش بتخلص دايما بتفوت بزواريب الطائفية وبترجع لا زعماء أو لا تبعيتها, وبتخلص محل ما بلشت. نسمع واتساب جديد من محمود.
1: صباح الخير, صوت كل لبنان. صباح وندى. لا كيف ما بيعرفوا يا زلمة, بيعرفوا, بس هلا لازم اللبنانية اللي بأمريكا اللي عندهم وزن انتخابي بميشيغان وديترويت, ومرة الماضي ترامب رح لعنده لقى قهوة أبو عباس وعمل هونيك صار آدم صار بيحب لبنان لانتخبوه كلهم وهن عملوا فرق بالمعادلة. هلا لازم يحاسبوه عليها لأنه هيدا رئيس حكومة لبنان. بغض النظر بتختلف معه بالسياسة, بتختلف معه بشيء, بس هذا رئيس حكومة لبنان

0: قبل ما نكمل رسائل واتساب، خلينا نحكي عن مبادرة أمل. مبادرة كتير حلوة، هي جمع عدد كبير من الكمبيوتر لكل حدا منه بحاجته، يعطيه لولد بحاجة لهالكمبيوتر ومنه قادر يحصل عليه. جمعية زكي أطلقت مبادرة لجمع 4000 لابتوب للأطفال النازحين وليلي هن بحاجة لهاللابتوب ومش قادرين يحصلوا عليهم. لحد اليوم تأمن 1200 جهاز لابتوب وبعت فيه 2800 لحتى يوصلوا للهدف. هالأجهزة ما رح تروح مباشرة للمدارس، إنما بيتم تجهيزها بمحتوى تعليمي تيقدر الولد يستعمل هاللابتوب من دون انترنت. تنحكي أكثر عن هالمبادرة معي مديرة العمليات بجمعية زكي مدام مريم خلف. صباح الخير مريم.
1: صباح الخير مدام ندى، يعطيك ألف عافية.
0: وأنتو كمان يعطيكم ألف عافية على هالمبادرة يلي عم تشتغلوا عليها. خبرينا أكثر عن هالمبادرة.
1: أكيد برجع بشكرك مدام ندى ولصوت كل لبنان

0: لهيدا الفرصة لنشارك أكثر عن هيدي الحملة يلي عم نقوم فيها بجمعية ذكية. سو هيدي الحملة عم نقوم فيها، بتعرفي أنت الفجوة الرقمية يلي عم تصير هلأ بلبنان نتيجة الأزمات يلي مرت علينا، إن كان من أيام الأزمة الاقتصادية لكورونا لانفجار بيروت وهلأ الحروب كلها. هتشوفي في ولد يلي قدراته كتير عالية ومهاراته الرقمية والتكنولوجية كتير عالية، بالمقابل كعندك ولد حياته يمكن مش شايف لابتوب إلا بالصور أو على التيفي. الهدف من هيدي الحملة أنه نكون عم نجمع 4000 لابتوب، نكون عم نوزعهم لنوصل ل 32,000 تلميذ من كل لبنان، كل المناطق اللبنانية من أقصى شمال من عكار لطرابلس للبقاع لبيروت لجبل لبنان وللجنوب من دون استثناء، تنكون عم ندعمهم لحتى نسد قد ما فينا من هيدي، نخفف يعني نقلص من هيدي الفجوة الرقمية بلبنان.
1: طيب أول شيء عيا أسس، شو المعيار لتعطوا هالولد لابتوب؟ قلتوا مش مباشرة للمدارس، أول شيء كيف بيتم التواصل وعلى أي أساس بتوزعوها؟
0: نحن بس تا كمان وضح أكثر كيف بتصير، نحن الشركات الكبيرة اللي مثل ديلويت بي دبليو سي هو البيج كومبانيز، الأسامي الكبيرة بكل العالم، كل كذا سنة بيجددوا اللابتوبس تبع الموظفين تبعهم، أوكي؟ وبيقوموا هول اللابتوبات بيجيبوا لابتوبات جديدة للموظفينهم، اللابتوبات القديمة بتكون بعدها شغالة ومنيحة ما في شيء، بحطوها بالديبويات. فطلعت هيدي فكرة ذكية انه ليه ما بنعطي حياة تانية لهول اللابتوبس وبنعطي فرصة لأطفال يكونوا عم بنموا المهارات الرقمية تبعهم. الهدف نحنا كمان انه هول اللابتوبات بيعطونا اياهم بنستلمهم، منكون عم نحط عليهم ابليكيشنز محتوى تعليمي تفاعلي من مصادر تعليمية مختلفة، ان كان من اوكسفورد يونيفرسيتي بريس، ناشونال جيوغرافيك، لمسة، طبشورة من لبنان، محتوى اكثر من 60 ابليكيشنز بالانجلش والعربي والماث والساينس، ومنعملهم أوفلاين فما يكون في مشكلة أنه هن يكونوا عم يحصلوا عم يتفاعلوا مع هيدا المحتوى التعليمي. ونحن منكون عم نوزعهم للمدارس، ما منعطي أفراد، نعطي المدارس بيفتحوا فيها مختبر إلكتروني بيكون كل التلاميذ تبع هيدا المدرسة عم بيعملوا أكسس على هول اللابتوب، عم يحصلوا على حصص أسبوعية على اللابتوب وعم ينموا هيدا المهارات الرقمية اللي عندهم. فنحن مننقي بس تواضع مننقي المدارس، منروح على المدارس الموجودة اللي عن جد بمناطق نائية بمناطق مهمشة يلي عن جد ما عندها الإمكانات والموارد أنها تكون عم تدعم تلاميذها بهيدا الموضوع، فنحن بنكون عم نساعد ب
1: يعني أنتوا بتعطون للمدارس
0: صحيح
1: مش للأولاد،
0: يعني ايه من خلال المدارس الاولاد بيقدروا يكونوا عم يشتغلوا على اللابتوب بالمدارس.
1: اوكي واللي بده يتبرع باللابتوب بس بتاخدوا الهبات من شركات او حتى افراد؟
0: بيكون كتير، نحن هلا اكثر كميات بتوصلنا هي من الشركات، يعني بيكون عندهم كميات كتير كبيره، بس كمان اكيد بندعم لانه مرات هيدا اللابتوب اللي خلص ما بقى شخص عم يستعمله بيكون عن جد بحاجه له اشخاص ثانيين، بس بهمنا كتير عن جد يكون بعده بيشتغل كتير منيح اذا بدك السبيكس تبعته، ونحن بنسقه معنا بنكون كمان ما عندنا مشكله نكون كمان عم نستلم ونكون عم نستفيد منه اكيد.
1: وقد ايه بتتوقعوا بعد قد ايه فتره رح تكونوا وصلتوا لل 4000؟
0: يعني نحن كنا حط يعني عم نحط هلا انه بلان خاصه هلا مع بدايه العام الدراسي، بدنا كنا نوصل قد ما فينا، حتى هلا يمكن كنا متوقعين انه نقدر نوصل يمكن اول شهر الجاي نكون واصلين للعدد، بعرف بعدنا طريق طويل شوي بس نحن رح نضلنا مكفيين لحتى نوصل للعدد وعن جد نقدر نلبي كل الطلبات لان الحاجه عن جد كثير كبيره
1: ان شاء الله. طيب يلي بحب يتواصل معكم اذا في شركه هلا عم تسمعنا وعندها لابتوبات وبدها تقدم لكم اياهم فكيف ممكن يتواصلوا؟
0: في اول شيء عنا اول شيء صفحات السوشيال ميديا، على كل الصفحات السوشيال ميديا عنا فيهم يكونوا عم يتواصلوا دغري معنا، في عنا الايميلات، في عنا info@zaki.org هيدا كمان الايميل فيهم يتواصلوا عليه معنا من خلاله، حتى لي كمان نكون عم ننسق معهم حتى لانه نحن لوجستيا يمكن مش بس الشركات بلبنان، في شركات برات لبنان نقدر نكون عم منجيب هول اللابتوبات على لبنان، وفي ارقامنا كمان الواتساب تبع ذكي كمان بيقدروا كمان دري يحكوا معنا ونكون عم ننسق كل.
1: اذا بتحبي فيك تذكري رقم الواتساب.
0: يس بليز 03-686-308.
1: اوكي ان شاء الله كل حدا وخصوصا الشركات يلي دايما مثل ما قلتي بتغير اللابتوبس اللي عم يستعملون بتكون عم تسمع وتتفاعل مع هالموضوع وتكون عم بتساهم، يعني صحيح. بالنسبة لها صار قديم هاللابتوب وما عاد له استعمال، ولكن بالنسبة لكتير من الولاد ممكن يكون مفتاح لمدرسة لدرس ولحياة تربوية أفضل.
0: أكيد فرص نفتح له بهالطريقة، فرص عن جد لمستقبل أحلى، نفتح لهم باب هن يمكن ما كانت عن جد رح يقدروا يحصلوا عليها لو ما هيدي التجربة ولا هيدي الفرصة اللي منقدم لهم إياها.
1: يعطيك ألف عافية مريم خلف، وبدنا نحييكم على هالمبادرات يلي عم بتقوموا فيها.
0: مشكورين كتير، وإن شاء الله هيك من خلالكم كمان منوصل لأعداد أكتر ومنكون عم نوصل للهدف اللي لقلنا. مشكورين كتير كتير.
1: شكرا لك مريم خلف، مديرة العمليات بجمعية زكي. مشكور.
2: صبحية ندى

0: وبرجع لرسائلكم. بنسمع حسين جلول.
1: بونجور ست ندى. انه نحن عن جد بنضلنا نقول انه الناس اللي على الطرقات هيك ما بقى بالسواقة وما في ذوق وما في اخلاق. يعني انه رئيس مجلس اداره التلفزيون الام تي في بيعمل معركة ملاكمة بعيد بلاد هو ورجل اعمال، ما شاء الله الرقي والحضارة والتقدم، ما شاء الله على البلد. للأسف يعني للأسف

صار في توضيح حول هالموضوع وبلا ما نفوت بالقصص الشخصية، وخصوصا أنا ما بحب اتطرق لأي وسيلة إعلامية أو أي إعلامي بأي محطة.

هذا صباح خير، كيفك؟ أنا جيت مأخر على سمعت البرنامج، بس بظن عم تحكوا عن ليش ما سلم على رئيس الوزراء ترامب. فأنا بقول الأسباب تالي: أول شيء لأنه رئيس وزراء أصدر حكم بحق نتنياهو المحكمة الدولية، وهيدي بيتحسس منها كتير ترامب، فبظن هيدا أحد الأسباب، لأنه هيدا زلمي شريف وزلمي حقاني والعالم فاسد، العالم فاسد ما بيحبوا الحق. عاكل في رب.

0: انطوان عنده رد جديد خلينا نسمعه.
1: يا ست ندى حبيبي حبيبنا خينا جورج ابو عاصي يا الله يسمع منك يا رب
0: دولة الفرابي
1: جورج حبيبي نحن بلبنان مش فنلندا هيدا لبنان هون هيدا لبنان حبيب قلبي انت يا ريت يا ريت هيدا حلم عم نحلم حبيب قلبي
0: خلينا نضل نحلم وخلينا نضل نتأمل يا أنطوان.

0: ومنروح على موجز الفلك الأفضل والأسوأ لليوم.
1: موجز الفلك.
0: البرج يلي اليوم حظه حلو هو برج القوس. تغيير صغير ممكن يعمل فرق كبير. اليوم رح ينفتح لبرج القوس أبواب جديدة خصوصا بالشغل أو بمشاريع كان مأجلة برج القوس. اليوم نهار مناسب للمبادرة والمغامرة. أما اليوم مين لازم ينتبه؟ مواليد برج الجدي اليوم ينتبهوا كتير منيح لأنه ممكن شوي تتعرقل أمورهم. في تأخير بموضوع كانوا ناطرينه وهالشي رح يزعجون. ويا مواليد برج الجدي ما تعتبروا التأخير فشل، اليوم بدو منكم صبر وتركيز أكتر. لمين بدنا نقول هابي بيرثدي؟

بدي اقول هابي بيرثدي اليوم لزميلنا بإذاعة صوت كل لبنان شربل راشد عقبال المية يا شربل مني ومن كل الزملاء بإذاعة صوت كل لبنان. وهابي بيرثدي سبيسيال لك يا شربل من ميمي. هابي بيرثدي ايضا لرانيا معظم، رانيا زوجة الممثل مازن معظم بعيدك وايضا معيدة من عائلتك الحلوة. ايضا هابي بيرثدي لريان فتى، هابي بيرثدي لنائل الدهام، وهابي بيرثدي لشانتال.

0: شم عالم هي سلسلة إصدارات وفعاليات تكريمية وثقافية أطلقتها الجامعة الأنطونية بلبنان لإلقاء الضوء على شخصيات فكرية وأدبية وتاريخية وفلسفية بارزة وعريقة، وللإضاءة على نتاج هالشخصيات وأثرها بالمجتمع. بهالإطار عم بتكرم الجامعة الأنطونية الكاتب والمفكر والباحث الدكتور فواز طرابلسي باحتفالية بتتناول تجربته ومسيرته. هالاحتفالية بتترافق مع إصدار كتاب فواز طرابلسي، كتابة الشغف والشغب. ليش اختارت الجامعة دكتور طرابلسي، وشو يلي بدها، أو شو الرسالة يلي بدها توصلها سلسلة عالم من خلال هالتكريمات؟ هالتفاصيل رح نحكيها مع مؤسسة سلسلة اسم عالم دكتور باسكال لحود. صباح الخير دكتور باسكال لحود.
1: صباح الخير ست ندى لإليك وللمستمعين.
0: دكتور باسكال، بدنا نبلش بعودة اسم عالم للجامعة الأنطونية بعد غياب. كيف رجعت عادة هالسلسلة، وشو الرسالة اللي بتحب توصلها الجامعة الأنطونية من خلال سلسلة اسم عالم؟
1: السلسلة انطلقت سنة 2008 وكانت تصدر سنويا مع كتاب سنوي عن إحدى الشخصيات اللي تحدثت عنها حضرتك، ولكنها توقفت بالعام 2020. آخر احتفال لاسم عالم 2020 كان عن بعد لأنه كنا بخضم جائحة كورونا، وبعدها مثل ما بتعرفي وبيعرفوا المستمعين تعاقبت الأحداث والمآسي بالبلد، من الانهيار الاقتصادي، من انفجار المرفأ، وبعدها الحرب الأخيرة، فكان توقف للسلسلة. وهلأ رجعت السلسلة مش لأنه الأوضاع بالبلد استتبت كليا، بس لأنه في ضرورة أنه حتى هالأوضاع نفسها نفكر فيها من زوايا ثقافية. فواز طرابلسي تحديدا هو مؤرخ لبنان الحديث ومؤرخ الحرب الأهلية اللبنانية، ودرس المجتمع اللبناني وتجليات الأزمات اللبنانية والعنف الأهلي بلبنان والحرب بكل صورها. فبالتالي الإضاءة على نتاجه منا احتفال عابر بقدر ما هي احتفال مربوط مباشرة باللي نحن عم نعيشه، بالأسئلة اللي لازم نطرحها على أنفسنا كلبنانية.
0: صحيح، يعني دكتور طرابلسي يعتبر شاهد على مراحل أساسية من تاريخ لبنان هو قام بتأريخها. طب أول شيء بدي أحكي شوي عن دور الجامعة. هل بتعتبر الجامعة من خلال هالسلسلة عم بتكرم شخصيات فقط، أم هي عم بتقوم بمشروع لتوثق الذاكرة الثقافية والفكرية وتقربها من الشباب أكثر؟
1: طبعا هو المقصود منه موجه حصرا للشخصية اللي عم نكرمها، هو التكريم مناسبة وفرصة لحتى نعرف بهالشخصية، نعرف بنتاجها، وندعي باحثين وكتاب للكتابة عن هالتجربة تحليلا ونقدا كمان. يعني الصيغة التكريمية اللي بتعتمدها اسم عالم منا صيغة انه نعطي جائزة لشخص ونحكي عن افضاله على ثقافة، انما هي مشروع بحثي. نحن من سنة دعونا اكثر من 10 باحثين من لبنان والعالم العربي، كل واحد تناول جزء من نتاج فواز طرابلسي بالتاريخ او الرواية او علم الاجتماع او الثقافة الشعبية الى هنالك، وكتبوا دراساتهم عن هالنتاج، والكتاب يلي يتألف من هالأبحاث هو يلي راح يتقدم نهار السبت بالاحتفالية اللي ذكرت فيها حضرتك. إذن الهدف من ناحية حفظ هالذاكرة، إعادة ربطها، مد الجسور بينه وبين طلاب اليوم وبين المجتمع بشكل عام، وثالثا إعادة فتح النقاش حول هالنتاجات هيدي.
0: طب كيف تختاروا الشخصيات يلي بتستحق فعلا أنه تكون جزء من هالسلسلة؟ شو هي المعايير يلي بتعتمدوها؟
1: للحقيقة اسم عالم متخصصة بمجالات معينة اللي هي الأداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وضمن هالمجال هيدا الجامعة بتختار شخصيات معينة. أولا الجامعة ضمن السلسلة اسم عالم بتكرم شخصيات حية، يعني ما بتكرم شخصيات راحلة أولا، ثانيا شخصيات ما تزال فاعلة بالوسط الثقافي. وللحقيقة يعني هالشخصيات هي أكثر من قدرتنا على التكريم، مش عنا انه ناس بيحبوا ونحن ما عم نكرمهم، بقدر ما هو نحن عم نجرب نعوض هالنقص الموجود ونستلحق حالنا بانه نتكرم بتكريم هالاشخاص هولي، وبإعادة فتح النقاش حول نتاجاتهم وكتاباتهم واسهاماتهم بالثقافة بلبنان.
0: وهذه التكريمات رح ترجع تصير دورية سنوياً؟
1: رح ترجع نعم إن الله راد ترجع سنوية. إذا نحن هلأ ب26 اسم عالم 27 على قدم وساق كما يقال تحضير ماشي، ونتمنى أنه ما ترجع تتوقف وما يصير شيء يؤدي لتوقف السلسلة مجددا.
0: اخترتوا الاسم لل27؟
1: ما فيني أعلن عنه لأنه الجامعة بعد ما أعلنت عنه، بس أكيد اخترنا الاسم والكتاب قيد التحضير.
0: والكتاب مجموعة يلي بتقوم بتحضيره؟
1: تماما مجموعة نختارها بنستكتبها لحتى نغطي كل النتاج، لأنه عادة شخصيات اسم عالم هي شخصيات كتبت على فترة ممتدة، وعادة شخصيات متنوعة. مثلا إذا رجعنا للدكتور فواز طرابلسي، مثل ما قلنا هو مؤرخ كتب تاريخ لبنان الحديث، هو روائي كتب حرير وحديد، اشتغل على الثقافة الشعبية بكتابه إن كان
0: كمان كتب عن الرحابنة،
1: كتب كتاب جميل جدا معك حق عن فيروز والرحابنة، مسرح الغريب والكنز والأعجوبة. بالتالي لحتى تحيطي بهالنتاج المتنوع بحاجة لمتخصصين من مجالات متعددة لحتى يعطوا هالنتاج قيمته ويضووا عليه.
0: وكمان بدي أشير أنه كتب كتير عن الثورات دكتور طرابلسي.
1: مظبوط، كتب ثورات بلا ثوار، وكتب الديمقراطية ثورة، هودي بسياق الربيع العربي، ولكنه سابقا كاتب عن ثورات أخرى باليمن بظفار.
0: صحيح. والكتاب اللي رح ينكتب عنه، اللي انكتب بالأحرى كتابة الشغف والشغب، رح يتوزع مجانا خلال الاحتفالية.
1: نعم كتب اسم عالم توزع مجانا.
0: خلينا نذكر الاحتفالية وموعدها، هني نهار السبت
1: نعم الساعة 5:30 بالجامعة الأنطونية بالمركز الرئيس بالحدد بعبدة.
0: وبندعي كل مثقف وكل حدا حابب يشارك بهالتكريم ممكن يكون عم بيشارك نهار السبت.
1: نعم ألف أهلا وسهلا.
0: دكتور باسكال لحود، أنا بدي أشكرك ونلتقى يوم السبت.
1: شكرا لك، أكيد نلتقى نهار السبت ونهاركم سعيد.
0: شكرا.
2: صبحية ندى.
0: الهيئة الفويس يلي بعتوا زفان على الإذاعة بلش ياخد تفاعل كبير وبلش تغار. أنا يا زفان، خلينا نسمع في فويسات مسجلة وفي كتابة. خلينا نسمع محمود الأحمدي، الهيئة اشتاق لك كتير محمود يا زفان.
3: إيد ندى وبونجور المستمعين الكرام، والله بخصوص الرائع المبدع الإعلامي زفان، هالاسم اللي كلنا منحبه كلنا منقدره كلنا له حصة كبيرة ومكان كبير في قلوبنا، وهذا البرنامج عظمته وروعته على قدر ما يتوهج بندى، على قدر ما يتوهج بزفان. ونحن أكيدين أي فورميل وأي طريقة رح تطوروه فيها برغم كل الاشياء الرائعة اللي فيه رح تكون لصالح المستمعين. أكيد أكيد أكيد أي مستمع سمع صوت زفان حس إحساس اللي حسيته أنه أجمل فصل بالسنة هو الربيع، وهذا الربيع لا يكتمل إلا بزفان.

بدي مساعدة من القسم التقني بالإذاعة، ما بعرف شو صار بالواتساب، هلا بفكر زمان إنه أنا قصد قطعت له الواتساب. شو عم بيصير؟ وينك يا عمر؟

طريقة راح تطوروا فيها برغم كل الأشياء الرائعة اللي فيه راح تكون لصالح المستمعين أكيد أكيد أكيد. أي مستمع سمع صوت زفير حس إحساس اللي حسيته أنه أجمل فصل بالسنة هو الربيع، وهذا الربيع لا يكتمل إلا بزفا وندى. ويعطيكم الألف عافية. محمود

0: صبحية ندى. للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جافيل لاكروا لتر بدولار واحد، جيل للغسيل أومو لترين ونص بأربعة دولار وتسعين سنت.
2: الهرمو سكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تع بورد تع بورد تع،
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بورد تع بورد تع،
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.
3: تبريد تبريد تبريد تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
3: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 22/9/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر بمليونين و834 ألف ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر بمليونين و852 ألف ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر بمليونين و823 ألف ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام بمليون و249 ألف ليرة.
2: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
4: صبحية ندى.
5: شو المطلوب؟ منمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب.
6: قبل ما نروح لكاذب مش كاذب بدي نسمع فويس لمستمع باعت صور عن جد مأساوية، يبدو وضعه كتير صعب. باعت صور بيته يلي هو كناية عن أوضة أولاد صغار نايمين على الأرض. خلينا نسمع الفويس.
7: صباح الخير يا ست ندى، كيفك؟ كيف صحتك؟ يسعد صباحك يا ستنا. أنا بدي أحكي، أنا واحد مقعد على الكرسي العربي المشربحي، عندي بنت طفلة عمرها هلأ رح تكفي 5 سنين، وإيجار الأوتوكار 60 دولار صار لألا روضة تانية. هذه الست حنين السيد كانت تبعتن قبل برنامج أمان، الله وكيلك. هلأ ما عم تبعت، يمكن في ناس عم تقبضها شهر شهر ما بتقبضها. أنا بالنسبة لألي الله وكيلك، وكيل السماء والأرض على سمع الناس كلها. بدي وصل الصوت، بدي وصل له الصوت. داجي تشوف شو في عندي بالبيت، قاعد بغرفة، تعال شوف فيها، تعال خلي تيجي تعمل عندي كشف. ما معي الله وكيلك، لا فيني عم جيب أكل، لا فيني، لا إذا بدي جيب ربطة خبز ما فيني عم جيبه، ما فيني جيبه. كانت تبعت لنا اياها 65 دولار، صاروا ما بعرف الداج، وصاروا كل شهر وشهرين لا، مثل ما بيقولوا سنه بعتوها على داج. داج صرنا، انا اسمي محمد ياسين وبحكي على دار السطح. تعال شوفوا يا بشر، بدنا ناكل، ما بدي شيء، والغلا فاحش، الغلا صارت ربطه الخبز ب100 وشوي. إذا بدأت تبعت لي كل شهر ما بيعدوني خبز لوحدي، هيك بدي أكل خبز حاف هيك، الله وكيلك. لاجي تجي تعمل عندي كشف، هلأ بصور لك كيف عندي بالبيت، هار بصور لك فيديو، بصور لك اللي بدك إياه، الله وكيلك. يا عمي هاجي صرخة، أنا بدي إياها توصل، بدي ضويها، بدي توصل لحنين السيد، بدي توصل لحنين السيد. يا عالم عاطت الأغنياء وشالتها من تم الفقير اللي منه قادر يأكل، الله وكيلك. يا عمي عطت الأغنياء، دول اللي يجوا النازحين أجوا أخذوا الشقة ب2000 دولار، 2000 دولار الله وكيلك، ب2000 دولار بالشهر، وقت اللي يجوا لهون أنا من عكب.
6: خلونا نسمع كاذب مش كاذب، يعني بعرف صرخة المواطنين بتوجع كتير، ويعني المعاناة كبيرة عند الكل، وإذا بدي افتح كل الفويسات بدي نهار يمكن اليوم. خلونا نسمع كاذب مش كاذب مع محمود غزيل.
8: كاذب مش كاذب.
9: الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان على منبر الأمم المتحدة رافع شنطة زهرية ملطخة بالدم وحامل صورة للمرشد الراحل علي خامنئي.
10: والناس عم تقول انه جايب معه هيدي الشنطة من طالب شهيدة من مجزرة مدرسة ميناب. اول خيط بيكشف انه هيدي الصورة فيها فبركة هو التوقيت، فالصورة بلشت تنتشر بالوقت يلي الرئيس الايراني كان بعد ما وصل على نيويورك، وبالتالي قبل حتى ما يطلع يقول كلمته. ولما اخضعت الصورة للفحص التقني اتبين بوضوح انها مولدة كليا بالذكاء الاصطناعي عن طريق تشات جي بي تي. ويوم الاربعاء كان موعد كلمته للرئيس الايراني بالجمعية العامة، والشيء الوحيد يلي رفعه على المنصة قدام الحضور والكاميرات هو البوم صور Killed by Israel لضحايا بيقولوا انه انقتلوا بالضربات يلي صارت من بداية السنة، من بينهم الطلاب والاساتذة من مدرسة ميناب، ومن بيناتهم كمان كان في صورة لخمنائي. بس قصة الشنطة الزهرية اللي ملطخة بالدم فهي مجرد إضافة بصرية مفبركة تم توليدها لإثارة العواطف. أنا محمود غزيل وبرجع بلتقى فيكم الأسبوع الجاي مع كاذب مش كاذب.
8: كاذب مش كاذب.

0: رسائل صوتية كتيرة، ولكن راح أخذ بعد رسالتين قبل ما نختم.
1: صباح الخير يا ندى، كيف ما اليوم يا شيخ الحال؟ أنا من خلال إذاعتكم بدي أطلق نداء، لا بدي أحكي عن إضرابات ولا عن، لأنه كله ما بفيد بقى، بس بدي أطلق نداء لمعالي وزيرة الشؤون الاجتماعية. نحن ذوي الاحتياجات الخاصة مثل ما بيتسمونا، نحن مفروض أنه كل 5 سنين عم يجدد بطاقاتنا. طيب ليش؟ طيب ما هو الموضوع، الفكرة أنه بطاقة المعوقين مثل هويته للشخص، ما هي دي هويته. فأنا بطلق نداء عبركم لوزارة الشؤون أو لمعالي الوزيرة أنه تاخد قرار أنه اللي يجدد بطاقته خلص يجددها بعد لمرة واحدة، وتضل شارية المفعول على طول، لأنه مش مستعد واحد منا إذا بدي يجدد بطاقته خصوصي هلأ ينطر شهرين ثلاثة حتى يعطوا موعد، وهي القصة كلها بدها 10 دقايق عشان يجدد بطاقته. فبطلب منكم أنه يعني وزيرة الشؤون الاجتماعية إن شاء الله يكون حدا على السماء أو حدا يوصل الخبر، أنه يطلع مرسوم أو قرار أنه بطاقة المعوقين تضل شارية المحمول على طول، ما تتجدد كل 5 سنين. شكرا إليك، يعطيك ألف عافية.
0: أكيد هالمناشدة رح توصل.

0: نجلة عم تطرح حلول. يا نجلة هالحلول مش دايما بتتطبق. رح يكون مسك الختام مع سناء صعب.
1: بونجورك ندى. يعني عم فكر أنا اليوم إنه لو بيسلموا المرأة زمام الأمور وبتنازل رجال الدولة عن كراسيهم وبتستلم المرأة، ما بيخلوا رجال بالكراسي أكيد، لأنه عن جد المرأة بتنجح بكل شيء. عم نشتغل برات بيوتنا، عم نشتغل بوظيفنا، وعم نشتغل جوات البيت، وعم ننجح بحياتنا. إنه عم بيسلمون كل وزير بيسلموه مهمة ومش قادر ينجح فيها، بيحفر لنا وبطم هاللبنانية. يعني لو بيتنازلوا عن الكراسي اللي ملزقين عليها وبيسلموا دور للمرأة، شوفي قد ايه الحياة بتنقل من مرحلة لمرحلة تانية. يسعد لي صباحي ندى. بدي اقول لك انت وزافان تنيناتكم تربعتوا بقلوبنا.
0: شكرا لك سناء، ومع صوتك الحلو بنوصل لختام صبحيتنا لليوم. بدي اتمنى لكم عطله حلوه ورايقه. بنرجع بنلتقى ان الله راد يوم الاثنين. كونوا بخير.
2: صبحيه ندى على صوت كل لبنان.

0: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
3: تكريما لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماريل خازن، بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية، يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكوبرا التاريخي. اهدن

بدك تدفع رسوم مرفأ بيروت ولا أسهل، صار فيك تسدد كل دفعاتك بسرعة ومن دون تعقيد عبر أي فرع من بوب فاينانس.

عم زمر لك جديد توني كيوين بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة أشقوان بلان سولي لوقية بدولارين و40 سنت معتدلة تليان نيجروني لوقية بدولارين و20 سنت

0: غير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبورت تعبورت تعبورت،
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبورت تعبورت تعبورت،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.
1: تبريد تبريد تبريد تعبورت.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حصباني ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان. صباح الخير، موجز للأخبار من صوت كل لبنان. تتواصل الاعتداءات جنوباً حيث استهدف قصف مدفعي بيت يحون وزوتر الشرقية، فيما استهدفت غارة إسرائيلية النبطي الفوأة. توازياً يسجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي فوق الضاحية الجنوبية. أعلنت قيادة الجيش توقيف لبنانيين في بلدة الجملية بعلبك بموجب مذاكرات توقيف أعد، وذلك لتأليفهما مع آخرين عصابة مسلحة تنشط في أعمال السلب والسرقة بقوات السلاح ولانتحالهما صفة أمنية، وضبطت في حوزتهما مسدسا حربيا. كما دهمت وحدة أخرى من الجيش معملا لتصنيع المخدرات في بعلبك، وضبطت كمية من المواد الأولية والمعدات المستعملة في تصنيع المخدرات، وسلمت المضبوطات وبشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص. يواصل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل متابعة تصدير التفاح اللبناني، وطلب من سفير مصر تسهيل الإجراءات وتسريع المعاملات.
5: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
6: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
7: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
8: تعبولت
7: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
8: تعبولت
7: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
8: تبريد تبريد تبريد تبريد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن إيران أعدت نصا مسبقا للجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن بعد الاستماع إلى كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاوزت إيران النص لتعبر عن الحقائق التي تفرضها أمريكا، لافتا إلى أن وجود إيران في الجمعية العامة يهدف إلى الحوار والدفاع عن أحقية شعبها. أمر قاض اتحادي أمريكي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسماح بإعادة دخول صحفيي CNN وMS Now وبوليتيكو إلى البيت الأبيض، مرجحا عدم دستورية الحظر. وأصدر قاضي المحكمة الجزائية الأمريكية الحكم في دعوى رفعتها المؤسسات الإعلامية الثلاث للطعن في الحظر الذي أعلنه ترامب في 18 من أيلول الجاري. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تعبورت تعبورت تعبورت.
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تعبورت تعبورت تعبورت.
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: في وقت الناس
3: كنا متأمين.
4: انا لبنان تلقى فضل.
5: تعبت من الاخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
6: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
5: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك دكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.

0: موقف مسؤول مع ريبيكا أبو نادر.
1: صباح الخير لكل الأصدقاء المستمعين عم بيتابعونا عبر صوت كل لبنان. صباح الخير لكل مزارع بعده بأرضه، لكل مزارع عنده تفاح ومنه عارف شو بده يعمل بهالتفاحات، لأنه السنة الحمد لله الموسم جيد، نوعية جيدة، ولكن التصريف إلى أين؟ كلنا بنعرف في أسواق خارجية صارت معروفة، ولكن هل هناك من حلول حتى نصرف كالإنتاج؟ طبعا بدون ما نهمل السوق المحلي، ولكن المهرجانات التفاح موجودة وعم بتزيد، من خصوصا بالمناطق يلي فيها كتير تفاح، ولكن اليوم فينا نقول أنه عندنا إنتاج

0: إلي كل كلنا عم يسمعونا ومثل العادي نتمنى لهم وقت حلو ونتمنى تتحقق بعض الأمنيات اللي بيتمنوها الناس اليوم.
1: هذا يلي بنتمناه نقيب. قديش الأرض بتعطينا وقدي نحنا كبشر مش عم نعرف كيف بدنا نسهسل كل هالأمور. يعني موسم التفاح السنة الحمد لله فينا نقول عوض عن السنة الماضية من خلال النوعية من خلال الكميات، ولكن التصريف هناك أسواق تقليدية، ولكن الكميات السنة الكبيرة يمكن بتتطلب حلول أكتر، يمكن أسواق أكتر. ما بعرف اليوم، بعرف أنه في اجتماعات كتيرة عم بتصير، يعني معالي وزير الزراعة له أكتر من شهرين عم يشتغل على الموضوع، وانتو لكم عدة ايام خصوصا اجتماعات مع غرف التجارة ومع غيرها لمعرفة كيفية تصريف هذا الموسم. هل من جديد؟
0: ان شاء الله يا رب تصبر الاجتماعات وال اذا بدك التواصل الدائم عن بحث عن اسواق لتصريف المنتجات هذه، ونقوله نطلع على أسواق جديدة تكون جديدة، لأنه أسواقنا التقليدية معروفة. ودخل اسمه ربنا، كأنه مصيره هالفلاح أنه عطوله هو اللي يدفع الثمن. هذا المزارع أنه السنة الماضية انضرب بالإنتاج، كان السعر مقبول، وهذا كان عالميا هكذا مش بس بلبنان. وهلا نفس الشيء السنة في حملين للتفاح بلبنان، موسم الأمطار اللي إجا موسم كتير حلو ملايم الغرسة تبع التفاح، وضلت تشرب الغرسة لغاية 20/4، يعني شهر 20 نيسان ضلت تشرب من مية الشتي، ولأيار بشهر 5 كمان رجعت شتت الدنيا وروت الأرض. هذا شيء كتير منيح. حتى الشتيات اللي إجوا بالآخر مرقوا بدون ضرر، بدون برد، بدون أي إذاء للأشجار. هلا هذا بيقابله إنه في ركود بالأسواق، أن ركود بالأسواق ركود عالمي بسبب إذا بدك الكون المأزوم، يوم الكرة الأرضية كلها مأزومة تعتبر مش مرتاحة، ما في حدا مرتاح، والمصاري اللي كانت تيجي من الدول الخليجية وتتقسم وتتفرق على بقية البلدان كلها هذه قلت وخفت، وإن كان على لبنان ولا على الدول الثانية كمان هذه بتخفف القوة الشرائية تبع المواطنين. هذه أمور عالمية، أمور كونية ست ربيكة، ما فيناش ندخل فيها، ولكن منضل نحن ببلدنا لنقول أنه التفاح ومزارع التفاح بشكل عام هو كتير مظلوم هذه السنة، كتير عم يتأثر بالتنافس اللي عم يصير من الدول التانية. يعني عندنا دول كتير منافسة لنا، أن ابتداء من سوريا لتوصل إلى تركيا لتوصل إلى الدول الأوروبية، كلهم دولي كلهم عندهم منتوج كبير من التفاح وعم بيعانوا من تصريف الانتاج.
1: ولكن هون نقيب طعم التفاح اللبناني
0: نحن منودي على نفس الأسواق، بدنا نوده على مصر، وبدنا نوده على الدول العربية الخليجية، وبدنا نوده
1: على الأردن،
0: يصلوا ليودوا على سوق الأردن. كل هذه عم نعانيها وعم نشوفها قدام عيننا، ولكن عم نضل نقول ندور على الحلول الأفضل. يعني هلا اليوم إنه كان بدو يرعوا هذا المهرجان بزوق مصبيح، امبارح من 3-4 أيام كان في مهرجان للتفاح بميروب، والوزير اجتمع مع بكبار
1: من 9-10-11 مهرجان تفاح بس كنت. يعني المهرجانات بالبلدات يلي بتنتج تفاح مزدهرة، ويمكن هيدي طريقة هيدا البيع المباشر، خلينا نقول الناس بتحب تطلع على الجناين تقطف تفاح تشتري مباشر، ولكن هيدا ما بيصرف كميات. خطوة حلوة أكيد، ولكن مثل تفاح لبنان خصوصا التفاح أنه السنة مش بس أخذ لون حلو، طعمته طيبة لأنه مثل ما قلت إجا كتير مي ونسقى بشكل طبيعي. ولكن اليوم
0: بشكل عام مشهور التفاح
1: اللبناني،
0: يمكن نلاقي شكل أحلى من شكل التفاح اللبناني، ولكن كطعمي للتفاح اللبناني بعد ولا إنتاج بالدنيا كلها وصل لهذه الطعمة اللي رب بخيل اسمه هو عطينا إياها، وهذه موجودة بالستين تمام، لأنه بنصيب باي نظيفة ولأنه منرش مضبوط حسب المواصفات المطلوبة، بنستعمل أدوية زراعية ما تلوث

0: المنتج ولا تخربه ولا تغير من طعمته ولا تهد من إذا بدك هاي الشهرة اللي هو مشهور فيها التفاح.
1: ولكن نقيب السنة يعني كلفة التفاح مش بس قطافه ومش بس تصريفه، اليوم في كلفة، عندك الصناديق البلاستيك، عندك التوضيب، عندك التبريد، يعني عندك النقل،
0: يعني اليد العاملة،
1: يعني هيدي كلها بتدخل بتصريف الموسم. بقى هلأ بلش القطاف ما هيك مبدئيا؟
0: نعم بلش، ويعني كمان بحشرة بلش، يعني كله عم يدور على مشتري، كله عم يدور على مشتري. هلا أهم سوقنا إنه هو السوق المصري صراحة، نحن مشان هيك بنضل مدريين جنابنا مع أخوانا بمصر، لا ساعة مثل هيدي الساعة هيدي حتى ياخذوا الإنتاج تبعنا من لبنان، من يعني يعطوه شوية أفضلية عن المصادر التانية اللي بيجيبوا تفاح منها.
1: ولكن اليوم العملة المصرية
0: ما بنتوفى، وبتعرفي حتى بمصر
1: العملة
0: يعني كمان السوق المصري زاد علينا أجار النقل مثل ما تفضلتي وحكيت، زاد أجار التوضيب، حق الكرتون، على فاصل البلاستيك. ضيفي لقالون أنه بمصر هوليك الناس مأزومة كمان، يعني بسبب هيدي المشاكل اللي عم تصير بقناة بجيب المندب، عم بكف المدخول من قناة السويس، عم يطلع الدولار على العملة المصرية. يعني كان الجنيه قبل شي شهر يعني كل 48 47 بيعملوا دولار جنيه، هلا اليوم كل 54 جنيه حتى يعملوا دولار. كمان هذا يعني شي 8% او 10% نقصت العملة، يعني برضو بيأثر على مبيعات.
1: ممكن مبيعات تزيد الكميات اللي بتاخدها مصر اجمالا، ممكن زيادة الكميات اللي كنا
0: هلا بالطبع بدها تزيد الكمية اللي بدها تروح على مصر لانه ارخص، لانه سلعة رخيصة، يعني المواطن بيقبل على شراء حتى ان كان بمصر او بغير اسواق، وحتى اللي بلبنان بصير بعتقد في استهلاك اكثر من السابق. يعني فانا بنقول له للمستهلك بلبنان الكيلو مثلا حقه دولار او دولار ونص، او بينما انه عم ينبيع بالجملة بنص دولار مثلا.
1: نعم.
0: بعتقد بصير في اقبال اكثر على مشترات التفاح.
1: قديش الصناعة اللبنانية بتاخد؟
0: أول شيء بحب طمن العالم
1: إنه
0: تهريب من برات لبنان ما عم يجي، ممنوع منع بيت وبتصادر بأي شكل من الأشكال. ثاني شيء التفاح المستورد من برا بعتقد ما عم ينعطى إجازات لحدا لحتى يجيبوا تفاح، ولا بأي حجة ولا بأي حق ولا بأي شكل من الأشكال. ما عم نجيب تفاح من برا، كل اعتمادنا على إنتاجنا المحلي، وهذه خطوة كتير منيحة من قبل وزارة الزراعة، من قبل الوزيرة ومن قبل سعادة
1: المدير. كنتوا مع الوزير بالأردن من فترة، يعني هل رح يتم كمان تصدير التفاح إلى الأردن بكميات معينة؟
0: ربيك للعالم كلمة حق تنقال، كان التفاح شغلنا الشغل بالأردن.
1: نعم.
0: كان يعني من كل الأعداد تبعنا يجاب وينفتح الحديث مع إخواننا الأردنيين، كنا عم كتير عم نجاهد والناس حتى يسمحوا لنا باستيراد التفاح ابتداء من 15/10.
1: نعم.
0: ولكن يمكن انا بقول لك ما صار في توافق على هذا التاريخ على 15/10، يمكن احتمال كبير احتمال كبير انه يصير في استيراد التفاح ابتداء من 1/11 وما بعد إلى المملكة الأردنية.
1: ولكن لها الوقت بيكون بعد في تفاح على الشجر ولا بيكون كلهم قطف، يعني أول تشرين الثاني؟
0: لا بيكون أواخر التفاح،
1: أواخر التفاح أواخر. نعم.
0: لأنه كمان بيخافوا من البرد والسقعة والثلاج ما يجي سقيع كمان للتفاح، بس أنه يعني في مجال أنه يفتحوا لنا أسواق شوي زيادة، لأنه عندهم الضاعة، أنه عندهم كميات هلا موجودة لهم.
1: نعم.
0: إنتاج محلي عندهم، ما فيهم ياخذوا بضاعة وهم فلاحتها.
1: وبالنسبة للخليج
0: عنده إنتاج محلي.
1: بالنسبة للخليج
0: بس في وعد، يعني والوزير يعني إذا بدي عمل المستحيل، عمل المستحيل بالاجتماعات مع الجانب الأردني لحتى إنه ياخذوا كميات يعني توصل لحد 10,000 طن على الأردن.
1: نعم.
0: وهذا أكثر شيء بدينا، ولا يمكن مصادة زيارة على العراق يمكن الأحد أو الاثنين بدعوم فيها وزير الزراعة كذين بيل وشغل الشغل هو كيف بدنا نصدر كميات من التفاح لهون.
1: بالنسبة للخليج،
0: الخليج بيأخذ هو بأمر مواقف الخليج إنه يأخذ تفاح، بس الخليج مفتوح الأسواق عنده على كل الدول. يعني الخليج بيأخذ من تركيا وبيأخذ من اليونان وبيأخذ من بلغاريا وبيأخذ من إيطاليا وبيأخذ وبيجيب تفاح أمريكاني. يعني الخليج ما بتخصص للبنان، بس إنه لبنان بيودي صارت كميات هذه اللي بتتوضب مضغوط بشكل لبي، يعني بتوضب 3 كيلو 5 كيلو كيلو كيلو، هذه كميات ما بتتعد، يعني بتنباع بتجيب أسعار منيحة بس ما بنصرف كميات كثيرة فيها.
1: يعني فينا نقول إنه في محاولات، ولكن قديش الصناعة اللبنانية بتقدر تستوعب؟
0: أبشع الأمور اللي عم يواجهها موسم التفاح هذه السنة هو ارتفاع سعر المحروقات.
1: صحيح.
0: أبشع الأمور وأصعبها، وهذا يعني ما له حل للموضوع، إنه وقت بده الفلاح قدامه تصدير مسكر، مفروض يخزن بضاعته لحتى يأخرهم شوي صغيري، بيصير في مجال لحتى يصرف إنتاجه شوي شوي، ولكن بيصطدم بقصة التبريد وقفص البلاستيك اللي مش موجود.
1: لأنه اليوم تبريد. إذا بلشوا بالقطاف قد ما يستوعب السوق أو التصدير بدون يحطوا بالبرادات، البرادات بتعتمد على المولدات لأنه الطاقة الشمسية ما بتقدر تقوم ب 24 على 24.
0: بده تدوير 24 على 24، بده تكون جاي الكهرباء، إذا كان بالنهار استعمل الطاقة بالليل يا حسرة أكيد بده يدور.
1: إذا بده يستعمل بنهار الطاقة ما عم يعطونا أنجع نص ساعة وساعة، ما عنا من كهرباء يعني لبنان أكتر من نص ساعة ساعة، يعني كل
0: يعني
1: اتكال على المولد.
0: يستعمل الطاقة طبعا للألواح الشمسية، يعني مفروض كل صاحب براد كل صاحب مؤسسي لكن يعني قادر الله عطيه ومتيسر مفروض يكون مركب طاقة بالنار كل شيء الشمس طالعة يقدر يشغل على الطاقة، ولكن الكرسي بالليل.
1: صحيح.
0: أقول لك التفاح من المنتجات اللي بدها تدوير على طول 24 على 24 ما في يطفي ولا ساعة، بدها تكون درجة الحرارة على 1 أو 2، هذا بده تدوير باستمرار من قبل، يا أما على الطاقة يا أما على كهربة الدولة يا أما على المولد، والأكثر هي بده يكونوا على المولد لما ما فيش أكثر من ساعتين مثل ما تفضلي تحكي، معناتها بياخذ له 7 ساعات من النهار من الشمس، لأنه بتعرف كمان الشمس هلا بلشت تخف لورا.
1: نعم.
0: بياخذ له 7 ساعات مفروض بده يدور له 4-5 ساعات 16 ساعة بده يدور على المولد، وهني الطمة الكبرى والكارثة. نحن بالنسبة للمضغوط ستنا
1: صار متوفر.
0: لفت لي نظري شغلي انه في تصريحات كتير من قبل الشركات.
1: نعم.
0: وقبل الموزعين بيقولوا انه ما هو المضغوط عم بدني.
1: نعم.
0: مضغوط قد ما بدكم كميات فينا نسلمكم. ايه مضغوط عم بدني هايتين،
1: بس كنتوا قلكم جمعتين عم بتنادوا بدكم مضغوط.
0: انا بقول لك عبى الدنيا المضغوط على سعر 31 دولار ونص تنك المضغوط، لانه هذا اغلى سعر تصلوا التنك،
1: هيدي مش واصله يعني، هيدي على المحطه.
0: إيه. حتى بالجمله ب 31 دولار بالسهرين.
1: نعم.
0: هلا اذا بده يوصل له اياه لعنده بده 33 دولار بده يوصلها على البراد او على الحقل الزراعي او اي محل بده 33 دولار، هذا أغلى سعر وصل له النفط من تاريخ ما بلش النفط لليوم. تنكة المضغوط خلينا نعتبر أنا وياك هذا الكلام كلام مأسور، اليوم نحن بتاريخ 23/9/2026 وصلت تنكة المضغوط تتسلم للمستهلك بسعر تقريبا 33 دولار، ومعه حق احد النقباء يلي قال انه موجود الكميه قد ما بتكون موجود وتكرم معي تكونوا عم تسلموها بكل الاراضي. مضبوط يا حبيبي، عم تسلموها بكل الاراضي اللبنانيه، لانه هلا بهمكم صرفه كمية، لأنه إنه مفترين بعد شوي رح ينزل المزود، لا بتبيعوه هلا بأغلى سعر، بتبيعوا كميات قد ما بدكم. شو معنى قبل بيوم نهار الثلاثة ما سلمته ولا الأتور؟ لأنه أنتوا عارفين نهار الثلاثة في غالي 55 سنت على التنكي، خليتوا البيع لنهار الثلاثة بعد الظهر، قطعتوا الأمل بعد الظهر ما عادش يطلع أكثر من هيك، يعني هذا أعلى سعر بده يطلع، وكل المعبيين متروسين طرس بالكميات وبالليترات الشركات، صاروا نادوا يلا يلي بده مزوت يجي يشتري، يعني ما بده تكرم عينه أهلا وسهلا فيكم، بس السعر بسلموه إياه. هذه الشركات بتسلمه 31 دولار و 30 سنت، ولكن هو بينبيع للمواطن فعلا ب 33 دولار، أغلى سعر وصل لأنه المزوت بتاريخ حياته.
1: وعندك التوزيع، عندك عندك النقل كمان.
0: المقولة تبعنا اللي بتقول طلع طلع طلع النفط وصل لل 110، سعره على ال 110، نزل النفط امبارح كان 99 دولار إذا بتذكر بالبوصلة، نزل النفط خليت.
1: تنشوف بكرة الجمعة شو بده يصير.
0: النفط 110
1: دولار. نقيب عندي كمان.
0: بيجي التقاعس الدولي وبيجي مخبي حط الدولة راسها بالرمل، عملي حالة مش شايفة، ترك التجار يصيروا فجار ويصيروا فجعانين ويصيروا يأكلوا لحتى ما يعودوا في عندهم محل يحطوا المصاري فيها، وكله من جوبة من جايب المواطن ومن جايب من قدام الفقير المسكين مش قادر يشتري تنكة مزود.
1: نقيب بيجا عندك النقل، يعني النقل على الأسواق كمان، ما اليوم عندك البنزين كمان 31 و30 سنت، يعني كمان يعني بسعر المزود صار. بحب أسألك شوية بالنسبة للصناعة، إتش الشركات اليوم يلي بتصنع من الفواكه قدي بتقدر تاخد تفاح السنة؟ ممكن يما معروفة يعني الكميات الأساسية اللي بتاخدها.
0: أنا الصناعة التفاح يعني في بنعمل
1: المربيات العصير
0: يجففوه يعملوه مثل الشيبس للتفاح.
1: نعم
0: يعني في تجارب صارت بس ما كتير بيرضوا، لا مش على قد الكميات الكبيرة، بما أنهم بيصنعوا منه خمر، بيصنعوا منه
1: دبس،
0: التفاح مجفف، بيصنعوا منه عصير، بيصنعوا منه في، بس مش بكميات ما ما ما ما بتنذكر تقريبا، يعني
1: بلكي هيك بتتشجع شوي
0: موجود هيدي السنه،
1: بلكي بتتشجع شوي السنه لانه بيستعملوا للدبس، وصارت الناس عم تركض على الاشياء الطبيعيه، يعني عم بتفضل الامور الطبيعيه. بكل الاحوال يعني نقيب اليوم فينا نختصر الموضوع بالقول انه في محاولات لزياده تصريف الانتاج من جهه، ومن جهه تانية نحن السنه ما بعرف قديش الموسم بيبقى على الشجر، لأنه مضطرين أن نقطف أن نحط برادات إلى أن ما بعرف
0: المزارع طول عمره ما بيقدر يعيش برا الدولة، ما بيقدر يعيش إلا تحت نظر الدولة وتحت رعاية الدولة، بس الدولة هاي بيقولي جماعة بيقولوا فيكم تشتغلوا اشتغلوا، ما فيكم تشتغلوا ما تشتغلوا، نحن مش موجودين، نحن بس بنحصل مصاري وضرائب منكم، وهذا شيء ما بيجوز بكل دول العالم، ما بيخلوا هيدي الحدية بسعر المازوت، يعني بيطلع البرميل النفط بيطلعوا معه مثل الصاروخ، بيطلع الأسعار معه بيضل برميل النفط بيضلوا هني شوي
1: على كل حال، محروقات عم بتأثر على كل شيء،
0: أو المشتريون بسعر غالي، يا حرام ما بدل اللي عنده شوية مازوت بالترمي تبعه اشتراهم على الغالي لازم يبيعهم، ننطروا ليبيعهم لحتى نرجع ننزل
1: على كل حال. نقيب
0: يعني
1: بلشت اليوم
0: هيك ليني.
1: نعم.
0: هم هاودي التجار الكارتيل هاودي البيك بوس الكبار شركات هاودي هكليني همون هكليني هم كل من بيطوهمني صحاب المحطات نفسنا تبي ديري بالك هاودي عندهم كل 90% من المحطات لأصحاب الشركات المستوردين نفسهم، يعني نحن بدنا نحكي صاحب الترمبيت يا حرام اللي هم الشركات نفسهم، بدنا نحكي لهم الشركات نفسهم يا حرام إذا استورد وكان غالي السعر نزل شوي صغير بدنا يا حرام ننطرهم ليصرفوا بضاعتهم حتى أوعى يخسروا، ممنوع يخسروا وكله يا حرام، بس أما المواطن إنه طلع والنزل خليك بنفس السعر، ما حدا عم يسأل فيه ولا حدا عم يتطلع فيه. انه انت يا مزارع اليوم الدوري ما كهرباء مش عم تأمن لك، محروقات مش عم تأمن لك، طرقات مثل الخلق ما عم تأمن لك، بالعكس لحيته بالضرائب، لحيته شركة الكهرباء، فاتورة الكهرباء هلا بتطلع على الساعتين أكثر مكاني تطلع أيام ما تيجي 7 ساعات، لأنه عم بياخدوا منك أجار الساعة، بياخدوا منك أجار المحطة، بياخدوا منك هيدي التفي عليهم، سحبتي كهرباء أو ما سحبتي، أخذتي أو ما أخذتي.
1: مزبوط.
0: يعني هو بدي يدفع أجار المحطة اللي مركبها عنده، ما اجت كهرباء أو ما اجت الكهرباء. يعني صرت حاطط مثل أنت حاطط، إذا بدي أقول لك حاطط يعني مصيبة عندك بدك تدفع عليها كل شهر، استعملتها ولا ما استعملتها
1: 100%. على كل حال نقيب يعني للأسف يعني شو بدنا نقدر نقول، نحن دايما منضوي على واقع أليم، على أمل أنه الدولة اللي هي اليوم بدها تحضن المواطن هي اللي بدها تلاقي حلول، هي اللي بدها تشوف بدها تساعد الدولة. ما في
0: لا مزارع
1: لا مزارع ولا مواطن، الدولة لا قرب المزارع ولا قرب المواطن.
0: الدولة إذا تضل عين عليها كيف بده يصرف إنتاجه ولوين بده يبيع، وتخفف من كلفة الإنتاج عنده، أقل شيء ما تحط عليه ضرائب، ما تحط عليه مصايب هو بالغنى عنه، ما تكسر حدية ارتفاع المزوط ونزول السعر. يعني لما الدولة يكون عندها هي مخزون طلع السعر كتير ما بتطلع أي فايدة للآخر، بتوصل لحد معين تقول المواطن هيدا المزوط مادي كل عمرك كانت الدولة تدعمها تدفع من جيبتها لحتى تدعمها لحتى توصلها كسلعة مقبولة للمجتمع اللبناني مش بس المزارع.
1: 100%.
0: ستنا لعلمك نحن هلا زادت فاتورة النفط تبعنا أكثر من يعني مثلا كنا نقول إذا عم نصرف بالشهر ب20 مليون، هلا صرنا عم نصرف $50 مليون.
1: وعلى الحال اليوم نقيب
0: الرقم ما يكون مزبوط
1: نقيب. يعني اليوم الشركات أبلغ. الشركات بلغت اليوم، بلغت اليوم كل الشركات بلغت انه رفعت اسعاره، وهيدي كله على المستهلك. انا بدي اشكرك رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين والمزارعين ابراهيم ترشيشي، على امل دولتنا انها شوي تتعاطى مع المواطن كمواطن.
0: انا بدي اشكرك.
1: اهلا وسهلا.
0: شكرا للاذاعه الكريمه يلي عطونا عم تعطينا فرصه لحتى نسمع صوتنا ونحكي، لانه الصوت بيوصل، لانه بياخذ شويه صبر شي محل معين بإذن شو ما سوون، يقول حرام هودي الجماعة شو عم يصير فيهم حتى ننظر بأمرهم، ما يقولوا هاي اوعى يرددوا هايدي الكلمة، بيعجبك تشتغل ما بيعجبك تروح تشتغل بغير دولة، ما تكعرونا من أرضنا، صحيح. ما تخللونا من بلدنا، ما تخلونا نروح نشتغل نوطير بنايات عندكم أو ميك تحت بالمدن وتخلوا الفلاح يهجر أرضه ويتركها وروحوا تعملوا تجمعات لتعملوا ميليشيا جديدة ونرجع نهاية لحرب تاني. لا سمح الله،
1: لا سمح الله،
0: مطار فينا بالقبل الخمس سبعين،
1: لا سمح الله.
0: كل مزارع بأرضه قد ما فيكم ساعة دولة يضل بأرضه ليضل متدع شغله ليضل يقدر يجيب الحد الأدنى حتى يعيش عائلته فيها.
1: هذا يلي بنتمنيه. شكرا لك.
2: موقف مسؤول.
1: متابعين معكم عبر صوت كل لبنان، وبعدنا بموضوع التفاح، ومننتقل إلى العقورة يلي انتاجها كمان انتاج مهم مع الزميل الإعلامي الصحافي جليل هاشم. صباح الخير شيخ.
3: صباح النور ست ربيكا، كيفك؟
1: يعني موسم التفاح شاغل الشغل اليوم، شاغل كل الناس خصوصا المالكي الأراضي والمزارعين. بالنسبة للعقورة السنة الموسم أحسن بكتير من السنة الماضية، ولكن تصريفه كيف عم بيتم؟
3: نحن السنة عندنا موسم كامل.
1: نعم.
3: يعتبر وبتعرف في نوعية العقورة هي من النوعيات الجيدة. نحن بعد في علاقة جدلية بيننا وبين الأرض.
1: نعم.
3: تفاحة من قيمة بكل ما يستلزمها من عناية من ري من تشغيل. السنة اللي عم بيصير ما في وجود تجار جدي فوق. يعني السنة الموسم عندنا بحدود 500,000 صندوق الهقورة وحوالي.
1: نعم.
3: هذا موسم غير طبيعي يعني كتير حلو. بقى عم نسمعه التجار الأساسيين الكبار ما عم بيطلعوا، عم بيطلع تجار عاديين عم بيدفعوا أسعار بين 7 و8 دولار بالصندوق. نحن الصندوق مكلف هلا أمه يام يعني بين فلاحة ورش وتشغيل والتسميد وكل هيدي بيكلف 7 دولار، يعني ما عم بيدفعوا للمزارع رسماله،
1: يعني حق الصندوق.
3: حق الصندوق يعني اليوم إذا بدك تقفي صندوق التفاح تتنزليه على الصندوق بدون يعني أنت دفع 7 دولار سلف. هذا اللي عم بيصير، هاي دي خلال أزمة، هاي الأزمة كل سنة عم نوقع فيها صلنا. هاي دي نتيجة إنه ما من في لبنان إنه عنا موسم تفاح إلا بس ندخل 15 أيلول، وهذا غلط مميت. نحنا غلط مميت. يعني نحن نشكر اخواننا المصاروي شعب ودولة اللي فتحين لنا سوق التفاح، بس كمان هني عندهم مشاكلهم الاقتصادية.
1: نعم مظبوط.
3: صندوق سوق مصر ما بيحمل انتاج كامل.
1: صحيح.
3: بدنا فتح اسواق جديدة وجدية ومنتظمة. يعني نحن العالم العربي بعد وسط، وفي عنا نوعيات تفاح وجودي وتسميد وهيك صار قادرين نصدر وين ما كان. بس ما في هيئة مسؤولة عن هالتصدير. أيام الرئيس شاب الله يرحمه قبل الحرب الأهلية كان في مؤسسة نسينا اللبنانية كلها، كان اسمها مكتب الفاكهة. مكتب الفاكهة كان شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، كانت مستودعاته على جسر الباشا. هلأ إذا بتطلعي على منطقة جسر الباشا طلع المصري في فراغ أراضي كتير هوني، هايدي كانت هونيك مكاتب ومؤسسة، هايدي كانت هي تعقد تعمل اتفاقات مع الدول. كنا نصدر على السودان، كنا نصدر على مصر، كنا نصدر على الأردن، كان عندنا سوق كبير بالعراق وبسوق أصلي. بس كانت هاي الصندوقة مضبوطة، يعني هذه في إشراف كان رسمي عليها، هذا الإشراف كان يحدد النوعية ونوعية البضاعة وشو مبخوخة وشو كذا. فلتت هاي الأمور بعد الحرب، بنرجع نجدد هذه المؤسسة وندعمها بتقنيات حديثة، بعدنا مقفلين. من في بيضطر وزير الزراعة يصير يبرم مشكور، ما عم نقول شيء عنه
1: يعني. يعني مع مصر على الأردن، هلأ عنده زيارة قريبة على العراق،
3: يعني أنه عم يركض، بس أنه بيكون سبق السيف العزل.
1: بعدين بالنسبة للتبريد كمان، يعني مكلف السنة مع ارتفاع سعر المزود والتبريد على المزود.
3: أول شيء عندك النقل
1: كمان،
3: تانك البنزين 32 دولار، تانك المزود 33-34 دولار. انت عم تنقلي البرادات كلها بمنطقه البقاع وصيدا والساحل والشمال، يعني عم تنقلي مسافات كبيره، في مصروف محروقات. الشغله الثانيه والاساسيه هي التبريد بالشتاء.
1: مزبوط.
3: يعني هذا وقت اللي بدك تروحي انت البراد عنده موتورات خاصه فيه، وكهربة الدوله عم نعرف عم تيجي 2 أو 3 ساعات، وطاقه شمسيه مش كل البرادات مجهزه بالطاقه الشمسيه.
1: والتفاح بده 24 على 24 20،
3: يعني وحتى يعني قبل ما تسقع الدنيا مضطر 24 على 24 بالشتوية، ما حدا بيبرد 24
1: لا آخر تا لا آخر أدار لا آخر أدار.
3: يعني وكمان في دات لميتين
1: في دات. إيه صحيح مزبوط. يعني
3: أنا بس أنا حنبصل بالشباب بالعقورة.
1: نعم.
3: عم بيدفعوا التجار 7 دولار. 7 دولار كل الصندوق، والمصاري ما طلبني انا تابعت على حسبي بمصر وترجع لي
1: كمان، ما في ديبوزيت حتى.
3: هذا مشكله كبيره، بدنا نعيد هيكله المؤسسات، وهذا سائدان مقلمان منو عملي. انا بصدر، انا بصدر بس بوصل محل بدي اصدر نوعيتي هالقد. يعني شو بدنا؟ اعاده احياء مؤسسات رسميه مشاركه بين القطاع العام والخاص، انت كل الفواكه مش التفاحات بس، الليمونات بدهن هيك، والفريزات بدهن هيك، والخضروات بدهن هيك. نخلق اسواق جديه نتبادل مع الدول، ناخذ من عندها بضاعه ونعطيها بضاعه.
1: المشكله انه كل الدول اللي حوالينا صار عندها تفاح، وعم تاخذ من الدول الجوار كمان. يعني اليوم صار في اسواق
3: نعم. الارتفاع في غلاء جدي بالمواد الاساسيه يعني.
1: صحيح.
3: اليوم طول كيماوي المرتب يعني انت بتعتمد عليه حوالي 600-1800 دولار.
1: المبيدات
3: الدواء يعني طخ في عشوائية أوقات بيقول لك يا أنتم عم بترشوا أدوية ما عم تتحلل. ما أخي أنت فاتح أسواق تانية غير الدول الأوروبية اللي عندها شهادات فيهم وعندها إيزو، أنت فاتح محلات بتجيب ما في عليها أي رقابة، لا تسمح بدخولها
1: 100%. مش حق المزارع، مزارع بيلحق السوق،
3: لا تسمح بدخولها. ما المزارع طبيعيا غريزيا بروح على البضاعة الرخيصة. أنا مزارع وبعرف، أنا بعرف فاتورة الدواء عندي قد شي غالية وفاتورة الكمامة.
1: يعني حبيت اليوم معك هيك حتى نعطي فكرة شوي عن الكلفة، عن وضع المزارعين، لأنه كمان ما تنسى أنه دايما هو الحلقة الأضعف، يعني التعب عليه.
3: عم قلك اليوم يعني هيدا التعب إيه؟ $7 $7 وستي دولار ونص، واللي جناني إكسترا $8.
1: وما فينا نرمي كمان إنتاج مثل هالإنتاج، يعني كمان ما فينا نرميه للأسف الشديد. أنا بدي أشكرك لكل هالمعلومات، وبتمنى يرجعوا يعيدوا النظر بافتتاح.
3: بتمنى الدولة تسرع باتصالاتها لأن بعد عندنا شهر تيخلص الموسم.
1: شكرا لك أستاذ جليل.
3: بس كتير ربك لألك وللمستمعين.
1: يا هلا فيك. إذن بعطيكم موعد الخميس المقبل، لكم أطيب الأمنيات من سافيو بوساعب، كنت معكم ربكة أبو نادر، إلى اللقاء.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن اعتماد معايير جديدة عند المعابر الجوية والبرية والبحرية لتسهيل دخول الرعاية السوريين إلى لبنان. للاطلاع على المعايير الجديدة أو للاستفسار يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة كفتة بقر برازيلي أو لحم مفروم برازيلي الكيلو بستة دولار وتسعين سنت. من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرة غاز سبيسيال أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل وإلي متري
1: حتى القدير تميزع
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات القوارض أو بق الفرش الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
0: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس نختصر لك الطريق.

0: أحدث نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع بولد تع بولد تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تع بولد تع بولد تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بولد تع بولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حصباني ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان. إنها 11:15 في صوت كل لبنان. هذا موجز للأخبار. أعلنت المفوضية الأوروبية في بيان تقديم دعم مالي بقيمة 505 ملايين يورو للبنان لعامي 2026 و2027، وهو الجزء الثاني من حزمة الدعم البالغة مليار يورو، والتي أعلنت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين خلال زيارتها بيروت في أيار 2024. أشار وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني خلال الافتتاح الرسمي لأشغال مشروع تأهيل طريق دهر البيدر إلى أنه تم اعتماد مشروع متكامل بكلفة أدنى من دون المساس بالمواصفات الفنية، موضحا أن الترشيد يعني إنفاق المال العام حيث يحتاجه الطريق وتحقيق أفضل نتيجة ممكنة. أوقفت قوى الأمن الداخلي شخصين نفذا مع آخرين عشرات عمليات سرقة فيلمة، والعمل جار لتوقيف باقي المتورطين. أفادت وكالة رويترز بتسجيل هزة أرضية بقوة 5 درجات ضربت شرقي تركيا شعر بها سكان بعض المناطق في لبنان.
5: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
6: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
7: تبرد
8: الهرم مسكر او مسكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
7: تعبورد
8: انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
7: تعبورد
8: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أن إيران أعدت نصا مسبقا للجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن بعد الاستماع إلى كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاوزت إيران النص لتعبر عن الحقائق التي تفرضها أمريكا، لافتا إلى أن وجود إيران في الجمعية العامة يهدف إلى الحوار والدفاع عن أحقية شعبها. في أفغانستان قتل 4 مدنيين في غارات باكستانية استهدفت ولايات منها قندهار وخوست. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كولي لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: نرمو السكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان، الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62. oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: القانون فيرسز السياسة مع المحامية حنان جواد.
1: أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من القانون فيرسز السياسي عبر صوت كل لبنان في تي في وأخبار البلد. في لبنان حيث تتقاطع الأزمات السياسية مع الملفات القانونية والاقتصادية والاجتماعية، يبقى السؤال الأهم: كيف يمكن تحويل العمل السياسي إلى مسؤولية فعلية تجاه الناس والدولة؟ ضيفنا اليوم النائب إبراهيم منيمني، النائب عن دائرة بيروت الثانية والناشط السياسي والمدني، لنناقش معه أبرز الملفات من الأزمات السياسية الاقتصادية والاستحقاقات المقبلة. أهلا وسهلا فيك سعادة النائب.
2: شكرا.
1: مرسي إلك. سعادتك، كل السياسيين تقريبا صاروا عم يحكوا عن استعادة الدولة. شو تعريف الدولة اللي عم تحكوا عنها؟
2: الدولة بالدرجة الأولى هي هاي المنظومة من المؤسسات والقانون وحكم القانون اللي المفروض نحن كشعب على هذه البقعة من الأرض متفقين أنه تدير شؤوننا وتدير فكرة المصلحة العامة من خلال آليات معينة. نحن بنعمل هاي الدولة كوكيل عن الشعب اللبناني بإدارة المجتمع اللبناني. فاليوم العودة للعقد الاجتماعي بين اللبنانيين واللي هو وثيقة الوفاق الوطني والدستور اللبناني كمرجعية لهاي فكرة الدولة وعلاقة اللبنانيين بالدولة. فنحن بدنا نسترجع الدولة أو نستعيد الدولة بمفهوم أن نستعيد حكم القانون، أن نستعيد عمل المؤسسات، أن نستعيد الدستور ووثيقة الوفاق الوطني كمرجعية للبنانيين بمختلف أمورهم. فهذا أنا برأيي مفهوم استعادة الدولة كيف شوفه.
1: طيب إذا نحن ما نحكي كترجمة للدولة ووجودها، هل فينا هنحكي عن الملفات ككل؟ هل بيعني استعادة الدولة يعني احتكار سلاح؟ هل يعني قضاء مستقل؟ هل يعني استعادة الدولة إدارة، اقتصاد، كهرباء؟ يعني هل شعار الدولة أو ما ينص عليه الدستور بيشمل اللي نحن ذكرناهن؟
2: هلأ بطبيعة الحال الدستور هو المظلة الأوسع إذا بدك والأسمى للقانون.
1: نعم.
2: ومرجعية اللبنانيين بعلاقتهم بالدولة، بيندرج بعدين بمستوى أدنى القانون اللبناني تحت منه، وهون فكرة حكم القانون ومرجعية القانون اللي بتحكم كافة الملفات اللي ذكرتيهم. يعني ملف حصر السلاح مذكور بشكل واضح، وهناك قوانين تجرم بشكل واضح وصريح أي سلاح غير مرخص، أي سلاح لا تحمله المؤسسات الأمنية الشرعية، أي سلاح اليوم يتم استعماله للترهيب أو لأي أعمال جرمية. فاليوم موضوع السلاح وغيره من المواضيع في قوانين تحكمها، في قوانين تحكمها، نحن ما عم نخترع. المشكلة اليوم بلبنان أنه أصبح من السائد أن يكون هنالك اختلاف مع القانون وأن يبرر الاختلاف مع القانون وبالتالي الخروج عن القانون تحت أنه لا منه مجدي، تحت شعار أنه والله لا هيدا ما وقته، تحت شعار أنه مش فعال، بدل ما نروح نحن إذا في اختلاف حوالين هيدي المادة نروح نعدلها بالقانون بالمؤسسات من خلال أغلبية لبنانية حسب ما ينص عليه الدستور. فإذا اليوم مرجعية الدولة بحصر السلاح، بالقضاء المستقل، بهاي الممارسات كلياتها هي مرجعية مكرسة ما في نقاش حوالين منها. المشكلة أن القوى السياسية عم بتلاقي تبريرات للخروج عنها، وصار السكوت عن هذا الموضوع ثقافة. يعني مبرر الواحد أنه قوة سياسية أو نافذ سياسي يخرج على القانون بأي مقارب اللي كان، وأوكي العالم طبيعي. وهون نحن عندنا مشكلة كلبنانيين. بدول أخرى الخروج عن القانون هو ضربة كبيرة لا يستهان بها. هاي الثقافة اللي نحن بدنا نغيرها، في نوع من

0: بيننا وبين بشكل أو بآخر تستفيد من ضعف الدولة وتؤلى مصلحة بضعف الدولة، وأحيانا هي تعتاش كطفيليات على الدولة. يعني في كتير من القوى السياسية تستفيد من منظومة مثلا مركبة بموضوع الصحة مثلا، كتير من عناصر إذا بدك الصحة طبعا تعتمد على
1: طبعا.
0: على مستشفيات لا أما لنافذين قريبين من قوى سياسية يا أما لقوى سياسية نفسها، وهذا النموذج معمم بالصحة وبالتعليم وبغير وبغير
1: بجميع المرافق الخدمات
0: تماما. فتحيدت دور الدولة بهذا المحل، صار مقزم ومحجم حيث أنه تستفيد هاي الأحزاب على ظهر الدولة وعلى ظهر دافع الضرائب اللبناني، وبنفس الوقت بربحوا جميلة فيها اللبنانيين يعني. فهيدي إذا بدي يعني إيه النظام السياسي طبعاً أو التركيب السياسية أصبحت بتجانس وتماهي مع فكر الدولة ضعيفة بخليها مش منع منش منقول معظم القوى السياسية أو أغلبيتها. ففي اليوم يجب أن يكون هنالك نهضة بهذا الموضوع وتغيير نهج، لأنه واضح أنه هيدا النظام مما هو اليوم عليه أصبح غير قابل للاستمرار، انهار خلص، ما عاد عم يقدر يقدم شيء للبنانيين. واضح أنه من وقت الانهيار المالي وحتى قبل أنه ينازع ويصارع ويزحف ولا يستطيع القيام. ففي مشكلة اليوم علينا كلنا أن نكون شجعان بمواجهتها.
1: حضرتك عم بتقول أنه هيدا النظام انتهى لأنه فشل، قصدك نظام الأحزاب ولا نظام اللبناني السياسي؟ يعني
0: خلينا نقول نحن النظام اللي هو بحسب الدستور خلينا نسميه النظام النظري إذا بدنا نقول هيك لم يجرب، وبطبيعة الحال ما في نظام اليوم بالعالم هو كامل، ولكن الأنظمة بالعالم في مؤسسات ديمقراطية ترعى تطويرها مع الوقت وهي عملية تراكمية. مش هيك بتلاقي كتير من الديمقراطيات صار في عند أعراف وتقاليد ديمقراطية تراكمت على مدى السنين
1: تجربة
0: بتعديل النظام وتطويره وغيره. يعني الجمهورية الفرنسية كم جمهورية صارت؟
1: صحيح، يمكن نحن صرنا بالخامسة.
0: فأنت اليوم عم تحكي عن تعديلات بمسار
1: تراكمي،
0: مسار قانوني، في مؤسسات تشريعية، في قوى سياسية عم بتحط برامج لتطويره، عم بتناقشها بالنطاق العام، عم بيصير في حوار حوالي منه، وبالأخير بيصير في تصويت وأغلبية وبتقرب وبترجع. وهيدي هاي الدينامية والحركة هي طبيعية. نحن مع الأسف اليوم بلبنان هيدا الموضوع مش موجود، محيد، ما في أفكار جدية تطرح اليوم ببرامج انتخابية وسياسية للأحزاب لتطوير الأمور وتحتكم للناس فيها. يعني أنا والله عندي نظرة مثلا بتطوير الدستور أو في ثغرات، بحط نقاش وبحط مادي وبسعى وبحكي مع العالم، يا بنجح يا ما بنجح وبيستمر وإلى ما هنالك أو بأي قانون تاني. بس هاي الدينامية اللي مفقودة نحن عنا، وبالتالي بفصل أنا إذا بدك النظام اللي هو من فكرة نظرية بس لازم أن تكون حية وتستدام، مقابل في نظام ممارس اليوم خارج إطار المتفقين عليه اللبنانيين على ورقة الطائف والدستور وثيقة الوفاة الوطني، وصار هيدا هو الأساس بدل ما يكون المرجعية هو الدستور واتفاق الطائف.
1: يعني أصبح العرف السائد هو أقوى من اتفاق الطائف بحد ذاته. طب إذا ما نرجع إذا ما نفكك الأزمات اللبنانية الحالية عقد ما منقدر، ما نرجع لأزمة السلاح، إذا نحن اعتبرنا أنه قرار حصر السلاح هو قرار بيد الدولة فقط، أوكي؟ شو هي الآلية العملية لتطبيقها؟ يعني احنا عم نسمع نحن بهذا المطلب، ممكن مطلب دولي ولا مطلب داخلي أساسي، شو ممكن تكون ساعتك الآلية بتنفيذ هذه الصلاحية والمطلب؟
0: خلينا نقول أول شيء أنه هو مطلب لبناني بالدرجة الأولى. هذا المطلب عمره سنين طويلة، مش هلأ استجد، ولكن هلأ نحن أصبحنا بمكان تحول فيه السلاح إلى مشكلة حقيقية، مشكلة داخلية وعبء على لبنان، وصار ذريعة لأنه العدو الإسرائيلي يستهدف اللبنانيين.
1: طب ماذا عن سلاح المخيمات؟
0: كمان يعني إذا بدنا نحكي بكل السلاح، كل سلاح
1: غير شرعي
0: له حيثية مختلفة، ولكن كل سلاح خارج الدولة بالنسبة لإلي هو سلاح

0: يجب أن يكون ضمن الدولة ومباشرة وبأسرع وقت.
1: حتى أنت كنت مع بيروت خالية من السلاح.
0: طبعا بالضبط. نحن هيدا الموضوع عم بحكي فيه أنا.
1: ساعتك نجح.
0: هيدا لحقلك هيدا الموضوع أنا عم بحكي فيه حتى قبل المؤتمر.
1: نعم.
0: لأنه عارف إنه إذا العاصمة وهي رمز الدولة ورمز سيادة البلد وملتقى جميع اللبنانيين والنموذج. الرول موديل تبعنا نحن لازم يكون العاصمة لكل لبنان. إذا نحن هاي العاصمة ما قدرنا نفرض فيها
1: سيطرة
0: حكم القانون وهيمنة القوى الأمنية وحصر السلاح, وين بدنا نفرضه؟ وأنا برأيي اليوم بيروت خالية من السلاح, آمنة وخالية من السلاح, هو عنوان لا أحد يستطيع اليوم أن يناقضه. إنه مين له شرعية يحمل سلاح بالعاصمة؟ ليه بده يحمل سلاح؟ وبالتالي نحن واجباتنا انه نحط هيدي الخطوة, خطوة بيروت آمنة وخالية من السلاح, كأول خطوة نقدر من خلالها نثبت انه الدولة جدية والدولة صاحبة سلطة والدولة صاحبة قرار.
1: يعني متى نشحت بالعاصمة من عمامة على
0: أنا برأيي انه أهمية بيروت خالية من السلاح انه بتعطي رسالة لكل القوى السياسية ولا اللبنانيين كمان ولا الخارج انه هاي الدولة الجدية, دولة جدية بسلوك مختلف, بسلوك يناقض سلوك الحكومات السابقة. يعني الحكومات السابقة كنا أوكي في معادلة جيش وشعب مقاومة, في تساهل مع موضوع السلاح إلى ما هنالك. ولتثبت هاي الحكومة إنه في تغيير بالنهج والسلوك السياسي بدها تفرجي نموذج بجدية, ونموذج مش بمعنى بس النية, لا نموذج بالأداء اللوجستي بالعملانية بإطار زمني واضح. هيدا اللي منه معروف ومنه منشاف عند الحكومة اللبنانية والحكومات السابقة. فبالتالي بيروت خالية من السلاح كان يجب أن تكون هذا النموذج المهني اللي بيعبر عن كيف اللبنانيين بده يكون بلدهم. بس مع الأسف, مع الأسف أنا بعتقد ما قدرنا وصلنا لنتيجة بهذا الموضوع. وأنا بقول من هون أنه نحن رح نستكمل العمل على هاي النقطة, لأنه بنعتبرها نقطة جوهرية مش بس لبيروت بل لكل البلد, لكل البلد تماما. فحنستكمل الضغط بهذا الاتجاه وحنبلش تحرك قريبا بهالموضوع.
1: موفقين بخطواتكم. ساعدتك إذا ما نترك السياسي شوي ونحكي بالقانون. حسب ممارستك وأنت كنائب عندك أدواتك القانونية, هل الأدوات القانونية بتعطي الدولة فرصة كافية لفرض سلطتها؟ يعني هلأ مثلا ببسط السلطة الدولة في له أكثر من مجال. إذا نحكي بشكل عام, هل هيدي فرض السلطة يعني القانون بيسهلها؟ يعني عليك أنت كنائب لما عم بتمارس صلاحياتك مثلا بالرقابة أو بالتشريع, هل الأدوات اللي بتعطيك إياها الأدوات اللي بيعطيك إياها القانون كافي كدولة تكون منتجة, ولا في عنا الجهة السياسية عم تطغى؟ يعني نحن بنكون عنا أدوات ولكن السياسة تعطل.
0: هن السياسة مرتبطة بالأدوات. يعني السياسي اليوم هو لأي نائب اليوم خصوصا إذا كان من ضمن حزب أو مجموعة أو كتلة نيابية, الأدوات المتوفرة فيها يتم الاستثمار سياسيا.
1: نعم.
0: يعني بقدم سؤال مثلا أنا للحكومة ما بتجاوبني أو بتجاوب بشكل غير كافي, بدعي لاستجواب. لو نحن بوضع منتظم بمجلس النواب, رئيس المجلس بيدعي لجلسة لاستجواب الحكومة وبيتم نقاشها والتصويت عليها. هيدا عملية سياسية,
1: تعطيلة عملية سياسية,
0: تعطيلة وممارستها من الجهتين هي عملية سياسية. يعني أنا بالسياسة اليوم وين المسرح أو الإطار اللي بدي أشتغل عليه
1: مجلس
0: لحتى واجه بالسياسة وأسمع ويسمع رأيي الشعب اللبناني بما يتم ممارسته من خلال السلطة التنفيذية. فهيدي هي المساحة الأساسية اليوم. هلأ في يحكي الواحد بالإعلان كمان برا, بس المساحة الأساسية هي مجلس النواب, وهي المحك اللي بيبين فيه النائب كيف فعلا نهجه. يعني بالتصويت بيبين لأنه في خيار يا مع يا ممتنع يا ضد. أوكي؟ وعلى أساس هيدي المواقف تراكم ما بيكون عم يبني السياسة هويته السياسية، والناس بتعرفه ساعتها من هيدا الموضوع. فهيدي أنا برأيي غايبة. ليه؟ لأنه العالم ما بتعرف كيف التصويت صار.
1: أنت أكتر من مرة انتقدت على طريقة أداء المجلس، وقالت أنه لازم يكون المجلس مؤسسة رقابية حقيقية على الحكومة. كمان قالت أنه في تهميش لدور النواب، وكان في مشكلة بآلية إدراج القوانين على جدول الأعمال. يعني أنت من اللي عم بيجربوا يفعلوا الأداء النيابي بمجلس النواب، هل قدرت توصل لنتيجة
0: بصراحة؟ بصراحة بقول لك محبط موضوع مجلس النواب. أنت كأدوات بتقدمي سؤال بترد عليك الحكومة مع جمعتين، هي بحسب النظام الداخلي تجاوب بترد عليك، وإلا منحوله لأستجواب كذا. يا أما بتكون الردود هزيلة أو سطحية أو ما بتجاوب بالعمر على الأسئلة اللي مكون نقدمها، يا أما بتتأخر لعدة أشهر لتجاوب، فبيحس النايب تدريجيا
1: بالأحباط
0: وكأنه الأدوات المتوفرة عنده مش كافية. وهيدي مشكلة. يعني ما أنا أساس نظامنا الديمقراطي أنه أنا أقدر حاسب مين ما كان بالسلطة التنفيذية، وزير أو حكومة، على أداء من خلال هالأدوات.
1: صحيح.
0: وإذا ما توفرت ساعتها وين أنا بدي روح؟ يا بده الواحد يلجأ للإعلام والتراشق الإعلامي، يا بده يلجأ للشارع وغيره. طيب
1: أصعب عليك،
0: هاي بتضلها أدوات ديمقراطية، بتضلها أدوات، بس أنا الأساس هو هون مجلس النواب. هيدي مشكلة حقيقية. فعدم تفعيل المجلس أنا برأيي عم يخلق نوع من مناعة عند السلطة التنفيذية عموما. يعني من خلال الأربع سنين اللي نحن كنا فيها بمجلس النواب، تحس إنه إيه مش بالسهل اليوم يتم محاسبته، وبالتالي بيحسوا حالهم مرتاحين على وضعهم كحكومة.
1: يعني التوافقات السياسية عم بتعطل أدوات الرقابة أمام
0: أكيد النائب. لأنه لما أنت اليوم تستنسب أنت بتعمل جلسات استجواب، أنت ما بتعمل جلسات. لما بتستنسب أنت أمتى بدك تطرح ثقة أو ما تطرح ثقة، كل هاي الأمور بتتحول لأدوات سياسية، علما أنه هاي محيدة لأنه إلى آليات موضوعية بالنظام الداخلي بمجلس النواب. لو مشينا فيهم تنتقل السياسة لمستوى أعلى، لمستوى أداء. بعدنا نحن عم نشتغل خارج، إذا بدك على مستوى أعلى، إذا بيكون في جلسات أو ما في جلسات. وأنا برأيي هيدا بيمنع التنافس الديمقراطي والسياسي. خدي مثلا انتخابات رئاسة الجمهورية. إنه تعطيل الجلسات وعدم حضورها، بدل ما يكون في تنافس حقيقي وديمقراطي بين مرشحين، والحزب الفلاني يأيد هذا الخيار والحزب الثاني يأيد خيار مختلف،
1: يصير
0: في نقاش وتنافس موضوعي وحر وهيك ديمقراطي قدام الناس. لا، ساعتها أنا بدي أشتغلها بالخفة وبالكواليس لحتى أمن إنه يكون يصير في نصاب، ويكون عم بعمل نوع من فيتو. وين بيصير النقاش؟ وين بيصير التنافس الديمقراطي؟
1: أفرغت من معناها
0: بالضبط. فهيدي عملية تفريغ المجلس من دوره ايه بتعطل السياسة بمعناها النبيل والسياسة الحقيقية بالبلد، اللي هي مصلحة الناس ومصلحة المواطنين.
1: ساعدتك إذا ما نحكي شوي عن الدولة وجيبة المواطن. حضرتك انتقدت موازنة 2026 واعتبرتها لا تعبر عن الواقع، وحكيت عن رؤية اقتصادية للنظام بحد ذاته. يعني انت مش بس حكيت عن الموازنة كموازنة. هل إصلاح الاقتصادي ممكن دون إصلاح سياسي؟ يعني تفضل.
0: ما بينفصلوا عن بعض أكيد، بس بطبيعة الحال كل واحدة مسار. يعني ما بيمنع أنه الواحد يدخل بعملية إصلاح على المسار الاقتصادي حتى لو تأخر الإصلاح السياسي والعكس صحيح. يعني مرتبطين، ولكن مش بالشرط أنه هن
1: متلازمين.
0: فهون أنا برأيي لا، الإصلاح المالي، يعني إذا بدنا نحكي شوي بالأمور المالية واتفاق ونقاش صندوق النقد الدولي وموضوع الودائع، اليوم في تحدي حقيقي، لأنه في تركيبة اقتصادية ومفاصل قوة حقيقية اليوم موجودة بالنظام المصرفي بالنظام الاقتصادي بكتير من مفاصل اللي هي بتأثر على حياة الناس مكموشة بكتير قوة وبدها مواجهة. مشان هيك انت من 2019 من وقت الأزمة المالية والانهيار المالي لليوم ونحن مكركبين بحالنا ما عم نعرف كيف بدنا نتعاطى مع معايير دولية عم يفرض علينا صندوق النقد أو عم طالبنا فيها صندوق النقد.
1: ما عم نعرف نتعاطى وما عنا الكفاءات لتتعاطى.
0: لا لا لا ما عم نعرف لأنه في مواقع قوة بالنظام عم تضغط على أصحاب القرار السياسي بعدم المضي بهاي الإصلاحات أو محاولة إفراغها من مضمونها أو محاولة تحييدها أو محاولة تزاكي وتناسيها. هاي المفاصل ما عم تقدر اليوم تفهم انه خلصت اللعبة وانه لازم يكون في شيء جديد ومختلف.
1: في مسؤوليات امام الدولة اللبنانية بتثبتها مش يعني
0: ما هذا اللي كنا عم نقوله انه نحن بالمسار السياسي اللي حكينا عنه قبل شوي في تغيير بالسلوك يجب ان يكون عند الدولة اللبنانية بنفس الطريقة بالموضوع المالي. ما في حدا اليوم يهرب من عملية إصلاح النظام المالي وأكيد مدخل هذا الإصلاح بالدرجة الأولى هو محاسبة لأنه هاي الأموال أموال اللبنانيين والمودعين اللي راحت هي ما اختفت بسبب انهيار أو بسبب كارثة طبيعية. هي اختفت لأنه صار في سرقة لأنه صار في سوء إدارة.
1: شو رأيك بالقوانين اللي عم بتعالج أزمة المصارف؟
0: يعني أنا بعطيكي مثلا بهذا الموضوع قانون السرية المصرفية من أول ما فتنا بسنة 22 عملنا أول نسخة منه وكان عنا ملاحظات وقلنا له ما رح يمشي عدلناه تاني مرة كمان كان في محاولة تزكي والتفاف حوالين بعض القوانين بالهيئة العامة بعض المواد عفوا بالهيئة العامة لحتى تالت مرة رجعنا عدلناه لحتى صار يتماشى مع معايير العالمية لصندوق النقد. طب هدول هاي الممارسة وهلا كمان موضوع قانون إعادة هيكلة المصارف نفس السياق. هلا قدرنا نحن ندارك بآخر جلسة بعض المواد وإلا كان طلب تعديلات إضافية عليه يعني كان نفس المسار ثلاث مرات حيكون مثل قانون السرية المصرفية ولكن تم الاكتفاء بخطوط بتعديل مرة واحدة. فعم بتشوفي أنت كيف النفوذ هاي المفاصل المالية والمصرفية والاقتصادية
1: بتأثر
0: على القرارات السياسية بالتشريع وبالتالي بتأخر عن عمد فرص الإصلاح اللي هي بتناسب هاي المراكز القوة اللي موجودة واللي بدورة عم تخدم يعني التأخر فيها بيخدم مصلحتها لأنه في خطة بسموها خطة ظل ماشية عم تعفي المصارف من مسؤولياتها.
1: خطة ظل ولا حكومة ظل؟
0: لا خطة ظل
1: ما وصلنا لحكومة يعني.
0: هلا حكومة الظل موضوع تاني بس اللي صاير اليوم انه المصارف عم تستفيد من سياسة التعاميم اللي موجودة من ايام رياض سلامة.
1: ساعتك والمصارف بمؤتمر بندوة معينة كمان عندها اعتراض بمحل مش اعتراض كمان صرخة انه الفساد الموجود بمفاصل الدولة كمان عم يمنع انه هني يقدروا يعملوا اعادة هيكل يعني كمان المفاصل اللي حضرتك عم تذكرها كمان هني عم بيعانوا منها مع العلم انه في تداخل بين مصارف والسياسيين بلبنان يعني من منا لا يعلم.
0: هو تداخل كتير كبير وانا برأيي جزء كتير كبير من السياسيين مع الأسف عم بيراعي كتير مصالح
1: على حساب المودعين اموال
0: على حساب اللبنانيين مش بس المودعين. انت اليوم يعني في المودعين وفي الاقتصاد اللبناني واللبنانيين كمان لأنه طالما نحن اليوم بعد ما حلينا موضوع المصارف طالما ما في مصارف طالما ما في اقتصاد طالما ما في استثمار ما فينا نتدين لأنه ما في ثقة ولا في عندك نظام مصرفي. هلأ نحن هذا بنظام مصرفي زومبي بيسموه لأنه هيكل فارغ من غير أداء حقيقي أو ممارسة الدور المصرفي بالاقتصاد. فهيدا النظام نحن نظام مفرغ ما بنقدر نحن نعمل اقتصاد وبالتالي اللبنانيين عم يدفعوا ثمن اليوم غياب قطاع مصرفي لأنه مؤجل لحد ما هن يسمحوا كمصرفيين بخطة إصلاحية تناسبهم. لا ما حتصير هيك وصندوق النقد بعتقد مدعوم من المجتمع الدولي بأغلبيته الساحقة إنه هاي الإصلاحات مفروضة وواجبة على لبنان، لأنه لم يعد أحد مستعد أن يخرج لبنان من أزمته هيك من غير ما يكون عم يعمل فور فري أو بيل أوت بيسموه، ما حنعمله بيل أوت إذا ما كان هو عم بيقوم بنفسه ويعمل الإصلاحات المطلوبة. ففي تحدي كتير كبير أمام اللبنانيين وأمام الحكومة اللبنانية وتثبت جدية بالتعامل مع هاي الإصلاحات اللي هي بعد أنا برأيي ما قدرنا نوصلها لليوم.
1: في توجه كان أمام الحكومة، ولكن ما بعرف قد على أرض الواقع في، يعني في عنا بس بيان حكومي بس ما عنا بعد على أرض الواقع ترجمة فعلية لهيدي الإصلاحات اللي تبنوها. إذا ساعتك ساعت النايب إبراهيم نايمني، إذا بدنا نحن نحكي شوي عن التسويات الجانبية كمان بملف العفو العام اللي كمان أنت حضرتك كان لك موقف منه وطلبت أن يكون في معايير واضحة لموضوع الاستثناءات اللي بتطال الجرائم. ما كتير رح نتخصص فيه للقانون، ولكن بدي أسألك، هل قانون العفو كمان في تداخل قانون سياسي، بمعنى أنه الملف السياسي طغى على الغاية التشريعية؟ يعني أنت كمشرع هل بتشوفه هو نتيجة تشريعية ولا تسوية سياسية جانبية؟
0: ما هو مثل ما قلت لك إجمالا، التشريع منه موضوع محايد، منه موضوع محايد، هو موضوع في رأي سياسي بطبيعة الحال، منه بأغلبه، مش مقول كله، ولكن جزء كبير منه موضوع موقف سياسي. يعني أنت بتشرعي بناء على قناعات على كيفية إدارة الدولة، فيها تكون باتجاه يمين، فيها تكون باتجاه يسار، فيها تكون باتجاه وسط، بمختلف المواضيع. فأي لا، قانون العفو هو بالدرجة الأولى قانون تسوية سياسية واضح بشكله الحالي، وهو تسوية مش بس سياسية، تسوية طائفية كمان.
1: طب إذا تعارضت التسوية السياسية مع مبادئ دستورية، وهذا الشيء اللي قدموه بناء عليه تقدم الطعن على المجلس الدستوري.
0: شوفي، أنا بالنقاشات مع النواب كنت واضح، يعني أنه كنت بفضل ودفشت ودفعت باتجاه بديل عن قانون العفو، واللي هو إعادة محاكمات، انطلاقا من قناعتي انه هاي هي المقاربة اللي يجب ان نتعامل معها لهول المظلومين او اللي فيه علامة استثناء،
1: يعني حل المشكلة مش ترقيعها.
0: بالضبط، وباستنادا للقانون بمرجعية قانونية، لانه حتى قانون العفو بالشكل الحالي اذا كان في مظلومين حيطلعوا على أساس قانون العفو، حيكونوا وحيضلوا منسميين على كمدانين أو كمجرمين، وهذا الشيء منه حقيقي. طب ما في مجموعة اليوم بسبب أداء المحكمة العسكرية على فترة طويلة من السنين ما كانت محاكمتهم عادلة ولا محايدة. طب أنا كيف بحل الموضوع؟ مش الأفضل وأحسن لهول نفسهم تطبيق القانون والدفع باتجاه تطبيق القانون، وإذا كان في ممارسة سيئة نعمل قانون لإعادة محاكمات تكون عادلة ومحايدة وسريعة كمان، لأنه ما فينا كمان ننطر بعد 10-12 سنة نوقف العالم من غير ما يكون في أي
1: محاكمة
0: أو أي قرار ظني أو أي محاكمة لإلهم. هذا ظلم طبعا. كتير عالم مظلومة بالحبوسة، وأنا من أوائل الناس اللي حكيوا بهذا الموضوع بمجلس النواب. بس برأيي كان الأنسب والأفضل لو كنا رحنا على قانون إعادة محاكمات بيضمن العدالة وبيضمن مرجعية القانون وبيضمن وضوح الخيط أو الزيح بين المجرم والبريء.
1: هذا الشيء الطبس
0: طبعا هلا ما بقى نعرف صحيح.
1: طب شو رأيك رح يعني شو بتتوقع يكون نتيجة الطعن؟
0: حقيقة ما بعرف، يعني هذا الشيء بيرجع للمجلس الدستوري، يعني بدنا نشوف نحنا شو حيكون موقفه، هل حيبطل كل القانون، بيبطل القانون، بيمشي ما بيمشي، هيدا عند المجلس الدستوري.
1: سعادتك، هل تقبلون بعفو عام إذا شمل جرائم لا يجوز شملها برأيكم؟ يعني هل أنت مع عفو عام؟ هل أنت قلت لي إنه أنا مع عفو عام؟
0: لا مش مع عفو عام.
1: يعني أنت مع عفوا
0: إعادة
1: المحاكمات بشكل عادل وبشكل سريع ومش مع العفو العام. طب فرضا في نموذج آخر لهيدا العفو العام بيشمل جرائم معينة، شو الجرائم اللي انت بتعتبر انه هي ما لازم تشمل بأي عفو عام في لبنان؟
0: ما هو في مشكلة بفكرة العفو العام من الأساس. يعني هلأ العفو العام لأنه لك في إله جانبين، هيدا القانون بالذات تم التعامل معه على أساس في مسارين. أول شيء في موضوع ما يسمى الموقوفين أو المحكومين الإسلاميين، واللي هن بشكل كتير واضح في مظلومية كبيرة عليهم لأنه تم محاكمتهم محاكمات سياسية استنسابية من خلال المحكمة العسكرية، وفي علامات استفهام جدية حوالين هاي المحاكمات. وأنا تابعت عدة ملفات مش للإسلاميين بعد لغير الإسلاميين بالمحكمة العسكرية، وصراحة أداء كان
1: يعني أنت مع إلغاء المحكمة
0: أكيد لمحاكمة المدنيين من دون أي مواربة. ففي مسار له علاقة برفع المظلومية عن الإسلاميين ومحاكمتهم محاكمة عادلة برأيي، ومن جهة أخرى في موضوع إفراغ السجون. فالقانون تبع العفو فوت
1: اثنين
0: ببعض، فوت اثنين ببعض. إذا بدنا نفرغ السجون بينعمل قانون عفو، بس بيكون يمكن على الجرائم الصغيرة وكذا، وبينشاف يعني قديه فعلا بدنا نفرغ أعداد. علما أنه أنا مني مع هالفعل، أنا برأيي لازم يكون في أول شيء أنه في كتير موقوفين بالسجون منهم محكومين، خلينا نحاكمهم ونخلصهم. بعدين نحن بدنا سجون أوسع وحديثة ومؤهلة. ففي عدة مسارات لهذا الموضوع. أنا مني موافق صراحة كنت على التركيبة اللي صارت.
1: أنت منك موافق على خطة ترقيع المشكلة؟ أنت
0: هي تسوية هيك بين موضوع الإسلاميين وبين موضوع إفراغ السجون، تحت عنوان إفراغ السجون لأنه صار يقولوا عنا كتير ناس بدنا نطلعهم ما بقى تحمل وكذا، بدل ما نعالج موضوع يعني السجون لوحده.
1: يعني
0: بعدين في عندك تسوية طائفية بين السنة والشيعة والمسيحية، وبعدين في عندك يعني تركيبة
1: يعني هجينة. يعني بعد فترة بصير عنا أزمة بالنظام القضائي، كمان نعمل عفو عام بدل ما
0: بالضبط. ما هيدي مشكلة ما بدنا بقى
1: تكريس
0: تماما.
1: حضرة النايب، أنت من الوجوه اللي دخلت السياسي خارج المنظومة السياسية التقليدية، بعد كل اللي صار، هل بعدك بتعتقد أنه أنت قادر تغير بالنظام من داخل المؤسسات؟
0: أنا شايف أنه التغيير من داخل المؤسسات هو الأساس. يعني بعدني بياخد نموذج الدول الديمقراطية العريقة اللي قدرت تأمن تغيير مع استمرار استقرار سياسي واجتماعي معين. بعتبر أنه التغيير التراكمي الديمقراطي هو التغيير الأمتن المستدام، واللي بيقدر يستفيدوا منه الشعوب بتطوير منظومتهم القيمية، بتطوير ديمقراطياتهم، بتطوير التفاعل السياسي وأفكارهم. فأنا من المؤيدين أو إذا بدك الملتزمين بتغيير ديمقراطي من داخل المؤسسات وباللعبة الديمقراطية، حتى لو أخذت وقت أطول، لأنه أي تغييرات من مسار آخر كمان بتخافي أنه يكون في ارتدادات كبيرة. يعني في التغييرات اللي بتصير بالانقلابات العسكرية
1: أو ثورات
0: أو هلأ يعني حتى الثورات ما بالأخير بتترجم سياسيا. أنا مشان هيك بقول يجب تفعيل المؤسسات لا تاخد مساحتها هاي التيارات الإصلاحية التغييرية من خلال المؤسسات، حتى نستفيد منها نحن كلبنانيين كدولة كفعل مصلحة وطنية.
1: هذا الشيء بيعزز المحاسبة والتنافس أصلاً بين
0: لأنه هالطاقة السياسية اللي موجودة عند اللبنانيين وعند الناشطين إذا تم
1: ملاحظتها
0: أو فوتها بقنوات تروح بمؤسسات ديمقراطية وتقدر تفعلها، قد ايه بيستفيد المجتمع، قد ايه بنستفيد نحن كلبنان
1: جداً
0: من هالطاقات، من هالأفكار، من هالحيوية. أنا بعتقد مع الأسف المساحة السياسية اليوم اللي موجودة إن كان بأنه انتخاب كتير سيء ما بتسمح لهالنوع من الطاقات تاخد دورة الطائفية بدرجة أساسية، كمان عم تلعب بشكل كتير سلبي عكس هاي الطاقات.
1: قد بيقدر يكون نائب مستقل بظل نظام انتخابي قانون انتخابي اصلا
0: ما بقول لك صعب يعني حتى مثلا خذي الموضوع الانفاق المالي بالموضوع الانتخابات قد ايه بتحبط من هالطاقات الشبابيه اللي بدها تفوت وتعمل اصلاح وتغيير من داخل المؤسسات واللي اليوم عندها تصور لكيفيه اداره الدوله تصور لكيفيه اداره المجتمع
1: وكفاءه
0: افكار جديده نشاط ليه ما عم ياخذوا فرصتهم هون لانه في عندك شد عصب طائفي دائما في عندك نظام انتخابي مفصل على
1: قياس الاحزاب
0: في عندك انفاق مالي مهول في تدخل خارجي في مليون ألف شغلة مع الأسف هي عم بتكون محبطة لهالطاقات ما تقدر تفوت.
1: ساعتك طبعا محبطة ولكن يعني أنت كتجربة أو النواب اللي قدروا يخرقوا بغض النظر نحن ما بدنا نقيم بس كتجربة يعني في بداية قدرة على الخرق وإن كانت
0: صح
1: مقيدة بهذا القانون على أمل أنه نقدر ننتج قانون عادل أكتر. إذا بدنا نروح شوي على الأسئلة السريعة ننهي فيها بدي أسألك دولة قوية أو توافق سياسي شو بتنقي؟
0: شو قصدك توافق سياسي؟ على دولة أكيد يعني الدولة والمؤسسات وحكم الديمقراطية والأغلبية تحكم المعارضة الأقلية تعارض هيدا الطبيعي برأيي.
1: إصلاح النظام أم إصلاح الإدارة؟
0: هلأ إصلاح الإدارة مش يعني إصلاح الإدارة أكيد أساسي أنا مع تحييد الإدارة عن الصراع السياسي ما حدا سياسي لازم يكون له مفاصل داخل الإدارة يقدر يستعملها ضد خصمه السياسي اللي بالحكم
1: تكون محايدة
0: لازم تكون محايدة بس إصلاح النظام كمان أنا برأيي مسار طويل يعني بس إنه مش بياخد مسار ديمقراطي مثل ما حكينا بشوي.
1: طب السلاح أم الاقتصاد أولا؟
0: لا السلاح اكيد في شيء اساسي بس ما فيك يعني ترجع تفصلي يعني مثل ما قلنا قبل شوي مسارين لهم علاقه اساسيه ببعض ولكن مش بالضروره ينطروا بعض يعني.
1: طب شو اكبر خطا ارتكبته الطبقه السياسيه برايك؟
0: الطبقه السياسيه عدم هو مش خطا واحد هي نشر ثقافه عدم احترام القانون والدستور. لما تكون النخب تبعك ورجال الدولة ونساء الدولة كمان طبيعة الحال اللي مفروض هن يكونوا مؤتمنين على الدستور والقانون هن عم يخرقوه الناس العادة بتقلك ما في مرجعية فهيدي أنا برأيي كان لازم تكون هي النقطة الأساسية اللي دايما عندها فيك نوع من قدسية يعني.
1: طب أخطر شيء بيهدد الدولة اللبنانية اليوم؟
0: انقسام اللبنانيين وانقسام اللبنانيين وإصرار على إبقاء هذا السلاح مجمل السلاح دون انضباط وخارج الدولة.
1: سعادة النائب إبراهيم منيمني بدي أتشكرك على قبولك الدعوة ووجودك معنا اليوم بدي أتشكر كل اللي تابعونا برنامج القانون فيرسز السياسي عبر صوت كل لبنان في تي في وأخبار البلد.
2: القانون فيرسز السياسة مع المحامية حنان جواد.

0: راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان.
1: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار. تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، أنطوان سلامي، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان. في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أودي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تكريما لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماريل خازن، بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية، يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكوبرا التاريخي إهدن.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: ما تأجلها، ادفع رسوم الميكانيك بسرعة وسهولة بأي فرع بوب فاينانس، خدمة سريعة وراحة أكبر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة سكر 5 كيلو ب $3.40، بن نجار 180 جرام ب $2.90.

0: غير مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معتر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
1: تعبورت تعبورت تعبورت،
0: إنترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبورت تعبورت
0: تعبورت، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حصباني ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان. أسعدتم أوقاتا، عرض للأخبار من صوت كل لبنان. أكد رئيس الحكومة نواف سلام العمل على بسط سلطة الدولة وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيدها وحدها، لافتا إلى أنه ركز خلال لقاءاته في نيويورك على تعزيز علاقة لبنان على قاعدة احترام السيادة وانسحاب إسرائيلي كامل ودعم مسار العودة والتعافي وإعادة الأعمار. وشدد سلام على أهمية استمرار الوجود الدولي في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفل، وقال لا نريد أي فراغ و نعمل لإيجاد صيغة لوجود دولي تحت مظلة مجلس الأمن. على هامش أعمال الجمعية العامة، التقى وزير الخارجية يوسف رجي المستشار الأكبر لمنظمة فرسان مالطا وبحث في دعم الجنوب واستعداد المنظمة لتوسيع مشاريعها الصحية في المنطقة. أكد وزير المال ياسين جابر بعد لقائه وفدا من مصادري الفاكهة والخضار جاهزية الحكومة لمنح إعفاءات جمركية على استيراد شاحنات جديدة لتمكين دخول لبنان إلى السوق العربي والخليجي.
5: نحن حاضرين بالحكومة أنه نعطي إعفاءات جمركية على استيراد شاحنات جديدة من الخارج، خاصة المبردة منا، لحتى تقدر الشاحنات اللبنانية تدخل إلى العالم العربي والخليج وتكون مهيئة للمسافات الطويلة. ومنشوف كمان شو في أمور أخرى بنقدر نتعاون معهم حتى نشجعهم أكثر وأكثر على التصدير.
4: أشار وزير الأشغال العامة والنقل فايز الرسامني خلال الافتتاح الرسمي لأشغال مشروع تأهيل طريق دهر البيدر إلى أنه تم اعتماد مشروع متكامل بكلفة أدنى من دون المساس بالمواصفات الفنية، موضحا أن الترشيد يعني إنفاق المال العام حيث يحتاجه الطريق وتحقيق أفضل نتيجة ممكنة.
6: يمتد المشروع على نحو 17 كيلومتر من محول صوفر إلى مفترق قطب الياس في شتورة. نعالج وندعم 8 نقاط انهيار ونعيد تأهيل الطريق وتسفيته وتخطيطه، ونؤهل الأقنية ومجاري تصريف مياه الأمطار، ونستكمل عناصر السلامة من الحافات والحواجز الجانبية إلى العواكس والإشارات والتجهيزات اللازمة.
4: يواصل موظفو الإدارة العامة تنفيذ إضرابهم العام منذ اليوم مع تأكيد التعطيل القسري عن العمل يوم غد، وذلك لرفع الصوت والمطالبة بتصحيح بدل النقل وإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة تعيد للأجور قيمتها الفعلية، إضافة إلى إعطاء درجات استثنائية لحاملي الشهادات العليا. رصد المركز الوطني للجيوفيزياء هزة أرضية بقوة 5.4 درجات مركزها تركيا، شعر بها عدد من المواطنين.
7: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
8: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نواصل عرض الأخبار من صوت كل لبنان. قال المستشار العسكري للمرشد الإيراني إن الصراع مع أمريكا قد يتسع نطاقه، لكنه أردف قائلا: نأمل ألا تندلع حرب جديدة، لكن إذا فرضت علينا الحرب فنحن مستعدون للدفاع. وإذا رأى أن الربط بين مضيق هرمز وباب المندب سيغير ساحة الحرب، أشار إلى أنه تم التوصل مع سلطنة عمان لآلية بشأن حركة المرور في مضيق هرمز، لكن واشنطن تعرقلها. في هذا الوقت أكد رئيس الوزراء الباكستاني أن بلاده لا تزال ملتزمة بتسهيل الحوار بين إيران وأمريكا. أكدت حركة حماس جاهزيتها لتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها مع مجلس السلام بشأن غزة. ختام عرض الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب، VDL نيوز.

0: بدكن أعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الأعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تما يزعل،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي. ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.
3: كنا
4: أنا لبنان طلقة فجأة.
0: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
0: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيدا عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
5: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
6: تعبورت تعبورت تعبورت
5: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
6: تعبورت تعبورت
5: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا،
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.
0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز الشهيد علي عياش الإقليمي التابع لدائرة أمن عام النبطية اعتباراً من 23 أيلول 2026. للاستفسار يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، مانجا مصرية الكيلو ب 97 ألف ليرة، حامض بلدي الكيلو ب 125 ألف ليرة.

عندك وكالة سفر، معاملاتك لازم تضل سريعة، تفهم مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تعبولد تعبولد تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وانت

0: هون ركز معي شوي هون
1: تعبوري
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
3: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حصباني ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان. إنها 1:15 في صوت كل لبنان. هذا موجز للأخبار. في الميدان الجنوبي أغار الطيران الحربي الإسرائيلي مستهدفا بلدة بني حيان على دفعتين، كما استهدف قصف مدفعي بلدة بيت يحون. شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله على أنه عندما يكون هناك حكومة في لبنان فهي المسؤولة عن شعبها وعن كل مواطن على أراضيها مهما كانت أسباب الحرب، سواء كنا معها أو معارضة لها، مشيرا إلى أنه يجب أن تسخر جزءا من إمكاناتها لإعادة الأعمار. أفيد في مرفأ بيروت عن حركة تشغيلية استثنائية حيث رست 3 بواخر عملاقة في يوم واحد أمس على رصيف رقم 16 في مشهد تشغيلي استثنائي يعكس تنامي قدرات المرفأ والدور الفعال في حركة النقل البحري والتجارة، كما يعكس جانبا من المسار التطويري المستمر منذ أشهر عدة. أعلن مكتب شؤون الإعلام في الأمن العام في بيان أنه بعد إطلاق المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير خلال زيارته للولايات المتحدة خدمة إصدار جوازات السفر البيومترية في القنصلية في ديترويت في ميشيغان، انتقل الوفد التقني المرافق للواء شقير إلى واشنطن حيث تم إطلاق الخدمة المميزة وإنجاز أول باسبور بيومتري في السفارة اللبنانية أمام موظفي السفارة الذين تم تدريبهم على البرنامج. علقت وزارة التربية على اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى ترفيع التلامذة حكما إلى الصف الأعلى، وأكدت في بيان أن حق التلامذة في التعليم وأن مستقبلهم التربوي سيبقيان في صلب مسؤوليات الوزارة، وأن معالجة الآثار التي تركتها الظروف الاستثنائية على التعليم لا تكون بترفيع التلميذ شكليا بل بضمان اكتسابه المعارف والكفايات. وأتابع البيان الترفيع الحكمي لجميع التلامذة بمن فيهم من لم يستوفوا شروط الانتقال لا يعالج الفاقد التعليمي وإنما قد ينقله معهم إلى الصفوف الأعلى.
4: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
2: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
5: كبرت كبرت كبرت تعب بولد كع بولد كع.
6: الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
7: تع بولد تع بولد تع.
6: الانترنت تكسر تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
7: تع بولد تع بولد تع.
6: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. كشف مصدر إسرائيلي أن تل أبيب ستتحرك لضرب منشآت إيرانية نووية مجددا في حال اجتازت طهران الخطوط الحمراء، مشيرا إلى أن جولة ضربات إضافية ضد إيران تبدو مسألة وقت. ورأى المصدر أنه لا فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا أن الضمانة الحقيقية لمنع إيران النووية هي إسقاط نظامها الحالي. أفاد إعلام إيراني بأن الإمارات أبلغت طهران بوقف استقبال رحلات شركات الطيران الإيرانية. أكد رئيس الوزراء الباكستاني أن بلاده مصممة على بذل مزيد من الجهود لخفض التصعيد في المنطقة. ختام موجز الأخبار، وفيناكم به من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة Patchmark. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تع بورد تع بورد تع.
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بورد تع بورد تع.
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونة من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
4: إذاعة سبوتنيك،
3: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان.
5: كيف ستدرس مادة التاريخ وما نسبتها في المنهاج الجديد وجديد حقل اللغة العربية من تنمية المهارات والفهم والتحليل والتعبير الإبداعي إلى ضرورة التركيز على دور المطالعة والأنشطة التربوية؟ الخبير في مادة التاريخ البروفيسور حسام محي الدين ومنسق حقل اللغة العربية البروفيسور أنطوان صياح ضيفا شرح ندرس الجمعة 11:30 صباحا مع سلام اللحام عبر صوت كل لبنان.
6: حنين رحلة بأرشيف الأحداث البرامج الأخبار والأغنيات، عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحا مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.

0: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم، إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
1: اسأل أكثر.
2: أهلا بكم. استعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع مع قادة وممثلي دول عربية وإسلامية تطورات الحرب مع إيران وجهود خفض التصعيد وتعزيز المسارات الدبلوماسية، إلى جانب استكمال تنفيذ خطته بشأن قطاع غزة وحماية التجارة العالمية وتأمين سلاسل التوريد. ويأتي الاجتماع في وقت حذر فيه العديد من القادة الخليجيين من اضطراب حركة الملاحة عبر مضيقي هرمز وباب المندب وتأثير ذلك في أسواق النفط وما قد يؤدي إليه من تداعيات اقتصادية عالمية، ناهيك عن التهديدات الأمنية. وتضغط العديد من الدول الخليجية ودول أخرى في المنطقة من أجل مواصلة الجهود الدبلوماسية مع إيران والعمل على إعادة فتح الممرات البحرية. ويرى ترامب أن الحرب ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي أو حتى قبلها، ويتحدث عن تمكن الولايات المتحدة من تطهير مضيق هرمز من الألغام وتأمين إخراج عشرات السفن في كل ليلة. فما هي خيارات قادة ودول المنطقة في مواجهة وعود ترامب وحالة عدم الاستقرار؟ ويمكنكم مشاهدينا الكرام المشاركة معنا من خلال التصويت على موقعنا الإلكتروني arabic.rt.com والإجابة عن السؤال التالي: برأيك هل يسعى ترامب لمقايضة الأمن العربي بوقف الحرب مع إيران والتطبيع مع إسرائيل؟ بإمكانكم الاختيار بين نعم أو لا في الإجابة على هذا السؤال. أرحب بضيفي الكريمين في إسأل أكثر، معنا من ميزوريا الخبير السياسي والعسكري نيكولا شحود، ومعي أيضا من بيروت مدير مركز دال للإعلام فيصل عبد الساتر. مرحبا بكما ضيفي الكريمين. لو أبدأ معك سيد نيكولا شحود في ميزوري بالولايات المتحدة، كيف يمكن أن تجيبنا على هذا السؤال كما هو على موقعنا على شبكة الإنترنت arabic.rt.com؟ هل يسعى ترامب برأيك لمقايضة الأمن العربي بوقف الحرب مع إيران؟

0: وقع الرئيس دونالد ترامب الخيار العسكري على الطاولة. هذا الحل يعني على الشكل التالي: في الأربعة أو خمسة أيام المقبلة هي من تحدد مصير إيران، هل سيكون هناك حرب أو سوف يكون أو سوف يكون سلام. يعني البارحة كان هناك اجتماع بين ويتكوف وكوشنر مع الوفد الإيراني، وهذا اللقاء بحث في إمكانية عقد اللقاء بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس بيزشكيان. الأيام المقبلة صديقي سوف تحدد الجواب على هذا السؤال، بس هل هناك أي مقايضة ملف بملف آخر؟ أكيد لا. أنا أرى أن الأمور ذاهبة في الاتجاه يعني على جواب ماذا سيكون جواب الدولة الإيرانية، هل تفاوض أم حرب؟
1: طيب ما رأيك في ذلك أستاذ فيصل عبد الساتر؟ قبل أن ندخل في تفاصيل العلاقة وما يجري في المنطقة، ما رأيك في هذا السؤال؟ هل يسعى ترامب لمقايضة الأمن العربي بوقف الحرب مع إيران والتطبيع مع إسرائيل؟
2: تحياتي لك ولضيفك الكريم ولكل المشاهدين. المشكلة في من يعني هو الذي يجعل الأمن العربي في حالة قلق وفي حالة خوف، أليس الأمريكي هو الذي قام بهذا الفعل وهو الذي عسكر كل المنطقة من البحار إلى المضيقات إلى القواعد المنتشرة في كل المنطقة؟ إذن يعني على ماذا يعني يراهن ترامب في إطلاقه لمثل هذه الوعود؟ هل يريد أن يعطي الدول العربية من كيسها؟ أنا أعتقد إذا كان العرب سدج إلى هذه المرحلة فهذه كارثة كبيرة. إذا كان التطبيع هو مقايضة الأمن القومي العربي بأنه يجعلهم يخافوا من إيران فهذه كارثة الكوارث، فإيران لا تشكل حالة تخويف للعرب ولا للدول العربية، وإنما يحاول ترامب أن يجعل الأمر على هذا النحو لكي يعني يستجلب المزيد من الثروات ويصادر الكثير من الثروات من الدول العربية تحت عنوان التخويف من إيران. ثم إذا كان البديل هو هرولة هذه الدول للتطبيع مع العدو الإسرائيلي فأين تصبح القضية الفلسطينية؟ تصبح في خبر كان بالكامل، وهنا الطامة الكبرى. وهذا إذا كان يعني نحن أمام كارثة بكل ما للكلمة من معنى،
1: لكن ألم
2: وهذا
1: تسمع؟
2: يجب أن يكون في رسم كل الشعوب
1: لكن
2: العربية.
1: أستاذ فيصل، ألم تسمع ما قاله ترامب أمس للعرب ومن اجتمع معهم في نيويورك؟ قالهم أنا نظفت مضيق هرمز من الألغام الإيرانية، أنا أخرج في كل ليلة عشرات السفن المحملة بالنفط من المضيق، إيران هي من تمنع ذلك وهي من تلغم المضيق. يعني هو حامي المنطقة وهو راعي الاستقرار وهو الضامن لإخراج السفن وتنظيف المضيق من الألغام.
2: يقول المثل المصري الشهير: المية تكذب الغطاس، فمضيق هرمز كان مفتوحا ولم يكن هناك من أي خلل في الملاحة الدولية والملاحة الإقليمية على مدار كل العقود التي كانت فيها أمريكا وإيران تتواجهان على كل المستويات السياسية، بل أكثر من ذلك كان هناك محطات أمنية حتى، ولم يكن المضيق مغلقا على الإطلاق. فلماذا هذا الادعاء الزائف وغرف الملاحة الدولية والمعنية تتبع حركات السفن وناقلات النفط تكذب ترامب يوميا في بياناتها الواضحة، فتقول أنه خمس ناقلات أو ست ناقلات يمرون بعد أن يكون هناك إذن من إيران؟ فادعاء ترامب هو بحد ذاته ادعاء كاذب. في الولاية الأولى لترامب أحصى في الولاية
1: طيب.
2: لا أبدا أنا
1: لكن هذه السفن التي تعبر المضيق هي تغلق أجهزة التتبع ولا تظهر على مواقع الإحصائيات. أستاذ فيصل عبد الساتر،
2: أبدا حتى لو كان الأمر كذلك، إذا كان هناك من عدد إضافي فلماذا هذا الخوف العالمي الآن من أن الاقتصاد العالمي في حالة اهتزاز؟ هذا يعني أن إيران تحكمت بمسار الملاحة في المضيق وفقا للشروط التي وضعتها إيران، وكل ادعاءات ترامب كاذبة، بدليل أنه يقول في اليوم الشيء ونقيضه، تارة يقول أننا فتحنا مضيق هرمز. يعني أنا أحصيت هذه المفردة عند ترامب كانت تصل بعض الأحيان خلال أسبوع إلى أكثر من 100 جملة فيها كلام فتحنا مضيق هرمز. وفي الولاية الأولى حصل الأمريكيون ووسائل الإعلام الأمريكية 37,000 كذبة لترامب على مدار الولاية.

0: اليوم حال نتحدث عن مئات الالاف من
1: الكيف. عذر على المقاطعة استاذ فيصل، هو خلال الاجتماع البارحة تحدث عن الاجتماع الذي جرى العام الماضي قبل اتفاق غزة، وقال لهم هذا الاتفاق انجز ولولا هذا الاتفاق لما انتهت هذه الحرب الفظيعة. ولكن نحن نعرف جميعا بأن الاتفاق طبق في مرحلته الأولى، إسرائيل استلمت الأسرى والجثث التي استلمتها، لكنها لم تنسحب من غزة ولم تنهي الحصار ولم تنهي الحرب كما كان مطلوبا. سيد نيكولا شحود، إلى أي مدى على القادة العرب
0: والإبادة مستمرة،
1: القتلى يوميا ما زالوا يسقطون في قطاع غزة، لكن سيد نيكولا حشود لماذا على شحود، لماذا على العرب وعلى القادة الإسلاميين ومنهم أردوغان الذي كان يشارك في الاجتماع أن يثقوا بوعود ترامب أنه سيوفر الأمن والاستقرار للمنطقة، بينما كانت المنطقة كما قال ضيفي آمنة ومستقرة وهو السبب الأساسي في زعزعة استقرارها؟
2: أول شيء عزيزي خلينا نصحح بعض الأشياء اللي أتى بها الأستاذ فيصل من لبنان. أول شيء، مر بالأشهر الماضية أكثر من 1 بليون برميل نفط. الحصار البحري محكم على الدولة الإيرانية فقط، لم ولن تمر أي سفينة بحرية للبحرية الإيرانية، يعني أي ناقلة نفط. يعني هناك حتى الأسبوع الماضي 25 مليون برميل مروا في يوم واحد، بس في يوم واحد. الحركة almost يعني عادت إلى طبيعتها في مضيق هرمز. القوات الأمريكية تسيطر سيطرة كاملة. أضف إلى ذلك الحصار الجوي التي بدأ اليوم. لن يكون هناك أي طائرات إيرانية تترك المطارات الإيرانية لتذهب لأي بلد في العالم. حتى الحلفاء يعني التزموا بهذا الموضوع. يا عزيزي، طهران، نحن لم نعتدي على طهران. كان هناك مفاوضات قبل الحرب من 7 أشهر، إيران لم تلتزم بهذه المفاوضات. الولايات المتحدة الأمريكية أتت إلى إيران بشروط وبأهداف محددة، هي
1: لكن الإيرانيين يقولون سيد نيكولا الإيرانيين يقولون العكس، يقولون إيران هي من حطمت طاولة المفاوضات وقصفتنا خلال المفاوضات، وحدث ذلك مرتين.
2: لا، مش مزبوط يا صديقي. بعد امضاء، خلينا اسلسل لك الاحداث مثل ما هي. بعد امضاء الاتفاقيه، الرئيس دونالد ترامب امضى اتفاقيه 14 نقطه في قصر فرساي، وامضاها الرئيس بيزشكيان. من بعدها باسبوعين ونصف هاجمت البحريه الايرانيه، حرس الثوره الايراني هاجموا 3 سفن ناقلات نفط عبر الممر. يعني هم من ضربوا الاتفاقيه. على كل الذي اريد ان اقوله عزيزي على الشكل التالي، الأيام المقبلة سوف تحدد مصير هذه المفاوضات. أما بالنسبة للدول العربية يا صديقي، الدول العربية هم حلفاء إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية لن تخرج من هناك. وهذه الأهداف التي أتى لها لا إيران نووية، لا إيران في كل المنطقة.
1: أستاذ نيكولا، إذا كان العرب حلفاء للولايات المتحدة الأمريكية، لماذا لم تدافع عنهم عندما تعرضوا للقصف الإيراني؟ لماذا لم تدافع عنهم عندما تعرضوا للقصف من أطراف أخرى، من الحوثيين مثلا أو الأطراف أو الفصائل العراقية كما تقول السعودية عندما دخلت الطائرات من جهة العراق وقصفت ذلك الأنبوب؟ لماذا لم تحميهم الدفاعات الجوية الأمريكية، أو لم تتحرك الولايات المتحدة حتى لحماية قواعدها في المنطقة؟
2: لا يا عزيزي، لا، مش مضبوط الحديث. يعني أنت تتكلم بافتراضيات. دعني أقول لك على الشكل التالي،
1: أليس هذا جزء من الواقع الذي نتابعه الوقع يوميا؟ وهذا ما تقوله وسائل الإعلام الأمريكية؟
2: الوسائل الإعلام الأمريكية، بعض الإعلام الأمريكي هو الإعلام الليبرالي، يعني هو عدو للرئيس دونالد ترامب، وهو بمثابة إعلام الحرس الثورة الإيراني. يعني مثل MSNBC، مثل CNN، هذا الإعلام هو ضد الرئيس دونالد ترامب. حتى لو فعل المعجزات لهم لن يتحدثوا جيدا عنه. بس خليني أقول لك،
1: طيب عليهم أن يصدقوه عندما يقول لهم أزمة النفط في العالم وأزمة النفط في أمريكا سببها أوكرانيا وروسيا وليست الأزمة في مضيق هرمز، عليهم أن يصفقوا له، عليهم أن يصدقوا ذلك.
2: ولا مرة يا صديقي ولا مرة رئيس دونالد ترامب قال أزمة النفط سببها لا روسيا ولا أوكرانيا، نيفر، يعني بحياته ما قال شيء. بس خليني أوضح بعض النقاط.
1: طيب.
2: يعني قال الصديق فيصل عبد الساتر، وجه له تحية، يعني أنا أمريكي من أصل لبناني، بين هلالين الدول العربية ليست هي التي ضربت إيران، يعني نرى العداء العربي، العداء الإيراني إلى الدول العربية، ضربت 95% من صواريخها ومسيراتها إلى الدول العربية. يعني أخ فيصل بدي أسألك سؤال، إيران لديها، يقولون الإيرانيون أن هذه الدول العربية لديها قواعد عسكرية تنطلق منها الهجمات. يا عزيزي، في إسرائيل أكثر من 13 قاعدة عسكرية أمريكية.
1: جميل جدا، جميل جدا.
2: لماذا لا يتجرأ الإيرانيون بضرب
1: الدول
2: إسرائيل؟
1: العربية جاءت بالقواعد الأمريكية أملا في أن توفر الولايات المتحدة حماية للدول العربية، والذي حدث خلال هذه الحرب هو العكس. صارت الجيوش العربية بدفاعاتها الجوية هي التي تحمي القواعد الأمريكية. سأعود إليك.
2: بغض النظر يا صديقي يا عزيزي، بغض النظر من يضرب ومن يوقف الصواريخ، الولايات المتحدة الأمريكية اعترضت أكثر من 95% من الصواريخ التي ضربت إلى الدول العربية. يعني ليس هناك أي نظام 100%، يعني بيشتغل بشكل 100%.
1: جميل، جميل جدا.
2: أنا هقول لك، أنا أسأل سؤال لك عزيزي، عزيزي المقدم وضيفك الكريم، أسألك سؤال، لماذا إيران تضرب الدول العربية في كل محطة وهناك قواعد عسكرية في إسرائيل؟ لماذا ما هي
1: خلي أستاذ فيصل عبد الساتر يجاوبك.
2: وإيران
1: أستاذ فيصل عبد الساتر يجاوبنا على هذا السؤال. قال لك لماذا أكيد. إيران التي تقول بأن العرب جيران وأصدقاء تقصف الأهداف والقواعد العربية ولا تقصف قواعد موجودة في إسرائيل؟
2: 100%.
1: تفضل أستاذ فيصل.
0: اولا لنعود الى الى الى اصل المشكله الموجوده. قال الاستاذ انه امريكا لم تعتدي على ايران. لا اعتقد ان احدا في هذا العالم لا يدرك حقيقه ان امريكا اعتدت على ايران، سواء في حزيران 2025 او في فبراير 2026، وهذا يعني موثق لدى كل العالم اليوم، لم يعد احد يعني تخفى عليه المعلومه، وهذا امر واضح. ثانيا بالنسبه لمضيق هرمز، طيب لو كان هذا المضيق تسيطر عليه القوات البحريه الامريكيه وتحت المظله الامريكيه، لماذا يقول ترامب يوميا على الايرانيين فتح مضيق هرمز؟ يعني اذا كان هذا الامر صحيح كما يدعي الاستاذ نقوله، لماذا لا أعتقد أنك تتابع ما يقوله ترامب بدقة ولا تتابع ما يقوله الأمريكيون بدقة. إذن هذه المفاوضات على ماذا؟ لا لا أبداً أبداً، أنا لم أقاطع، تركتك
1: المفاوضات. أستاذ نيكولا لحظة،
0: راجع التصريحات الأمريكية.
1: سوف أعطيك فرصة أستاذ نيكولا لحظة لو سمحت.
0: كل التصريحات الأمريكية، كل التصريحات الأمريكية بالبند الأول على الإيرانيين فتح مضيق هرمز، إذن هم يعترفون أن مضيق هرمز تحت السيطرة الإيرانية، وبالتالي
2: من يعني شهرين لا أحد كان الآن ليس طيب. لا أحد يشكك بمثل هذا الأمر.
1: طيب
0: يا خي يا يا سيدي اسمح لي، عد إلى التصريحات بالأمس، حتى في لقائهم في الأمم المتحدة تحدثوا عن هذا الأمر. يعني هذا الأمر لا يحتاج إلى سجال كثير، يعني غرف الملاحة الدولية تتحدث، الوكالة الدولية تتحدث، الوكالات الدولية تتحدث عن هذا الأمر. لا أعتقد أن أحدا تخفى عليه هذه المعلومة. أما بالنسبة للقواعد الأمريكية المنتشرة في الخليج، عندما بدأ هذا العدوان على الإيرانيين أو على إيران، قالت إيران بشكل واضح أنني سأستهدف كل القواعد الأمريكية المتواجدة في المنطقة، وأبلغت الدول العربية بهذا الأمر، لم تغدر بهم ولم تقل لهم ما لم تفعله، وهي واضحة في هذا الأمر حتى هذه اللحظة. مع أفضل العلاقات مع قطر هي قالت هذا الأمر، مع أفضل العلاقات مع السعودية هي قالت هذا الأمر، وبالتالي القواعد الأمريكية التي جاءت لتحمي هذه الدول أصبحت تريد من يحميها ولم تستطع.
2: أما بالنسبة لإسرائيل
0: أنا سأجيبك على السؤال. أما بالنسبة لإسرائيل، عد إلى حرب 12 يوما، ماذا فعلته إيران بإسرائيل، وما الذي دعا ترامب إلى أن يوقف هذه الحرب؟ هو الإيلام الإيراني الذي كبد إسرائيل خسائر فادحة على كل المستويات، ولولا منظومات الصواريخ المتعددة التي موجودة في بعض الدول العربية والتي تمارس عملا حمائيا لإسرائيل، لكنت ترى وابل من الصواريخ الإيرانية الإيرانية ليلا نهار طيلة فترة.
1: طيب أنا لدي سؤال.
0: أما في الحرب الحالية يا عفوا في الحرب الحالية يا سيدي إسرائيل إلى الآن لم تدخل في أي عدوان على إيران بشكل علني، وربما فعلت هذا الأمر لتلافيها أي هجوم إيراني. ومن المنطق بمكان أن إيران تتعامل مع هذا الأمر على الطريقة ذاتها، فلذلك إيران تدرك تماما أن إدخال إسرائيل في الحرب مع أمريكا سويا يعني إشعال الحرب في كل المنطقة.
1: أستاذ فيصل عبد الساتر
0: لو سمحت، تريد الآن أن تسعى إلى مفاوضات تنهي الحرب وتتمسك بمذكرة التفاهم، لأنها تريد أن تضع الولايات المتحدة الأمريكية في الزاوية الضيقة، وهذا ما أقر به ترامب، وهذا ما سيقر به ترامب غصبا عن أنفه، لأنه يدرك أن استمرار الحرب مع إيران سوف يشعل العالم والمنطقة، ولن يستطيع أحد أن يتحمل
1: على كل حال
0: الحرب المفتوحة.
1: السؤال بالنسبة للاجتماع أمس أستاذ فيصل،
0: ملاحظة أخيرة يكفي أن أذكر لك فشل عملية حارس الازدهار التي قامت بها أمريكا مع أكثر من 30 دولة من العالم، ولم يستطيعوا أن يتعاملوا مع أنصار الله في اليمن، وهذا خير مثال على الكذب الأمريكي والخداع الأمريكي.
1: طيب سيد نيكلا شحود بالنسبة لاجتماع البارحة في مقر الأمم المتحدة أو على هامش إشغال الجمعية العامة، ما الذي كان يريده ترامب من هؤلاء القادة العرب؟ ما الذي تأمل الولايات المتحدة من الحصول عليه من تعاون في ظل حتى الآن فشل الوصول إلى حل بالنسبة للمعضلة الإيرانية؟
2: يا عزيزي، أول شيء بالنسبة للحل، الولايات المتحدة الأمريكية لا تسعى إلى الحل مع إيران. يعني الرئيس دونالد ترامب شخصيا قال أن أي اتفاق مع إيران لا يساوي الورق والحبر الموجودة عليه. هذه شغلة. الشغلة الثانية بالنسبة للإجتماع،
1: ما هو كان بيقول أنا أحلها بهيك ولا بهيك، يا أما بالحرب ولا بالاتفاق، ويقول بأنني يجب أن أجري اتفاق قبل الانتخابات أو بعد الانتخابات مباشرة. لا هو يروج لذلك أم يكذب على الناس؟ ماذا يريد أن يقول
2: الرئيس دونالد ترامب؟ غير مستعجل، لأن هذه الانتخابات سوف تحصل بعد شهر ونصف، وغير مستعجل، لن تؤثر هذه الحملة على الانتخابات ولا بأي شكل من الأشكال. هي حرب باردة، ونحن اقتصاديا يعني مارك ماي وورد مثل ما بيقولوا بالإنجليزي، يعني سجلها عندك، النظام الإيراني من شهر إلى شهرين يسقط بحكم الضربات الاقتصادية والحصار البحري الموجود. سوف تسقط إيران على شفير الهاوية في هذا المجال، ما بالك إذا أضفنا إليها الحصار الجوي. وفي من هنا إلى 5 أيام إذا لم تكن إيران تتجاوب مع أي تركيبة،
1: إذا كانت يا سيد نيكولا لحظة، إذا كانت إيران ستسقط سريعا كما تقول، لماذا سيد ويتكوف قاتل نفسه للقاء مع عراق جمبارح في الأمم المتحدة؟
2: هلا انت بنظرك اذا هو هيك، يعني شو بدي اقول لك، يعني هيدي بروباغندا حبيبي، هيدي بروباغندا انت والاخ فيصل ممكن تفوتوا فيها، بس الولايات المتحده الامريكيه صديقي عندها من القوه على انه تكسر ايران عسكريا بسبب بالحصار ايضا. يعني انا بدي اقول شغله بين هرنين، بس سؤال كمان لأستاذ فيصل، ألم تعلن إيران في حال سقط، أنت حضرتك لبناني، في حال سقط علي الطاهر أنها ستضرب إسرائيل ضربات موجعة وتمحيها عن الخريطة؟ هذا ما قالته إيران إذا سقط علي الطاهر. خليني أقول لك أكثر من هيك صديقي، هون على الهواء صار هناك ديل، هيدا سكوب إذا بدك، صار ديل بين الدولة الإيرانية والدولة الإسرائيلية، أخرجوا منه 30 ضابط من حرس الثورة الإيراني من علي الطاهر، وتركوا اللبنانيين لأمرهم. يعني يا عزيزي، إيران منغمسة وبعلاقة غرام مع إسرائيل. الأهداف التي ضربتها إيران من أربعة أشهر حتى الآن لم يطلق صاروخ واحد على إسرائيل.
1: ما هو السبيل في ظل الحديث عن الدور الأمريكي في المنطقة واحتمالات إنهاء هذه الحرب وتأثيرات هذا عدم الاستقرار على سلاسل الإمداد والمذائق هرمز وباب المندب، ما هو السبيل يا أستاذ فيصل عبد الساتر لضمان الأمن في هذه المنطقة؟ أليس حريا بدول المنطقة أن يكون بينها تعاون أمني، اتفاقات أمنية، تؤسس للاستقرار في المنطقة بدل التعويل على هذا وأولئك؟
0: أولا أريد أن أقول للأستاذ نيكولا، إذا كان الدفاع عن أمريكا بأي طريقة من الطرق هو أمر مبرر فهنيئا لك هذا الدفاع عن أمريكا، لكن يفتقد إلى المنطقية، يفتقد إلى المنطق السياسي.
2: بس عفوا، وأنتمي إلى الحزب
0: الجمهوري. جيد جيد جيد، أنا لا أريد أن أنا لا
2: ما بدك أنت،
0: أي لا أريد أن أبخس عليك هذا الانتماء
2: يا صديقي. كون لبناني قبل ما تكون إيراني.
0: طيب عفوا، بس يا لك يا سيدي، بس اتعلم انك تسمعني بالاول، بس على الاقل تعلم تسمعني. انا ما قطعت
2: سيدي،
0: اذا كان
2: نحضر لو سمحت.
0: لا اذا
2: ما في تعلم
1: اولا بدون مقاطعه سيدي، لحظه لو سمحت.
0: يا ساعود يا استاذي، يا استاذي، أولا هذه الكلمة ليس فيها أي انتقاص من حضرتك. إذا كان الضيف يريد الدفاع عن أمريكا بأي طريقة من الطرق فهذا من حقه.
1: طيب هو يعبر عن رأيه، يعبر أنت عن رأيك يا أستاذ فيصل، تفضل.
0: لك يا خي جيد، أنا شو عم بقول لك؟ أنا عم بقول لك من حقك الدفاع عن أمريكا، لكن قدم لنا شاهد ودليل، لا يعني لا تخرج علينا بكلام.
1: نعم،
0: لك يا سيدي حر، أنا دافع عن مين ما بدي، لكن أقدم أنا نقاشا سياسيا موضوعيا ومقنعا. أنت تريد أن تقول لي أن الإيرانيين قالوا أنه إذا سقطت علي الطائر سوف نضرب تل أبيب؟ هذا أمر لم يأتي على ذكره أحد،
1: مشكلة لا مسؤول إيراني ولا قيادي إيراني
0: ولا أبدا.
1: مشكلة إيران أنها فقدت الثقة في محيطها، المحيط العربي لم يعد يثق في الطرف الإيراني في التعاون مع إيران، هذه مشكلة أساسية.
0: يعني يا سيدي، أولا المشكلة ليس في فقدان الثقة بإيران، المشكلة في أن هؤلاء كرسوا أنفسهم في حالة عدائية مع إيران. لو مدت لهم إيران كل الجسور للصداقة والأخوة كما فعلت منذ أيام، دعتهم لاجتماع، هم تنصلوا من الاجتماع بطلب من السعودية، وغلفت طيب ذلك بطلب من البحرين.
1: لكن الصداقة،
0: لكن الأمريكي ضغط،
1: لكن طلبوا 1000 مرة من إيران أن تمتنع عن التدخل في شؤونهم، ألا ترسل أسلحة، ألا تمول ميليشيات، ألا تفعل الكثير مما تفعله في الدول العربية، ولا لكنهم لا أحد يسمع في إيران هذا الكلام.
0: يا سيدي هذا كلام مر عليه الزمن، وإذا كان الإيراني من يدام في مثل هذا الأمر فعلينا أن ندين كل الدول الأخرى التي تدخلت. الآن في السودان من يتقاتل؟ حلفاء أمريكا يتقاتلون ويقتلون الشعب السوداني. هل سمعت موقفا من العرب؟
1: طيب
0: من يتقاتل في ليبيا؟ حلفاء أمريكا، وليبيا دولة عربية. هل سمعت موقفا من العرب يدين أمريكا؟ من طيب يتقاتل في اليمن؟ حلفاء أمريكا وحلفاء السعودية وحلفاء الإمارات. طيب هل سمعت موقفا يدين أمريكا على ما تفعله في اليمن؟
1: الأمن المنطقة وهو ما يروج إليه ترامب صراحة.
0: مربط الفرس في
1: عذرا أستاذ فيصل،
0: مربط الفرس في المنطقة، أن إيران مربط الفرس في المنطقة، أن إيران تمثل حائط السد الأساسي عن دول تريد أن تكون حرة، عن شعوب تريد أن تكون حرة.
1: هي في نص دقيقة أستاذ نيكولا شحود، سؤال أخير لأن الوقت ضيق، أستاذ فيصل أعتذر منك.
0: لذلك رأينا روسيا والصين الآن في
1: الآن أستاذ فيصل لو سمحت،
0: مسألة
1: التطبيع مع إسرائيل، يريد ترامب أن يقول للعرب إذا كنتم تريدون الأمن والاستقرار فعليكم بالتطبيع مع إسرائيل، ما رأيك في ذلك؟
2: يعني ما بعتقد هذا الموضوع مطروح به على الشكل التالي بهذا الوقت بالذات. يعني هناك بلش الرئيس دونالد ترامب الاتفاقات الإبراهيمية وأكيد رح بكفيها بالمستقبل، بس هلأ نحن في حالة حرب. يعني أنا سوف أقول لك قبل أن تنهي هذا،
1: نعم.
2: هناك في حال يعني من هون لأربعة أيام هناك مسار مصيري بالنسبة إلى إيران، يعني إما أن تكون الحرب أم السلام. في حال حصلت الحرب سوف أقول لك هناك 4-5 مواقع نووية سوف تضرب في الأسبوع المقبل.
1: شكرا.
2: في حال لم تلتزم إيران، هي جبل الفأس، هي
1: شكرا إلى نتيجة التصويت مشاهدينا الكرام. اعتذر على المقاطعة أستاذ نيكولا، هذا ما سمح به وقت البرنامج. في نتيجة التصويت مشاهدينا الكرام، هل يسعى ترامب لمقايضة الأمن العربي بوقف الحرب مع إيران والتطبيع مع إسرائيل؟ الذين أجابوا بنعم على هذا السؤال 89%، الذين أجابوا بلا 11%. التصويت متواصل على موقعنا على شبكة الإنترنت، بإمكانكم أنتم أيضا المشاركة معنا. في ختام هذه الحلقة أشكر ضيفي الكريمين، من ميزوري الخبير السياسي والعسكري نيكولا شحود، وأشكر ضيفي أيضا من بيروت مدير دال مركز دال للإعلام فيصل عبد الساتر، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
3: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
4: تكريماً لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماريل خازن، بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية، يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكوبرا التاريخي إهدن.
5: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
6: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
7: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
8: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة جافيل لاكروا لتر بدولار واحد، جيل للغسيل أومو لترين ونص بأربع دولار وتسعين سنت.

0: تبرد
1: الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
0: تعبورت تعبورت
1: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يا ام سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
0: تعبورت تعبورت
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حصباني ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان. أسعدتم أوقات نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الخميس 24 من أيلول 2026 التي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع تحيات جينا نجوان، سلام اللحام وهادي الهاشم.

عناوين النشرة: لبنان دخل مرحلة من الغموض والأنظار اليوم إلى القمة الأمريكية الصينية. سلام: لقاءات في نيويورك ركزت على تعزيز علاقات لبنان وانسحاب إسرائيل ودعم مسار التعافي. 505 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم لبنان. حركة تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان ناشطة. تحركات رسمية لتسهيل إدخال البضائع إلى الخليج، ورسام افتتح مشروع تأهيل طريق ظهر البيدر. التحركات العمالية تتوالى، الاتحاد العمالي يعلن الموعد السبت، وبعد قطاع النقل تلويح بالإضراب في المدارس الخاصة. فهد: لإذاعتنا نسب الزيادات على الأسعار متفاوتة. الانذارات المبكرة في السعودية تتوالى، وإيران تهدد بفتح جبهة جديدة حول البحر الأحمر وباب المندب.

0: لقاء الأحد التاسعة صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه. هيدي عيني عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا جيم 3 سويتش من أوتس، بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل ياخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
2: تبرد الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
3: تعبورد
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبورد
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبرد تبرد تبرد تبرد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: تحية طيبة. الجمود الذي يحيط بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية يشير إلى مرحلة من الغموض دخلها لبنان مع دخول مدار الانتخابات التشريعية الإسرائيلية وتلك النصفية الأمريكية. وقبل هذه الانتخابات تسجل محطة قد تتحول إلى مفصلية، وهي تتمثل بالقمة الأمريكية الصينية. هذه القمة التي تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني تشي جين بينغ ستلتئم اليوم وغدا في واشنطن، قد تحدد الاتفاقات التي ممكن أن تبرم في خلالها مسار الكثير من الحروب حول العالم، بما في ذلك الحرب في لبنان. وفي الولايات المتحدة التي تحتضن هذه القمة، يواصل رئيس الحكومة نواف سلام لقاءاته على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث يلقي غدا كلمة لبنان. ويركز سلام في لقاءاته على تعزيز علاقات لبنان الدولية والعربية والإقليمية وانسحاب إسرائيل ودعم مسار التعافي وإعادة الأعمار. أما في الداخل اللبناني فتتفاعل الأزمة الاقتصادية جراء ارتفاع أسعار المحروقات مع تحرك مرتقب لنقابات النقل البري الأربعاء المقبل في الشارع، وانتظار تفاصيل دعوة الاتحاد العمالي إلى التحرك والإضراب يوم السبت، فيما عدد كبير من الإدارات في القطاع العام في إضرابات متقطعة. أما البداية فمن التطورات الدولية المرتقبة مع سلام.
4: إذن جنان، بعد الاستقبال الحافل الذي أقامه الرئيس دونالد ترامب للزعيم الصيني، تتجه الأنظار إلى ما قد يسفر عنه اللقاء بين زعيمي أقوى دولتين في العالم لناحية ملفات متعددة، منها الثورة التكنولوجية وسط التحذيرات من خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة قريبا، إلا أن المؤشرات لا تدل بعد على تقدم حصل في المفاوضات التي أجراها البلدان على مستوى الأيام الماضية خلال وجود وفد صيني تجاري رفيع المستوى في واشنطن. وقد تقتصر الاتفاقات على تمديد الهدنة التجارية الثنائية والتي أعلن عنها مساء الأربعاء وتجنب الاشتباكات العسكرية.
3: وسط هذه الأجواء يخيم ملف العلاقات الإيرانية الصينية على القمة اليوم، بعدما كشف تقرير أمريكي عن استمرار وصول مكونات صينية يمكن استخدامها في تصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة إلى وزارة الدفاع الإيرانية. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أنه استنادا إلى تحليل بيانات الجمارك الإيرانية، أن نحو 1300 شحنة تضم مكونات مصنفة على أنها مزدوجات الاستخدام وصلت من الصين وتسلمتها وزارة الدفاع الإيرانية منذ بداية العام وحتى نهاية حزيران.
4: واليوم جددت الصين دعوتها إلى حل الصراع بين أمريكا وإيران عبر الحوار. وزير الخارجية الصينية علق اليوم على خطاب الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بشأن مضيق هرمز أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا: على جميع الأطراف البحث عن خيار سلمي وحث على حل الصراع الأمريكي الإيراني عبر الحوار، وفق ما نقلت وكالة رويترز.
3: في المقابل قال المستشار العسكري للمرشد الإيراني يحيى رحيم صفوي اليوم إن بلاده تأمل أن لا تندلع حرب جديدة، مؤكدا في الوقت ذاته استعداد إيران للدفاع عن نفسها. وأكد صفوي أن الربط بين مضيقي هرمز وباب المندب من شأنه أن يغير ساحة الحرب، في إشارة إلى الأهمية الاستراتيجية للممرين. وأضاف صفوي إن إيران قد تدرس آليات مختلفة لمرور السفن عبر هرمز في حال نفذت الولايات المتحدة المقترحات التي طرحتها طهران. وأشار إلى أن إيران توصلت مع سلطنة عمان إلى آلية لتنظيم حركة المرور في مضيق هرمز، لكنه اتهم الولايات المتحدة بعرقلة تنفيذها، مشددا على أن بلاده ستواصل السيطرة على المضيق. وكان الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أكد أن إيران أعدت نصا مسبقا للجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن بعد الاستماع إلى كلمة الرئيس الأمريكي تجاوزت إيران النص لتعبر عن الحقائق التي تفرضها الولايات المتحدة.
4: وعلى الصعيد التفاوضي، وبعدما التقى الوفد الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عرقجي في نيويورك أمس المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير في أول جولة مفاوضات بين الجانبين منذ أشهر، التقى عرقجي اليوم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد دعا المسؤول الباكستاني إلى التمسك بالحوار والدبلوماسية والتواصل المستمر لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.
3: كذلك صعدت إسرائيل من لهجتها، وكشف مصدر إسرائيلي اليوم أن تل أبيب ستتحرك لضرب منشآت إيران النووية مجددا في حال اجتازت طهران الخطوط الحمراء، مشيرا إلى أن جولة ضربات إضافية ضد إيران تبدو مسألة وقت. وقال المصدر إنه لا فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا أن الضمانة الحقيقية لمنع إيران النووية هي إسقاط نظامها الحالي. ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن خطابه في نيويورك سيركز بصورة كبيرة على إيران وسيتضمن مفاجآت لم تحدد طبيعتها.
4: لبنانيا يلقي رئيس الحكومة نواف سلام غدا كلمة لبنان أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، فيما ينتقل بعدها إلى واشنطن لعقد جولة أخرى من اللقاءات أبرزها مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو في 28 من أيلول الجارية.
3: وقد أشار رئيس الحكومة في تصريح إلى أنه تم التركيز خلال لقاءاته على تكثيف الجهود لخفض التصعيد وتجنيب لبنان والمنطقة المزيد من المواجهات وتعزيز علاقات لبنان العربية والإقليمية والدولية على قاعدة احترام السيادة وعدم التدخل والمصالح المشتركة. كما أوضح سلام أنه تم التركيز على توسيع التعاون الاقتصادي والربط الإقليمي، ولا سيما في مجالات الطاقة والكهرباء والنقل والبنى التحتية والاستفادة من الخبرات الدولية في تحديث الإدارة، إضافة إلى مواصلة عملنا في لبنان على الإصلاحات وعلى بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح. ولفت إلى ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل ووقف اعتداءاتها بما يساهم في عودة الأهالي، والعمل من الآن على التحضير لمرحلة ما بعد اليونيفل وتفادي أي فراغ في الجنوب. كما أكد سلام التركيز خلال اللقاءات في نيويورك على حشد الدعم لمسار العودة والتعافي وإعادة الأعمار.
4: وعلى هامش أعمال الجمعية العامة التقى وزير الخارجية يوسف رجي المستشار الأكبر لمنظمة فرسان مالطا، وبحث في دعم الجنوب واستعداد المنظمة لتوسيع مشاريعها الصحية في المنطقة. تزامنا أعلنت المفوضية الأوروبية في بيان تقديم دعم مالي بقيمة 505 ملايين يورو للبنان لعامي 2026-2027، وهو الجزء الثاني من حزمة الدعم البالغة مليار يورو والتي أعلنت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين خلال زيارتها بيروت في أيار 2024.
3: التمويل الجديد سيغطي بحسب المفوضية ثلاثة مجالات رئيسة، وسيدعم لبنان في المضي قدما في الإصلاحات وتقوية تعافيه الاقتصادي وتعزيز الأمن وإدارة الحدود والحفاظ على الخدمات الأساسية للفئات الأكثر ضعفا، كما سيدعم لبنان في مواجهة عواقب عدم الاستقرار والنزاع والنزوح.
4: واليوم شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة أن أب حسن فضل الله على أنه عندما يكون هناك حكومة في لبنان فهي المسؤولة عن شعبها وعن كل مواطن على أراضيها مهما كانت أسباب الحرب، سواء كنا معها أو معارضة لها، مشيرا إلى أنه يجب أن تسخر جزءا من إمكاناتها لإعادة الأعمار.
3: وفي الميدانيات سجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي لفترات طويلة فوق الضاحية اليوم وتواصل في ساعات بعد الظهر. أما تفاصيل الميدانيات جنوبا فمع الزميل حسين معنا.
5: يسود التوتر والحذر الشديدين معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بالغارات الجوية التي شنها الطيران الحربي والمسير، واستهدف بني حيان بغارتين والمنصوري ووادي سلوك لجهة طلوسة، كما استهدفت مسيرة إسرائيلية النبطية الفوق. وقد سجل بعد ظهر اليوم تقدم لدبابات العدو باتجاه المحمية عند أطراف بلدة برعشيت. أما القصف المدفعي المستمر حتى الساعة بشكل متقطع ومتنقل بين منطقة وأخرى، فقد استهدف اليوم بيت يحون وأطراف بلدات شقرة وبرعشيت وكفرة ومشاع ميفدون ومحيط زوتر الشرقية ووادي الحجير ووادي زبكين ووادي سلوك لجهة مجدل سلم وأطراف القنطرة. وفي مسلسل التفجيرات اليومي فجرت قوات العدو اليوم عشرات المنازل والمنشآت المائية والكهربائية في بلدات بنت جبيل والمنصوري وعيناتا وأطراف برعشيت. أما في بلدة الخيام فقد امتدت التفجيرات على مسافة بطول 300 متر من نبع الرقيقة حتى مفرق المبرات، وأحدثت أضرارا جسيمة في البلدة وفي محيطها وصولا إلى مرجعيون. إلى ذلك لم يغب الطيران المسير عن الأجواء الجنوبية، وهو لا يزال يحلق بشكل مكثف وعلى مستوى منخفض جدا فوق معظم البلدات الجنوبية وفي كل القطاعات وفوق الخط الساحلي الجنوبي وصولا إلى أجواء الزهراني. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
4: بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وفيما ينتظر أن يعلن الاتحاد العمالي العام السبت موعدا لإضراب عام في كل القطاعات، يصر رئيس اتحاد النقل البري في لبنان بسام طليس على أن الأربعاء المقبل سيكون يوم إضراب عام لقطاع النقل، مؤكدا أنه مهما تكثفت الاتصالات وتزايدت الضغوط لن نتراجع عن موقفنا.
3: هذا ويواصل موظفو الإدارة العامة تنفيذ أضرابهم العام منذ اليوم مع تأكيد التعطيل القسري عن العمل يوم غد، وذلك لرفع الصوت والمطالبة بتصحيح بدل النقل وإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة. وفي بعلبك نفذ عمال ومستخدمو وشرطة بلدية بعلبك اعتصاما أمام مبنى البلدية. وسط هذه الأجواء أوضح نقيب أصحاب السوبر ماركت نبيل فهد أن غلاء الأسعار طال سلعا محددة بنسب متفاوتة مع ارتفاع أسعار المحروقات التراكمي، مطالبا بتخفيض الضرائب عن البنزين وضريبة الاستيراد. فهد تحدث إلى صوت كل لبنان.
6: الخضر والفواكه اللحوم وبعض الحبوب الساعات اللي طالت هالأصناف هايدي كانت بين 8 و12%، لكن في عدد كتير كبير من السلع الاستهلاكية زادت أسعارها بين 3 و6% فقط. لازم يصير في تخفيض لضرائب عن البنزين. ضريبة الاستيراد يلي انحطت من سنين يلي هي 3%.
7: هناك شكوى عارمة حول التفاوت في الأسعار بين منطقة وأخرى وأحيانا في نفس الدائرة الجغرافية.
6: نحن ما بننظر لها كتلاعب، هيدي منافسة، المنافسة مفتوح. وأهم شيء نحن بنعتبر أنه لازم يصير في إعلان للأسعار. نحن بنشوف أسبوعيا دوريات حماية المستهلك عم بتقوم بهالعمل هيدا وعم بتراقب كمان حتى هوامش الأرباح.
4: نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعم محفوظ دعا من جهته الحكومة إلى معالجة مسألة بدل النقل للأساتذة، وإلا سيمتنعون عن الحضور.

0: وثلاثة فعلية.
1: إذا ما بده يكون في استجابة وأنا بستبعد لأنه ما في عقل بشري بيحملها، نحن قدام حلين، إما المعلمين يلي بيوت البعيدة عن المدارس سيمتنعوا عن الذهاب إلى المدرسة، وأما النقابي عندنا اجتماع نحن الأربعة مش تنفيذي للنقابي، حتحدد خطوة تحذيرية يوم إضراب يوم اعتصام بوجه أصحاب القرار.
2: وعلى الصعيد الاقتصادي أيضا أكد وزير المال ياسين جابر بعد لقائه وفدا من مصدري الفاكهة والخضر، أكد جاهزية الحكومة لمنح إعفاءات جمركية على استيراد شاحنات جديدة لتمكين دخول لبنان إلى السوق العربي والخليجي.
3: نحن حاضرين بالحكومة أنه نعطي إعفاءات جمركية على استيراد شاحنات جديدة من الخارج خاصة المبردة منها لحتى تقدر الشاحنات اللبنانية تدخل إلى العالم العربي والخليج وتكون مهيئة للمسافات الطويلة. ونشوف كمان شو في أمور أخرى بنقدر نتعاون معهم حتى نشجعهم أكثر وأكثر على تصدير.
4: وفي إطار متابعة ملف تصدير التفاح اللبناني، وجه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل رسالة إلى السفير المصري علاء موسى، طلب فيها بنقل مقترحات المزارعين اللبنانيين إلى الحكومة المصرية والجهات المختصة والنظر فيما يمكن اعتماده من تسهيلات وتسريع للمعاملات.
2: أشار وزير الأشغال فايز رسامني خلال الافتتاح الرسمي لأشغال مشروع تأهيل طريق ظهر البيدر، أشار إلى أنه تم اعتماد مشروع متكامل بكلفة أدنى من دون المساس بالمواصفات الفنية. وأوضح رسامني أن الترشيد يعني إنفاق المال العام حيث يحتاجه الطريق.
5: يمتد المشروع على نحو 17 كيلومتر من محول صوفر إلى مفترق قب الياس في شتورة. نعالج وندعم 8 نقاط انهيار ونعيد تأهيل الطريق وتسفيته وتخطيطه، ونؤهل الأقنية ومجاري تصريف مياه الأمطار، ونستكمل عناصر السلامة من الحافات والحواجز الجانبية إلى العواكس والإشارات والتجهيزات اللازمة.
4: وفي إطار متابعة مشروع تأهيل طريق دهر البيدر، باشرت وزارة الأشغال تركيب عدد من وحدات الإنارة الهجينة التي تعمل بالطاقة الكهربائية والطاقة الشمسية.
2: أعلنت المديرية العامة للأمن العام عن اعتماد معايير جديدة عند المعابر الجوية والبرية والبحرية لتسهيل دخول الرعايا السوريين إلى لبنان، ودعت إلى مراجعة موقع المديرية على شبكة الإنترنت للاطلاع عليها أو الاستفسار على الرقم 1717. واليوم أفادت قناة الجديد عن تسجيل عمليات ناشطة يوميا للشبكات لتهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان عبر معابر غير شرعية في المناطق الحدودية في عكار. وكان الوزير السابق وئام وهاب قد نشر مقطع فيديو حمل عنوان طوابير بشرية عابرة للحدود، وقال إن الصور التقطت اليوم سائلا هل هو غزو سوري للبنان؟
4: أفيد من مرفأ بيروت عن حركة تشغيلية استثنائية حيث رست 3 بواخر عملاقة في يوم واحد أمس على الرصيف رقم 16 في مشهد تشغيلي استثنائي يعكس تنامي قدرات المرفأ في حركة النقل البحري والتجارة، كما يعكس جانبا من المسار التطوري المستمر منذ أشهر عدة.
2: أعلن مكتب شؤون الإعلام في الأمن العام في بيان أنه بعد إطلاق المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير خلال زيارته الولايات المتحدة خدمة إصدار جوازات السفر البيومترية في القنصلية في ديترويت، انتقل الوفد التقني المرافق للواء شقير إلى واشنطن حيث تم إطلاق الخدمة المميزة وإنجاز أول باسبور بيومتري في السفارة اللبنانية أمام موظفي السفارة.
4: علقت وزارة التربية على اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى ترفيع التلامذة حكما إلى الصف الأعلى، وأكدت في بيان أن حق التلامذة في التعليم وأن مستقبلهم التربوي سيبقيان في صلب مؤسسات أو مسؤوليات الوزارة، وأن معالجة الآثار التي تركتها الظروف الاستثنائية على التعليم لا تكون بترفيع التلميذ شكليا بل بضمان اكتسابه المعارف والكفايات.
2: أفاد الدفاع المدني السعودي بإطلاق إنذار مبكر في محافظات ينبع وتبوك وجدة ومحافظتي الطائف ومكة المكرمة للتحذير من خطر محتمل، وتبع ذلك أعلن الدفاع المدني زوال الخطر عن هذه المناطق. من جهة ثانية أفاد إعلام إيراني بأن الإمارات

0: الإمارات أبلغت طهران بوقف استقبال رحلات شركات الطيران الإيرانية.
1: أفيد اليوم نقلا عن مصادر سورية محلية بوقوع انفجار مجهول في مدينة نوى بريف درعا لم تعرف أسبابه بعد.
0: أكدت حماس جاهزيتها لتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها مع مجلس السلام بشأن غزة. من جهة أخرى وفي قرار أثار موجة انتقادات، صوتت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل على حظر جميع الأحزاب العربية من خوض الانتخابات المقبلة في خطوة يرجح أن تبطلها المحكمة العليا، لكنها كشفت بحسب صحيفة أراتس عن أزمة أعمق مما يبدو. وتقولها أراتس أن كثيرين من المعارضة المناهضة لنتنياهو يفضلون خسارة الانتخابات والسماح له بالبقاء في السلطة على أن يقبلوا مبدأ ديمقراطيا أساسيا، وينص على أن صوت المواطن الفلسطيني في إسرائيل يساوي صوت المواطن اليهودي.
1: أمر قاضي اتحادي أمريكي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسماح بإعادة دخول صحفيي CNN وMS Now وبوليتيكو إلى البيت الأبيض، مرجحا عدم دستورية الحظر. وأصدر قاضي المحكمة الجزائية الأمريكية الحكم في دعوى رفعتها المؤسسات الإعلامية الثلاث للطعن في الحظر الذي أعلنه ترامب في 18 من أيلول الجارية.
0: رصد المركز الوطني للجيوفيزياء هزة أرضية بقوة 5.4، مركزها تركيا، وشعر بها عدد من المواطنين في لبنان أيضا.
1: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا إلى قليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والداخل، تنخفض بشكل طفيف على الجبال مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الجبلية اعتبارا من بعد الظهر.
0: وفي ختام النشرة تذكير بالعناوين: لبنان دخل مرحلة من الغموض والأنظار اليوم إلى القمة الأمريكية الصينية. سلام لقاءات في نيويورك ركزت على تعزيز علاقات لبنان وانسحاب إسرائيل ودعم مسار التعافي. 505 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم لبنان. حركة تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان ناشطة. تحركات رسمية لتسهيل إدخال البضائع إلى الخليج، ورسام افتتح مشروع تأهيل طريق ظهر البيدر. التحركات العمالية تتوالى، الاتحاد العمالي يعلن الموعد السبت، وبعد قطاع النقل تلويح بالإضراب في المدارس الخاصة. فهد لإذاعتنا نسب الزيادات على الأسعار متفاوتة. الإنذارات المبكرة في السعودية تتوالى، وإيران تهدد بفتح جبهة جديدة حول البحر الأحمر وباب المندب.
1: ختام نشرة الأخبار استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
2: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
3: لا بلشي بنور حجار.
2: ليه؟
3: ببيع
2: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
3: حتى القدير تما يزعل،
2: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح منو.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تعبولد تعبولد تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
4: تعبولد تعبولد تع
3: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
4: تعبولد تعبولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن اعتماد معايير جديدة عند المعابر الجوية والبرية والبحرية لتسهيل دخول الرعايا السوريين إلى لبنان. للاطلاع على المعايير الجديدة أو للاستفسار يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
2: في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevi.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، Oasis Devi، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
3: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تع بورد تع بورد تع،
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بورد تع بورد تع،
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
4: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 22/9/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر بمليونين وثمانمائة وأربعة وثلاثين ألف ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر بمليونين وثمانمائة واثنين وخمسين ألف ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر بمليونين وثمانمائة وثلاثة وعشرين ألف ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام بمليون ومئتين وتسعة وأربعين ألف ليرة.
3: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور ليبقى غذائكن سليم.
3: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرة غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
4: لا بلشي بنور حجار.
3: ليه؟
4: ببيع
3: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
4: حتى القدير تما يزعل،
3: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح مونو.

بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة اش اوان بلان سولي لوقية بدولارين واربعين سنت. مرتدلة تليان نيجروني لوقية بدولارين وعشرين سنت.

0: أثناء على امتلت بلدي أصيل.
1: بدك تدفع رسوم مرفأ بيروت؟ ولا أسهل، صار فيك تسدد كل دفعاتك بسرعة ومن دون تعقيد عبر أي فرع من بوب فاينانس.
2: الهرمو سكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
3: تع بوري تع بوري تع،
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بوري تع بوري تع،
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حصباني ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان. 3:15 موجز الأخبار نقدمه من صوت كل لبنان. أهلاً بكم. أفادت معلومات صحفية بأن لقاء مرتقبا سيجمع رئيس الحكومة نواف سلام والرئيس الإيراني مسعود بيزاشكيان اليوم عند 5:30 مساء بتوقيت بيروت في مبنى الأمم المتحدة. وبحسب المعلومات من المتوقع أن يطغى الطابعان السياسي والأمني على اللقاء وألا يقتصر على الجانب البروتوكولي، في ضوء إعلان الرئيس سلام عن أن محادثاته في نيويورك تركز على خفض التصعيد وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها. كما أفيد بأن الرئيس سلام سيسعى إلى إيصال رسالة إلى طهران مفادها أن قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية. من نيويورك أكد وزير الخارجية يوسف رجي أن ما يحتاجه لبنان من المجتمع الدولي والأشقاء العرب الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها والانسحاب من الأراضي اللبنانية، كما الضغط على إيران لكف يد حزب الله عن الدولة. وفي مقابلة مع قناة المملكة الأردنية اعتبر رجي أن الحزب أدخل لبنان في حرب ليس له أي علاقة فيها لإسناد إيران وجلب الاحتلال من جديد والدمار والقتلى بالألف. رأت كتلة الوفاء للمقاومة في بيان أن الحكومة غائبة عن التصدي للاعتداءات الإسرائيلية، سواء بعد إعطاء أوامر للجيش بالدفاع أو بتقاعسها في توجيه الدبلوماسية اللبنانية. في الميدان الجنوبي نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدة الطلوسة، كما طاول قصف مدفعي بلدتي المنصوري ووادي السلوئي. هذا وانسحبت القوة الإسرائيلية التي تقدمت باتجاه محمية برعشيت بعد تنفيذها أعمال تفخيخ في المنطقة.
4: لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
5: هيدي عيني عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جيم 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل ياخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
6: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
7: الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون. لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: عودة إلى عرض الأخبار من صوت كل لبنان. بعد صفارات إنذار في عدد من المحافظات في السعودية ثم الإعلان عن زوال الخطر، أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية أحبطت محاولة استهداف مدينتي الطائف وينبع في السعودية، مشيرا إلى اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون، وأكد أن تصعيد وانتهاكات الحوثيين سيتم التعامل معها بحزم. أفيد نقلا عن مصادر سورية محلية بمقتل شخص وإصابة 4 آخرين بانفجار مجهول في محل تجاري في مدينة نوابري في درعا. ختام الموجز من صوت كل لبنان.

إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
2: كنا متأمل.
3: أنا لبنان طلقة فريق.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
0: تكريما لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماريل خازن، بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية، يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكبرى التاريخي إهدن.
5: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
6: تعبورت تعبورت تعبورت.
5: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
6: تعبورت تعبورت
5: تعبورت. لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
6: تبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: صوت كل لبنان. لبنان الحلم مع ريتا الخواند.

أهلا بكم وأهلا بضيفي بحلقة اليوم من لبنان الحلم، نقيب ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون في لبنان نعمي بدوي.

دخل إلى الفن من أكثر من باب، وعاش الفن بشغف ونجح بجدارة وبتميز. نعمي بدوي بيحمل دبلوم بالدراسات العليا بالفنون المسرحية، والبدايات كانت من المسرح مع المخرج يعقوب الشدراوي، ومنها انطلقت مسيرة طويلة بالتمثيل والإخراج والاستعراض والفولكلور. حاز على جائزة أفضل راقص فولكلوري بمهرجان قرطاج بال 1979، ولعب أدوار محورية بأعمال مسرحية وتلفزيونية وسينمائية وإذاعية بنجاح، كما ترك بصمة خاصة بالإخراج وبتصميم الاستعراضات، ومن أبرز تصميم وإخراج كأس آسيا بلبنان بالعام 2000 ومهرجانات صور لسنوات عديدة. من 2018 ولليوم عم بيزاول نعمي بدوي مسؤوليته كنقيب لممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون بلبنان، وعم بيدافع عن الفنان اللبناني وحقوقه ومكانته. اليوم رح نتعرف على النقيب نعمي بدوي، الإنسان والمواطن اللبناني، وعلى لبنان وطن أحلامه، مع أطيب التحيات مني ومن الزميل هادي الهاشم.

0: لبنان الحلم. استاذ نعمه بدوي حضره النقيب، اهلا وسهلا فيك، نورت لبنان الحلم.
1: يطول عمرك، ولبنان الحلو منور بوجودكم وخاصه بوجودي.
0: الله يخليك.
1: لبنان الحلم طبعا فيروز، بلشتوا بفيروز والرحابني.
0: نعم نعم،
1: هن اللي اعطونا لبنان الحلو، لبنان الجميل، القرية أو البلد اللبنانية.
0: نعم.
1: المثالية.
0: نعم.
1: وانطبعت، وللأسف يبدو أنه صارت بعيد هذا الحلم عنه.
0: عطيونا لبنان الكتير حلو، فانصدمنا بالواقع يلي عم نعيشه
1: المريح.
0: من سنين لليوم. نعم. كل الناس نقيب بيعرفوا الممثل والمخرج، بس حتى أنا تفاجأت، وفي كتار مثلي، أنه ما كان عندي أبدا فكرة عن الراقص الاستعراضي والراقص والفولكلور. وأنك أخذت كمان جايزة، يعني أخذت كاس. شو بتخبرنا عن هالموضوع؟
1: هو بعجالة حقلك، أنا دخلت الوسط الفني من خلال المسرح الاستعراضي. يعني أنا ابتديت.
0: نعم.
1: كراقص فولكلوري مع الناس الأوائل، يعني مع صبر الشريف، مع مروان جرار، مع وديعة جرار. ابتديت بفرقة الأنوار، شتات فرقة الأنوار من بعد، يعني مش بالبدايات، ما بعد المهرجانات اللي عملوها بالخمسينات، أواخر الخمسينات.
0: نعم.
1: وبالستينات. فمن هون عرفت وبلشت بالمسرح الاستعراضي مع صباح، حلو كتير، ست الكل إلى آخره، مع الكبير وديع الصافي، مع الشباب كلهم، رموز الفلكلورية
0: تصميم ورقص كمان.
1: لا، أنا بلشت كراقص.
0: نعم.
1: أنا بعدين فت على دار معلمين الرياضة. أنا كمدرس ألعاب رياضية موجود بالوزارة.
0: نعم.
1: التربية.
0: نعم.
1: وبالوقت زيته فت كملت بمعهد الفنون بعد انقطاع 10 سنين عن الجامعة. رجعت فتت، كنت عم بعمل علم نفس، وبعدين فتت على معهد الفنون، لأنه قالوا لي أنه أنت بالرأس وبالفلكلور شو بدك أنت بعلم النفس وبالتاريخ.
0: صحيح.
1: فوت على معهد الفنون.
0: نعم.
1: فتت على معهد الفنون، وهون ابتدت بداية الهي. فالرأس خدمني، والرياضة والسبور خدموني بالتشكيل المسرحي اللي عملته بالتصميم.
0: نعم.
1: من هون إذا بدك نجحت إلى حد ما بهذا المجال كمان.
0: نجحت كتير، ما عم نحكي أنك أخذت كمان جايزة بمهرجان.
1: إيه، هذا كراقص.
0: يعني. إيه.
1: كراقص. إيه، أخذت بمهرجان، كنا فرقة الفنون الشعبية اللبنانية.
0: إيه.
1: بالتسعة وسبعين مشتركين بمهرجان قرطاج.
0: نعم.
1: للرقص الشعبي.
0: إيه.
1: الدولي. فأربعة وخمسين دولة أو سبعة وخمسين دولة، ماني فاكر وقتها. ونحن كنا أصغر عدد فرقة بالموجودين. وكلهم بيرقصوا لايف، موسيقى لايف، نحن بلاي باك. فكنا أقل واحد، كنا أقل عدد، 35 عنصر كنا على المسرح. هون لعبت لعبة بيقولوا بسرقة الكاميرا بمهرجان قرطاج، المدرج فيه بساع بين 15-20 ألف متفرج.
0: نعم.
1: فعنا رقصة الدلعونة، برقصها أنا، بطلع ثلاث مرات سولو بالدلعونة.
0: ايه.
1: ومع زملائي منتبادل، فقمت نطيت رقصت 12 دقيقة عند الجمهور. فهون الجمهور انبهر.
0: نعم.
1: وكذا، وصاروا يحبوا، عملنا لفتي. يعني
0: قدي صار لك هيك صدقا، يعني ما أطليت كراقص. مع انك اسم الله عليك محافظ، يعني
1: لا انه على العمر. نعم.

0: تحدي بحد ذاته وأكيد صعبة، يعني هو بيعمل مجهود لحتى يتخطى هاي الصعوبة وينجح. إذا بدنا نقارن بين الرقص والإخراج والتمثيل وكمان مسؤولياتك كنائب، أي وحدة فيها تحدي أكتر شيء وأصعب شيء؟
1: كل مرحلة اللي اشتغلت فيها كان في تحدي، تحدي مع نفسي. وأؤمن بشغلة، أي إنسان بده يستلم مسؤولية لازم يتقنها للآخر، وإلا ما يعني مثلا بدك تعمل ممثل بتدافع عن الدور اللي أنت بدك إياه للآخر، ولذلك ما تبعت الانتشار ثم الاختيار. أنا من الجامعة اللبنانية، لما كنت بالجامعة كنت اختار قبل ما، يعني إجا وقت يقولوا نعمة بدوي ما تسألوه شو عنده السنة، يقولوه اسألوه قديش رفض مسلسلات. فدايما دايما كنت أنا اختار النوعية، ما أشيل كمية، ما أسأل على الكمية. ومن هون بتلاقي انه يعني كنت مقل بظهوري ومقل انما كل الاعمال اللي اخترتها تركت بصمه. هلا بالنسبه للاخراج، الاخراج نفس الشيء، ان كان بالتصميم الاخراجي انا بقول يعني بكل تواضع بلبنان ما حدا بيقدر يعمل اللي انا بعمله، بيعمله بالاعداد الكبيره. يعني بين وقت بلشت انا ما شفت حدا انه 3-4 آلاف مواطن بالملعب انت بتحركهم وبتصمم لهم حركتهم وبتصمم لهم رأسهم، والتصميم الرأس والحركات اللي كنت اعملها لهالعدد الكبير بعتقد كان في اتقان كبير وله هدف. بكأس آسيا بعتقد الكلام اللي سمعته من المسؤولين الآسيويين، لأنه هيدا أنت عم تعمل مونديال كرة القدم لآسيا، وهي يمكن بعد 100 سنة لا يرجع يجي على لبنان، يعني أنه هيدا
0: صحيح
1: بتصير فهون أثبت. هلأ بعدها عملوا الفرانكوفوني واشتغلوا، بس الأعداد اللي كانت مشاركة قليلة جدا، وكان المخرج والمصمم فرنسي مش لبناني،
0: مش لبناني.
1: فمعليش أنا بقول في عنا فرق استعراضية ومدربين كتير كبار وكتير مهمين، إنما هاي المجاميع اللي هاي ليش؟ لأن أنا استغليت كوني راقص وكوني أستاذ الرياضة في تشكيلات رياضية استعراضية بقدر أتمكن منها، وبالوقت ذاته لقيت لعبة مفاتيح المسرح. فمن هون قدرت كلها تتضافر بجهود
0: لا تتحقق النجاح يلي حققته،
1: وهذا اللي صار. هذا اللي صار. هلأ كممثل إلنا، كمخرج إلنا، وبالوقت ذاته كنقيب، إيه النقيب مسؤولية كبيرة منا سهلة، وكان في تحدي مع نفسي ومع وأحلامي كتير كبيرة. لبناني الحلم، إيه أنا كنت يعني حالم جدا إني أوصل وحقق كتير شغلات، منها حققت ومنها ما قدرت حققت.
0: نقيف قبل ما نحكي شو حققت وشو ما حققت، بدي أسألك، منصب النقيب كممثل هل أفادك، فتح لك مجالات أو سكر عليك؟
1: لكن سؤالك حطيتي إصبعك على الجرح. يبدو دائما دائما متعارف أنه النقيب لما يكون نقيب بتفسح له الفرص كتيرة، للأسف معي أنا
0: بالحقيقة غير،
1: بالحقيقة يعني أنا معي ما صارت هيك. ليه؟ لأنه قبل ما أعمل نقيب كنت أشتغل وطليت كتير. بعد ما عملت نقيب لحد هلأ أنا يمكن 6-7 سنين مش واقف قدام كاميرا. ليش؟ بك تسأليني، ما بعرف،
0: ما بتعرف ليش يعني، ما حسيت أنه شو السبب.
1: أنا بعرف لأنه بكل
0: ما فينا نقوله،
1: لا بقوله عندي الجرأة أقول اللي بدي إياه، وكلهم بيعرفوه. صوتي عالي كتير ومواقفي كتير عالية، وبعتقد
0: ما بتساير نقيب،
1: ما فيني ساير،
0: ما بتساير.
1: انت مسؤول عن شريحة كبيرة من الفنانين إلهم حقوق وعندهم مطالب، إذا ما بدك تدافعي بكل جوارحك عن هالحقوق والمطالب هذه شو بتعملي؟ ما فيني ساير، طبعا ما فيني ساير. بدك تحافظي على حقوقه وعلى مكتسباته وعلى كرامته. كرامة الفنان من كرامة الوطن، ما فيني أنا أتخلى عنها. أوكي، دفعت فاتورة وعلى قلبي مثل العسل،
0: منك ندمين أبدا،
1: أبدا ولا ندمين. لو بدي أرجع أعمل نفس الشيء ليه؟ لأنه الحمد لله أنا مكتفي أختي، عندي بيطلع لي معاش تقاعدي مثلي مثل هالمتقاعدين وبتظاهر معهم يتحسن. معاش تقاعدي عندي، عائلتي مكفية، وقت قصرت بمحل ما عائلتي وقفت حدي، إن كان أولادي أو كان إخواتي.

0: خي مريحين اني ما مد ايدي لحدا الحمد لله
1: لبعض.
0: فلذلك لا
1: ما بتساوم ما بتساوم. طيب السؤال ما قبل الأخير بهذا المحور لأنه بدنا نفوت على المحور الثاني اللي هو لبنان الحلم. في حال أنا جبت هالسيرة الذاتية الغنية عرفت وفيها كل هالإنجازات قلت لك نقيب اختار شغلة واحدة اختار فن واحد اختار وجه واحد لنعمة بدوي ماذا تختار شو بتخلي حالك؟
0: ما فيني
1: كلهم مع بعض
0: ما فيني لأنه لك حتى على مستوى الإخراج السينمائي أو التلفزيوني أو اللي بدك إياه ما أدر يعني أول فيلم عملته وبعد تجربة سينمائية كتيرة كنت مساعد مخرج لمخرج السينمائي الكبير عاطف الطيب الله يرحمه مع نور الشريف بفيلم ناجل علي أول فيلم عملته أخذ جائزة عليه معرض بمهرجان بالإمارات وأخذ جائزة عليه يعني على طول بدي عندي شغف
1: يعني كلهم بغلاوة بعضهم بالنسبة لك
0: كلهم بكملوا بعضهم.
1: في عندك هلأ شي جديد عم تحضره في شي رح نشوفه
0: جديد أنا حضره بحضره أنا على المسرح على يمكن يكون قريبا مع المخرج جواد الأسدي لأنه عم نشتغل عليه إن شاء الله يلاقي النور. ليه؟ لأنه الإنتاج بيني وبين جواد الأسدي مش المنتج هو اللي بده يتحكم فيه
1: يعني
0: هذه العودة للمسرح لأنه أنا اشتقت أني أرجع للمسرح
1: وقريبا إن شاء الله يعني.
0: إن شاء الله إن شاء الله ما فيني أحكي أكتر من هيك لأنه ما بتعرف الظروف كيف هي
1: كيف نعم إن شاء الله لكن بنشوفك قريبا وكمان بنستمتع بعمل جديد أنت
0: إن شاء الله.

0: لبنان الحلم.
1: أستاذ نعمي بدوي، كمان مرة أهلا وسهلا فيك. هلأ نحن رايحين برحلة إلى لبنان الحلم، سننطلق من لبنان الواقع لنروح على الحلم ونعود. بحق لك بثلاثة باس. السؤال الأول، شو بيعني لك لبنان؟
2: لبنان موطني، لبنان بلدي، هويتي، لبنان كياني، أنا لبناني.
1: إذا بعطيك صورة للبنان مثل ما منحلم فيه، يعني صورة لبنان الحلم، وقلت لك بدنا نعمل استعراض، شو التام يلي بيكون وشو العنوان تبع هالاستعراض؟ لبنان الحلم.
2: إيه، قلنا لبنان الحلم التام لشو؟
1: شو الموضوع تبع الاستعراض؟ بدي استعراض منك أنت مخرج لاستعراضات كتيرة، بس هالمرة عن لبنان الحلم.
2: لبنان الحلم، أتمنى أني أعمل لبنان كما شاهده الرحابنة وفيروز، كما شافوا ملحم بركات الله يرحمه. وللمفارقة أنه ملحم بركات آخر مهرجان عمله قبل وفاته هو كان مهرجان تصور. فهذا لبنان الحلم، لبنان الجمال، لبنان الإبداع، لبنان الخلق.
1: يعني يبدو أنه أجمل لبنان هن يلي صوروا لنا إياه الرحابني وفيروز.
2: نحن كل حطمنا الصورة اللي كانت الرحابني وفيروز عطينا عن لبنان، اللي صارت حلم مش بس لللبنانيين، صارت حلم لبنان للعالم كله، للبشرية كلها. كانوا يحلمون أنهم يزوروا لبنان، ودايما دايما للمفارقة بيجوا على لبنان وبيقعدوا. حتى قوات الطوارئ اللي اجوا لهون قعدوا بلبنان وتزوجوا اللبنانيات وقعدوا هون بلبنان.
1: ما بقى لهم قلبي في
2: وللسفرة. لذلك هذا هو لبنان.
1: طيب خبرني هلأ عنك أنت نعمة بدوي، المواطن اللبناني، من أنت يا نائب؟
2: آخ سؤال كبير. أنا لبناني. قال له منين؟ قال له أنا من بطن أمي.
1: شو حلو،
2: عرفت كيف؟ فلبنان يمكن خلقت جنوبي، ويمكن سائبت اللي أنا القرية اللي خلقت فيها ليلي هي قضاء صور. فيها مقر النبي عمران اللي هو والدها للسيدة مريم العذراء. وإمي من قانا الجليل، حيث أقيمت أول عجوبة
1: للسيد المسيح.
2: فكأني بين درب المسيح كانت مرأة من هون، والجنوب من هناك انطلقت لكل لبنان، لكل العالم العربي. تزوجت امرأتي من زحلة.
1: رحت على البقاع.
2: على البقاع. ليش لا اكمش من هون ومن هون، عرفت كيف؟ فهذا هو نعمة بدوي اللي اجا مواطن جنوبي، عاش بالمدينة، ربي بالمدينة، حاول ينقل الريف للمدينة، ولما يطلع للضيعة ينقل المدينة إلى الريف.
1: جميل نائب، جميل جدا. طيب هلا أنت لبناني تحمل الجنسية اللبنانية منذ أكثر من 10 سنوات، لبناني جنوبي غير الجنسية اللبنانية، عندك جنسية أخرى؟
2: أبدا
1: ما عندك تبلي، مع أنه بتفتح كتير أفاق
2: بفرنسا كان ممكن أخذ جنسية فرنسية، بكندا ممكن روح أقعد، ابني بكندا ممكن يقعد، ابني أخذ جنسية بكندا، بس أنا ما بدي. وإجا قال لي منحاول نعمل لم الشمل. قلت له لا
1: ما بتحب الغربة.
2: أنا مثل السمك إذا شلتيه من المي، بس طلعيني من لبنان بموت، لا أعشق إلا لبنان. بعز دين الحرب ما تركت لبنان. هلأ بآخر مرة تركت لبنان، بس وصلت بيني وبين اليأس والإحباط إذا بدك. كان شعرة 3 أشهر إلا شهر إلا 10 أيام، كنت كتير مخنوق. بس ليه؟ لأنه أنا بيتي بالحدد، يعني بمنطقة تماسخ،
1: منطقة كتير حساسة،
2: فما فيني. وبس بدي أقول إنه والله إنه بدي إلجأ لهون ويبلش يقلي من أي منطقة أو من أي، لا. فضلت إني سافر على كندا.
1: أنت عشت الغربة بوجهيها، الغربة خارج الوطن والغربة
2: داخل الوطن.
1: في الوطن أي أوجع من
2: اللي
1: التاني؟
2: هي الغربة داخل الوطن.
1: داخل الوطن.
2: داخل الوطن. خارج الوطن منا غرباء، لبنانيين بيقتلوا بعضهم بالتبويس والعبط برات لبنان. بس ينزلوا على أرض المطار بيتفرقوا يروحوا كل واحد.
1: شو السر؟
2: ما هيدي يبدو جسمنا لبيس. أيه. العالم كله عم يشتغل على تفرقة اللبنانيين. أيه. عن بعضهم. وما عنا مواطنة. دايما ننتمي لقوة تساعدني اني انا اقوى على هاي. دايما بقول انا وخيي على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب. للأسف بلبنان منا نستقوي بالآخر. نحن قوتنا بوحدتنا. قديش منكون موحدين قديش ليك اللي برا بيشتغلوا على هاي النمط. الشعب على مستوى الشعب حضن بعضه ولا ممكن تعرفوا على بعضهم بالحروب. ابن جنوب اجى لعند ابن كسروان اجى على نعم. الشمال اجى نعم. على البقاع. ابن البقاع من بعد الحرب اللي قبل بال24 وقبلها بال2006 صاروا اصدقاء تعرفوا على بعضهم. الشعوب الشعب متجانس مع بعضه بس يقعد مع بعضه متجانس. انما بتبلش الاهواء والافكار اللي جاي من هون ومن هون ومن هون تفرق بيناتنا. لا قوتنا بعصبنا بوحدتنا.
1: ويا ريت يا ريت انه كل هالاشياء اللي صارت بتردنا
2: لنكون بتوعي.
1: نعم بتوعي. بيروت هي عاصمة لبنان. وبيروت ما كانت بالاساس داخلة بلبنان، كانت منعرف ولاية عثمانية مستقلة وصارت العاصمة بال 1920. اليوم نعمي بدوي لو قالوا لك انت رح نعطيك نحن حرية اختيار عاصمة للبنان الحلم، هل تختار بيروت أو مثلا تختار سور؟
2: لا أفضل على بيروت.
1: بضلك على
2: بيروت.
1: شو في أشياء ببيروت بتحبها؟
2: مين كلها بيروت بحبها. بيروت منا اختصاصي لسكانها الحقيقيين. شعر عصام العبد الله قال بيروت عنائيد العنب. عنائيد العنب. نعم. بيروت هي مجموعة من اللبنانيين مجتمعين بالعاصمة بيروت. بيروت تختزل لبنان كله. بس أنا مني مع المركزية إنه كل شيء ببيروت. اللامركزية إنه ليش بده يكون في كمان نشاطات. ليش المسرح بده يكون بس ببيروت؟ لازم المسرح يكون بالمناطق كلها.
1: نعم.
2: دايما نوزع نشاطاتنا ويكون كل توجهاتنا بالمناطق. إنما بيروت هي الحاضنة. بيروت هي كل لبنان وكل العالم بقلب بيروت.
1: طالما عم نحكي عن المركزية ولا مركزية، أي نظام أنت بتحسه هو الأنسب والأفضل للبنان؟ التقسيم مثلا، اللامركزية الإدارية، الفيدرالية، أو أي نظام؟
2: أنا بدي نظام اجتماعي علماني، نظام مدني.
1: نعم.
2: لا تحكمه لا الطوائف ولا المذاهب ولا المناطق. وأنا بالنقابة بيعرفوا الجميع من وقت قلت لهم تفوتوا على باب النقابة كل واحد منتمي لحزب بتشلح حزبك بتشلح طائفتك بتشلح مناطقتك وبتفوت على جوا. زميلي لقلك قالت لي شو بدك اني بالزلط؟ قلت لها نعم
1: عورات.
2: بديهم عورات من طوائفهم ومن مذاهبهم ومن مناطقهم ومن أفكارهم. جوا ما في جوا في كتلة وحدة تعمل للكل.
1: وزبطت هيدي
2: الحمد لله. زبطت. ولا مشكلة صارت خلال 8 سنوات بالنقابة بين باجتماعات، يعني بيطلع صوتنا بينجل، بس ولا مرة صار في صدام إذا بدك، غير السنوات اللي قبلها مع احترامي وتقدير لكل المجالس اللي مرقت. كنت المجالس قبل كنا نتدبح إذا بدك. إنما بهذا المجلس اللي هي بخلال هالفترة 8 سنوات كنا كتلة من الوحدة، ولا حدا حكى بمنطق مذهبي أو بمنطق طائفة أو بمنطق
1: طب هذا لشو بيعود؟ إلى المسؤول أن يفرض هيدا المسلك.
2: أنا طرحت هيدا اللي أؤمن فيه.
1: نعم.
2: أنا طرحت
1: اللي وزبطت.
2: لا خليني يكون نحكي بدون كفوف. أنا شيعي، إخواتي سنة، مرتي روم كاثوليك، عايش بحي ماروني.
1: كيف هيدي زبطت معك كلها؟
2: وأمارسها.
1: نعم.
2: مارس هيدي الشغلة.
1: نعم.
2: بحياتي. أنا قاعد شاري بمنطقة يمكن هلأ ممنوع يشتري من غير هاي.
1: طيب هلأ بدي أسألك هوني سؤال لفتني، هل الزواج المختلط بين مسلم ومسيحية أو العكس هو نواة لمجتمع متحضر
2: 100%
1: فوق الطائفية يساعد يعني
2: 100% 100% وأكثر من هيك. الزواج المدني عمي الأديان كلها بيختلفوا، توحدوا بس وقفوا ضد الزواج المدني الاختياري.
1: أيه.
2: مش الإجباري. نعم. زي ما نعم. الاختياري.
1: نعم.
2: الزواج المتعدد هو خشبة الخلاص، هذا اللي بيعطينا لنظام مدني.
1: نعم.
2: علماني.
1: ولا مرة حسيت حالك اندمت يعني الزواج بينجح إذا
2: ولا لحظة
1: وعي
2: ولا لحظة من نعم. اللحظات. وعلى فكرة مرتي ما غيرت دينها ولا أنا ولا جبرتها ولا طلبت منها. بس عملنا زواج طبعا لأنه عملنا على الطريقة الإسلامية، تسجل إسلاميا ورحت تكللت بالكنيسة.
1: حلو كتير.
2: لا هيدا ما حدا عملها.
1: نعم.
2: يعني مش أنه ما حدا عملها.
1: صحيح صحيح.
2: وين بأعتى كنيسة، أقدم كنيسة بالمنطقة بكنيسة قانا.
1: قانا حلو كتير حلو. لبنان الواقع بيتميز بموقعه الجغرافي يلي أثبتت الأحداث المتعاقبة بأنه سيف ذو حدين. لو أنت بتملك قدرات خارقة، هل بتترك لبنان محله أو بتاخده على بقعة أخرى في العالم؟
2: لا بخليه محله، بخليه محله ودافع عنه بكل نقطة من عرقي جبيني وبكل نقطة من دمي. هيدا إلي، هيدا لبناني مش لبنان حدا تاني. هيدا لبناني. ولبنان على فكرة ما هو مجموعة من الناس اللي اجت نزحت إن كان من الدول العربية أو غيرها، وحتى بيقولوا الفينيقيين هني آباء العرب لأنه هني هاجروا من الصحراء وقعدوا على الساحل. ما بدي بين فينيقي أو عربي، هذا لبنان لبناني. في غدة سرطانية وجدت بالمنطقة هون، هي أنا بحاربها. أنا ما بحارب دينا، أنا مش ضد اليهود، أنا ضد الصهيونية.
1: نعم نعم.
2: أنا ضد اللي بيقتل أطفال وبيتحجج أنه هو مظلوم. مظلوم. سأبت أنه أنا بيتي على المحازي. أنا ما بقول إسرائيل، أنا بقول فلسطين المحتلة.
1: نعم.
2: من هلأ إلى أبد الأبدين.
1: نعم.
2: فلسطين هي موطن السيد المسيح.
1: نعم.
2: فلذلك بقول فلسطين المحتلة. ولا ممكن انه يكون في لان غدة سرطانية.
1: صح.
2: مش نحن، العالم كله رافض اعمال.
1: بس قديش هالموقع يلي هو من الجنوب فلسطين المحتلة، من الشرق سوريا، من الغرب البحر المتوسط، قديش هيدا اثر علينا سلبا؟
2: لك هو موقعنا ايجابي 100% لانه نحن كنا معبر للعالم العربي ومعبر
1: نعم.
2: للمنطقة.
1: نعم.
2: كل المؤامرات على هذا البلد حتى لا يبقى هو المنارة اللي تستقطب الدخول للعالم كله.
1: نعم.
2: إن كان قلنا بدناش نحكي سياسي، بس أنا عم بحكي جغرافيا لا مش عم بحكي سياسي. كل العالم المحيط كان يغار من لبنان.
1: هيدي الغيرة، هيدي الغيرة،
2: هاي الغيرة اللي بتقتل، يغيره
1: اللي بتقتل
2: وبرده بمرضه بحروبه بدماره، الجميع بيغار من لبنان، من بيروت ومن لبنان.
1: نائف هلأ في عندي أنا هيك كم سؤال على السريع السريع. لا. بدي أسمع أجوبتك كلهم على هالأسئلة. العلم اللبناني اعتمد ب7 ديسمبر 1943، بتعتبده نفسه بلبنان الحلم أو بتغيره؟
2: هو زيت.
1: النشيد الوطني تعمله أبديت أو بتخلي نفسه؟
2: هو نفسه.
1: أي منطقة بلبنان نائب لما تزورها بتحس بجمال يشبه الأحلام؟
2: كل منطقة بلبنان بالنسبة لي تشبه الأحلام. إنما في مناطق تشوه الحلم بنحن بتصرفاتنا. نحن نسيء للبنان. نحن عنا الله عاطينا أجمل قطعة أرض بالكون.
1: نعم.
2: إنما نحن ما بنعرف قيمتها،
1: لم نحسن نحن إدارتها.
2: بالضبط.
1: اختار لي مرحلة زمنية مرقت على لبنان لو كان بمقدورك كنت بتحولها إلى زمن دائم للبنان.
2: بداية السبعينات.
1: بداية السبعينات
2: لما كان لبنان يستقطب كل العالم العربي وكل هيدا لبنان مزبوط كان هونيك وقتها الحلم خليه على طول
1: بلبنان الحلم قديه الحد الأدنى للأجور مش تبع النواب تبعنا تبع الناس
2: الناس هلأ بيتصرف
1: بلبنان الحلم قديش لازم يكون
2: الحلم لازم يكون الحد الأدنى للأجور يفوق المصروف اللي ها يعني بدك تعمل مقارنة بين المدخول والمصروف
1: اعطيني رقم
2: مين هلأ بلبنان مش أقل من 2000 دولار
1: طيب بلبنان الحلم صفيحة البنزين بقديه
2: ما هو وقت بيكون 2000 دولار معاش مش مهم صفيحة البنزين قديه
1: طيب
2: الحد الأدنى 2000 دولار
1: في ضمان للشيخوخة
2: للأسف لازم يكون في ضمان للشيخوخة لازم يكون في بطاقة صحية أيه. لازم يكون في ضمان للشيخوخة لازم يكون المواطن مرتاح يا عمي المواطن اللي بيدفع ضرائب فيك تقولي لي وين الضرائب رايحة فيني أعرف أنا كل يومين ثلاثة بدي غير ماسورات وبدي غير دوليب بس أنا عم بدفع أنا مواطن إن كان فنان أو مواطن لبناني عم بدفع ضرائبي على آخر أكمل وجه
1: عم تعطي وتدفع بس ما عم تاخد نعم هاي مشكلتنا
2: هيدا لبنان مش الحلم هيدا لبنان الكابوس
1: اللي صحيح عشان. الكابوس حبيتها هيدي أدي عمر التقاعد بلبنان الحلم
2: لبنان الحلم أنا بعتقد أنه لبنان الحلم ما بيكون بال 65 تقاعد
1: نعم
2: عرفت كيف؟ أيه. بيضل على طول شباب بس هو شباب. طبعا بال 65 قد ما هي لازم يكون تقاعد بال 65 بس أنا رفعت بالنقابة التقاعد لل 70
1: حلو لأنه هلأ اليوم بهيدا العمر عم بيكون بعده الشخص بكامل نشاطه وعطائه نعم
2: وبعدين مش بس هيك ليش بدك تحطه بالبيت وهو ممكن يبدع
1: صحيح
2: يعني في ناس في فنانين نجموا على كبر يعني كتير إن كان على المستوى اللبناني أو المستوى الأوروبي أو العالمي عملوا نجوم على كبر
1: الجنسية اللبنانية يلي الكل بيطالب أنه لازم الأم اللبنانية تعطي جنسية أنت مع أو ضد
2: أنا مع
1: التجنيد الإلزامي للشباب والصبايا
2: أنا معه.
1: المطار الواحد بلبنان أو عدة مطارات
2: ما عندي المساحة إذا تلتزم انه هو عدة مطارات بمساحة هالقد 10452 اتمنى انها تبقى 10452 شكل
1: 10452 كيلومتر مربع
2: هني اقل هلا لان هلا في اراضي
1: هلا في 6% راحوا
2: هيدي بوقت ال 48
1: نعم
2: القرى السبع هني سبع قرى راحوا أنا إذا كانت المساحة هالقد وطرقات سهلة مع أنه يكون في مطار واحد إنما إذا في صعوبات وما في شبكة اتصالات فليكن مطارين وثلاثة كمان شو المشكلة ما عندي مشكلة أبدا
1: نعم
2: بس مش كل طائفة أو كل مذهب يعتبر هذا المطار مطاره
1: يصير فيه هيك
2: ممنوع
1: كمان
2: ممنوع
1: أو لك كمان
2: ممنوع إنه عندك سد أنت لازم أنا أكون عندي سد أنت عندك مطار لازم يكون عندي مطار ما بعرف عندك أي شيء لا يا حبيبي
1: كمان المطار رح نعمل فيه شرقية وغربية
2: مبين لا هل ليه لك ليه إذا بحاجة وبتسهل أمور الناس أنا مع إنما إذا بدنا يكون للتفرقة لا
1: شو أكتر شغلة بتحبها بلبنان الواقع ورح تحملها معك هيك تخدها بالشنطة على لبنان الحلم
2: محبة الناس محبة الناس واحتضان الناس لبعضها هيدي بخدها لأنه هيدي النواة اللي بتعمل لبنان الحلم
1: وهيدي الشيء الحلو يلي بالرغم من كل شيء
2: أثبت
1: بيّن بشكل يعني مؤثر جدا
2: أنا بحكيك هيدي الشغل الوحيد اللي ما ممكن
1: نقيب السؤال الأخير في هذا المحور مثل أي بلد بالعالم تتمنى أنه يكون لبنان الحلم عمل لي كوبي عن شي بلد أو إذا مش كوبي بس قلي إنه
2: لكن مثل هالبلد أنا زرت بلدان العالم كلها تقريبا معظمها أنا بحسد العالم برا إنه في قيمة للإنسان احترام الإنسان كل بلد بالعالم هلأ بقول لك لبنان سويسرا لبنان أخي تعال بس هونيك بيعانوا من العنصرية بيعانوا من قصص من الاجتماع الانفلات الاجتماعي إذا بدك بيعانوا يعني في أفكار ما فيني أعملها بس أحترم إنه لبنان الحلم بكندا أحترم الحكومة الكنديكي بتحترم أبنائها رعاياها.
1: نعم.
2: بسويسرا كيف بيعطوا المواطنين وحتى الوافدين لأنهم بيعطوا لهم حقوقهم وواجباتهم. أتمنى أنه هذا لبنان الحلم هيك يكون.
1: يكون بالمواطنة وتكريم الإنسان بالإنسانية.
2: احترام الإنسان.
1: نعم احترام الإنسان. أحبك.

0: لبنان الحلم. منرجع إلى متابعة لبنان الحلم. عم بيقلي هادي بعد عنا 4 دقايق فقط، يعني منركض. أوكي، هلأ بلشنا بالركض. هل محور اسمه أهم حلم؟ أهم حلم كان عندك بالطفولة؟
1: لكن كنت أحلم بشغلات كتيرة وما حققتها، يمكن لقيت أنه الأحلام تحققت بمحل تاني. يا مثلا مثل ما سألوني أنت شو جاي تعمل بدار معلمين الرياضة، أنا كان بدأ بروفيت بدار معلمين، أنا معي بكالوريا قسم أول. ففيت قلت لهم أنه جاي تعمل أستاذ، قلت لهم لا بدي أعمل أستاذ الرياضة أنه يكون بالملعب حرية أكتر، ما فيني أقعد مصاف. تاني شيء أنا حلمي أعمل كابتن طيران، أعمل ضابط، أعمل شيء، ما قدرت. قالوا لي معقولة جاي؟ قلت لهم بس. وبعدين عنكم المنحة 125 هونيك بالنورمال 100 ليرة. يعني
0: أهم حلم عند نعمة بدوي الرجل الناضج
1: إنه يشوف لبنان اللي أنا يعني لبنان الحلم إني عيشه وعايش أحفادي فيه.
0: أهم حلم عند نعمة الجد
1: إني أفرح بأحفادي وإني يشوفهم يعني متفوقين يعني. وهذه
0: كم ولد عندك نايب؟
1: شابين
0: الله يخليهم،
1: وخمس أحفاد
0: مزوجين اثنيناتهم وعندهم
1: ثلاثه باثنين
0: الله يخلي لك اياهم. كم بعدين اهم حلم عند نعمه بدوي الزوج؟
1: لك اني اقدر اسعد رفيقه عمري ورفيقه حياتي، اني حلم اعيش شيخوتي شيخوختي انا وياها بهدوء وبمحل ما في خالي من التلوث، خالي من كل شيء.
0: بلبنان الحلم.
1: بلبنان الحلم.
0: أهم حلم عند نعمة بدوي الفنان؟
1: إني اللي ما قدرت حققه، ما قدرت حققه كممثل وكمخرج، إني أقدر أوصله وحققه.
0: في شيء هيك معين مثلا تقول إنه أنا بعد عندي هيدا الحلم هو أهم حلم؟
1: لكن الأحلام ما بتخلص. في إذا واحد بطل يحلم لازم يموت. دائما الحلم دائما، والمواطن طالما هو عايش وربنا سبحانه وتعالى عاطيه القدرة على الوعي وعلى الإدراك وعلى هي إنه يحلم، الحلم ما بيوقف أبدا، بس يوقف عند الإنسان الحلم لازم يموت.
0: أهم حلم عند النقيب؟ أنا فصلت الفنان عن النقيب.
1: النقيب أهم حلم عند النقيب نعمة بدوي إنه اللي بنات فيه إني أقدر أمن أوانين ومراسيم تطبيقية تحمي هذا الفنان هو موجود، ولما يكبر بشيخوخته. فأتمنى وأناضل لآخر نفس من عمري إني أقدر حقق القانون المهني للفنانين، وبالتالي أعطيهم حقوقهم وواجباتهم، وإني خلي الدولة تحترم وتعرف قيمة هذا الفنان.
0: نقيب، نحن حكينا تحت الهواء عن مشروع كتير كبير مثل دار رعاية للفنانين بأعمار معينة، خاصة المسنين. أنا هون بحب أنه أرجع نضوي بس هيك على السريع السريع.
1: هذا بيت المسن. في اتفقت أول شيء كان حلمي أنا والمرحوم شوقي متى. هذا الحلم ما قدرنا نحققه وبضيعته لشوقي متى عين جديدة لأنه المساحة كانت أسيرة. فعملت اتفاق أنا ورفيق الضرب والمناضل الأكبر نقيب محترفي الموسيقى والغناء فريد أبو سعيد وبضيعته الشويت، قدرنا نحصل على 15,000 متر مربع من الأرض الميري اللي عنده، وسوف نقيم بيت المسن على هذه الأرض، وإن شاء الله قبل آخر السنة بيكون شق الطريق لأرض المشاع هناك لنحط الحجر الأساس لهذا الحلم اللي هو بيحضن الفنان بكبره، بيكون عنده رعاية صحية رعاية اجتماعية، وما بيكون عالي على عائلته، بيقعد برسوم قليلة جدا.
0: أنا بشد عيدك وبطلب منك إنه هيدا المشروع لا يهمل وتسعى إلى تنفيذه بأقرب وقت ممكن. وبآخر هالمقابلة بقول لك إنه أنا كنت سعيدة جدا فيك اليوم، حسيت إنه هيدا النقيب بدنا هيك نقابة نحن. الله يوفقك ويخليك بصحتك وتعطينا أكتر وأكتر وأكتر.
1: أول شيء شكرا لك، وأنا كتير سعيد إني بلقائك، وكتير سعيد بالمواضيع والطرح اللي عم تطرحيه، ومنه كلاسيك، مختلف، وبدي أقول لك هذا المشروع حتى لو بطلت نقيب ما حأتركه، بدي ضلني حامله. هذا حلمي وحلم فريد بوسعيد وحلم الله يرحمه شوقي متى.
0: إن شاء الله أنه منشوفه قريبا محقق، وبي هيك بتكون حققت حلمك الأكبر
1: إن شاء الله.
0: أهلا وسهلا فيك نائب نعمة بدوي.
1: شكرا.
0: لبنان الحلم اليوم من تنفيذ هادي الهاشم. إعداد وتقديم ريتا الخواند. ملتقى الخميس المقبل بعد موجز أخبار 3:15 مع شخصية لبنانية جديدة وأحلام لبنانية جديدة. تشاو تشاو.
2: لبنان الحلم عصوب كل لبنان. صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع VDLnews.com وتطبيق VDL News. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان. واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة أو دي في الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و أو دي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام.
3: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرة غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدالله.
4: لا بلشي بنور حجار.
3: ليه؟
4: ببيع
3: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
4: حتى القدير تميزع،
3: والقدير إلي متري وسارة عبدالله إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.
5: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل،
6: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
7: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، كفتة بقر برازيلي أو لحم مفروم برازيلي الكيلو بستة دولار وتسعين سنت.

0: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
1: ناطر حوالي من برا، استلم حوالات ويسترن يونيون بصفر عمولي عبر البوب أب.

0: التعب
1: تعبولة تعبولة التعب.
2: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
0: تعبولة تعبولة التعب.
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
0: تعبولة تعبولة التعب.
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان. في تطورات جنوبا، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي دوحة كفر رومان، كما شن الطيران الحربي غارة استهدفت بلدة القنطرة. تابع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الوضع الأمني في البلاد مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، الذي أطلعه على التدابير والإجراءات المتخذة للحفاظ على الأمن والنظام. وشدد الوزير حجار على ضرورة رفع مستوى الإجراءات الأمنية، لاسيما في بيروت ومحيط طريق المطار مطار رفيق الحريري الدولي. في البقاع، تطرق وزير الزراعة نزار هاني إلى أوضاع المزارعين، لاسيما مع ارتفاع أسعار المحروقات وصعوبات تصريف الإنتاج، مشيرا إلى العمل على فتح أسواق جديدة وتعزيز الصادرات، وأكد أن التأمين المحروقات للمزارعين يشكل أولوية في ظل الأزمة الراهنة. هاني جل اليوم على عدد من مراكز التوضيب وعمليات الفرز، مطلعا على واقع الإنتاج الزراعي ومشاريع وأساليب الإنتاج الحديثة. شهدت الجولة افتتاح مزرعة جديدة لإنتاج البلوبيري بما يؤمن نحو ربع حاجة لبنان من هذه الفاكهة. طمأن رئيس نقابة موزعي الغاز جان حاتم المواطنين إلى لا أزمة غاز في لبنان، مؤكدا أن التهافت لتعبئة قوارير عدة قد يؤدي إلى أزمة. أصدر وزير العمل محمد حيدر تعميما طلب فيه من المواطنين، لا سيما أصحاب العمل، المبادرة إلى تقديم طلبات إجازات العمل أو طلبات تجديدها قبل مدة لا تقل عن شهر واحد من تاريخ انتهاء صلاحية الإقامة. ونبه التعميم أصحاب العلاقة إلى أن وزارة العمل لا تتحمل أي مسؤولية عن الأعباء المالية الإضافية التي قد تترتب نتيجة التأخر بتقديم طلبات إجازات العمل. أعلنت القوات الحكومية اليمنية إسقاط طائرة مسيرة تابعة للحوثيين في سماء مديرية جبل حبشي بمحافظة تعز. وفي الخبر الأخير، رأى نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريباكوف أن استمرار روسيا في عملياتها العسكرية الخاصة بأوكرانيا لا يعوق البحث عن التوصل إلى هدنة. ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: بدكن اعلان يصيب بنسبه استماع 76%؟ ما لكم الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: تبرد
2: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبورت
2: انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبورت
2: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

0: أخبار من اليونيفيل. في إطار دعمها المتواصل للمؤسسات الأمنية اللبنانية وجهودها للحفاظ على الأمن والاستقرار في جنوب لبنان، قدمت اليونيفيل مؤخراً عدداً من الآليات والمعدات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات إلى قوى الأمن الداخلي، وذلك خلال حفل أقيم في مدينة صور. وشملت المساعدات آليات رباعية الدفع وأجهزة كمبيوتر وطابعات وهواتف ذكية.
1: Oh, thank you.
2: This is from Major General Wild.
1: This is for all of you.
2: Thank you.
1: And I want to thank you. You will see on my own.
0: رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا الذي حضر حفل تسليم المساعدات قال إن هذا الدعم يهدف إلى تعزيز القدرات التشغيلية لمؤسسات الدولة الأمنية في جنوب لبنان.
3: Being here today is a good opportunity for me to remark that
4: إن وجودي هنا اليوم يشكل فرصة جيدة لي لأؤكد، وكما تعلمون جيدا، أن جنوب لبنان لا يزال يواجه بيئة معقدة وتتطلب الكثير من الجهود. ولهذا السبب أنا على ثقة بأن الوضع يمكن أن يتحسن يوما بعد يوم بفضل جهودكم والتزامكم، وأنا على ثقة أيضا بأن عملكم اليومي يسهم في تعزيز الأمن والنظام العام ليس فقط في جنوب لبنان وإنما في لبنان بأسره. ولهذا السبب أنا مستعد للاستجابة لاحتياجاتكم من أجل الناس ومن أجل لبنان، لأن ذلك يمثل أيضا وسيلة أخرى بالنسبة لي للتأكيد على أن وجودكم وقدراتكم وإمكاناتكم هي عامل آخر لتعزيز سلطة الدولة في الجنوب وسلطة الدولة في لبنان.
0: وتسلم المعدات نيابة عن قوى الأمن الداخلي رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة العميد الركن علي سكيني، مع الإشارة إلى أن قوى الأمن الداخلي تعد الجهاز الأمني الرئيسي في البلاد المسؤول عن حفظ الأمن والسلامة العامة. وقد أعرب عن امتنانه لهذا الدعم ولما يقارب 5 عقود من الالتزام والشراكة مع اليونيفيل.
5: Allow me first to thank you not only for this support but for nearly 5 decades of.
4: اسمحوا لي أن أتوجه إليكم بالشكر ليس فقط على هذا الدعم وإنما أيضا على ما يقارب 5 عقود من الالتزام والشراكة بين اليونيفيل وقوى الأمن الداخلي. وكما تعلمون سعادة اللواء، منذ آذار عام 1978 وبعد صدور قراري مجلس الأمن الدولي 425 و426 بدأت اليونيفيل مهمتها هنا في جنوب لبنان، ومرت بمراحل صعبة وبالكثير من الصعوبات، ووقفت إلى جانب لبنان خلال، إذا صح التعبير، صفحات تاريخية صعبة جدا من تاريخ لبنان. لقد خدم حفظة السلام من مختلف الدول على أرض لبنان خلال ظروف صعبة وفي حالات وظروف أكثر خطورة إذا صح التعبير، وأصبحت الخوذة الزرقاء رمزا للالتزام والأمل لأبناء الجنوب. وفي هذا المجال تغتنم قوى أمن الداخلي هذه الفرصة لتحية كل فرد مدني وعسكري خدم في إطار هذه المهمة منذ عام 1978، ونتذكر باحترام أولئك الذين فقدوا حياتهم.
0: كما سلط العميد الركن علي سكيني الضوء على القيمة العملية لهذه المساعدة قائلا إنها ستساعد على تعزيز قدرات عناصر قوى الأمن الداخلي العاملين في الجنوب ولا سيما جنوب نهر الليطاني.
5: Major General, let me say that we look to this.
4: سعادة اللواء، اسمحوا لي أن أقول إننا لا ننظر إلى هذه المساهمة على أنها مجرد معدات كما ذكرتم، سواء كانت آليات أو أجهزة كمبيوتر شخصية أو أجهزة كمبيوتر مكتبية أو أجهزة كمبيوتر محمولة. نحن كمؤسسة قوى أمن داخلي التي أمثلها هنا في هذا الحفل نرى أن هذه المساهمة هي رمز للثقة بسلطات الدولة اللبنانية الشرعية.
0: أكمل مؤخرا حفظة السلام التابعون لليونيفيل من جمهورية كوريا أعمال صيانة للنظام الكهربائي بهدف إعادة تشغيل بئر المياه في بلدة البرغلية والذي كان خارج الخدمة منذ 10 سنوات. ومن المتوقع أن يساهم المشروع في تأمين إمدادات مياه أكثر استقرارا للأهالي والمساعدة في معالجة النقص المزمن في المياه والذي تفاقم جراء النزاع الأخير. منظمة حفظت سلام الإيرلنديون والبولنديون في اليونيفيل مؤخرا فعالية ترفيهية لعدة مئات من الأولاد في بلدة عين إبل، أتاحت لهم فرصة الاستمتاع بيوم من المرح والأنشطة بعد الخوف والمصاعب التي عانوا منها خلال النزاع الأخير. وشارك الأولاد في أنشطة بدنية ممتعة ولعبوا كرة القدم وتدربوا على ركوب ألواح التزلج واستمتعوا بالرسم على الوجوه وتفاعلوا مع حفظة السلام، كما قدمت لهم الحلوى وحصلوا على هدايا وتذكارات من حفظة السلام الإيرلنديين والبولنديين. وأتاحت الفعالية للأولاد فرصة ليكونوا أولاد بكل بساطة ويستمتعوا بوقتهم معاً. كما زار حفظة السلام الماليزيون في اليونيفيل مؤخرا بلدية محرونة لمناقشة احتياجات المجتمع المحلي مع رئيس البلدية وتحديد مجالات الدعم المستقبلي في ظل الصعوبات الاقتصادية والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية الأساسية والتحديات المرتبطة بعودة الأهالي والتحضير للعام الدراسي الجديد. وفي إطار دعمهم قدم حفظة السلام طابعة حديثة ومستلزمات قرطاسية للمساعدة في الأعمال الإدارية للبلدية وفي تقديم الخدمات الأساسية.
6: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
7: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
8: تكريماً لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماريل خازن، بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية، يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكبرى التاريخي إهدن.
9: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل، فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة سكر 5 كيلو ب $3.40، بن نجار 180 جرام ب $2.90.

0: بدكن اعلان يصيب بنسبه استماع 76%؟ ما لكم الا الراديو.
1: نقابه الاعلان في لبنان.
2: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبورت انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبورت لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد تا.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حصباني ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
5: لقاء مرتقب بين سلام والرئيس الإيراني، خطاب نتنياهو مساء اليوم سيتضمن مفاجآت، والقمة الصينية الأمريكية تحت الأضواء.
6: مساء الخير راجي رما من صوت كل لبنان مع جنان جوان ومريم آل علي جبور، تنفيذ وسام قنواتي.

0: العناوين.
1: إيران قدرت تأثر على حزب الله يعني تفاهم مع إيران نتيجة وساطة الصينية بينعكس على كل المنطقة. في تأثير على الساحة اللبنانية. يعني الرئيس الأمريكي بفضل إنه التفاهم وهو عم بقوله كمان.
2: سجلت الكتلة محاولات السلطة التلطي وراء استمرار العدوان الصهيوني كسبب من أسباب الإخفاقات وتعثر الأداء من دون أن تأتي على ذكر العدو وانتهاكاته مباشرة.
3: يمتد المشروع على نحو 17 كيلومتر من محاول صوفر إلى مسترق قفر الياس في شتورة.
0: وفي عناوين راديو رما أيضا: لبنان دخل مرحلة من الغموض والوضع جنوبا على حاله. رجي يطالب بضغط دولي على إسرائيل وإيران. 505 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم لبنان.
4: وفي راديو رما أيضا خاص مع الباحث في العلاقات الدولية الدكتور سيمو أبو فاضل والأحوال الجوية.
5: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
6: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
7: هيدي عيني عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكن ستريس، الحل عنا جيم 3 سويتش من أوتس، بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
8: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل إله طعمة.
9: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
10: تع باوري تع باوري تع.
9: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
10: تع باوري تع باوري تع.
9: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: مساء الخير. مع دخول الأجواء مدار الانتخابات التشريعية الإسرائيلية وتلك النصفية الأمريكية، دخل الوضع اللبناني مرحلة من الغموض، فيما تتجه الأنظار إلى محطة قد تتحول إلى مفصلية، وهي لقاء القمة الذي بدأ منذ قليل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني تشي جين بينغ في واشنطن. وفي موعد آخر مهم أيضا، أفيد اليوم بأن رئيس الحكومة نواف سلام قد يلتقي بالرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان عند 5:30 عصرا في نيويورك، علما أن سلام سيلقي غدا كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي إسرائيل، أفاد الإعلام بأن خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية اليوم سيتناول إيران وسيتضمن مفاجآت من دون الإعلان عن طبيعتها. أما في الملفات الداخلية اللبنانية، فتتفاعل الأزمة المعيشية الاقتصادية جراء ارتفاع أسعار المحروقات، ومع تحرك مرتقب للنقابات والاتحادات الأسبوع المقبل، ووسط إضرابات الإدارة العامة والقطاع التعليمي الرسمي والتهديد بالإضراب في المدارس الخاصة. أما البداية فمن التطورات الدولية المرتقبة مع بدء القمة الصينية الأمريكية. مع مريم.
1: يا جنان، بعد الاستقبال الحافل الذي أقامه الرئيس دونالد ترامب لزعيم الصيني، تتجه الأنظار إلى ما قد يسفر عنه اللقاء بين زعيمي أقوى دولتين في العالم لناحية ملفات متعددة، منها الثورة التكنولوجية وسط التحذيرات من خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة قريبا. إذن خروج الذكاء الاصطناعي على السيطرة قريبا، إلا أن المؤشرات لا تدل بعد على تقدم حصل في المفاوضات التي أجراها البلدان على مدى الأيام الماضية في خلال وجود وفد صيني تجاري رفيع المستوى في واشنطن. قد تقتصر الاتفاقات على تمديد الهدنة التجارية الثنائية التي أعلن عنها مساء الأربعاء وتجنب الاشتباكات العسكرية.
0: وسط هذه الأجواء، يخيم ملف العلاقات الإيرانية الصينية على القمة بين الرجلين والتي بدأت منذ قليل. وكان تقرير أمريكي كشف عن استمرار وصول مكونات صينية يمكن استخدامها في تصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة إلى وزارة الدفاع الإيرانية، بحسب ما ذكرت وول ستريت جورنال اليوم.
1: واليوم علق وزير الخارجية الصيني وانغ يي على خطاب الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بشأن مضيق هرمز أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا: على جميع الأطراف البحث عن خيار سلمي، وحث على الصراع أو حل صراع الأمريكي الإيراني عبر الحوار، وفق ما نقلت رويترز. في المقابل، قال المستشار العسكري للمرشد الإيراني يحيى رحيم صفوي إن بلاده تأمل ألا تندلع حرب جديدة، مؤكدا في الوقت ذاته استعداد إيران للدفاع عن نفسها في حال فرضت عليها الحرب. صفوي أكد أن ربط بين مضيقي هرمز وباب المندب من شأنه أن يغير ساحة الحرب، في إشارة إلى الأهمية الاستراتيجية للممرين.
0: وكان الرئيس الإيراني أكد أن إيران أعدت نصا مسبقا للجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن بعد الاستماع إلى كلمة الرئيس ترامب تجاوزت إيران النص لتعبر عن الحقائق التي تفرضها أمريكا. ومن أبرز المتحدثين أمام الجمعية العامة اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي نقلت يديعوت أحرونوت عن مساعديه القول إن الخطاب سيركز على إيران وسيتضمن مفاجآت، علما أن كلمة نتنياهو محددة عند 9 اليوم بتوقيت بيروت.
1: تزامنا، سجل تصعيد في التهديدات الإسرائيلية. كشف مصدر إسرائيلي أن تل أبيب ستتحرك لضرب منشآت إيران النووية مجددا في حال اجتازت طهران الخطوط الحمر، مشيرا إلى أن جولة ضربات إضافية ضد إيران تبدو مسألة وقت. ورأى المصدر ألا فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا أن الضمانة الحقيقية لمنع إيران النووية هي إسقاط نظامها. وأعلنت الرئاسة الفلسطينية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيلقي خطابه عبر الفيديو بعد قرار الخارجية الأمريكية عدم منحه تأشيرة لحضور اجتماع نيويورك للعام الثاني على التوالي.
2: خاص راديو راما. ضيف راديو راما لهذه الليلة الباحث في العلاقات الدولية سيمو أبو فاضل. أهلا وسهلا بك.
3: شكرا، تحية لك وتحية للمستمعين.
4: إلى أي مدى يمكن أن تنعكس القمة الأمريكية الصينية على مسار الحروب في المنطقة، ولا سيما الحرب مع لبنان؟ وهل يمكن أن تفتح تفاهمات واشنطن وبكين بابا لتسويات أو تهدئة إقليمية؟
3: إذا بناخذ بالأساس يعني بشكل الاستقبال اللي عمله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره الصيني، هي حركة يعني واهتمام بيهدف إلى أنه تحسين العلاقات بيناتهم أكثر من مجال يعني وصعيد. النقطة الأساسية اللي هي مرتقبة بتعطي نتيجة أنه تأثير الصين على إيران، ولذلك أنه الرئيس الأمريكي صارت واضحة أنه بده يبحث مع الصين تأثير على إيران للمضي باتفاق يعني يؤدي إلى فتح مضيق هرمز، يؤدي إلى تخلي عن سلاح النووي، عن سلاح الباليستي، عن الأزرع. يعني هذا التقدم بالتفاهم الإيراني يعني مع الأمريكي بينعكس حكما على لبنان. يعني إذا إيران استجابت للوساطة الصينية يمكن يكون فيه المبارس أي نوع من الضمانات تتقدم الصين أو في تفاهمات، أكيد الهدوء بالعلاقة هذه إذا ما عاد في جو حرب متقطعة مثل مصير بيناتهم أو مفاوضات كمان غامضة بصير في تفاهم. التفاهم رح يأثر على المنطقة ككل، يعني ولبنان معني بهذا الشيء من الصراع، لأنه إيران قادرة تأثر على حزب الله لناحية تسليم السلاح، لناحية تنظيم تسليم السلاح، يعني تروح بهالإطار. هو الموضوع مع إيران يعني التفاهم مع إيران نتيجة الوساطة الصينية بده ينعكس على كل المنطقة، في تأثير على الساحة اللبنانية طبعا، هي حيكون منسحب على كل المنطقة، يعني ما فيهم ياخذوها بنفرة. لذلك ايه يعني الرئيس الامريكي بفضل حسب ما كان مكتوب يعني بالتقارير الامريكية بفضل انه التفاهم، وهو عم بقوله كمان وقال من جمعية عامة الامم المتحدة انه يا بعمل اتفاق معهم يا بدمر النظام، يعني ما بقى عنده خيارات كبيرة.
0: نعم.
3: لذلك انه الصين بده واحد يشوف كمان بحساب التقديشي الى مصلحة تحمي إيران أحسن مع إيران تفلت من إيدها.
4: الباحث في العلاقات الدولية سيمو أبو فاضل، شكرا لك.
3: شكرا لي زميلتي، شكرا.
0: لبنانيا، أفادت معلومات صحافية بأن لقاء مرتقبا سيجمع رئيس الحكومة نواف سلام والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان اليوم عند 5:30 مساء بتوقيت بيروت في مبنى الأمم المتحدة. وبحسب المعلومات من المتوقع أن يطغى الطابعان السياسي والأمني على اللقاء وأن لا يقتصر على الجانب البروتوكولي، في ضوء إعلان سلام أن محادثاته في نيويورك تركز على خفض التصعيد وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها. كما أفيد بأن سلام سيسعى إلى إيصال رسالة إلى طهران مفادها أن قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية. هذا ويلقي رئيس الحكومة غدا كلمة لبنان أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
1: وقد أشار سلام في تصريح له أنه تم التركيز في خلال لقاءاته على تكثيف الجهود لخفض التصعيد وتجنيب لبنان والمنطقة المزيدة من المواجهات وتعزيز علاقات لبنان العربية والإقليمية والدولية على قاعدة احترام السيادة وعدم تدخل والمصالح المشتركة. كما أوضح أنه تم التركيز على توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري والربط الإقليمي، لا سيما في مجالات الطاقة والكهرباء والنقل والبنى التحتية. ولفت إلى ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها، بما يساهم في عودة الأهالي إلى قراهم، والعمل من الآن على التحضير لمرحلة ما بعد يونيفيل وتفادي أي فراغ في الجنوب. كما أكد سلام التركيز في خلال اللقاءات في نيويورك على حشد الدعم لمسار العودة والتعافي وإعادة الإعمار.
0: ومن نيويورك أيضا، أكد وزير الخارجية يوسف رجي أن ما يحتاجه لبنان من المجتمع الدولي والأشقاء العرب الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها والانسحاب من لبنان، كما الضغط على إيران لكف يد حزب الله عن الدولة. وعن اليونيفيل أجاب وزير الخارجية لقناة المملكة الأردنية: لسوء الحظ لم نستطع تمديد ولايتها لأسباب إقليمية وأخرى تتعلق بتركيبة مجلس الأمن، شارحا أن هناك سعيا حاليا لإيجاد قوة أو إطار يكون بديلا وتحت مظلة الأمم المتحدة.
1: تزامنا، أعلنت المفوضية الأوروبية في بيان تقديم دعم مالي بقيمة 505 ملايين يورو للبنان لعامي 2026 و2027، وهو الجزء الثاني من حزمة الدعم البالغة مليار يورو التي أعلنت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين في خلال زيارتها بيروت في أيار 2024.
0: سفارة المملكة المتحدة في لبنان أشارت اليوم في بيان إلى أن كبير مستشاري الدفاع البريطاني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب الأدميرال إدوارد أليغرين اختتم زيارة استمرت يومين للبنان، التقى في خلالها رئيس الجمهورية جوزيف عون ووزير الدفاع ميشيل منسا وقائد الجيش العماد رودولف هيكل. وسط هذه الأجواء رأت كتلة الوفاء للمقاومة في بيان أن الحكومة غائبة عن التصدي للاعتداءات الإسرائيلية، سواء بعدم أعطاء أوامر للجيش بالدفاع أو بتقاعسها في الدبلوماسية. وأكدت أنه في الذكرى السنوية الثانية لارتقاء الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وصفيه السيد هاشم صفي الدين، إضافة إلى ذكرى جريمة البيجرز، تأتي لتؤكد رسوخ خيار المقاومة لدى الناس. بيان الكتلة تلا النائب حسن عز الدين:
5: سجلت الكتلة محاولات السلطة التلطي وراء استمرار العدوان الصهيوني كسبب من أسباب الإخفاقات وتعثر الأداء، من دون أن تأتي على ذكر العدو وانتهاكاته مباشرة، بل من خلال تعمد إغفال ذكر العدو الإسرائيلي بالاسم ومحاولة إلصاق السبب والتغطية على إخفاقها في الموقف والأداء. بالدفاع المشروع الذي قامت به المقاومة لرفع الصوت ولحماية الوطن وأهله وإدانة الصمت المواكب للعدوان، متجاهلة أن المقاومة التزمت طيلة 15 شهرا التزاما كاملا بوقف إطلاق للنار.
1: في المقلب الآخر، انتقد عضو كتلة الجمهورية القوية نائب غياث يزبك أن تكون الدولة اللبنانية مشاركة في الفريق الدولي الباحث عمن يعبئ الفراغ الذي سينجم عن إنهاء مهام يونيفيل في الجنوب. وعبر إكس دعا يزبك الجيش إلى التوجه بكل قواه وألويته أو معظمها إلى الجنوب. وفي الميدانيات، سجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي في أجواء ضاحية لفترات طويلة نهارا، كما جنوبا سجلت عصرا غارتان على القنطرة وكفر تبنيت. التفاصيل مع حسين معنا.
6: يسود التوتر والحذر الشديدين معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بالغارات الجوية التي شنها الطيران الحربي والمسير، واستهدف بني حيان بغارتين والمنصوري ووادي سلوك لجهة طلوسة، كما استهدفت مسيرة إسرائيلية النبطية الفوق. وقد سجل بعد ظهر اليوم تقدم لدبابات العدو باتجاه المحمية عند أطراف بلدة برعشيت. أما القصف المدفعي المستمر حتى الساعة بشكل متقطع ومتنقل بين منطقة وأخرى، فقد استهدف اليوم بيت يحون وأطراف بلدات شقرة وبرعشيت وكفرة ومشاع ميفدون ومحيط زوتر الشرقية ووادي الحجير ووادي زبكين ووادي سلوك لجهة مجدل سلم وأطراف القنطرة. وفي مسلسل التفجيرات اليومي، فجرت قوات العدو اليوم عشرات المنازل والمنشآت المائية والكهربائية في بلدات بنت جبيل والمنصوري وعيناتا وأطراف برعشيت. أما في بلدة الخيام، فقد امتدت التفجيرات على مسافة بطول 300 متر من نبع الرقيقة حتى مفرق المبرات، وأحدثت أضرارا جسيمة في البلدة وفي محيطها وصولا إلى مرجعيون. إلى ذلك، لم يغب الطيران المسير عن الأجواء الجنوبية، وهو لا يزال يحلق بشكل مكثف وعلى مستوى منخفض جدا فوق معظم البلدات الجنوبية وفي كل القطاعات وفوق الخط الساحلي الجنوبي وصولا إلى أجواء الزهراني. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، وفيما ينتظر أن يعلن الاتحاد العمالي العام السبت موعدا لإضراب عام في كل القطاعات، يصر رئيس اتحادات النقل البري في لبنان بسام طليس على أن الأربعاء المقبل سيكون يوم إضراب عام لقطاع النقل، مؤكدا أنه مهما تكثفت الاتصالات وتزايدت الضغوط لن نتراجع. ويواصل موظفو الإدارة العامة تنفيذ إضرابهم العام اليوم، مع تأكيد التعطيل القصري عن العمل يوم غد، وذلك لرفع الصوت والمطالبة بتصحيح بدل النقل وإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة. هذا وهدد رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة نعمي محفوظ في حديث لصوت كل لبنان بالإضراب في المدارس الخاصة لعدم تأمين بدلات نقل عادلة.
1: وكان قد تم الإعلان عن التوقف عن الحضور للأساتذة والمدرسين والملحقين في وزارة التربية والجامعة اللبنانية والملحقين بالمركز التربوي والبحوث والإنماء ودور المعلمين والمناطق التربوية يوم الجمعة من كل أسبوع، واعتبارا من أمس وحتى إشعار آخر بسبب بدلات النقل وعدم إقرار سلسلة

0: بالمواصفات الفنية.
1: أعلنت المديرية العامة للأمن العام اعتماد معايير جديدة عند المعابر الجوية والبرية والبحرية لتسهيل دخول الرعايا السوريين إلى لبنان، ودعت إلى مراجعة موقع المديرية على شبكة الإنترنت للإطلاع عليها أو الاستفسار لدى مركز الاتصال كول سنتر على رقم 1717. واليوم أفادت الجديد بتسجيل عمليات ناشطة يوميا لشبكات تهريب أشخاص من سوريا إلى لبنان عبر معابر غير شرعية في المناطق الحدودية في عكار.
0: وكان الوزير السابق وئام وهاب قد نشر مقطع فيديو حامل عنوان طوابير بشرية عابرة للحدود، وقال إن الصور التقطت اليوم سائلا هل هو غزو سوري للبنان؟
1: بعد صفارات إنذار في عدد من المحافظات في السعودية ثم الإعلان عن زوال الخطر، أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية أحبطت محاولة استهداف مدينتي الطائف وينبع في السعودية، مشيرا إلى اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون، وأكد أن التصعيد وانتهاكات الحوثيين سيتم التعامل معها بحزم. من جهة ثانية، أفاد إعلام إيراني بأن الإمارات أبلغت طهران وقف استقبال رحلات شركة الطيران الإيرانية. هل تسألان يا وسام وجنان عن الجو؟ غدا الجو غائم جزئيا إلى قليل الغيوم من دون تعديل في درجات الحرارة على السواحل، وفي الداخل تنخفض بشكل طفيف على الجبال مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات. يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الجبلية اعتبارا من بعد الظهر.

في راديو رما لقاء مرتقب بين سلام والرئيس الإيراني. خطاب نتنياهو مساء اليوم سيتضمن مفاجآت، والقمة الصينية الأمريكية تحت الأضواء. لبنان دخل مرحلة من الغموض والوضع جنوبا على حاله. رجي يطالب بضغط دولي على إسرائيل وإيران. 505 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم لبنان. صدى ارتفاع أسعار المحروقات يتردد في الشارع ومكاتب الإدارة العامة والمدارس. كان في راديو رما أيضا خاص مع الباحث في العلاقات الدولية الدكتور سيمو أبو فاضل والأحوال الجوية. شكراً.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك

0: بقى هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم
2: في إطالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
1: مباشرة على الهواء من موسكو.
2: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
3: برنامج حصاد الأسبوع.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج حصاد الأسبوع. 7 أيام من الأحداث المتسارعة نختصرها لكم في قراءة تحليلية شاملة نربط فيها الخيوط لنكشف لكم أبعاد المشهد بالكامل. من استوديوهات سبوتنيك في موسكو، أنا معكم محمد جمعة، وإليكم أبرز العناوين. لافروف يلفت انتباه روبيو إلى التنسيق الوثيق بين كييف وأوروبا. انطلاق المنتدى الدولي 12 للثقافة الموحدة في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية. انتهاء فعاليات الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس. نبدأ التفاصيل من إعلان وزارة الخارجية الروسية بأن الوزير سيرجي لافروف لفت انتباه نظيره الأمريكي ماركو روبيو خلال لقاء جمعهما بنيويورك إلى التنسيق الوثيق بين كييف ورعاتها الأوروبيين. يأتي هذا اللقاء في وقت تواصل فيه موسكو وواشنطن حوارا مكثفا بشأن التسوية الأوكرانية. كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أن روبيو ولافروف ناقشا النزاع الأوكراني وقضايا العلاقات الثنائية دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. كما أعلن روبيو أن الولايات المتحدة دعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قمة 20 الكبرى في ميامي، معربة عن أملها في أن يقبل الدعوة. للمزيد من التفاصيل والمتابعة ينضم إلينا الباحث والخبير بالعلاقات الدولية الأستاذ عبد المسيح الشامي. أهلا بحضرتك أستاذ عبد المسيح في برنامجنا حصاد الأسبوع، ودعني أسألك عن لقاء لافروف وروبيو على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. أستاذ، كيف تقرؤون الأهمية السياسية والتوقيت الاستراتيجي لهذا اللقاء، طبعا في ظل الانسداد الراهن في العلاقات بين موسكو وواشنطن؟
5: لقاء وزيري الخارجية الأمريكي والروسي في نيويورك له عدة حقيقة أبعاد مهمة. البعد الأول طبعا أولا أنه يعكس تقارب مهم جدا بعد قطيعة في حقبة بايدن. حقبة ترامب كانت تتميز بتقارب مهم جدا غير مسبوق حتى في العلاقات الأمريكية الروسية، هذا من حيث الشكل. أما من حيث المضمون، لا شك أن التشاور والتنسيق بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا على مستوى وزيري الخارجية سوف يعكس أو سوف يكون له أثر كبير على تقريب وجهات النظر في أمور كثيرة لها علاقة بالأزمة الأوكرانية وحتى أمور أخرى. ولكن بشكل أساسي الحرب الأوكرانية بحاجة إلى تنسيق وإلى توافق بين الطرفين، وباعتقادي أن الأجواء إيجابية جدا ويمكن أن تكون أرضية، أن تبدأ يعني أن تؤسس لأرضية لتقارب ولحل حقيقي يمكن أن يكون بين البلدين في ظل أيضا التعنت الأوكراني والأوروبي وعدم رغبتهم في الدخول بحل سياسي وبتفاوض مباشر مع روسيا. يبقى التقارب والتشاور الأمريكي الروسي شيء مهم جدا.
4: وخلال اللقاء ركز لافروف على ما وصفه بالتنسيق الوثيق بين كييف ورعاتها الأوروبيين. برأيكم لماذا تصر موسكو في هذا التوقيت بالذات على تفكيك طبيعة العلاقة بين أوروبا والنظام الأوكراني أمام الإدارة الأمريكية؟ وأيضا ما الرسائل التي ترغب في إيصالها للبيت الأبيض؟
5: التركيز أو يعني محاولة الوزير الخارجية الروسي تفكيك المشهد أو العلاقة، طبيعة العلاقة بين أوكرانيا والجانب الأوروبي إن كان على مستوى الاتحاد الأوروبي أو حتى بريطانيا، أمر هام جدا، لأن هذا له أولا فيما يتعلق بالبعد السياسي، يعني بشكل واضح جدا أن هذه الجبهة، جبهة أوروبا وبريطانيا، ربما أصبحت جبهة تقف ضد البلدين معا. يعني لم تعد سياسات أوروبا أو لم تعد أمريكا على الضفة الأوروبية أو الغربية بشكل كامل، الهدف ربما بشكل مباشر هو أن أو القول بأن بريطانيا وأوروبا اليوم يقفون ضد مصالح أمريكا قبل كل شيء، وأيضا المصالح والتوافقات الروسية الأمريكية. من جانب آخر طبعا يعني التقارب أو يعني التنسيق والدخول المباشر للأوروبيين في المعركة في الآونة الأخيرة والدعم اللامحدود يؤثر على التوجه العام لترامب وللإدارة الأمريكية الجديدة في إيجاد حل سريع. بالتالي هو ربما يكون حلقة من حلقات التقارب والنقاش والتشاور حول طبيعة الردود التي يمكن أن يتبناها البلدين معا تجاه هذه التحالفات وهذه السياسات من قبل الغرب الأوروبي.
4: أستاذ عبد المسيح، بالنسبة لوزير الخارجية الروسي جدد تأكيد موقف بلاده بالاستعداد للتفاوض، ولكن مع تجديد حاسم على أن موسكو لن توقف العملية العسكرية الخاصة من أجل هذه المفاوضات. طبعا أسألك، أين تكمن الواقعية والبراغماتية السياسية في هذا الموقف الروسي الصارم؟
5: طبعا بالنسبة لإشارة الرئيس أو عفوا وزير الخارجية الروسي بأن روسيا مستعدة للتفاوض ولإيجاد حل سياسي، هذه يعني سياسة وهذه مواقف أطلقتها روسيا وتبنتها منذ بداية المعركة في أوكرانيا، وللأسف لم يكن هنالك تجاوب من الطرف الآخر. أعتقد أن الرئيس الروسي صرح وأبدأ أيضا رغبة روسية حقيقية في التفاوض خصوصا في الآونة الأخيرة أيضا بعض التصريحات، وهذا ما يريد قوله وزير الخارجية بأن روسيا لم تكن سبب في المشكلة ولا في تعطيل الحل، يعني الطرف الروسي مستعد للتفاوض ولإيجاد حل سريع للحرب الأوكرانية، والتعطيل ليس من الجانب الروسي. وهذه رسالة مهمة في هذا السياق في ظل التصعيد الكبير الذي شاهدناه في الآونة الأخيرة بنقل المعركة إلى الداخل الروسي.
4: بالمقابل ووفقا للمعطيات الراهنة على الأرض وفي العواصم الغربية، أستاذ عبد المسيح، هل ترى أن كييف وحلفائها في الغرب قد وصلوا إلى مرحلة القبول بالأمر الواقع والجهوزية للتفاوض بناء على الشروط الروسية؟ أم أننا لا نزال في مرحلة كسر الإرادات؟
5: باعتقادي أن يعني القيادة الأوكرانية زيلينسكي ومن حوله وأيضا الغربيين حتى الآن لم يعطوا أي إشارات بأنهم مستعدين لإنهاء هذه المعركة. واضح أن زيلينسكي ما زال العوبة في يد الغرب، ينفذ سياسات تخدم مصالح أوروبا ولا تخدم مصالح أوكرانيا، هذا الأمر واضح جدا. طبعا هو بحكم أنه ساقط الشرعية وبأن انتهاء هذه المعركة سوف يعني بشكل قاطع خروجه من السلطة، وربما خروج زل بعد خسائر كثيرة، بعدما أيضا فشل في إيجاد حل حقيقي بعد خسائر كثيرة نتيجة سياساته الخاطئة ومواقفه التي لا تخدم أوكرانيا وتراجع شعبيته. وأعتقد أنه يتماشى مع الأمر وفق أجندة رئيس عصابة أكثر منه رئيس دولة، وبالتالي الغرب أيضا لديه مصالح، هم لا يريدون إنهاء هذه المعركة إلا وفق شروط تتوافق يعني مع أجنداتهم ومع مصالحهم. بريطانيا تلعب دور خسيس حقيقة أو خبيث في هذا الأمر، هي تلعب على كل الحبال، هي تنسق مع الولايات المتحدة الأمريكية سرا وعلنا، ولكنها تقدم نفسها أنها حليف للاتحاد الأوروبي وتورط أوروبا وأيضا أوكرانيا باستمرار هذه المعركة. وهذا التنسيق بين بريطانيا وأمريكا أعتقد أنه معروف ومكشوف وهو ليس بجديد، ولكن كما قلنا أن الوضع أو أن القادة أوروبا وأوكرانيا وبريطانيا حتى الآن لم يضعوا بشكل حقيقي في أجندتهم أي احتمال لحل هذه الأزمة وهذه الحرب بطريقة سياسية وإنهاء هذه المعركة بطريقة سلمية.
4: وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف شن هجوما لاذعا من منبر مجلس الأمن على الأمانة العامة للأمم المتحدة، متسائلا عن التناقض في الموقف اتجاه حق تقرير المصير بين دونباس والقرم من جهة وجزيرة غرينلاند من جهة أخرى. يعني من منظور القانون الدولي والجيوسياسي، ما هي الأسباب الحقيقية والعميقة التي تغذي سياسة ازدواجية المعايير داخل أروقة المنظمة الأممية هذه؟
5: فيما يتعلق بموضوع ازدواجية المعايير التي أشار إليها وزير الخارجية الروسي في خطابه في الأمم المتحدة والمقارنة بين أقليم دونباس وغرينلاند، لا شك أن هذا الأمر غاية في الأهمية، لأنه يعكس فعلا سياسات متناقضة في كثير حول كثير من القضايا واتجاه كثير من السياسات والملفات والقضايا العالمية العالقة التي لها تأثير كبير يعني على السياسة الدولية، على مصداقية المؤسسات الدولية، على مصداقية الدول عندما تتبنى مواقف أو سياسات معينة تجاه دول تحت شعارات رنانة وطنانة، تحت شعار الحرية والديمقراطية وخلافه، وهي تمارس العكس تماما في قضايا تخدم مصالحها. وبالتالي عندما يتكلم ترامب عن ضم غرينلاند لأمريكا لأن أمريكا تحتاج لها، ليس لأن غرينلاند هي بلد أمريكي أو هي أرض أمريكية، وفي الوقت نفسه يقف ضد روسيا في ضم الدنباس وهي أرض روسية عبر التاريخ وشعبها روسي، والاستفتاء أتى بنتائج تقول بأن هذا الشعب يريد العودة إلى وطنه الأم. طبعا هذه ازدواجية غريبة في التعاطي مع الملفات السياسية، ولكن يبدو أن هذه السياسة سياسة لن تتغير. السياسات هي سياسة، الدول يعني تسعى وراء مصالحها في هذا العصر دون أي اعتبار لأخلاقيات المبادئ والقيم الإنسانية ودون أي اعتبار لمصالح الدول الأخرى، هي لا ترى سوى مصالحها فقط.
4: الباحث والخبير بالعلاقات الدولية الأستاذ عبد المسيح الشامي، كنت معنا ضيفا عزيزا في حصاد الأسبوع، شكرا لك. وإلى عالم الفعاليات، حيث انطلقت فعاليات المنتدى الدولي 12 للثقافة الموحدة في مدينة سان بطرسبورغ الروسية بمشاركة وفود من الدول العربية. يعقد المنتدى في الفترة من 24 إلى 26 من سبتمبر الجاري تحت شعار ثقافات متحدة قيم مشتركة. يعقد هذا المنتدى منذ عام 2012، حيث نجح في ترسيخ مكانته باعتباره منصة حوار متميزة للتعاون في مجالي الثقافة والفنون، إلى جانب كونه مساحة مثالية للحوار المفتوح والهادف بشأن القضايا المستجدة في ظل تطور المشهد الثقافي المعاصر. يستقطب هذا الحدث مشاركين من دول وجنسيات في مجالات مهنية متنوعة، من بينهم وفود رسمية تمثل أكثر من 50 دولة وشخصيات بارزة في الثقافة والفنون، وأيضا ممثلون عن الجهات الحكومية والمنظمات الدولية وقطاع الأعمال، فضلا عن الخبراء ووسائل الإعلام الرائدة. كالمعتاد يتبادل المشاركون خلال المنتدى الآراء ويتناولون الاتجاهات والقضايا الراهنة المرتبطة بتطوير المشهد الثقافي المعاصر. إلى مدينة سانت بطرسبورغ، حيث تواكب الزميلة نغم كباس أعمال المنتدى الدولي 12 للثقافة الموحدة، الحدث الثقافي البارز الذي يجمع قادة الفكر وصناع القرار الثقافي من مختلف دول العالم. ننتقل الآن إلى نافذتنا هناك لنستعرض لكم ومعكم أبرز ما رصدته لنا الزميلة نغم من كواليس وفعاليات هذا المحفل الثقافي الدولي.
6: تستضيف مدينة سان بطرسبورغ الروسية الدورة 12 للمنتدى توحيد الثقافات الدولي، والذي يضم عددا كبيرا من الدول، منها دول عربية تشارك في هذا الحدث. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعبر تقنية الفيديو هنأ المشاركين في هذه الفعالية وأشاد بهذه الفعالية وحضورها الدولي وأهمية أهمية وجود هكذا فعاليات لتوحيد الشعوب ثقافيا، واعتبر الرئيس بوتين أن الثقافة هي من أهم القوى التي توحد الشعوب، ومن الضروري كما قال الرئيس نقل هذه الثقافة، ثقافات الشعوب والدول من جيل إلى آخر. طبعا المشاركون هنا ومنذ الصباح الباكر بدأوا بمحاضرات هامة جدا وجلسات تناولت العديد من القضايا المهمة على الصعيد الدولي وأيضا داخل روسيا. من هذه الجلسات كان أهمية الاهتمام بالمتاحف وبالآثار الموجودة بالمتاحف لتكون شاهدا على تاريخ الدول. أيضا تم بحث موضوع الذكاء الاصطناعي وعدم السماح للذكاء الاصطناعي بتدمير ثقافات الدول والشعوب، وإنما أن يكون شكلا من أشكال الحفاظ على الثقافات وتسخير الذكاء الاصطناعي في الفعاليات الثقافية، في السينما، في المسرح. المسرح أيضا كان له جلسة هامة حول وجود المسرح في حياة الأطفال قبل الكبار من أجل ترسيخ الثقافات الموجودة في روسيا وأيضا في الدول الأخرى. هناك انفتاح عربي كبير على روسيا من الناحية الثقافية. عدد من الوزراء متواجدون هنا العرب طبعا للمشاركة في هذه الفعاليات وتبادل الخبرات الثقافية وكيفية الحفاظ على التراث العربي والآثار من النهب والسرقة بالتعاون طبعا مع الجهات المختصة الروسية. متواجدون هنا متابعينا لمدة 3 أيام وسنوافيكم بتفاصيل هذا الحدث الهام يوما بعد يوم.
4: وعلى هامش المنتدى التقت سبوتنيك مع الدكتور سليم المهلك المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، حيث قال:
7: أولا تراث العالم الإسلامي وتراث كبير جدا ولا يمكن أن يهمل، ومن المؤسف جدا أنه لم يسجل الكثير منه. فأنشئ في منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة مركز خاص بتأسيل تراث العالم الإسلامي، ليس فقط القضية قضية تسجيل وإن قضية حماية وصون وأيضا إعادة ترميم هذا التراث والمحافظة عليه، لكن الأهم أيضا هو تدريب مجموعة من الشباب الجيل القادم للمحافظة على جزء من هوياتهم وهي تراثهم العريق. ما يثير حقيقة الاستغراب بأن على الرغم من العالم الإسلامي، هذا العالم الممتد من المالديف إلى المغرب، لم يسجل من تراثه إلا أو في القائمة الدولية لا يوجد إلا تقريبا حوالي 17% من تراث العالم هو تراث عالم الإسلام. فهل يعقل مثلا أن ما هو موجود في مصر وما هو موجود في الجزيرة في المملكة العربية السعودية وفي العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي الأردن وغيرها كثير؟ إذا جمعت هذه المواقع التاريخية المسجلة والتراثية المسجلة قد لا تعادل دولة بسيطة جدا أوروبية. من هذا المنطلق اتجهنا إلى تسجيل تراث العالم الإسلامي والمحافظة عليه، ولكن الأدهى من ذلك أن ما يقارب من 60% من المواقع المهددة بالخطر على اللائحة الدولية هي أيضا من المواقع الموجودة في عالم الإسلامي. نحن الآن في طور إعادة هذه المواقع وإخراجها من موقعها من دائرة الخطر إلى أن تعود كما هي مسجلة في التراث العالمي الإسلامي في التراث العالمي. هناك تعاون كبير جدا مع منظمة اليونسكو، أيضا سنوقع اتفاقية مع هيرميتاج من أجل محافظة على تراث العالم الإسلامي. سنبدأ في السنغال وسنبدأ في بنين، ونضع تصور لبعض المتاحف من خلال 3D أو ما يسمى بالتصوير الثلاثي الأبعاد لكي نحفظ هذا، ثم نعيد بناء تلك المواقع أو المتاحف إلى وضعها الطبيعي. نأمل إن شاء الله أن يكون هناك دعم أيضا من دول العالم الإسلامي والمؤسسات والمنظمات الداعمة للمحافظة على التراث، ونأمل أن تكون روسيا جزء من الدول الداعمة لذلك. لذلك نحن موجودون هنا من أجل بناء علاقة وبناء تعاون كبير جدا مع إدارة المتاحف مع هيرمتاج، والتي كما ذكرت لك سنوقع، وأتوقع وتوقع إن شاء الله أن يكون هناك تعاون كبير جدا في أخذ هذه الخبرة الكبيرة الروسية ونقلها إلى دول العالم الإسلامي للمحافظة على تراثنا والاعتزاز بهويتنا إن شاء الله. الأزمات دائما لابد أن تستغل، ويأتي من الأزمات فرص، والفرص إن لم تستغلها استغلها غيرك. ما قمنا به في منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيشيسكو هو مبادرة نسميها سفراء إيشيسكو من أجل السلام. لا نقتصر فقط على أولئك، والسفراء هؤلاء هم شباب أعمارهم أقل من 35 سنة، 50% منهم فتيات و 50% منهم شباب، ولكن لا نقتصر فقط على دول العالم الإسلامي، نحن أيضا نمتد إلى دول من خارج العالم الإسلامي ونقول لهم أهلا بكم في برنامج إيشيسكو، في برنامج سفراء إيشيسكو من أجل السلام. ما نقوم به هو تدريب الشباب على كل مبادئ السلام والقيم التي يتبناها دينا حنيف في بناء السلام. نحن نبدأ التحية بالسلام، والله سبحانه وتعالى هو السلام، وديننا كله سلام بسلام. فمن هذا المنطلق ننقل هذه الفكرة إلى شبابنا، ونؤكد لهم بأن العالم الإسلامي وإن تعرض لهذه الكوارث وإن تعرض لهذه الحروب إلا أنه عالم غني بشبابه، بثقافته، بتراثه، وبسلامه إن شاء الله. وسيعم السلام إن شاء الله على عالم الإسلامي قريب إن شاء الله. لا تتخيلي ما لدى عالم الإسلامي من تميز في شبابه وفتياته، لديهم النضج ولديهم القدرة ولديهم التطلع للمستقبل. وأنا على يقين بأن الحضارة الإسلامية التي ساهمت في بناء العالم أجمل ستعود، وسيكون لشبابنا الذكاء الصناعي هو لغة المستقبل. ومن أراد أن يكتب فصول الكتاب لابد أن يستغل الذكاء الصناعي في كتابة هذه الفصول. من هذا المنطلق، وقبل تقريبا أسبوع أعلننا في مدينة الرياض عن إطلاق مبادرة أو برنامج نسميه برنامج 1000 قائد في مجال الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية. هؤلاء 10,000 قائد جميعهم إن شاء الله سيكونون من الشباب، وهم من دول العالم الإسلامي، فتيات وشباب إن شاء الله. ونعتقد وسيتم تدريبهم خلال عامين. أأمن إن شاء الله أنه عندما ينتهي هذا البرنامج أن ننطلق إلى ما هو أكبر، وإن يكون العدد أكبر من 20. أنا على يقين بأن هذا البرنامج سيؤتي ثماره في عالم الإسلامي، وسيضع شباب العالم الإسلامي وفتياته في قلب الذكاء الصناعي الذي هو المستقبل الذي نراه فيه. حقيقة الثقافة هي هوية، وهي ذاكرة، وهي ذاكرة للتاريخ وذاكرة للإنسان. من لا ثقافة له يعني قد يضيع في هذا العالم. على كل شاب وعلى كل فتاة وعلى كل إنسان عليه أن يعتز بثقافته، يعتز لأنها هي هويته، وهي الشيء الذي يستطيع أن يفاخر أمام الآخر بما لديه. هناك دول تفتخر بثقافتها، وهناك دول لم تعطي ثقافتها حقها على الرغم من أنها لديها غنى كبير جدا. ما نقول بأن الثقافة هي ذاكرة شعوب، وهي جزء من حياة الإنسان الذي يجب أن يهتم فيه، ويجب أن يعطيه أن يعطيها حقها كما أعطته حقها وأعطته مكانته في العالم. كثيرة جدا، ليست فقط في الدين، ولكن حتى في الثقافة، في العلوم، في الجوانب الاجتماعية والجوانب الإنسانية هناك مشتركات كبيرة جدا. أنا لا أرى أن هناك فروقات، وإن كانت الفروقات في أو الاختلافات بسيطة جدا، لكن عندما تدخل في عمق العائلة الروسية تجدين بأن هناك مشتركات كبيرة جدا لا تختلف، وإن اختلفنا في ديانتنا لكننا نجتمع في الأسس والجذور الأصيلة التي يتمتع بها الشعب الروسي ويتمتع فيها العالم الإسلامي. الله للشباب العربي والشباب العالم الإسلامي، عليكم أن تزوروا روسيا، وعليكم أن تتعرفوا على ثقافتها وعلى شعبها وعلى أهلها بأصالتهم بنبلهم بكرمهم، ولا تجعلوا فقط زياراتكم للغرب أو الاطلاع على الغرب، هناك ثقافة وهناك تاريخ عريق روسي يجب أن نتعرف عليه ويجب أن نعطيه حقه من الاهتمام. أما بالنسبة أيضا للشباب الروسي فأقول أن العالم العربي والعالم الإسلامي مرحب بكم، فأنتم بين أهلكم وبين أخوانكم وأخواتكم.
4: بدوره قال أيضا عالم الآثار ومدير هيئة حماية وترويج وادي مزاب في الجزائر كمال رمضان لسبوتنيك:
8: أنا سعيد جدا لأول مرة أزور البلد العظيم، بلد سوريا، بلد تاريخ والحضارة، وكذلك هنا في العاصمة الثانية في سان بيترسبورغ، عاصمة الثقافة والسياحة والتراث. إذن نحن أمثل مدير ديوان حماية وادي مزاب بترقيته تابع لوزارة الثقافة الجزائرية، والذي يعد أقدم ديوان على مستوى الجزائر منذ سنة 1970. عندنا خبرة 56 سنة في مجال حماية وترقية وصيانة وترميم المعالم الأثرية وحتى تصنيفها، حتى أننا قمنا بتصنيف وادي مزاب عام 1980 مع منظمة اليونسكو كوادي مزاب تراث عالمي. كذلك مع وزارة الثقافة وصلنا إلى تصنيف 13 تراثا لا ماديا، وهذا شرف عظيم في مدة وجيزة. إذن حضورنا هنا في سان بيترسبورغ مع هذا الملتقى الدولي، المنتدى الدولي الثاني عشر من غرض التجارب. إذن في هذه الصباحة عرضنا تجربتنا في هذه الأمسية، عندنا إمضاء اتفاقية بين ديوان وادي مزاب وكذلك مع معهد التاريخ والإنقاذ هنا بسان بيترسبورغ مع الدكتورة ناتاليا. إذن هذا شرف عظيم، إن شاء الله سوف نتبادل تجارب. أنا متأكد بأن دولة روسيا دولة عظيمة لها خبرة كبيرة في مجال حماية التراث المادي واللامادي، لذلك إن شاء الله سوف نستفيد، نحاول أن نقدم ما نعرفه عن تجربتنا يعني المختصرة جدا، وبإذن الله سوف نحاول أن نعطي التجارب نقذ حتى البلدان العربية في سوريا في العراق فلسطين وفي اليمن وكل دول هذه العربية، حتى نستفيق من الاعتبار لهذا التراث الحي، التراث الإنساني الذي يعرف تدهورا وتغيرات عالمية. إن شاء الله سوف يكون هناك يوم مشرق لتراثنا العربي. إذن أنا متأكد بأن خاصة الديجيتال يعني الرقمنة وهي السلاح الحديث الذي لا بد أن نتداوله. نحن ديوان المزاب منذ سنة 2012 يعني أزيد من 14 سنة عندنا تجربة في الجايس الجيوغرافيك انفورماتيك سيستم الأولين في الجزائر، قمنا بإصدار دي أبليكيشن أند أسلو يعني تطبيقات تفاعلية، وكذلك نظام متميز مسحنا كل معالم أثرية في وادي مزاب، مساحة تقدر ب 54 كيلومتر مربع، كل شبر من المواقع الأثرية موجودة باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية نتعرف عن وضعيتها. إذن هذه التجربة نحاول تجربة يعني استفادة من تجرب هذه، ولماذا سوف نعممها في دولنا الأخرى العربية حتى يعني نعمل يد في اليد نعيد الاعتبار. إذن روسيا أعرفها بأنها دولة متطورة في هذا المجال نستفيد منها، وأنا سعيد جدا بأنهم قد استدعونا هنا نتبادل الخبرات، وأنا سعيد جدا مع حضورك معنا وكذلك سفير دولة فلسطين الشقيقة وكذلك رئيس الاسسكو. إذن ولما لا نخرج بتوصيات عملية ميدانية بإذن
9: أحد البشرية بشرية شرق أفريقيا.
8: Exactly. نعم. إذن حقيقة هذا المشروع له مدة 15 سنة، وأكبر إنجاز حول 4 سنوات قام به وزارة الثقافة وبعض خبراء جزائريين موجودين في أمريكا، استطاعوا أن يتوصلوا إلى منطقة موقع عين حنش بالجزائر، يعني أنه معلم يعد الثاني من نوعه في إفريقيا بعد إثيوبيا، ما يبين بأن هناك يعني حضارة ما قبل تاريخ تعود لملايين السنين، تبين بأن الجزائر وكذلك الدول الأخرى بأن لها رصيد، لأن لها جذورا ما قبل التاريخ. هذا شرف عظيم لنا للجزائر وللدول العربية. حقيقة نحن في الجزائر يعني لا نظر للحقبة الاستعمارية التي عشناها مدة 130 سنة يعني قرابة 30 سنة استطاعت يعني الدول الجزائرية بسيادتها وبرئيسها وكذلك بحكومتها استطاعت أن تعقد اتفاقية كبرى خاصة مع الدول العظمى كبرى مثل فرنسا وغير ذلك، استطاعت أن تسترجع جزءا من هذا التراث، ولما شاء الله سترجع كل ذلك، وخاصة بأن هناك العديد من المتاحف الدولية في سويسرا في ألمانيا وخاصة فرنسا في سايكس إن بروفانس في الجنوب الشرقي من فرنسا الآلاف من هذه التحف وهذه الآلاف من مخطوطات وغير ذلك نحاول استرجاعها. أول تجربة قامت بها الدول الجزائرية في سنة 1998 لما عقدت أكبر ملتقى دولي للأرشيف، استطاعت أن تسترجع يعني كم من هائل من هذا الأرشيف المتميز النادر. إذن الحمد لله الجزائر سعت وخاصة مع فرنسا مؤخرا بأن تسترجع أكبر عدد ممكن. إذن لابد أن نوجه نداء إلى الدول العربية الأخرى أن تحذو حذو الجزائر أن تسترجع تراثها، لأن أي دولة ليس لها يعني هذا الأرشيف. ربما يعني لأن عندنا شاعر قريم يقول إذا جهلت أمة تاريخية فقد جهلت نفسها وألقت في نفسها بيد غيرها. إذن لابد أن تحذو هذه الدول العربية هذا المنهاج لتسترجع تاريخها الأصيل، ونحاول مع التحديات الكبرى تشهد العالم هذه الحروب وهذه يعني لا يعني الاستيلاء على التراث، وخاصة الحمد لله احنا الدول الجزائرية في مجال يعني تهريب الآثار تهريب كذلك يعني وقفت يعني يعني يعني بضبط في تحريم والتجريم يعني تهريب هذه التراث الذي يعد تراثا أصيلا جزائريا. لابد الدول العربية أن تستفيق أن تحدو حدو الجزائر لاستعادة تراثها. نحن استفدنا مؤخرا من IE بتجارب تقنية جدا وكذلك بتجاربنا استطعنا أن التراث المادي عن طريق GIS.
4: إلى تونس حيث تنتهي فعاليات الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل. يجمع المهرجان نجوم الفن والإعلام والمهنيين في القطاعين السمعي والبصري. على هامش المهرجان قال نائب المدير العام للتلفزيون الجزائري صالح مسعود في حديث لسبوتنيك:
10: احنا سعداء اننا نلتقي في هذا المهرجان للحوار للتشاور مع الاصدقاء الاعلاميين من مختلف البلاد العربيه ومن بلدان صديقه من بين روسيا. طبعا كان فرصه للحديث في مختلف القضايا التي تهم الوسط الاعلامي، وكان فرصه كذلك لبحث امكانيات عقد اتفاقيات تعاون بين الهيئات الاعلاميه العربيه والعربيه والجزائر واحده منها. نحن نسعد في كل مرة نشارك في هذا المهرجان ونشكر الاتحاد على حسن التنظيم وكرم الضيافة. شوفي أنا مسألة الذكاء الاصطناعي هذه مختصاص ثابت أن يقول أنه كل اللقاءات هذه والندوات التي تقام مفيدة للإعلاميين مفيدة لمناقشة قضايا الساعة خاصة مسائل تهم الأمة أو الوطن العربي بصفة عامة. الزمن الذي نعيشه مشبع بالأزمات والتوترات خاصة في كثير من البلاد العربية، والإعلاميون العرب بحاجة إلى فضاءات كهذه للتشاور للحوار لرسم رؤية تحمل رسالة أمل وإن شاء الله أفق أحسن للشعوب العربية برمتها. هذا مهم جدا، والتعاون والتبادل كذلك يبقى من الأمور الهامة جدا.
4: وبدوره قال أيضا المسؤول بوزارة الشؤون الثقافية التونسية سيف الله الطرشوني:
11: كما تعلمين أن مدير الثقافة كانت وأصبحت أكثر فأكثر صرحا ثقافيا وطني وإقليمي ودولي، وربما روح هذا المهرجان الذي ينشع إلى المستويين الإقليمي والدولي يكون في تناغم ممكن خطوط ما جزء فيه في مدينة الثقافة، لأولا إدراس أهمية هذا المهرجان وإعطاء لأن الدور المناسب الذي نعبه مدينة الثقافة المصرية. في هذه الدورة تم تمكين المهرجان من قاعة كبرى قاعة سبوتيرا التي تتسع ل 1800 متر بصفة مجانية طبقا لاتفاقية مبرمة بين المؤسستين وتحت إشراف وزارة الشؤون الإدارية، هذا التعاون نشأنه أن أولا يبرز الحضور التونسي في هذه المحافل الدولية ويبرز دور مجلس الثقافة الذي أثر مهما أكثر.
4: في ليبيا انطلقت في مدينة بنغازي شرق ليبيا فعاليات النسخة الثالثة من معرض مينافود بمشاركة واسعة من قبل شركات وعلامات متخصصة في قطاع الأغذية إلى جانب حضور طهاة وخبراء من ليبيا ودول عربية وأجنبية. تشهد الفعاليات برنامجا متنوعا يتضمن مسابقات وورش عمل ومؤتمرات متخصصة في الغذاء والابتكار مع التركيز على تطوير مهارات العاملين في القطاع وتعزيز مفاهيم الجودة وسلامة الأغذية. بهذا الصدد قال مدير معارض مينا بنغازي المهدي البهلول في تصريح لسبوتنيك:
12: نحن طبعا اليوم في مينا فود في نسخته الثالثة. تميز معرض مينا فود في النسخة الثالثة بالعديد من الفعاليات، أنشطة علمية، مؤتمر الغذاء والابتكار، وأيضا هناك ورش عمل تدريب عملي للشيفات ولكل العاملين في قطاع الأغذية، أيضا علامة الجودة على الصحة على سلامة الأغذية، أيضا بالإضافة لمسابقات شيف مينا الدولية وباريستا مينا وحلواني مينا. هناك العديد من الأنشطة شارك فيها العديد من الشيفات. اليوم هناك ورشة عمل ومينا فود توك لعدد 100 شيف لأول مرة يجتمعوا في مكان واحد في بنغازي. اليوم نحن في اليوم الثاني، ما شاء الله الإقبال كبير من الشركات والزوار.
4: من جهته قال أيضا الطاهي رضا العالم لسبوتنيك:
13: أول حاجة أنا شيف رضا العالم رحب بكم اليوم، نبي نحكي لكم على فعاليات مينا فود. هنا طبعا القسم هذا هو قسم اللي مدارين فيه المسابقات ما بين الشيفات. أنا عندي بعد المتسابقين هما عندي مرحلة حناخد فيها الأطفال، حنديروا لهم وجبة اليوم أو وصفة حيطبقوها. الهدف منها هي نقل الخبرات من الشيف للشيف الصغير، ونحببوهم إن هما يخوضوا تجربة ويكسروا حاجز الخوف من دخلة المطبخ. وهي رسالة مني نيل للأمهات إنهم يدفعوا لصغارهم، خليهم يجربوا، إحنا بلكش تطلع منهم موهبة، اي بلكش نحببوهم ان هو يطلع ويشوف ان الشيف يعني واحدة من الهوايات اللي ممكن تبان عنده.
4: نتابع معكم مستمعين الكرام ملفات حلقة هذا اليوم من برنامج حصاد الأسبوع والتي أرافقكم فيها أنا محمد جمعة. إلى آخر التطورات في الشرق الأوسط، ونبدأ من فلسطين، حيث أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن صمت مجلس السلام والوسيط الأمريكي عن قتل النساء والأطفال يوميا في غزة يمنح الاحتلال غطاء لمواصلة حرب الإبادة وتخريب التهنئة. حول هذا الموضوع قال الباحث في العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية الأستاذ كريم هاني عبد الغفار:
14: في تقديري أرى أن عجز مجلس السلام لا يرجع فقط إلى ضعف الإرادة السياسية، بل هنالك مشكلتان أساسيتان، وهم المشكلة الأولى وهي التناقض في البنية والوظيفة. فمجلس السلام يتحدث عن عمل تسوية، لكن الواقع نرى أنه يعمل داخل معادلة هدفها الأول هو أو تجعل الأمن الإسرائيلي له أولوية، بينما يتم الطلب من الفلسطينيين تقديم التنازلات خصوصا في ملف السلاح والحكم، وذلك من دون إبداء أي ضمانات واضحة بخصوص وقف القتل أو إنهاء الاحتلال. أما المشكلة الثانية فتتمثل في أن مجلس الأمن لا يملك، أو دعنا نقول بالمعنى الأدق، لا يستخدم أدوات إلزام حقيقية تجاه إسرائيل. فبالتالي فقد رأينا أن الهدنة قد تحولت إلى مساحة زمنية لإعادة ترتيب المواقف لا إلى وقف فعلي للعمليات. وأيضا نرى أن هنالك في الأساس خلاف على ترتيب الخطوات، فنرى أن الجانب الإسرائيلي يريد نزع سلاح حماس قبل الانسحاب أو والالتزام بوقف كامل، بينما نرى الجبهة الأخرى وهي الأطراف الفلسطينية فهي ترى أن وقف النار والانسحاب وفتح الإعمار يجب أن تسبق أي ترتيبات أمنية. لذلك يمكننا أن نقول أن مجلس السلام بيحاول إدارة نتائج الحرب بدل معالجة سببها السياسي. فكما ذكرت أن مجلس السلام يتعامل مع غزة كملف أمني وإنساني فقط، ولا يتعامل مع قضية شعب تحت الاحتلال يحتاج إلى حقوق سياسية وضمانات دولية. بمعنى نرى أن اختلال ميزان الضغط وذلك مرتبطا بالواقع الميداني الذي يواصل فرض الوقائع. الطرف الأقوى ميدانيا هو من يواصل فرض الوقائع، بينما يكتفي المجلس بإدارة الأزمة والتفاوض حول تفاصيله.
4: وفي ملف اليمن، حذرت منظمة الصحة العالمية من تفاقم الأزمة الصحية في ظل نقص الكوادر الطبية والمعدات والتمويل والإمدادات، مشيرة إلى أن التصعيد الأخير يزيد الضغوط على نظام صحي يعاني أصلا من تداعيات سنوات الحرب والانهيار الاقتصادي. عن الإجراءات التي يجب اتخاذها بشكل عاجل من قبل منظمة الصحة العالمية لمعالجة الوضع الصحي الكارثي في اليمن، تحدث لسبوتنيك الأكاديمي والباحث في الشأن السياسي الدكتور محي الدين محمد الخالدي.
15: من وجهة نظري أن الأولوية العاجلة هي يجب أن تكون في ثلاثة مسارات متوافقة متوازية، يعني بالتحديد أولا ضمان استمرار الخدمات الصحية الأساسية خصوصا الطوارئ، رعاية الأمومة والطفولة والتطعيمات، وعلاج سوء التغذية والأمراض المزمنة مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بصورة منتظمة. ثانيا تعزيز الاستجابة للأوبئة والأمراض المعدية خصوصا في المناطق التي تعاني من ضعف المياه والصرف الصحي والنزوح، لأنه أي انهيار في منظومة الوقاية قد يحول الأزمة الصحية إلى كارثة أوسع. ثالثا حماية ما تبقى من البنية الصحية والكوادر الطبية وضمان وصول المساعدات والإمدادات الطبية إلى المواطنين دون عوائق في شمال اليمن وجنوبه وشرقه وغربه في كل مناطق أسرى. والأهم من ذلك أنه نحن أن تتعامل المنظمة مع اليمن باعتبار ما فيه أزمة صحية ممتدة، يعني وليست حالة طوارئ. الأزمة ممتدة من 15 عام، يعني من يعني نحن نتحدث من بداية الصراع من 11 عام يعني. وأي أن الإغاثة العاجلة يجب أن تتوافق وتترافق مع عدد بناء تدريجية للنظام الصحي الوطني، لأنه أنت الآن إذا لم تبني وتعيد تأهيل النظام الصحي في اليمن فإنك يعني مش من المنطق ولا من المعقول أن البلد يستمر على المساعدات. بالعكس نحن بحاجة إلى أنه نعيد بناء القطاع الصحي، نؤهل الأطباء، لأنه أنت تعرف أنه البلاد التي فيها حرب نزح الكادر الطبي للخارج ليبحث عن دخل ويبحث عن معيشة والأسرة أفضل وأمن.
4: وفي سوريا، صرح الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن إسرائيل تقوم باعتداءات متكررة على الأراضي السورية وتحتل جزءا منها، وأشار إلى أن بلاده اتخذت خيارا دبلوماسيا ولجأت إلى الحوار مستعينة بالدول الصديقة. عن مدى احتمالية التوصل إلى اتفاق سلام بين دمشق وتل أبيب في ظل العمليات الإسرائيلية المستمرة في جنوب سوريا، قال لسبوتنيك الخبير في الشأن الإسرائيلي الأستاذ ألف صباغ.
16: يعني في حقيقة الأمر هذه العملية العسكرية مستمرة وتعبر عن أيديولوجية صهيونية توسعية، كلما اتسعت أكثر بحجج أمنية تتسع أكثر وأكثر وتخلق حجج أمنية جديدة، وبالتالي ليس صدفة انه كان جبل الشيخ منطقة الجولان السوري تعتبر منطقة أمنية ولابد من البقاء فيها في وجهة نظر الإسرائيلية حتى تحمي مستوطنات الشمال. اليوم احتلوا القمة الأعلى في جبل الشيخ شرق الجولان، والحجة نفسها لحماية الجولان يحتاجون إلى القمة الأعلى والإشراف على دمشق من هناك، وليس على دمشق فقط، إشراف على الأردن، وحتى يعني إشراف قد يصل هذا الإشراف إلى العراق وبالطبيعة لبنان. إذن الإيديولوجيا الصهيونية التوسعية دائما تنظر إلى مزيد من التوسع، الحجج دائما أمنية، وكلما سمحت لها فرصة للتوسع أكثر ذهبت نحو التوسع. لا شيء يمكن أن يحد من طموحات الحركة الصهيونية التوسعية إلا إذا كان هناك بالمقابل في قوة. سؤال، هل توجد قوة الآن تمنعها من ذلك؟ لا، وبالتالي هي تنتهز الفرصة للتوسع. هل كان هناك قوة تمنعها أيام اتفاقيات أوسلو والمفاوضات مع حافظ الأسد؟ كانت هناك قوة تمنعها؟ كانت في قوة، ومع ذلك لم تتنازل عن جولان. كان في حديث الانسحاب في الجولان وليس من الجولان، يعني ليس من كل الجولان. وحتى عندما أودع رابين وديعته المعروفة عن طريق رئيس كلينتون بأنه مستعد أن تنسحب من الجولان، كان هناك حديث أنه لا، ستبقى إسرائيل على الشاطئ الشرقي من بحيرة طبرية، بالرغم من أنه حدود الهدنة عام 49 تقول بأنه الحدود هي من مصب نهر الأردن في بحيرة طبرية مباشرة بخط مستقيم إلى خروج المياه، إلى منطقة خروج المياه من بحيرة طبرية.
4: نبقى في سوريا، وفي خطوة استراتيجية بارزة تعكس التحولات السياسية الأخيرة في المنطقة، رفعت الولايات المتحدة الأمريكية آخر القيود القانونية المتعلقة بمبيعات الأسلحة والتمويل العسكري المفروضة على سوريا بموجب قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991. رغم أن هذا الإجراء القانوني لا يعني إبرام صفقات تسليح فورية أو تقديم تمويل مباشر لدمشق، إلا أنه يأتي كجزء من سلسلة خطوات أمريكية لتخفيف القيود بالتوازي مع رفع عقوبات قيصر وإنهاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب. عن القراءة العسكرية والجيوسياسية لتوقيت هذا القرار الأمريكي وكيف يعيد رسم توازنات القوى في منطقة الشرق الأوسط بعد التغيير السياسي في سوريا، قال لسبوتنيك الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد هويدي.
17: رفع واشنطن آخر القيود على مبيعات السلاح والتمويل العسكري لسوريا ليس مجرد إجراء قانوني معزول، توقيته يحمل رسالة سياسية وأمنية. القرار أصبح نافذا في 16 سبتمبر 2026، بعد أن اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية أن رفع القيود المتبقية يخدم الأمن القومي الأمريكي. لكن من المهم جدا عدم القفز إلى استنتاج أن واشنطن قررت تسليح الجيش السوري فورا. القرار يفتح الباب ولا يدخل منه بالضرورة سلاح أمريكي غدا. والقراءة الأوسع هي أن واشنطن تريد أن تمنح دمشق إمكانيات إعادة بناء مؤسستها الأمنية والعسكرية، وربما إدخالها تدريجيا في ترتيبات أمنية إقليمية، وهذا يعني أن سوريا قد تنتقل على المدى البعيد من كونها ساحب تنافس بين القوى الإقليمية إلى أن تصبح جزء من منظومة توازنات جديدة تحاول واشنطن التأثير في شكلها ودعمها وهيكليتها ووضعها ضمن المشروع الذي تعمل عليه في الشرق الأوسط من خلال إنشاء منظومة أمنية كبيرة في المنطقة تكون سوريا جزءا منها.
4: وفي سوريا أيضا أعلنت وزارة العدل هناك عن معالجة الآثار القانونية لمحكمة الإرهاب، والتي تشمل 49,726 دعوة مجتمعة في إطار ما قالت عنه مسار رد الحقوق وإعادة الاعتبار لسيادة القانون. عن إلغاء السلطات السورية محكمة مكافحة الإرهاب قالت لسبوتنيك الخبيرة القانونية الدكتورة سلامة المصري.
18: موضوع إلغاء محكمة الإرهاب، بداية للأسف في محكمة الإرهاب ارتبط اسمها بذاكرة السوريين بأنها أداة استبدال، أداة سياسية أمنية قمعية استخدمتها خلال سنوات الثورة لملاحقة المعارضين للنظام السابق وللمتظاهرين السلميين تحت غطاء مكافحة الإرهاب. فهذه المحكمة للأسف لم تكن تتقيد بالمعايير أو الأطر القانونية العادلة المتبعة أمام القضاء العادل، ولا حتى لم تكن تتقيد بالمعايير الدولية حتى، فلاقت انتقاد شديد حتى من الأمم المتحدة ومن المنظمات الإنسانية، بالإضافة إلى أنها كانت خلفت الكثير من لها آثار كارثية، أحكام جائرة وقرارات منع سفر بحق السوريين، قرارات مصادرة ممتلكات، ملاحقات. هم لم يفعلوا شيء سوى أنهم عارضوا النظام السابق أو أنهم تظاهروا بشكل سلمي.
4: وإلى السعودية، حيث أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أول إصدارات شركة سير الوطنية للسيارات تحت مسمى إكزوبوت كباكورة أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية. تتميز إكزوبوت بتصميم فريد من نوعه، مستوحى من أرض المملكة ومتجذر في ثقافتها ومعبر عن رؤيتها، إذ تم تصميم وهندسة السيارات محلياً بأعلى المواصفات العالمية، بما يرسخ مكانة المملكة كقوة إقليمية صاعدة في صناعة السيارات. للإضاءة على هذا الموضوع تحدث لسبوتنيك المحلل الاقتصادي عمر الحلبوسي.
19: من المعلوم تماماً أن خطوة المملكة العربية السعودية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية هي خطوة استراتيجية ومهمة كبيرة، سوف تشكل نقطة تحول استراتيجية في الاقتصاد الوطني السعودي، مما سوف تؤدي إلى تعزيز الناتج المحلي الإجمالي الغير النفطي، وكذلك توفير مزيد من الوظائف، مما يخلق حقيقة نوع كبير من التكامل الاقتصادي السعودي وبناء منظومة وسلسلة توريد متكاملة، خصوصا وأن هناك رؤية سعودية تتجه لتنويع المصادر بعيدا عن النفط، مما يجعل من السعودية دولة صناعية ذات نشاطات متعددة لا تعتمد فقط على النفط، وبذلك تكون قد خرجت من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المتنوع القائم على الصناعات بكافة أشكالها، خصوصا وأن المملكة العربية السعودية بإطلاقها صندوق سير عام 2022 والذي أخذ بالتصاعد في مجال صناعات السيارة الكهربائية وتوطين هذا القطاع، سوف يشكل حقيقة نقطة تحول بالغة الأهمية، مما يدفع بعجلة الاقتصاد السعودي نحو التألق والارتفاع في ظل حقيقة التذبذب في مجال الطاقة. فأنا أعتبر حقيقة لجوء المملكة العربية السعودية واهتمامها في صناعة السيارات الكهربائية وخصوصا توطينها داخل المملكة العربية السعودية هي خطوة استراتيجية مهمة، سوف تكون ذات نفع وجدوى اقتصادية كبيرة على الاقتصاد السعودي، بنفس الوقت سوف تخلق حقيقة نوع كبير من الخبرات في هذا المجال، مما يفتح آفاق الإبداع في هذا القطاع، وبالتالي حقيقة سوف ينعكس على الاقتصاد السعودي وكذلك على اقتصاد المنطقة، مما يفتح آفاق التنافس الإقليمي في هذا القطاع.
4: وإلى ملفاتنا الأخرى، وفي الولايات المتحدة، حيث أظهر استطلاع الرأي انخفاض نسبة تأييد الرئيس دونالد ترامب إلى 32%، وهي أدنى نسبة في مسيرته السياسية، طبعا بسبب تزايد الاستياء من طريقة تعامله مع ارتفاع تكاليف المعيشة. عن تأثير الحرب على إيران على الدعم الأمريكي لسياسات ترامب تحدث لسبوتنيك الباحث بالشأن السياسي والأمريكي الأستاذ إميل أمين.
20: أنه

0: التصريح مع الدعاية الانتخابية، تحدث لسبوتنيك الخبير في الشأن الأوروبي الدكتور عماد الدين الحمروني.
1: أولا نحن نلاحظ يعني منذ تقريبا أكثر من عقد تقريبا في عموم أوروبا وبالأخص يعني في إيطاليا وفرنسا وألمانيا وحتى بريطانيا نمو حركة ما نسميه الإسلاموفوبيا، وهذه الحركة التي يعني اعتمدت عليها حركات سياسية من اليمين وحتى من وسط اليمين واليمين المتطرف، وأدت إلى وصول السيدة جورجيا ميلوني إلى الحكم. وأيضا نشاهد ما يقع في ألمانيا وفي بريطانيا وحتى في إسبانيا، وبالتالي وهنا أيضا في فرنسا، وبالتالي هذه المسألة وهي مسألة مضحكة في الحقيقة، لأن مسألة الحجاب والنقاب هذه المسألة طرحت منذ 40 سنة أو 35 سنة في فرنسا، وبقيت يعني هذه المسألة وكأنها يعني قميص يوسف. وبالتالي كلما تأتي حملات انتخابية كانت نيابية أو رئاسية فيظهر هذا الخطاب الشعبوي، هذا الخطاب المعادي للهجرة عموما ولكن في مظهره الديني الإسلامي. فما تقوله وما قالته السيدة ميلوني يدخل في إطار تجميع الناخب الإيطالي حول حركتها وحول يعني مستقبلها السياسي، وهذا ما تفعله السيدة مارين لوبان في فرنسا وتفعله حركات في ألمانيا وبريطانيا. وللتأكيد بأن هذه المسألة يعني ليست مسألة ظاهرة كبيرة جدا في المدارس والمعاهد والجامعات الأوروبية، إن كانت بفرنسا أو ألمانيا أو إيطاليا وجود النقاب أو وجود الحجاب، هذه ظاهرة قليلة جدا، ولكن بحكم أن الجيل الرابع والخامس من المهاجرين المسلمين وهم أوروبيون، يعني يجب على المستمع الكريم أن ينتبه بأن نحن نتكلم على إيطاليات، على فرنسيات، على ألمانيات، ولا نتكلم على إيطاليات من أصول تونسية أو مغربية أو لبنانية أو عراقية، نحن نتكلم على إيطاليات وعلى ألمانيات وعلى فرنسيات، فهذا اعتداء على الحقوق الخاصة. وبالتالي هذا الخطاب لا يخدم يعني المنطق القانوني ولا ينطق ولا يخدم منطقة المحافظة على الهوية الأوروبية على أساس أن هذه الهوية هي أصولها مسيحية يهودية. وحتى إذا اعتبر أن الحضارة الأوروبية أصولها مسيحية يهودية ففي المسيحية واليهودية هناك حجاب وهناك نقاب.
0: وإلى ملف البيئة، كشف تقرير جديد مدعوم من الأمم المتحدة أن معالجة تلوث الهواء وتغير المناخ مما يمكن أن تنقذ ملايين الأرواح وتحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. التقييم الذي أجراه برنامج الأمم المتحدة للبيئة وتحالف المناخ والهواء النظيف أظهر أن العمل المنسق يمكن أن يحسن الصحة العامة ويعزز الاقتصادات ويسرع من التقدم نحو تحقيق الأهداف المناخية من خلال 25 إجراء مثبت وإصلاحا في السياسات. عن مدى حدة مشكلة تلوث الهواء في الدول العربية تحدث لسبوتنيك الباحث في الجغرافيا البيئية الأستاذ شيار عبدو.
2: عندما نتحدث عن مدى خطورة تلوث الهواء في المنطقة العربية وأسبابه، فالحقيقة إن الوضع أخطر بكثير مما يتخيله كثير من الناس، إذ تؤكد تقارير منظمة الصحة العالمية أن عددا كبيرا من المدن العربية سواء في الخليج أو في بلاد الشام أو في مصر يتصدر باستمرار قوائم أكثر المدن تلوثا في العالم، وهذا ليس أمرا عابرا بل نمط يتكرر عاما بعد عام. وراء هذا الوضع عدة أسباب رئيسية. أول هذه الأسباب هو الموقع الجغرافي نفسه، فالمنطقة العربية تقع أصلا ضمن الحزام الصحراوي، أي إنها معرضة بشكل دائم للعواصف الترابية والغبار الطبيعي، وهذا عامل يصعب التحكم به بسهولة. السبب الثاني هو الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري، فمعظم اقتصادات المنطقة نفطية أو تعتمد في توليد الكهرباء على محطات تعمل بالغاز والديزل. وهناك أيضا نقطة مهمة جدا وهي النمو العمراني السريع وأحيانا غير المنظم، مع ضعف واضح في شبكات النقل العام، وهذا ما يجعل السيارة الخاصة الخيار شبه الوحيد أمام الناس، هو ما يرفع بالتالي

0: نسبة العوادم في الشوارع، ولا ننسى قطاع النفط والغاز وما يرافقه من عمليات حرق للغاز الفائض. وأخيرا وللأسف، هناك ضعف في الأطر التنظيمية والرقابية في كثير من الدول، وغياب معايير صارمة لجودة الهواء مقارنة بمناطق أخرى في العالم. مجموع هذه العوامل يجعل من تلوث الهواء تحديا بيئيا وصحيا حقيقيا استحق اهتماما أكبر بكثير مما هو عليه اليوم.
1: إلى هنا نهاية الحلقة، كنت معكم أنا محمد جمعة، إلى اللقاء.
2: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
3: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
2: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
3: نكشف ما يخفيه الآخرون.
4: ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من ملفات ساخنة، تقدمها لكم نوران عطلة. خطة للتعافي في غزة تمتد 6 أشهر، تبلغ كلفتها نحو 2,450,000,000 دولار في محاولة لوضع تصور عملي للأشهر الأولى في مرحلة ما بعد الحرب عبر حزمة من المشاريع. تتضمن المرحلة الأولى 66 مشروعاً موزعة على 6 مجالات رئيسية، هي البنية التحتية والتنمية البشرية وتسريع النمو الاقتصادي والتحول الرقمي والشؤون القانونية والسلام والأمن. وتستحوذ مشروعات البنية التحتية على الجزء الأكبر من التمويل بنحو 1,000,000,000 دولار، تشمل توفير مساكن مؤقتة وإزالة الأنقاض والذخائر غير المنفجرة، إلى جانب إعادة تأهيل المستشفيات وإصلاح الطرق واستعادة شبكات الكهرباء والمياه وإصلاح المعابر الحدودية. وفي الجانب الأمني، تخصص الخطة نحو 885,000,000 دولار، بينها تمويل لإنشاء موقع دائم في رفح لاستيعاب 5,000 عنصر من القوة الدولية لتحقيق الاستقرار، إلى جانب تجنيد وتدريب وتجهيز قوة أمنية متعددة الجنسيات وتفعيل الشرطة الفلسطينية وبرنامج لإعادة شراء الأسلحة والذخائر. وتقدر الخطة حجم الأضرار المادية في غزة بنحو 35.2 مليار دولار، بينما تشير إلى أن التعافي وإعادة الإعمار الكاملين قد يتطلبان نحو 71.4 مليار دولار خلال العقد، لكن الانتقال من الأرقام والمشروعات إلى التنفيذ يبقى مرتبطاً بجملة من الملفات السياسية والأمنية، من بينها وقف إطلاق النار ونزع السلاح ومستقبل إدارة القطاع ودور الحكومة الفلسطينية، إضافة إلى الموقف الإسرائيلي والقدرة على توفير التمويل اللازم. فهل تستطيع هذه الرؤية الانتقال من خطة إلى واقع ملموس يفتح الطريق أمام تعافي اقتصادي واجتماعي مستدام في غزة؟ وللحديث ولتفاصيل أكثر حول خطة التعافي الخاصة بقطاع غزة، ينضم إلينا من بيت لحم دكتور عماد سالم الأكاديمي والباحث الفلسطيني. بعد التحية دكتور عماد، يعني أرحب بك في البداية، وكيف تقرؤون خطة التعافي الخاصة بقطاع غزة التي تقدر كلفتها الأولية ب2,045,000,000 دولار خلال 6 أشهر؟
6: صباح الخير وأشكركم بداية في راديو سبوتنيك وكالة الأنباء الروسية في مكتب القاهرة على هذه الدعوة الكريمة، وأحييكم وأحيي المستمعين الكرام. سعيد جدا بأن أكون معكم للحديث في موضوع بالغ الأهمية، ليس فقط لأنه يتعلق بإعادة إعمار غزة بعد حجم الدمار الهائل الذي أصابها، وإنما لأننا نتحدث عن كيفية إعادة بناء مجتمع واقتصاد ومؤسسات، وليس فقط إعادة بناء مباني ومنشآت. وأعتقد أن الحديث عن خطة بقيمة 2,045,000,000 دولار خلال 6 أشهر يجب أن يقرأ في سياقه الصحيح، فنحن أمام مرحلة أولى للتعافي وليس أمام إعادة إعمار غزة بالكامل. فالتقييم النهائي المشترك للبنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يقدر الأضرار المادية المباشرة بنحو 35.200 مليار دولار، بينما تقدر احتياجات التعافي وإعادة الإعمار ب 71.4 مليار دولار خلال 10 سنوات، منها نحو 26.3 مليار دولار خلال أول 18 شهر لاستعادة الخدمات الأساسية وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية ودعم التعافي الاقتصادي. لذلك أنا شخصيا لا أنظر إلى 2.45 مليار دولار باعتبارها حلا لمشكلة إعادة الإعمار، وإنما باعتبارها اختبارا أوليا لقدرة المجتمع الدولي والأطراف المعنية على الانتقال من إدارة الكارثة إلى إدارة التعافي.
7: نعم دكتور عماد، كنا نتحدث عن الأرقام التي ذكرتها حضرتك والكلفة الأولية 2,045,000,000 دولار، ولكن تقديرات الأضرار تتجاوز 35 مليار دولار. هل يمكن اعتبار هذه الأرقام كافية لبدء عملية التعافي في قطاع غزة؟
6: أعتقد يعني نعم يمكن أن تكون بداية، لكنها بالتأكيد ليست كافية لإعادة الإعمار. وهنا يجب أن نفرق بين 3 أرقام. 35.2 مليار دولار هي تقديرات الأضرار المادية المباشرة، أما 22.7 مليار دولار فهي تقديرات الخسائر الاقتصادية والاجتماعية، أما 71.4 مليار دولار فهي احتياجات التعافي وإعادة الإعمار خلال 10 سنوات. إذن عندما نتحدث عن 2.45 مليار دولار فنحن نتحدث عن جزء صغير من الاحتياجات الكلية، لكن هذا لا يعني أن المبلغ غير مهم. في عمليات ما بعد الحروب والكوارث هناك فرق بين التمويل الأولي الذي يفتح الطريق أمام التعافي وبين التمويل الكامل لإعادة البناء، وأعتقد أن الخطأ سيكون إذا تعاملنا مع هذا الرقم على أنها نهاية الطريق. هي يجب أن تكون المرحلة الأولى من صندوق أكبر ومنظومة تمويل أطول، والأهم أن لدينا رقما أكثر دلالة. التقييم الدولي يقول أن 26 مليار دولار بوينت 3 مطلوبة خلال أول 18 شهر فقط لاستعادة الخدمات الأساسية وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية ودعم التمويل الأولي وبين الاحتياجات الفعلية.
7: طيب دكتور عماد، يعني كما ذكرت حضرتك الأرقام وحدها لم تكن كافية حتى تتعافى أو يتعافى القطاع مما حدث خلال السنوات الماضية. إذا تحدثنا عن الأرقام المبدئية، كيف يمكن توفير هذا التمويل لقطاع غزة لإعادة إعماره وللتعافي؟
6: هذا هو التحدي الأكبر، وأنا لا أعتقد أن دولة واحدة تستطيع تحمل هذا الرقم، ولا ينبغي أن يكون الهدف تحميل طرف واحد هذه المسؤولية. نحن نتحدث عن تمويل دولي متعدد المصادر وعلى مراحل، وأرى أن التمويل يجب أن يقوم على عدة مسارات. أولا الدول المانحة العربية والدولية، ثانيا المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي ومؤسسات التمويل التنموي، ثالثا القطاع الخاص الفلسطيني والعربي والدولي خصوصا في القطاعات التي يمكن أن تحقق عائدا اقتصاديا، رابعا المنح الموجهة للخدمات الأساسية والبنية التحتية، خامسا القروض الميسرة والتمويل التنموي للمشروعات التي يمكن أن تولد دخلا مستقبليا، سادسا إنشاء صندوق متعدد للمانحين يخضع لقواعد واضحة للحوكمة والشفافية. وهنا توجد بالفعل سابقة مؤسسية مهمة، وهناك إطار لصندوق إعادة إعمار وتنمية غزة مع دور للبنك الدولي كوصي محدود على الموارد، بحيث تمر المساهمات عبر قنوات مالية خاضعة للمساءلة. لكنني أعتقد أن التمويل لا ينبغي أن يكون مجرد مساعدات، يجب أن يكون لدينا جزء من الأموال على شكل استثمار وتنمية وتمويل للقطاع الخاص، لأن إعادة إعمار غزة لا يمكن أن تعتمد لعشر سنوات على المنح. نحن بحاجة إلى بناء اقتصاد يستطيع تدريجيا أن يولد جزءا من موارده بنفسه.
7: ولكن دعني أسأل حضرتك في يعني في بداية الأمر، الأولوية التي ينبغي أن تبدأ بها عملية التعافي في ظل الحاجة الملحة لسكان القطاع، أي من الأشياء التي ذكرتها حضرتك ينبغي أن تبدأ بها عملية التعافي؟
6: في اعتقادي أن هناك خمس أولويات مهمة وأساسية. الأولوية الأولى وهي التي تتمثل في الحياة الأساسية مثل المياه والكهرباء والغذاء والسكن والصحة وإزالة الأنقاض والذخائر غير المتفجرة. الأولوية الثانية وهي الخدمات العامة والتي تتمثل في المستشفيات والمدارس وشبكات الصرف الصحي والطرق والاتصالات. الأولوية الثالثة وهي إعادة الإنسان إلى الحياة الطبيعية، وهذا يعني التعليم والدعم النفسي والاجتماعي وإعادة الأسر إلى مساكن آمنة وإعادة الأطفال إلى المدارس. أما الأولوية الرابعة فهي العمل والإنتاج، والتي تتمثل في إعادة تشغيل المنشآت الاقتصادية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإعادة تأهيل العمال وخلق فرص العمل. أما الأولوية الخامسة وهي في بناء المؤسسات، وهذه نقطة لا تقل أهمية عن بقية الأولويات الأولى. نحن بحاجة إلى مؤسسات فلسطينية قادرة على التخطيط والتنفيذ والرقابة وتقديم الخدمات، وأعتقد أن الخطأ هو أن نبدأ بالمباني ونؤجل الإنسان والاقتصاد والمؤسسات إلى النهاية.
7: نعم، ولكن الخطة تخصص نحو 400 مليون دولار للوحدات السكنية وأيضا الوحدات السكنية المؤقتة، هل الأفضل الاستثمار في حلول مؤقتة أم توجيه جزء أكبر من الأموال إلى بناء مساكن دائمة، أم نبدأ بالأولويات التي ذكرتها حضرتك بعيدا عن البناء؟
6: هذا سؤال مهم جدا أخت نوران، ولا أعتقد أن الإجابة يجب أن تكون إما هذا أو ذاك. بحسب التفاصيل المنشورة للخطة هناك نحو 400 مليون دولار مخصصة كما تحدثت للمساكن المؤقتة ضمن حزم البنية التحتية. في الظروف الحالية السكن المؤقت قد يكون ضروريا، لأننا لا نستطيع أن نطلب من أسرة فقدت منزلها أن تنتظر سنوات حتى تنتهي عملية إعادة الإعمار. لكن اقتصاديا وتنمويا يجب أن نتجنب أن يتحول المؤقت إلى دائم، لذلك أقترح مفهوم السكن المؤقت القابل للتحول، أي وحدات سريعة الإنشاء لكن يتم تصميمها بحيث يمكن الاستفادة منها لاحقا كجزء من مساكن دائمة أو منشآت تعليمية أو مراكز مجتمعية أو خدمات أخرى. وبهذا لا نهدر المال مرتين، نستخدم الاستثمار الأول للاستجابة العاجلة ثم نربطه بالحل الدائم، كما أن إعادة بناء المساكن الدائمة يجب أن تبدأ بالتوازي مع الإسكان المؤقت في المناطق التي تسمح الظروف فيها بذلك، لأن السكن ليس مجرد سقف، هو استقرار اجتماعي ونفسي واقتصادي. ولا ننسى أن الشتاء على الأبواب وما سيعانوه أهلنا وإخواننا في قطاع غزة من ذلك.
7: طيب دكتور عماد، يعني كنت حضرتك تتحدث عن ضرورة خلق بيئة استثمارية في القطاع وليس فقط إعادة الإعمار والتعافي فقط، كيف يمكن انتقال القطاع من مرحلة الإغاثة وإعادة الإيواء إلى مرحلة خلق فرص عمل وتحريك اقتصاد محلي حقيقي تعتمد أو يعتمد عليه القطاع؟ وبرأيك ما هي الفترة الزمنية المتطلبة لتحقيق ذلك؟
6: في اعتقادي أننا بحاجة قبل كل ذلك أخت نوران إلى حوكمة مختلفة تماما فيما يتعلق بإدارة المساعدات التقليدية. فنحن بحاجة إلى مستويات من الرقابة، أيضا بحاجة إلى صندوق مالي موحد وشفاف، تدخل كل هذه الأموال عبر منظومة واضحة وليس عبر عشرات القنوات غير المنسقة، بحاجة إلى منصة إلكترونية مفتوحة للمشاريع، بحاجة إلى تدقيق مالي مستقل ليس فقط تدقيقا داخليا بل تدقيقا خارجيا دوريا، وإننا أيضا بحاجة إلى رقابة فنية على التنفيذ، لأن المشكلة ليست بالمفهوم هي سرقة أموال، أحيانا يكون الهدر ناتجا عن ضعف التخطيط أو سوء التنفيذ. كذلك نحن بحاجة إلى قياس النتائج، لا يكفي أن نقول أننا أنفقنا 100 مليون دولار، السؤال ماذا أنتجت المئة مليون؟ كم بيتا؟ كم مدرسة؟ كم فرصة عمل؟ كم ساعة كهرباء؟ كم حتى خط مياه؟ كم مستشفى تم العمل عليها أو تجهيز أجزاء منها؟ وهنا أرى أهمية النموذج الذي يجمع بين الملكية الفلسطينية والرقابة الدولية. والرقابة الدولية يمكن أن تعطي ثقة للمانحين، والقيادة الفلسطينية يمكن أن تضمن أن الأولويات مرتبطة باحتياجات المجتمع.
7: هو هنا السؤال دكتور عماد، يعني كيف يمكن ضمان وصول أموال إعادة الإعمار إلى المشاريع المستهدفة فعلا ومنع الهدر أو سوء الإدارة؟
6: كما تحدثنا، في اعتقادي أن الإجابة عن السؤال الذي قلت عنه سابقا وهو من خلال الخمس منصات الأساسية والرئيسية، وهذا مهم جدا.
7: نعم،
6: فعلا.
7: ولكن ما أقصده دكتور عماد، يعني هل تستطيع هذه المنصات الخمسة التي ذكرتها حضرتك تحقيق أو توصيل هذه الأموال بشكل مضمون حتى يتم إعادة الإعمار ولا يتم هدر أو سوء إدارة هذه الأموال؟
6: يعني بالحد الأدنى، وخصوصا أننا في ظل مرحلة فيها تغيرات وتناقضات كثيرة، وقد يكون للأسف هناك عدم التزام من الكثير من الدول، في اعتقادي أنه مبدئيا ستكون هذه الخمس مستويات هي أساسية لبدء العمل.
7: كيف يمكن أيضا إشراك القطاع الخاص الفلسطيني في عملية إعادة الإعمار بدل أن تظل العملية بالكامل تحت إدارة الجهات الدولية؟
6: أعتقد أن القطاع الخاص يجب ألا يكون مجرد مقاول ينفذ ما تقرره الجهات الدولية، يجب أن يكون شريكا في التخطيط والتنفيذ والاستثمار، وهذا يتطلب إنشاء نافذة خاصة إن صح التعبير للقطاع الخاص ضمن منظومة إعادة الإعمار، مثلا تمويل ميسر للمشاريع، ضمانات ائتمانية، إعفاءات أو حوافز ضريبية مؤقتة، تسهيل استيراد المعدات والمواد، دعم الشركات الناشئة، شراكات بين القطاعي العام والخاص، أولوية للشركات الفلسطينية المؤهلة في المناقصات، دعم المصانع والمنشآت المتضررة لإعادة التشغيل. وهنا يجب أن ننتبه إلى نقطة مهمة أخت نوران، القطاع الخاص الفلسطيني ليس فقط مصدرا للمال، هو أيضا مصدرا للمعرفة والخبرة وفرص العمل. الشركة الفلسطينية التي تعمل في البناء أو الكهرباء أو الاتصالات أو الخدمات الهندسية تعرف السوق المحلي والعمالة والاحتياجات المحلية، لذلك يجب أن تكون هناك قاعدة واضحة، أموال إعادة الإعمار الدولية حيثما أمكن يجب أن تولد أكثر قدر ممكن من القيمة داخل الاقتصاد الفلسطيني الواحد.
7: أخيرا دكتور عماد، ما هي المؤشرات التي ينبغي اعتمادها بعد 6 أشهر للحكم على نجاح المرحلة الأولى من خطة التعافي؟
6: أنا لا أعتقد أن المؤشر الأول يجب أن يكون كم مليار دولار أنفقنا، بل ماذا تغير في حياة المواطن الفلسطيني الغزاوي الذي يعاني الأمرين في حياته. وأقترح مجموعة مؤشرات واضحة. مؤشر السكن يتم قياسه من خلال كم أسرة انتقلت من مراكز الإيواء إلى سكن آمن. مؤشر الصحة، كم مستشفى ومنشأة صحية عادت إلى تقديم خدماتها. مؤشر التعليم، كم مدرسة عادت للعمل، كم طالب عاد إلى التعليم، وما حجم الفاقد التعليمي الذي تم التعامل معه وخصوصا في ظل المرحلة والفترة السابقة. مؤشر المياه والكهرباء، ما نسبة السكان الذين حصلوا على خدمات مستقرة مقارنة ببداية الخطة. ومؤشر إزالة الأنقاض، كم طن من الأنقاض أزيل وكم موقع أصبح صالحا لإعادة البناء. ثم مؤشر العمل والذي يقيس من خلاله كم فرصة عمل مؤقتة تحولت إلى فرص عمل مستدامة. ومؤشر التدريب، وهذا مهم جدا، كم شاب وامرأة تم تدريبهم وتأهيلهم على مهن مطلوبة في سوق العمل. أما فيما يخص مؤشر الاقتصاد والذي يمكن من خلاله يتم قياس كم مشروع صغير أو متوسط حصل على التمويل، كم منشأة اقتصادية عادت للعمل. فيما يخص مؤشر القطاع الخاص وهو مهم جدا، ما نسبة مشاريع الإعمار التي نفذتها شركات فلسطينية مؤهلة دون الاعتماد بشكل كامل على الشركات الدولية. أما مؤشر القطاع الخاص والذي تحدثنا عنه، مؤشر الحوكمة، كم من الأموال تم صرفه؟ كم مشروع خضع لتدقيق مستقل؟ وهل نشرت البيانات للجمهور؟ وآخر مؤشرين اللي هو الحركة والتجارة ومؤشر الاستدامة. والأهم من ذلك، هل وضعت المرحلة الأولى أساساً يمكن البناء عليه خلال السنوات العشر القادمة؟ وهذا سؤال مهم.
7: أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عماد سالم الأكاديمي والباحث الفلسطيني، كنت معنا من بيت لحم، تحياتي لحضرتك يا دكتور، شكرا جزيلا. ولمزيد من التعليق والتوضيح حول خطة التعافي الخاصة بقطاع غزة ينضم إلينا من القاهرة أستاذ عبد الهادي بركة الكاتب والصحفي الفلسطيني. برحب بك أستاذ عبد الهادي معنا في سبوتنيك. وبداية، يعني هل خطة التعافي هذه الخاصة بقطاع غزة تمثل خطوة لإنهاء الملف بشكل كامل والعودة للحياة الطبيعية قبل الحرب؟
8: أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم وبمتابعينكم ومشاهدينكم الكرام. حقيقة يعني الحديث عن هذا المجلس في ظل ما نحن نعيشه من حرب وإبادة ربما يعني يجعلنا أمام تغير واضح في معالم الحرب أو الإبادة، لكن بحقيقة الواقع أن هذا المجلس لم يعني يبادر أو يقوم بواجباته منذ نشأته أو منذ ما تم الاتفاق عليه في القاهرة، وبالتالي هناك تخوف واضح من جميع الأطياف الفلسطينية من أن هذا المجلس لم يقوم بواجباته كما قلنا، وبالتالي هذا يكلف الشعب الفلسطيني كثيراً جراء هذه الحرب وجراء الممارسات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي. فنحن أمام واقع سيء، ولا أعتقد أن هذا المجلس سيوفر كامل يعني ما تم الاتفاق عليه.
7: طيب أستاذ عبد الهادي، إلى أي مدى يمكن أن تنجح هذه الخطة بهذا الحجم في ظل استمرار الخلافات حول مستقبل الحكم في القطاع ونزع السلاح؟ هل هناك إمكانية لأن تنجح الخطة في ظل هذه الخلافات أصلاً؟
8: حقيقة الوضع القائم في قطاع غزة يعني لا يمكن الحديث فيه إلا من خلال إذا كانت الأمور السياسية مهيئة ليتم يعني الحديث في موضوع اللجنة أو ما تقوم به اللجنة في قطاع غزة من واجبات، ولكن البيئة الأمنية ربما لم تساعد في هذا الإطار، كون البيئة ما زالت هناك اختلافات سياسية، ما زالت هناك ائتلافات واحتقان وتوتر واضطراب ما إلى ذلك، كل ذلك جاء نتيجة الحرب، وبالتالي هذه الأمور لم يعني يتم معالجتها، فبالتأكيد لن يكون هناك أي مسار سياسي كون أن البيئة لحتى هذه اللحظة لم يتم يعني معالجتها بالشكل المنوط. وبالتالي الحديث عن أن هناك دور سيقوم به مجلس السلام في هذا الخصوص حديث ربما يكون من الصعب الحديث فيه الآن، لأن كما قلنا لم تتوفر العوامل أو المناخات الأمنية في غزة لذلك، وما تم يعني الاتفاق عليه مع الأطراف وربما مع حركة حماس كونها هي الظاهر ومن يعني يقوم بالدور الحكومي بغض النظر إن كانت هي قد يعني قد تنازلت قبل فترة عن الحكم أو تم الاتفاق معها على نزع السلاح وما إلى ذلك، لكن هذا لم يتم يعني وفق الآليات والتراتبية المنوطة أو المتعارف عليها، فلم تسلم سلاحها ولم تتنازل على الحكم بالدرجة التي يعرفها شعبنا الفلسطيني، وبالتالي الأمور لحتى هذه اللحظة ما زالت يعني تتراوح بين الاضطراب السياسي والانفلات الأمني، وبالتالي لا يمكن لهذه مثلا اللجنة أو المجلس أن يقوم بعمل ما في داخل بيئة لم يتوفر بها عوامل الأمن أو
7: نعم. أستاذ عبد الهادي، يعني بالحديث عن المناخ الأمني، ما دلالة تخصيص 885 مليون دولار للمكون الأمني مقارنة بنحو مليار دولار للبنية التحتية؟ يعني هناك فرق ضئيل جدا بين المكونين،
8: يعني حقيقة لو احنا طرحنا الموضوع هذا على يعني التقاسم او ما يجري من احصائيات في قطاع غزة، لا يمكن الحديث لحتى هذه اللحظة عن احصائيات الدمار الذي خلفته قوات الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة جراء الآلة العسكرية وجراء هذه الحرب، وبالتالي الإحصائيات متعددة، لكن كل ما يدور الآن أو يتوفر لدينا الآن هو إحصائيات أولية. لكن أن يقوم مجلس السلام باتباع هذه المحاصصة أو التقسيم في الأموال أو المساعدات أو التمويل الذي وصل إليه بهذا الخصوص ويطرحه بناء على أن يكون للأمن يعني مبالغ ما أو البنية أو ما يعرف بها التعافي المبكر من إعمار وما إلى ذلك بمبلغ ما، وبالتالي هذه المحاصصة من السابق لأوانها كون أن لم تحصى بشكل كامل إجراءات الاحتلال أو جرائمه أو يعني تدميره الكامل لقطاع غزة.
7: كيف يمكن التوفيق بين وجود قوة دولية لتحقيق الاستقرار وبين لجنة إدارة القطاع؟
8: هذا ما نأمله، إذا كان هناك يعني عمل إيجابي من ضمن هذه اللجنة الوطنية التي لحتى الآن لم تتسلم يعني زمام الأمور ولم تقوم بأي دور أو واجب اتجاه يعني أهلنا في قطاع غزة، وبالتالي إذا كان هناك يعني أي توافق بين هذه المكونات سواء المكون الأمني والمكون السياسي باعتبار أن اللجنة ستكون هي المكون السياسي، قد يكون هناك يعني أي توافق في حال كان الشعب الفلسطيني راض عما يعني تنتجه هذه اللجنة أو راض أيضا عن يعني المكون الأمني باعتباره جزءا منه أو باعتباره يعني حالة من الوصاية أو الانتداب في هذه الحالة سوف يكون هناك نفور بكل تأكيد مع الشعب الفلسطيني، ولطالما الشعب الفلسطيني يعني حارب الوصاية وحارب الانتداب وهو ما لا نريده بهذه الأحوال. لذلك على اللجنة أن يعني تكشف لنا بعض ما يتم الحديث عنه، إن كانت هناك هذا إن كان هذا المكون الأمني هو عبارة عن قوة أو وصاية أو انتداب يتم تعاملها مع يعني ما بين القطاع وبين الاحتلال الإسرائيلي هو ما يفرض، بمعنى الكلام الاحتلال هو الذي يفرض عليها السياسات والقرارات، وبالتالي هناك حيكون بكل تأكيد نفور بينها وبين الشعب الفلسطيني وسيناضل الشعب الفلسطيني هذه الوصاية وهذه وهذا المكون بكل تأكيد.
7: إذن إسرائيل وموقفها هل يمكن أن يمثلان عاقبة أمام بدء تنفيذ هذه الخطة؟
8: الاحتلال الإسرائيلي ومنذ جاء إلى هذه الأرض هو يخلق العقبات والتحديات ويضع العراقيل أمام أي محاولة للشعب الفلسطيني يعني أن يقوم بدوره أو أن يقوم ببناء دولته أو أن يقوم بأي من إصلاحات في داخل نظمه السياسية. الاحتلال الإسرائيلي عادة ما يواجه، ولعلنا نرى الآن ونشاهد ونسمع ماذا فعل الاحتلال الإسرائيلي سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو في القدس، وبالتالي هو يأخذ يعني هذه العراقيل باتخاذها من حكوماته ومن سياساته بأن يعرقل على الشعب الفلسطيني بناء دولته أو بناء الكينونة الفلسطينية. وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي متهم بكل تأكيد أنه يعرقل كافة أمور الحياة الفلسطينية ويحاول قدر المستطاع يبسط سيطرته على باقي ما تبقى من الأراضي أو باقي ما تبقى من قطاع غزة، وبالتالي هو يحاول بكل آلياته وأدواته فرض السيطرة وعدم السماح للفلسطيني بإقامة أي إصلاحات
7: أو إعادة إعمار. نعم طيب أستاذ عبد الهادي، هل إعادة الإعمار وربطها بنزع السلاح سيؤدي إلى تسريع أو من شأنه أن يؤدي إلى تسريع هذه العملية أم إلى تأخيرها؟ وهل يمكن الفصل بين إعادة الإعمار وبين الملفات السياسية والأمنية العالقة؟
8: هذا ما كنا يعني نأمله، أن يعني يتم الاتفاق على ما تم في يعني في الصفقة الأخيرة التي حدثت هنا في القاهرة، وآخرها كان ما يعني تبنته حركة حماس باعتبارها الطرف الذي كان يفاوض منذ بداية هذه الحرب وتفاوض على وجودها ربما أو على رهانها من هنا أو هناك. في الآخر تم الاتفاق على أن تنتزع سلاحها، وبالتالي جزية السلاح أو جدلية السلاح كان هناك حديث في هذا الموضوع.
7: أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا أستاذ عبد الهادي بركة الكاتب الصحفي الفلسطيني، كنت معنا من القاهرة، تحياتي يا فندم لوجود حضرتك معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا.
4: مستمعينا بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء. تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae. برنامج صدى الحياة لسبوتنيك.
9: مرحبا بكم في حلقة جديدة ببرنامج صدى الحياة من إذاعة سبوتنيك عربي، أنا محمد الكشك أحييكم هنا موسكو. وفي حلقة اليوم نناقش تراجع عالمي في مستوى الطلاب الأدنى منذ عام 2000. كشف برنامج التقييم الدولي للطلبة بيزا الذي أجرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 2025 أن الطلاب سجلوا مستويات متدنية في القراءة، وهو ما أدى بدوره إلى تراجع المستويات في العلوم والرياضيات. وشمل التقييم الذي أجرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 760 ألف طالب يبلغ متوسط أعمارهم 15 عاما في 91 دولة، من بينها دول غير أعضاء في المنظمة التي تضم 38 دولة. للتوضيح متابعينا الكرام، بيزا هو امتحان عالمي يقيس جاهزية طلاب العالم لمواجهة تحديات الحياة والعمل، وليس مجرد حفظ معلومات من الكتب المدرسية، وهي دراسة تقييمية دولية تجرى كل 3 سنوات منذ عام 2000، وتشرف عليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ربط رئيس المنظمة ماتياس كورمان تدهور النتائج في مجال القراءة بزيادة الوقت الذي يقضيه أو الذي يقضى أمام الشاشات وتراجع القراءة من أجل المتعة. وهذا ليس تراجعاً عادياً بل انحدار تاريخي، لكن من يحمل هذه المسؤولية وما الحلول؟ للمزيد عن هذا الموضوع معنا في الاستوديو الأستاذ المحاضر بكلية الاقتصاد والتدبير بجامعة ابن زهر، الخبير في التحول الرقمي وتدبير المعرفة، الدكتور عبد الله آية أوفقير. أهلا بك دكتور عبد الله في استوديوهات سبوتنيك.
10: أهلا بكم أستاذ محمد، يشرفني أن أكون هنا في موسكو معكم في استوديو سبوتنيك وأن نناقش معا هذا الموضوع المهم.
9: أهلا وسهلا بحضرتك مرة تانية، وأكيد شرفت روسيا وموسكو واستوديوهات سبوتنيك. بداية اليوم، ما قراءتك الأولية لنتائج تقييم بيزا لعام 2025 التي أظهرت أدنى مستوى للطلاب منذ عام 2000 في تراجع المستوى ليس التعليمي وإنما التقييم الخاص بمواجهة ما يسمى مهارات الحياة؟
10: هو موضوع صراحة في غاية الأهمية كما سبق أن ذكرت. فالتقييم القراءة لدى خاصة الطلاب يعتبر من مؤشرات المهمة في مختلف المجتمعات، والجيد في هذا التقييم أنه يعني شمل يعني عدة سنوات قبل كوفيد وبعد، وفي وقت كوفيد وبعد كوفيد، يعني هذه المدة التي كانت معروفة من منظم يعني مدة تحول من يعني مجتمعات كانت شبه تقليدية إلى مجتمعات بتكنولوجيات عالية بذكاء اصطناعي. فالنتائج أظهرت يعني أننا نحن في أواخر عصر الكتب وعصر الأوراق، فالناس الآن صاروا يعني مشغلين بالشاشات، مشغلين يعني بالتكنولوجيا.
11: أقصد حضرتك أنه كوفيد كان مرحلة للتحول الرقمي والبعد عن الأوراق والكتب والطباعة وبشكل عام،
10: صح،
11: للتحول الرقمي،
10: صح،
11: كامل.
10: سهل يعني إدماج التكنولوجيا في المجتمع.
11: نعم.
10: فهذا هي النظرة الأولى التي يعني رأينا فيها كوفيد.
11: نعم.
10: وشفتم يعني ورأيتم أيضا طبيعة يعني حتى الأعمال يعني انتقلت من أعمال في المكاتب إلى أعمال أونلاين إلى غير ذلك. فالقراءة أيضا مجال واحد فقط من مجالات التي خصت هذه التحولات.
11: نعم. على ضوء ما ذكرت دكتور عبد الله وأنه كوفيد هو اللي أثر اليوم، ما سبب تراجع القراءة وارتباطه بتراجع العلوم والرياضيات؟
10: يعني القراءة مجال واحد فقط، فالطالب مثلا الذي لا يستطيع أن يحلل نص أو يقرأ كتاب أو يناقش، فمباشرة لن يتمكن من تحليل يعني معادلة رياضية ولا حتى تجربة علمية. يعني القراءة جزء لا يتجزأ من العلوم التي يجب يعني التركيز عليها، خاصة في المراحل الأولى لدى الطلاب.
11: نعم. يعني هي تعتبر كمهارة معرفية قبل أن تكون مهارة علمية.
10: صح.
11: نعم. اليوم إذا نظرنا أيضا للأسباب الجذرية التي يلجأ لها هذا الجيل الجديد للشاشات والبعد عن القراءة وبعد أيضا عن مهارة القراءة كمتعة، وكانت كما تذكر حضرتك من هوايات، اليوم أصبح هناك يعني بعد تام عن الكتب واللجوء التام إلى الشاشات، ما هو التفسير؟
10: التفسير صراحة لأن في بعض الكبيرة في السابق كان الكتاب هو الذي ينافس الكتاب.
11: نعم.
10: فاليوم الكتاب ينافسه يعني شرائط قصيرة،
11: جميل،
10: فيديوهات صغيرة، فالناس يعني صاروا يستهلكون هذا النوع من المعلومات التي يجدونها أسهل.
11: نعم.
10: وأفضل بالنسبة لهم، خاصة الجيل الجديد.
11: نعم.
10: فتعطيه كتاب مثلا 100 200 أو 300 صفحة فيجده أكثر صعوبة من أن يشاهد فقط تلخيص في فيديو في أو شريط. فهذا ما
11: مقارنة جميلة صراحة، مقارنة يعني بمحلة أنه اليوم صار منافسة الكتاب مع السوشيال ميديا والشاشات، بعيدا أنه كان الكتاب ينافس الكتاب.
10: ينافس الكتاب، صح.
11: إذا انتقلنا اليوم لشيء سماه اليوم رئيس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالقراءة المتسرعة، علما أن هناك يوجد مهارة تسمى القراءة السريعة، ما الفرق بين اليوم القراءة السريعة والقراءة المتسرعة التي يصفها رئيس منظمة التعاون؟
10: الفرق هو في القراءة المتسرعة تؤثر على المستقبل.
11: نعم.
10: كيف؟ لأن مثلا الطالب يقرأ، لن أقول أنه يقرأ بسرعة ولكن يقرأ بشكل متسارع، فيحفظ المعلومة وينساها تقريبا بعد 15 دقائق. فممكن أيضا في دراسات يعني طريقة عمل مخ الإنسان يعني أجريت على عدة طلاب، فلما تعمل يعني بحوث خاصة بالذكاء الاصطناعي أو بالتكنولوجيات بصفة عامة وتعطيه لأي طالب يعني وتأخذ من هذه البحوث هذه وتطلب منه أن يعمل البحث بطريقته، فلا يستطيع ولا يتذكر حتى ما طبيعة المعلومة التي أخذها قبل.
11: نعم. نعم.
10: فهذا الفرق بين طريقة يعني القراءة السريعة والمتسارعة.
11: نعم. حضرتك اليوم كخبير دكتور عبد الله، كيف يعني نصل إلى القراءة الفعالة؟
10: عندنا صراحة عدة أشياء لازم يعني نركز عليها. الأول حاجة هو الهدف.
11: نعم.
10: تاني حاجة هو المدة. وممكن اعتبار ثالث حاجة هي الطريقة.
11: نعم.
10: لأن التكنولوجيا التي نربطها بهدف ليست كالتكنولوجيا التي لا نربطها به، وأيضا مدة استعمال. فسأعطيك يعني مقارنة بسيطة.
11: فضل.
10: فممكن الطالب أنه يستعمل تكنولوجيا في الصف للبحث للتحليل، وبعد ذلك يعني يستعمل هذا ويجري فيه يعني عرض يناقش فيه ويعطي فيه يعني مثلا ما هي الاستخراجات أو الاستنتاجات التي أخذها من هذا البحث هذا.
11: نعم.
10: أما يعني العكس هو أنه يأخذ الطالب هذا يعني هذه يعني الوسائل خاصة في وسط الصف، يعني تجد في استعمالات للهاتف داخل الصف بشكل غير منتظم، فهذا يؤثر في الشق الثاني الذي قلته. يعني ذكرت يعني ثلاث أشياء مهمة: الهدف، يعني ما الهدف الذي نريده ونريد تحقيقها من خلال هذه التكنولوجيات. ثانيا، ما هي المدة التي نعطيها للطالب لاستعمال هذه التكنولوجيات؟ لأن هذا مهم جدا.
11: اليوم حضرتك تقول أنه ممكن نحن أن نفصل التكنولوجيا ضمن يعني المدارس وضمن الحصص الدراسية أم لا يجب أن لا نستغنى عنها؟
10: هذا سؤال صعب جدا، لأن التكنولوجيا الآن صارت شيء لا يمكن يعني الانفصال عنه بتاتا. فبالعكس يجب، لن أقول تقنين أو، فيجب تدبير الوقت المخصص للتكنولوجيا خاصة لدى الطلاب. يعني ممكن فقط نعطيه أوقات خاصة لاستعمال هذه التكنولوجيا، وأيضا ربطها بأهداف، لأن هذا هو أهم حاجة.
11: ربطها بأهداف. اليوم لدينا شعار يقول التعليم للجميع، لكن التقرير يوضح معضلة كبيرة صراحة. التراجع يكون لدى الطلاب الذين لديهم خلفية أكثر ثراء من الطلاب الفقراء. أوكي، ما هو دلالات هذا بداية؟ أوكي، يعني ما هو التفسير العلمي؟
10: هذه من بين يعني الفضاء التي يعني أنعمتها علينا التكنولوجيا، لأنها لا تفرق بين الفقير والغني.
11: نعم.
10: ففي الأصل الفقير هو الذي دائما يكون يعني مهمش، وهو الذي يكون لديه صعوبة للوصول إلى المعلومة. في السابق مثلا الفقراء كانوا يجدون صعوبات لاقتناء الكتب، لاقتناء يعني موارد للقراءة إلى غير ذلك، فالتكنولوجيا ساعدت في هذا. أنا أيضا اندهشت صراحة من هذه المقارنة، فكنت أظن أن أكثر ثراء هم الذين سيكون لديهم وصول أكثر إلى المعلومة، خاصة بعد التكنولوجيات ولديهم يعني إمكانيات هائلة.
11: يعني ممكن دكتور أيضا يعني بسبب أيضا كان في صعوبة لوصول الطلاب الفقراء إلى الكتاب، اليوم حتى يوجد صعوبة لوصول الطلاب الفقراء إلى التكنولوجيا؟
10: لا أعتقد، لأن التكنولوجيا بشكلها اليومي يعني تشوف إذا ترى وسائل الذكاء الاصطناعي كلها تقريبا مجانية.
11: نعم.
10: فاستعمالات يعني المعلومة موجودة جدا، فلا أعتقد أن في يعني تحديات للوصول إلى المعلومة في ظل هذه التكنولوجيات.
11: بالعودة أيضا لخبرة حضرتك بمجالك دكتور عبد الله، اليوم القصة الأساسية لابد أنه معرفة الأجهزة الرقمية ودورها في تشتيت ذهن الطالب. هل يعني التكنولوجيا الرقمية بالأساس ووجودها ضمن الحصص يساعد على التركيز أم يشتت التركيز؟
10: بطبيعة الحال يشتت التركيز يعني في أغلبية الأحوال، خاصة في المدارس التي لا تنظم استعمال يعني الهاتف داخل الصفوف. فالمدرسة لما تكون يعني ليس لديها يعني نظام خاص صارم لاستعمال هواتف واستعمال الكمبيوتر أو لابتوب في الصفوف، فالنتيجة تكون هي تشتت وتشتيت لدى الطلاب.
11: اليوم الاستخدام الرقمي والتكنولوجيا عم يكون لهدفين، أما يعني ترفيهي وأما تعليمي، كيف نوازن بين الهدف يعني الترفيهي والتعليمي أيضا؟
10: هي بالمدة، فيجب تخصيص شق للترفيه وشق آخر للتعليم. فمثلا ممكن أنا في أستعمل هذا في يعني في محاضراتي، وخاصة في المحاضرات التي يكون في يعني عدد طلاب أصغر، فأعطيهم ألعاب أو ما يسمى بالجيميفيكيشن بالإنجليزية أو التلعيب، يعني أعطيهم الدرس على شكل ألعاب.
11: نعم.
10: فممكن يستعملوا فيه يعني هواتفهم، ممكن يستعملوا فيه لابتوب أو أي شيء، فهنا الطالب يجد نفسه في أمام حرية استعمال الهاتف.
11: نعم.
10: ويستعمله في شق تربوي وفي نفس الوقت ترفيهي.
11: نعم.
10: يعني فيكون في الفائز وتكون في منافسة إلى غير ذلك. فهذه طريقة.
11: كان على كلام حضرتك دكتور عبد الله يوجد منهج اسمه المنتسوري، وهو دمج اللعب بالتعليم، لكن كان اللعب يعني بشكل خلينا نسميه مباشر، لا يلجأ إلى الأجهزة الإلكترونية. لكن اليوم إذا نظرنا إلى الفوائد وأضرار التكنولوجيا، ما هو الحد الفاصل الذي نصل فيه إلى يعني الممنوعات؟ خلاص لا يجب أن لا نستخدم التكنولوجيا.
10: هو في داخل الصف، يعني مثلا في وقت الشرح لا يجب أن نتعامل بصرامة، وهنا يأتي دور الأستاذ وكيف أو المعلم وكيف يدبر صفه. وأيضا قانون داخلي لكل يعني لكل مؤسسة أيضا ممكن يكون أكثر صرامة في هذا الشق هذا، لأن الطالب الذي لا يركز مع الأستاذ ويشغل نفسه بالهاتف فبطبيعة الحال لن يركز ولن يأخذ ولا معلومة من هذا الصف.
11: نعم.
10: فهنا ندخل أيضا المشاكل التكنولوجية.
11: نعم. إذا اليوم واكبنا الذكاء الاصطناعي، هل هو عامل مساعد أم معيق للتعليم؟
10: بالنسبة لي هو عامل مساعد جدا للتعليم، ولكن في حدود ربطه أولا بطريقة البحث، استخراج المصادر، مناقشتها، طريقة تحليلها، وطريقة عرضها في الأخير، لأن التعليم اليوم ليس التعليم كالسابق. فاليوم التحدي ليس فقط التعليم.

0: اليقين والحفظ.
1: نعم.
0: التحدي اليوم هو يعني تفسير ومناقشة ويعني انتقاد والتفكير النقدي خاصة لدى الطلاب.
1: نعم.
0: يعني فالذكاء الاصطناعي يساعد دي خاصة لدى الطلاب.
1: نعم.
0: يعني فالذكاء الاصطناعي يساعد في جمع الأول المادة الخام للمعلومات.
1: نعم.
0: بعد ذلك على الأستاذ أن يستعمل هذه المادة الخام ويعرضها ويذهب مع هذا الطالب إلى حد أنه يأخذ هذه المعلومة ويناقشها بطريقة سلسة وبتفكير نقدي.
1: جميل. دكتور، إذا اليوم تحدثنا عن النماذج التعليمية والسياسات التعليمية، يقول التقرير أن النموذج الآسيوي هو الأكثر نجاحاً. كيف لنا نحن كبلدان عربية بناء نموذج تعليمي ناجح؟
0: أولاً مثلا لا يمكن أن نقول يجب أن نكون كماليزيا أو كسنغافورة أو كاليابان أو كوريا الشمالية أو كوريا الجنوبية عفوا.
1: نعم.
0: لأن هذه الدول هي المصنفة يعني أكثر تصنيف في التقرير.
1: نعم.
0: ولكن يجب أن نتعلم من تجاربها، لأنه ما الذي يجعل هذه الدول تتفوق في هذه الإحصائية؟
1: نعم.
0: أولا الصرامة.
1: نعم.
0: ثانيا يعني طبيعة الإنسان الآسيوي، فلا يمكن أن نقارن طبيعة الإنسان الآسيوي وانضباطه بطبيعة الإنسان العربية. لا أقول أن العرب ليسوا منضبطين، ولكن حتى الثقافة تختلف. يعني
1: مفهوم.
0: يعني هذه الثقافة يعني بنيت يعني بأكثر من 50-100 سنة من الانضباط، فلا يمكن لنا في 15 سنوات أن نصبح مثل سنغافورة أو أي دولة آسيوية، ولكن ممكن أن نستفيد منهم، لأنه من بين الأساسيات التي يعتمدون عليها من غير طالب فهي تكوين أيضا وتدريب الأستاذ.
1: نعم.
0: فالأستاذ يكون في تكوين مستمر على طول يعني سنوات.
1: يعني هناك شخصية واضحة للمعلم.
0: صح.
1: وشخصية واضحة للتلميذ وانضباط تعليمي.
0: صح.
1: لكن ما هي أهم هيك الخطوات التي يمكن البدء فيها لحنا كعالم عربي لتحسين العملية التعليمية؟
0: أولا التلقين منذ يعني الطفولة. لأن إذا الطالب أو الطفل لم يتعلم القراءة ولم يعني يحث والديه خاصة الآباء ولم يحث على التعلم منذ الصغر، فلا يمكن أن نتحدث عن هذا الطالب أنه أن يكون من بين متفوقون في القراءة لما يكبر.
1: يعني البيئة الأولى التعليمية هي. صح. الأب والأم أو العائلة. خلينا.
0: صح. هذه البيئة الأولى. البيئة الثانية هي المدرسة.
1: نعم.
0: ولذلك يعني تحدثت عن شيء مهم جدا، ففي العالم العربي مع الأسف لما يعني الأستاذ يحصل على الوظيفة يعني
1: انتهى دوره، ما عاد في تطوير.
0: هذا هو الإشكال الكبير.
1: نعم.
0: فتطوير الأستاذ سليم. وتعليم الأستاذ أيضا، فالأستاذ أيضا يحتاج للتعليم.
1: نعم.
0: لأنه في ظروف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الأستاذ صار ليس هو الوحيد الذي يعني يتوفر على المعلومة، فالمعلومة. نعم. صارت يعني موجودة، فهذا الأستاذ أيضا يحتاج إلى كيف يعني مثلا أن نعلمه أيضا كيف يوصل المعلومة، كيف يتعامل مع الطلاب خصوصا في ظل هذه التكنولوجيا.
1: نعم. ذكرت حضرتك ببداية اللقاء موضوع كوفيد، أنه كان هو له تأثير على انتقالنا من العالم الورقي للعالم الرقمي. اليوم هل ترى أنه تأثيره مستمر؟
0: طبيعة الحال، وخاصة أن التقرير يعني شمل قبل كوفيد، ففي مقارنة.
1: نعم.
0: فإذا يعني
1: هل العودة للأوراق والكتب المدرسية متاح؟ هل هو أفضل أم دمج مثلا الشيء الرقمي مع الشيء الفيزيائي اللي هو الكتاب والمنهج؟
0: بطبيعة الحال لا يمكن لنا أن نتحدث عن عالم بدون تكنولوجيا، فالأفضل هو أن ندمج يعني ما هو تقليدي وما هو عصري، يعني ما هو تكنولوجي. مثلا في قضية إذا الطفل لا يستطيع أن يقرأ في وقت معين، فممكن نعطيه يعني كتب مسموعة إذا الطفل، فممكن أيضا أن نستعمل التكنولوجيا في هذا الشق من غير أنه أن نقتصر على الجزء التقليدي الورقي. فالورقي مع التكنولوجيا إن شاء الله راح يعطوني.
1: نعم. إذا اليوم عدنا إلى المسؤوليات، قلنا في بداية الحلقة أنه من المسؤول، إذا قلنا ما مسؤولية اليوم الأنظمة التعليمية في التراجع الحاصل لدى الطلبة؟
0: ممكن أنا أن أعطي المثال بالنظام المغربي.
1: فضل.
0: خصوصا في شق التعليم.
1: نعم.
0: بالنسبة لي صراحة في شق كبير من المسؤوليات تتحملها وزارة التعليم. أولاً

0: بداية من وزارة التعليم؟
1: ما بداية من وزارة التعليم. نعم. كيف؟ لأننا لما نغير المناهج كل 5 سنوات، لأن المنهج يتغير مع الوزير، والوزير يتغير مع الحكومة، والحكومة تتغير مع الانتخابات. فمثلا في المغرب صار لنا 20 سنة الآن ونحن نغير،
0: يعني ربط الأنظمة التعليمية بأشخاص.
1: صح. فالوزير مثلا آخر وزير تعليم جاء بالنظام الفرنسي، بعدها بسنتين تمت إقالته أو إعفاؤه أو تغييره بوزير جديد، فجاء بالنظام الإنجليزي. وبعدين نظام كندي. فهذا
0: تغيير يعني ما في سياسات واضحة تعليمية للطلاب، وخاصة كتجربة المغرب حضرتك تقول. من وجهة نظرك ما هو التصحيح الأفضل لبناء سياسة تعليمية واضحة على المستوى إن كان المغربي على المستوى العربي؟
1: بالنسبة لي هو وضع خطة، يعني على الأقل خطة 10-15 سنة على الأقل. فلا يمكن ربط التعليم بحكومة بالنسبة لي.
0: يعني بناء خطة سياسات تعليمية لا تقل
1: بعيدا عن السياسة وبعيدا عن الخلفيات السياسية.
0: نعم.
1: فمثلا النظام التعليمي لا يجب أن يتغير مع تغير الوزير.
0: نعم.
1: كيفما كان في أي دولة عربية، فأعتقد أن هذا يعني المثال شائع جدا في مختلف الدول.
0: طبعا طبعا أكيد.
1: ربط نظام بشخص ممكن يكون هو من
0: دكتور اليوم، يعني صراحة أنا مبسوط بتواجد حضرتك.
1: بارك الله فيك.
0: حابين نستفيد من خبرتك كشاب وكمختص خبير بنفس الوقت بهذا المجال، أنه كيف نحن بنبني سياسة تعليمية مفيدة للوطن العربي. كما ذكرت حضرتك النظام المغربي كان خاص بالمغرب، وكل مرة يتم تبديل السياسات حسب يعني تغيير الحكومات أو الوزراء. لكن إذا نظرنا اليوم إلى الوطن العربي، يتحدث لغة واحدة، لديه يعني حتى ربما حتى بالقومية واحدة بشكل خلينا نقول واضح، لكن كيف نبني نحن كوطن عربي سياسة تعليمية واضحة؟ تقول حضرتك لا يقل عن 15 عام لبناء سياسة تعليمية.
1: صح.
0: نرى نتائجها. كيف يمكن تعميم التجربة المغربية مثلا أو تجربة عربية أساسية لي يعني من وجهة نظرك رقمية وللمستقبل بنفس الوقت؟
1: سؤال صح صراحة، يعني أصعب سؤال ممكن وجه لي اليوم، لأن بالنسبة لي يعني التحدث كوطن عربي بصفة عامة صعب شوي. ليش أو لماذا؟ لأن الوطن العربي أيضا يعني يتوفر على عدة خلفيات.
0: نعم.
1: فمثلا الشمال أفريقيا يختلف اختلاف تام عن الشرق الأوسط.
0: نعم.
1: فهذا الاختلاف يجعل أيضا أن طريقة تعميم هذا وتوحيد النظام إلى واحد ممكن يكون من أصعب الأشياء. فالتركيز يجب أن يكون على كل دولة ولغاتها وثقافتها.
0: اليوم بدنا نرجع لدور شخص يعني مهم بالمنظومة التعليمية اللي هو المعلم. كيف ترى أنت يعني البنية الأساسية لبناء يعني خلينا نسميه المعلم الذي يكون مستمر كما تقول حضرتك ومتطور، يعني لا يقف عند حد معين، ممكن يكون هناك أعداد مدرسين لفترة محددة ينجز هذه المهمة، يعود للتدريس ويبقى كما هو. كيف يعني نرى لحنا اليوم دور المعلمين في مواجهة هذا التراجع العالمي للطلاب؟
1: أولا يجب على المعلم أن يكون قدوة. يعني لما من بين أكبر المشاكل لدينا في الوطن العربي هو أن قيمة الأستاذ صارت أقل من أي وظيفة أخرى. فأولا يجب رد الاعتبار للأستاذ.
0: يعني جميل هذا الكلام شيء. جدا رفع اعتبار المعلم.
1: نعم يجب رد الاعتبار.
0: جميل.
1: لأن الطالب الذي لا يرى في أستاذه قدوة لا يمكن أن يحترمه، ولا يمكن أيضا أن يستمع إليه ويعطيه وقت.
0: نعم.
1: فهنا يجب على الأستاذ بدوره أن يواكب تطور، يذهب في شق التعلم وشق أيضا اكتشاف، لأن التعليم وحده مثلا لا يكفي لأستاذ أن يعني أن ينجز أعماله.
0: نعم.
1: فمثلا الأستاذ الذي يواكب تطورات التكنولوجيا الجديدة ولديه دراية في يعني في الثقافات العالمية وفي في مختلف اقتصادات إلى غير ذلك، فسيكون يعني قدوة أكثر لطالب في داخل الصفوف أكثر من أستاذ يعرف فقط مادته.
0: يعني أقصد دكتور اليوم الكثير من الأسر لديها يعني خلينا نقول أمية باستخدام التكنولوجيا، كيف يعني تواكب هذه الأسر التطور التكنولوجي ونقلة أيضا لأطفالها؟
1: الإشكال ليس في الأمية، الأمية الرقمية اليوم يعني موجودة،
0: نعم.
1: ولكن

0: ويجب على الآباء يعني أن يعرفوا ما هي المواضيع التي يجب أن يعطوها لأطفالهم، وما هي التكنولوجيات التي يجب إتاحتها، والمدة أيضا التي يجب تخصيصها في اليوم. فلذلك يعني يجب الموازنة بين أولا التعلم، الأنشطة، والتكنولوجيا. جميل. فالموازنة بين هذه الثلاث ستعطينا يعني إن شاء الله نتائج. شاء الله.
1: دكتور، اليوم ما هي يعني من وجهة نظرك طبعا السياسات التعليمية العاجلة التي تراها لابد من تطبيقها لوقف هذا الانحدار لدى الطلبة؟
0: سبقا ذكرت يعني أكثر من واحدة. أولا القراءة والتلقين من الصغر. ثانيا بالنسبة لي يعني مواكبة الأستاذ. ثالثا التوفر على خطة واضحة خاصة فيما يخص التكنولوجيات، يعني فيجب أن تستعمل يعني كوسيلة للنهوض بالتعليم وليس العكس. فلا يجب يعني مثلا على الطالب أن يستعمل هذه التكنولوجيا فقط لإعداد البحوث ونسيانها بعد ذلك. فيجب علينا أن نتوفر على خطة صريحة وواضحة لهذه التكنولوجيات. يعني بالنسبة لهذه الثلاث هم الأهم.
1: نعم. اليوم بدنا نختم مع حضرتك برسالة أول شيء للمسؤولين عن التعليم، هي أول شيء، وما هي رؤيتك لمستقبل التعليم؟
0: آخر رسالة صراحة أود أن أختم بها هي لا نجب يعني لا يجب أن نربط التعليم بالتوظيف. فهذه
1: التعليم يعني بالتوظيف.
0: فربط هذا الشق الاقتصادي بالشق التعليمي هو ممكن أقول هو أكثر حاجة أثرت على التعليم داخل الأوطان بصفة عامة وليس فقط الوطن العربي. فمثلا اليوم الذكاء الاصطناعي صار يعني يكتب، يرسم لوحات، صار يكتب شعر.
1: صحيح.
0: صار يعني يكتب مقالات صحفية. فالإشكال هنا في ماذا؟ أننا يعني نقتل يعني علوم إنسانية، فلا يمكن للتكنولوجيا أن تحل مكان الإنسان.
1: يعني لابد من العودة إلى الأنسنة، خلينا نسميها.
0: يجب أنسنة الوظائف.
1: نعم.
0: ويجب أنسنة الإنسان خاصة. كيف؟ لأنه مثلا التحدث عن مواظائف التي ليست موجودة خاصة في الدول العربية، يعني مثلا تجده درس تاريخ بس ما عنده
1: أي معلومة
0: فيها، تجده مثلا يعني درس الجغرافيا، درس أي
1: رياضيات،
0: الرياضيات،
1: فيزياء
0: بس عنده فقط التعليم وليس يعني ليس لديه أي أفاق أخرى. فالرسالة التي أريد أن أوجهها يعني للوطن العربي خاصة وللأنظمة وللوزارات هو أننا يجب أن ندمج تكنولوجيا، نعم، ولكن يجب أن نأنسن الإنسان ونعطيه قيمته، لأن الإنسان لا يمكن أن أبدا أن
1: يعني حضرتك ترى أنه التعليم اليوم رسالة وليس فقط وظيفة.
0: طبعا يعني
1: اليوم أنت ترى أنه التعليم هو رسالة ولابد من أنه العودة للإنسان وأنه هذا الإنسان يؤدي هذه الرسالة.
0: صح، لأن الفرق في المستقبل لن يكون في من يعني بين الإنسان والتكنولوجيا، ولكن سيكون بين الإنسان الذي يعرف كيف يستعمل التكنولوجيا.
1: نعم.
0: يعني هذا هو
1: الفرق. طبعاً بدي أتشكر حضرتك كتير، معلومات قيمة صراحة. يعني أنا الوقت لو يأسعفني لا أخذ من حضرتك أكثر. كل الشكر لحضرتك على كل معلوماتك، ونحن يعني تشرفنا بحضرتك مرة تانية باستوديوهات سبوتنيك. كل الشكر لحضرتك دكتور عبد الله.
0: بارك الله فيكم أستاذ محمد، وشرف لي أن أكون معكم هنا في الاستوديو، وأنا رهن الإشارة في أي وقت إن شاء الله.
1: كل الشكر.
0: بارك الله فيكم.
1: كان معنا في الاستوديو الأستاذ المحاضر بكلية الاقتصاد والتدبير بجامعة أبن زهر، الخبير في التحول الرقمي وتدبير المعرفة الدكتور عبد الله آية أوفكير. شكرا جزيلا لك. وإلى هنا تنتهي حلقتنا من برنامج صدى الحياة. كنت معكم أنا محمد الكشك، دمتم سالمين، ولا تنسوا متابعتنا عبر الموقع الرسمي لإذاعة سبوتنيك والاشتراك بقناتنا على التليجرام سبوتنيك عربي والاستماع إلى راديو سبوتنيك.

0: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
1: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد.
0: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
1: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
0: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
1: arabic.sputniknews.com.
0: سبوتنيك نكشف.

0: يخفوا ما يخفيه الآخرون.
1: إلى اللقاء.
2: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. عبر صوت كل لبنان مننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.
3: تنبع شهر المقبل وخارطة لتسلسل الانسحابات. مغادرة اليونيفل الجنوب تكبد العاملين اللبنانيين خسارة بمئات ملايين الدولارات. حقيبة المدرسة عبء يومي، فهل ما يحمله التلميذ كل يوم يفوق قدرة جسمه؟

0: مساء الخير. الحراك اللبناني الرسمي مستمر في نيويورك. رئيس الحكومة نواف سلام يواصل لقاءاته واجتماعاته موسعا مروحة اتصالاته العربية والدولية، لكن اللقاء الأبرز هو الذي انعقد قبل قليل وجمع نواف سلام الرئيس الإيراني مسعود بازيشكيان، وسيلتقي سلام غدا، بل سيلقي غدا كلمة لبنان أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ثم يتوجه إلى واشنطن للقاء مسؤولين أمريكيين. والأهداف واضحة: السعي إلى استئناف المفاوضات بالتوازي مع تحرير الجنوب، والبحث عن قوة بديلة لليونيفيل التي تنتهي مهمتها مع نهاية السنة الجارية. وفيما سلام يحاول معالجة الواقع اللبناني المأزوم بالحد الأدنى المتوافر، فإنه يتلقى ضربات من جهتين. فإسرائيل واصلت غاراتها واستهدافاتها وتفجيراتها، وقد نفذ جيشها تفجيرا كبيرا في محيط مدينة بنت جبيل. في المقابل واصلت كتلة الوفاء للمقاومة توجيه سهامها الحادة إلى الحكومة، متهمة إياها بعدم إصدار أوامر للجيش بالدفاع عن الوطن والناس. وفي مقابل هجومها على الحكومة اللبنانية، فإن الكتلة جددت ثقتها بإيران ورهانها عليها، إذ اعتبرت أن المواقف الإيرانية هي الضمانة الحقيقية للنصر على الأعداء في المنطقة ولبنان. فعن أي نصر يتحدث حزب الله؟ هل عن خسارة 600 كيلومتر من الجنوب، أم عن تدمير عشرات القرى والبلدات، أو عن مقتل حوالي 9000 شخص لبناني نتيجة إسنادين خاسرين وعبثيين؟ البداية من اليوم الثالث في نيويورك في رسالة لأنتوني مرشاق. أنتوني، مساء الخير. إذن اللقاء الأبرز الذي جرى قبل أقل من ساعة بين الرئيس نواف سلام والرئيس الإيراني، إضافة إلى لقاءات أخرى، تفضل الحكي لك.
1: فادي، فعلا انتهى منذ لحظات اللقاء مع الوزير الباكستاني هنا بهذا المبنى، مبنى الأمم المتحدة، واستوقفنا مع الوزير جو رجي وزير الخارجية لنسأله بداية عن اللقاء الأساسي اللي تم، اللي هو لقاء مع الرئيس مع الرئيس الإيراني. شو صار حديث وشو هي المطالب اللبنانية اللي واجهتوها؟
2: بالأول بدي أوضح شغلة. نحن ما عندنا أي مشكلة وما عندنا أي عقدة نسلم ونحكي ونجتمع مع أيا كان، لأن تجتمع وتتفاوض مع اللي عندك مشكلة معهم، تجرب تحل المشكلة. بخصوص الاجتماع، قلنا لازم ينقال بشكل كتير واضح انطلاقا من الموقف اللبناني السيادي.
1: يعني وهل في كان تجاوب؟ كيف يعني اللقاء امتد حوالي الثلث ساعة تقريبا؟ أي ملفات اتطرقتوا غير موضوع السيادة وحتى موضوع السفير الجديد؟
2: هو الموضوع الأساسي هو العلاقات بين البلدين، اللي لازم تكون مبنية على الاحترام المتبادل واحترام سيادة لبنان، وهذا كان الأساس ونحن على موقفنا.
1: وشو قال الموقف الإيراني؟ يعني رد عليك شيء الرئيس أو حتى رد شيء وزير الخارجية على رأجي؟ قالوا شيء؟
2: بتسمح لي أنه ما أقول اللي صار داخل الاجتماع.
1: شكرا مع الوزير. في شيء كمان معين كان باليوم باللقاء مع الباكستاني متعلق بالملف الإيراني بما أنه هو الوسيط الباكستاني؟
2: لا، الرئيس الحكومة الباكستاني حطنا بجو المفاوضات اللي عم بتصير بخصوص تحديدا مضيق هرمز، وإن شاء الله خير.
1: تانكيو مع الوزير. يعني هذا هو المشهد مباشرة. فادي، كان دولة الرئيس نواف سلام قال أيضا أنه لبنان لا يريد أن يكون ساحة لصراعات إقليمية أو لتبادل الرسائل. بهذا الموقف توجه رئيس الحكومة نواف سلام أيضا عن لقائه بالرئيس الإيراني مسعود بازيشكيان خلال اجتماعهم اليوم بنيويورك، مؤكدا أنه لبنان دفع ثمن باهظ من أمنه واستقراره واقتصاده. سلام دعا إلى علاقة من دولة إلى دولة تقوم على احترام السيادة وعدم التدخل، كما طلب ترشيح سفير إيراني جديد، وأكد الأولوية لانسحاب إسرائيل ووقف اعتداءاتها وبسط سلطة الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيدها. أيضا هنالك سلسلة لقاءات أخرى، هنالك لقاء مع رئيس الوزراء الهولندي ومسؤولين أمنيين بالشؤون الإنسانية والهجرة واللاجئين، وأيضا مع وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد. أما إسرائيليا وصل بنيامين نتنياهو بانتظار أن يلقي كلمته، ولكن هذه اللقاء استغرق ساعات لأنه حط طائرته بمطار ستيورتي، هو خارج 100 كيلومتر خارج نيويورك، على أن يأتي إلى هو بطريقه إلى الأمم المتحدة لإلقاء كلمته بعدما وعد بمفاجآت أيضا بكلمته. أما فلسطينيا فخاطب الرئيس محمود عباس الجمعية العامة بفيديو مسجل من رام الله بعدما رفضت واشنطن منح تأشيرة، وخلال كلمته بقيت مقاعد الوفد الإسرائيلي فارغة، فيما دعا المجتمع الدولي إلى حماية الفلسطينيين والتحرك لوقف معاناتهم. هذه الرسالة معي أنا وزميل ربيع شمعون. أما الآن نستمع إلى شغلتين مع بعض، نستمع إلى ما قاله دولة الرئيس خلال خروجه مع الرئيس الوزراء الباكستاني هنا خلفي مباشرة، وأيضا نستمع إلى كلمة الرئيس الفلسطيني من داخل جلسة مجلس الأمن. هذه هي كلمتي من هنا من نيويورك.
3: I commend all the efforts Pakistan has been doing over the past month to try to calm down the situation, to find a diplomatic solution and to prevent the conflict from extending. Our position is very clear that no one speaks on behalf of Lebanon but the government of Lebanon. We cannot be a card in the hands of X, Y or Z. We cannot isolate Lebanon from the greater picture, from the conflict in the region.
4: منع الوفد الفلسطيني من الحصول على تأشيرة الدخول. إننا نرفض هذه الإجراءات العقابية غير القانونية. إننا ندعو الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن هذه العقوبات والقيود. السيدات والسادة، لقد حضرنا المجتمع الدولي طويلا من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بأن هذه السياسات الإسرائيلية الخارجة عن القانون الدولي ستدمر حل الدولتين، وهذا ما يجري الآن. لا تسمحوا بحدوث نكبة ومجازر أخرى كالتي حدثت في العام 1948. لقد رحبنا بخطة الرئيس دونالد ترامب ذات النقاط العشرين، كما رحبنا بقرار مجلس الأمن رقم 2803 وبخارطة الطريق لتنفيذ المرحلة النهائية، لكننا مع الأسف الشديد لم نرى شيئا من هذا يتحقق. ندعو إلى الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية وعدم إضاعة المزيد من الوقت، فالمرحلة الانتقالية يجب ألا تتحول إلى وضع دائم. نحذر بصورة خاصة من تنفيذ المخطط الاستيطاني E1 الذي يهدف إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها ويعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني ويمنع تجسيد الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافيا.
5: وكان رئيس الحكومة نواف سلام كشف في حديث للأم تي في أن لبنان الجديد يعمل على فتح صفحة جديدة مع السوريين.
3: عم نعمل نحن على خطين هدو متكاملين، واحد خط الإصلاح الداخلي يلي هو أساس لعملية النهوض يلي بدنا إياها للبنان، وخط ثاني هو خط استعادة السيادة اللبنانية.
0: وفي نيويورك أيضا حديث حصري للأم تي في وأنا سوريا مع الرئيس السوري أحمد الشرع.
6: اللي بين لبنان وسوريا شيء كتير كبير، نحن تقريبا هموم واحدة، وبالتأكيد لازم نكون دائما بأفضل العلاقات يعني. فبما أنه نوايا طيبة بالبداية فهذا هو البداية الصحيحة للعمل يعني.
5: في السياسة، تامبا تفتح خارطة الجنوب، فهل تكون علي الطاهر البداية؟ رامي نصار.
7: من 20 إلى 22 تشرين الأول موعد مبدئي لاجتماع عسكري لبناني إسرائيلي في مقر القيادة المركزية الأمريكية في تامبا فلوريدا، فيما لا موعد محددا بعد لجولة تفاوضية على المستوى السياسي. وبحسب معلومات الام تي في يفترض أن يخرج الاجتماع بخريطة طريق تحدد منطقة بعد أخرى تسلسل الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني والتحقق من حصر السلاح. إذا نجح الاجتماع، مع استبعاد ذلك قبل الانتخابات الإسرائيلية، فأن تطبيق صيغة الإطار سيكون على مراحل مع التحقق من عملية حصر السلاح. أما ترتيب المناطق فيخضع لظروف كل منها العسكرية والشعبية والاستعداد إسرائيل للانسحاب منها وصولا إلى الانسحاب الكامل كما يأمل لبنان. المنطقة التجريبية التالية لم تحسم أيضا، فهي مرتبطة بتصور الجيش للانتشار وبالخريطة التي قد يتوصل إليها في اجتماع تامبا، لكن اقتراحا يدور في الكواليس باعتماد علي الطاهر ومحيطها منطقة تجريبية تالية. وبعد انعقاد المؤتمر التحضيري لمؤتمر دعم الجيش في باريس، نشر موقع ميدل إيست آي تقريرا يشير إلى أن الجيش اللبناني قدر احتياجاته القصيرة والمتوسطة المدى بنحو 3 مليارات دولار ضمن خطة تمتد ل5 سنوات لتعزيز قدراته. وتتضمن الخطة تعزيز انتشار الجيش في الجنوب والاستعداد لتولي مهام تطلع بها اليونيفيل حاليا وتشديد الرقابة على الحدود اللبنانية السورية، إلى جانب تطوير القدرات البحرية والاستعداد لتولي مسؤوليات أمنية أوسع بعد انتهاء المهمة الأممية. وتوزعت الاحتياجات المالية وفق الوثائق التي أوردها التقرير بين نحو 1 مليار دولار لتعزيز الجاهزية القتالية و654 مليون دولار للقدرات الأساسية و364 مليون دولار للرواتب والحوافز و334 مليون دولار للمهام البحرية المرتبطة بعمل اليونيفيل و193 مليون دولار لتعزيز ضبط الحدود مع سوريا، إضافة إلى 150 مليون دولار للدفاع عن الحدود بعد انتهاء مهمة اليونيفيل.
0: مع مغادرة اليونيفيل الجنوب خسارة مالية تتخطى مئات ملايين الدولارات. التقرير يلقي الضوء مع يارا الهندي.
8: اليونيفيل عم تتحضر للمغادرة، بس اللي رح يطلع من الجنوب مش بس جنود وآليات، معها رح تطلع ملايين الدولارات من دورة اقتصادية بنيت على مدى سنوات. بحسب أرقام حصلت عليها الام تي في، نحو 450 لبناني بيشتغلوا حاليا مباشرة ضمن ملاك اليونيفيل، بعد ما كان عددهم وصل سابقا إلى نحو 700 موظف لبناني. هؤلاء بيتوزعوا على عشرات الاختصاصات، من الإعلام والترجمة والشؤون المدنية إلى المحاسبة والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات، وصولاً إلى النجارين والحدادين والوظائف التقنية والإدارية. ومتوسط الراتب بحسب المعلومات يقارب 4000 دولار شهرياً، وهيدا بس التوظيف المباشر، لأن حول اليونيفيل شبكة أوسع من المتعاقدين اللبنانيين، سواء مباشرة مع الوحدات الدولية أو عبر الشركات اللي بتأمن التنظيف والصيانة والمطابخ والخدمات المختلفة. وبحسب المعطيات نفسها تعتبر اليونيفيل تاني أكبر جهة توظيف بالجنوب بعد الدولة اللبنانية، مع ضخ مئات ملايين الدولارات سنوياً. نحو نصف مشتريات اليونيفيل بتتم من السوق اللبناني، من الحواسيب والهواتف إلى الحديد ومجموعة واسعة من السلع والتجهيزات بقيمة بتقارب 25 مليون دولار سنوياً. وعلى مدى نحو 20 عام ما اقتصر حضور اليونيفيل على الأمن، خدمة طبية وطب أسنان، أدوية وخدمات بيطرية، دروس باللغات والرياضيات، إضافة إلى مشاريع سريعة الأثر كالتسفيت وبناء حيطان الدعم للمدارس بقيمة قاربت 1.5 مليون دولار سنوياً، قبل ما يتحول جزء من هذا الدعم خلال الحرب إلى مساعدات عينية. أما الأثر غير المباشر فأوسع بكتير، فنادق ومطاعم نشأت أو توسعت مع الوجود الدولي، بيوت ومدارس وسيارات وخدمات استفادت من الموظفين والعناصر الدوليين والحركة المرتبطة فيهم، إضافة إلى استثمارات شجع عليها مستوى من الاستقرار اللي رافق وجود القوات الدولية بالمنطقة. إذن مغادرة اليونيفيل لبنان اقتصاديا ما بتعني إقفال مؤسسة واحدة، بل خروج محرك مالي ضل عقود جزء من الدورة الاقتصادية بالجنوب.
5: الحد الأدنى للأجور تتدنى قيمته يوما بعد يوم، فيما قيمة مولد الكهرباء قد تصل إلى 80% منه، والمواطن يعمل ليسدد فاتورة المولد.
9: في ظل انزلاق الأوضاع المعيشية في لبنان بشكل دراماتيكي، يبقى صندوق المولدات الأسود المعضلة الكبرى لجميع اللبنانيين دون تمييز. أرقام اليوم ليست بجديدة، لكنها مساءلة لمجلس النواب كما للحكومة. لماذا تستمر مافيا المولدات بنهش المواطنين بدل أن يكون لنا قطاع كامل؟ ضيفنا أمير مقداد وهو خبير مالي يشرح أرقام الفساد. هذه أمير أرقام نعرفها أنها كبيرة، ولكن كل ما نشوفها بنرجع نقول أف.
10: تفضل.
11: بداية النوال هذه الدراسة تكشف بالأرقام كيف تحولت المولدات وأصحابها إلى اقتصاد موازي تحتك القطاع وبتبتز المواطن أبشع ابتزاز ولا بنشوف كيف. أهمية هذا الرقم أنه القطاع إذا أنتجته المولدات حجمه 2.81 مليار دولار، أما إذا أنتجته كهرباء البن هو 1.14 مليار، يعني في هدر بأكثر من 1.6 مليار دولار سنويا نحن عم نتفحقه.
10: منشوف بالأرقام الثانية كمان بقطاع المافيات هذا يلي عم نشوف الهدر الكبير فيه، قد ايه بتفرق إذا 10 سنت علوا بالتسعيرة؟
11: صح، إذا علوا 10 سنت بالتسعيرة سنويا بيصير القطاع حجم بيكبر 520 مليار دولار مليون دولار، وإذا 20 سنت بيكبر مليار دولار. ووصلت مخالفات توسعت إنه زادت لبين 0.65 دولار حتى زادوها،
10: يعني عم نحكي بأولموست 5 مليار دولار. صح، بيصير القطاع مزبور. بيزيد سنويا. حنشوف بالأرقام التالية أيضا عم نشوف أنه ديزل قد ايه بيستهلك بالسنة.
11: صح، لبنان بيستهلك تقريبا مليار دولار سنويا ديزل، وهذا رقم أهميته أنه بيعمل لك معمل كل سنة تقريبا، إذا
10: يعني المعمل بيكلف. صح، مليار، يعني مزبوط. كان هلأ صار عندنا 15 معمل يمكن، ونحن بحاجة لثلاثة فقط. للأسف هذه المفارقة الكبيرة. أيضا هون بدنا نقارن بين دبي ولبنان. دبي اللي هي أهم بلد بالسيرفيسز وتعتبر غالية نسبيا.
11: تعتبر غالية نسبيا نعم، التسعيرة تقريبا 0.08 كيلو وات، اما بلبنان 0.54 يعني 6 مرات اغلى. وبقطاع المطاعم تقريبا لكل 100 دولار في 2 ل 2.5 هول على الكهرباء، اما بلبنان توصل ل 15
10: يعني
11: دولار.
10: اذا انا رايح على مطعم عم بدفع 100 عم بدفع منها 15 او 20 دولار.
11: صحيح، كانوا في شخص زياده معي
10: للمولد، لهيك عم تغلى كمان فواتير المطاعم. صح، بلبنان بحجه المولدات. هذا يمكن الارقام الاخيره اللي هلا حنشوفها هي اللي بتحزن اكثر شيء، قد ايه عم يتاثروا متوسط الاسر والاسر الاكثر.
11: صحيح، حسب هيومن رايتس واتش 44% من متوسط الأسر بتروح على الكهرباء، أما الأسر الأكثر فقراً فعم بتكون 88%. ونحن عملنا سيموليشن لمعدل فاتورة 250 دولار من الحد الأدنى للأجور، بتاكل 80%، أما القطاع العسكري اللي راتبهم 500 دولار عم تاخد تقريباً 50% عم تاكل من رواتب.
10: يعني هاي الصيفية ولا فاتورة كانت أقل. صحيح، من 250 دولار. صحيح، حتى للأكثر فقراً للأسف. صح، شكراً أمير على كل هذه المعطيات والأرقام. إذن نعيش ونعمل لكي ندفع فاتورة الكهرباء للمافيا أوجدتها الدولة ووضعتها كواجهة لنا، فحرمونا المعامل وجعلوا الرواتب تصب في جيوبهم أخيراً، والشعب ساكت وراضي كأن أموال مستحقة لهؤلاء الفاسدين.
0: حياتيا أيضا التدفئة في لبنان، في لبنان صار بدها موازنة، والمواطن سيقنن حتما هذا الشتاء. تقرير جريسيا أنطون.
12: اللبناني كل موسم عنده حسبة، هالمرة حسبة أول نسمة وكلفة أنواع التدفئة. بين المازوت والحطب والغاز خيارات التدفئة متعددة، ولكن الكلفة واحدة مرتفعة. طن المازوت واصل اليوم على البيوت بحوالي 1580 دولار، يعني إذا البيت على ارتفاع 400 متر عن سطح البحر واستهلاكه بالموسم بحدود طن ونص، الفاتورة بتقارب 2400 دولار ويمكن أكثر بحسب ساعات التشغيل. أما أسعار الحطب فمن أبدا أرحم، طن الحطب المخلوط بيتراوح بين 220 و230 دولار، طن صنوبر تخطى ال 200 دولار، بينما وصل طن السندين لحدود 350 دولار. وطبعا كل ما ارتفعت المنطقة وطالت ساعات التشغيل ارتفعت الكمية المطلوبة وبالتالي الفاتورة. البيت الموجود على ارتفاع بين 500 و1000 متر بيحتاج بالمتوسط لنحو 5 أطنان من الحطب، أي ما يقارب 1300 دولار للموسم. أما بالمناطق الأعلى فالاستهلاك ممكن يتخطى 7 أطنان. هالأسعار مرتبطة باليد العاملة، أسعار المحروقات وكلفة استثمار الأراضي الحرجية ترخيصة وتأمينها. أما الخيار الثالث فهو الغاز، سعر الأنينة بحوالي 14 دولار وعمر الوسط نحو 50 ساعة تشغيل، وبالتالي ممكن توصل كلفة التدفئة بالغاز لنحو 200 دولار شهريا. فكيف رح يواجه المواطن شتوية هالسنة؟
13: الأكبر هام عنده كان المعيشة، صارت ضمن من المعيشة صارت التدفئة.
14: أكيد رح نأمن، تعتير بتعتير، ناس ما معها تاكل، كيف بدنا نأمن حطب ومازوت وتدفئة؟
15: اليوم الملاك والثري واللي عنده مغترب ممكن يشتري حطب أو مازوت، بس ما عنده منين بيجيب رح يسرق.
12: التدفئة صارت بند أساسي على موازنة كل بيت، فحتى الصوبيا سعرها بين 50 و200 دولار. بيبقى أرخص أنواع التدفئة الحرام، وسعر المرتب منه للمفرد 29 دولار والمجوز 39 بضاين الموسم كله، يعني ممكن يكون الحل الأنسب بظل كل هيدا الغلا. غريسيا أنتون، فرناندو حويك، أم تي في.
0: بعد الإعلان، تأهيل طريق ظهر البيضاء
5: وأوزان على ظهور الصغار.

أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: التراث نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: قروض إسكانية من المؤسسة العامة للإسكان بمئة ألف دولار وفائدة 3.5% في انتظار إقرار موازنة العام 2027. التفاصيل في هذا التقرير.
1: بعد أعوام من التوقف تعود قروض المؤسسة العامة للإسكان إلى الواجهة مع توجه لإعادة إطلاق القروض السكنية بقيمة تصل إلى 100 ألف دولار وبفائدة تبلغ 3.5%، وهذا ما يجري العمل عليه حاليا.
2: القروض السكنية بتتضمن أكيد التملك، يعني عم نعطي قرض لواحد يتملك شقة لترميم وحدة سكنية، لبناء وحدة سكنية إذا بيملك شافة أرض، أو لتكملة البناء. سقف القرض يلي مقترح اليوم هو 100 ألف دولار للمواطن. 100 ألف دولار الفائدة المقترحة 3.5%، يعني عم يرجع يرجعه بعد 20 سنة ب 139 ألف إذا أخذ على 20 سنة، وإذا أخذ على 15 سنة عم يرجعه 128 ألف دولار. دفع الشهرية رح تكون 580 دولار.
1: المؤسسة ستبدأ بمبلغ 100 مليون دولار، ما يعني إمكان إفادة نحو 1400 عائلة من هذه القروض، لكن قيمة القروض المقدرة ب 100 مليون دولار ستكون من الدولة وبالليرة اللبنانية. فكيف ستحول إلى الدولار لتمويل القروض؟ بالدولار وليس بالليرة.
2: هلأ الاقتراح الحالي هو ندين بالدولار ونستوفي بالدولار. كيف الطريقة إذا إجت بالموازنة 100 مليون دولار ولكن إجوا باللبناني بطبيعة الحال؟ هون بده يصير في تواصل مع مصرف لبنان لنشوف كيف بدنا نجدولهم. أكيد ما فينا نحولهم بنهار واحد كلهم على الدولار، وأصلا منا عايزينهم بذات النهار، ولكن تباعا، وإذا كان في تعاون مع القطاع المصرفي كمان رح يصير في تنسيق بهالموضوع.
1: المؤسسة لم تبدأ العمل بهذه القروض بعد، في انتظار موازنة 2027 التي ستحال من الحكومة إلى المجلس النيابي لدراستها والتصويت عليها وإقرارها، ثم تبدأ مؤسسة الإسكان عملها بمنح القروض للمواطنين.
3: حقيبة المدرسة عبء يومي يستوجب السؤال، هل ما يحمله التلميذ كل يوم يفوق ما يستطيع جسمه تحمله؟ تقرير ماريو دويري.
4: من لحظة وصولهم إلى المدرسة ببلش أول حمل بالنهار، حمل أكبر من الدرس والعلامات، الشنطة.
5: لازم يروح نهائيا الشنطة.
6: في وزن.
7: ما بعرف إذا فيش 30 كيلو، يمكن شي 30 أو 25.
4: بالأنظمة التعليمية الحديثة بتوفر مدارس كتيرة لوكرز ليتركوا التلاميذ كتبهم فيها بدل ما يحملوها يوميا، ومع ذلك بتبقى بعض الحقائب تقيلة والبرهان بالأوزان.
8: نحن هون بصف الديزيام، يعني رينج الأعمار بين 7 و8 سنين، فخلينا نشوف شو أوزان الشنط هون. هاي شنطة كتيرة عليك أو خفيفة؟
9: خفيفة.
8: طب خلينا نشوف قد إيه وزنها. شنتك كيف بتلاقيها، تقيلة أو خفيفة؟
9: تقيلة.
8: يوجع هيك ظهرك شي من وراها؟
9: ايه.
8: خلينا نشوف سوا قد وزنها.
4: بالابتدائي الحقائب يلي رصدناها تراوحت أوزانها بين 2 و5 كيلو، ومع معدل وزن للطفل بحدود 22 إلى 23 كيلو بهالعمر بتشكل الشنطة بين 9 و22% من وزنه، فيما السقف الموصفي هو 15% كحد أقصى، ولها التجاوز انعكاس على الصحة.
9: بس اطلع عالسيارة من هون من ورا الشنطة عم يزعجني.
4: وكل ما يكبر التلاميذ بيزيد وزن الشنطة، وبالمرحلتين المتوسطة والثانوية وصل وزن بعض الحقائب يلي رصدناها إلى 10 كيلو.
9: حط بوردتي والأكل كمان بقلب الشنطة فبتصير كتير تقيلة.
10: مثلا اليوم عنا كذا مواد فبتكون أتقل.
4: الأرقام صارت واضحة، بس فعلياً كيف بيقراها الطب؟
11: عنا كذا دراسة انعملت وبينت هالدراسات بأرقام كبيرة من الأولاد اللي اتاخدت فيهم، هون عنا حوالي 70 ألف، هون عنا حوالي 18 ألف، إنه وزن الشنطة ما بيكون عنده تأثير ستركتورال على العمود الفقري، ممكن يصير في تأثير على أوجاع عضلية إن كان بالرقبة إن كان بالكتاف وإن كان بالظهر. بالنسبة للأولاد اللي بيحملوا الشنطة من ميلة واحدة أو بيحملوها بإيدهم أو بيوطوها كتير على ظهرهم، هيدي أبداً مش مستحبة لأنه بتأثر على البوستير. هالحمالية مفروض تمرق من كل ميلة من الكتف، تكون عريضة، تكون عالية، ما تكون واطية.
4: الحل بيبدأ من المدرسة.
12: نحن نستعمل الكتب يلي بالمكتبة عنا، وزيادة عن الكتب فينا أوقات نطبع ورقة وبيخدها معه. بهالطريقة الشنطة بتكون كتير خفيفة والولد مش عم يحمل وزن كبير معه.
13: جربنا نعتمد الآيباد، إنما هالشي ما مشي. أولا كان الكتب العربية اللبنانية كلها دور النشر ما كانت حاضرة، حتى الخيارات اللي كان عنا إياها بالكتب الأجنبية ما كانت كلها موجودة. لهالسبب نحن عم نروح على حل تاني، تخفيف الشنطة المدرسية.
4: والمسؤولية تقع أيضا على الأهل، يساعدوا أولادهم بتحضير الشنطة ويتأكدوا أنهم عم يحملوا بس الضرورة.
3: من داخل سجن رومية، الام تي في ترصد تداعيات إضراب السجناء. تقرير ميرالا أبو خليل.
14: لم يعد إضراب سجناء رومية عن الطعام مجرد تحرك احتجاجي بعدما بدأ يترك تداعيات صحية متزايدة على المشاركين فيه. أكثر من 400 سجين في المبنى ب يواصلون إضرابهم المفتوح منذ 12 أيلول احتجاجا على تعليق مفعول قانون العفو العام بانتظار قرار المجلس الدستوري بشأن الطعن المقدم به. ومع دخول الإضراب يومه 11 ارتفع عدد الحالات الصحية الحرجة إلى 29، بينهم مسنون ومصابون بأمراض مزمنة، فيما نقل عدد من المضربين إلى المستشفيات بعد تدهور حالتهم الصحية. وكانت أولى عمليات النقل قد سجلت في الأيام الأولى من الإضراب مع تكرار الحالات لاحقا. بالنسبة إلى السجناء، تعليق القانون أعادهم إلى نقطة الصفر بعدما كانوا يعولون على العفو لتخفيف عقوباتهم أو إنهاء سنوات من التوقيف، فيما يواجه بعضهم أوضاعا صحية ومعيشية صعبة أصلا.
15: أكثر من 10 أيام أضربين على الطعام، بس أضرب جسمه بيتعب، يعني فكره بيتشتت وبصير خاص بيتمنى الموت، وعم نقضي رايحين جايين على المستشفى. سيروم مصل رجع على السجن، سيروم مصل في عالم عم تعترض ما بدها لا سيروم ولا بدها شيء، وكل ساعة عفو هلا وعفو ما في فيه وما في وبكرة نحن مظلومين وبدكم تعرمونا من العفو، بدل ما تيجي تقولون نحن يعني نعتذر منكم ونحن غلطنا بحقكم ونحن مثل بيقولوا ارتهنا لإيران ولسوريا وحبسناكم.
14: الإضراب ليس الأول، فقد شهد سجن رومية تحركات مماثلة في السنوات الماضية وإضرابات واحتجاجات سابقة ارتبطت بظروف الاحتجاز وبطء المحاكمات وتخفيض العقوبات. والموقوفون السوريون أضربوا أيضا في 2025 للمطالبة بحل ملفاتهم وخصوصا إعادتهم إلى سوريا أو تسليمهم للسلطات السورية الجديدة لاستكمال محاكمتهم. أما النتائج فبقيت مرتبطة بكل ملف على حدة من دون أن تنهي التحركات المتكررة، مشكلة الاكتظاظ والتوقيف الطويل ونقص الخدمات التي لا تزال قائمة حتى اليوم. فهل سيصل الاحتجاج هذه المرة إلى نتائجه المرجوة؟
0: إنمائيا، رأى وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسمني افتتاح الرسمي لأشغال مشروع ظهر البيدر بحضور عدد من المعنيين والمسؤولين. رسمني أكد أن الوزارة تمكنت من اعتماد مشروع متكامل لتأهيل الطريق بكلفة أدنى بكثير من دون المساس بالمواصفات الفنية المطلوبة.
16: فهذا ليس مجرد طريق بين بيروت والبقاع، بل شريان رئيسي لحركة الناس والبضائع والإنتاج ومحور أساسي يربط العاصمة بالداخل اللبناني. نعالج وندعم 8 نقاط انهيار ونعيد تأهيل الطريق وتسفيته وتخطيطه. اللي بيّن معنا بالمنصورية متعهد ياخذ كان الملف من سنة وكان مفروض يخلصها بأول صيفية هيدي، ولكن أحواله المادية ما سمحت له يشتغل. توجهت للمدعي العام التمييزي لنحاسب هالمتعهد والاستشاري.
3: إنمائيا، أيضا تفقد وزير الزراعة نزار هاني عددا من المناطق البقاعية الزراعية ومراكز توضيب وعمليات فرز، إضافة إلى محطات ومشاريع زراعية وإنتاجية، مطلعا على واقع الإنتاج الزراعي. هاني أشار إلى العمل على فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية اللبنانية وتعزيز الصادرات بهدف تحسين أوضاع المزارعين والعجلة الاقتصادية.
0: بعد الإعلان، روبوت يعرض الأزياء
3: وسرير أو سيارة.

0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
1: كنا
2: متأمل أنا لبنان تلقى فريق
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا الرياضة اليوم مش رفاهية هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312
4: كل واحد منا عنده رأي مختلف لكن اختلافنا لا يعني خلافنا خلينا نفكر نختلف ونتحاور
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان
5: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز الشهيد علي عياش الإقليمي التابع لدائرة أمن عام النبطية اعتباراً من 23 أيلول 2026 للاستفسار يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر www.patchmark.com ناطرين اتصالكن على 71 716 888

0: لحظات ومنعود لمتابعة نشرة أخبار MTV عبر صوت كل لبنان.
1: نتابع مع الفقرة الاقتصادية.
2: أظهرت أحدث إحصاءات إدارة مرفأ بيروت واللي وردت بنشرة بنك عودة أنه عدد الحاويات ارتفع 8% بالنصف الأول من 2026 بالمقارنة مع نفس الفترة من 2025، بينما انخفض حجم البضائع المفرغة بالمرفأ 6% على أساس سنوي. مع تسجيل التجارة الخارجية بلبنان تراجع ب 4% بأول 7 أشهر من 2026 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بظل الانكماش الحاصل بالبلاد. احتل لبنان المرتبة 141 بين 149 بلد بالعالم والمرتبة 17 بين 19 دولة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحسب مؤشر أوكلا العالمي لقياس متوسط سرعة الإنترنت واللي ورد بنشرة بنك عودة، وبلغ متوسط سرعة تحميل البيانات AL Uploads ب 22 ميجابت بالثانية بلبنان مقارنة ب 382 ميجابت بالثانية بالإمارات. عقدت لجنة الأمن الغذائي بالهيئات الاقتصادية اجتماع برئاسة رئيس الهيئات محمد الشقير خصص للبحث بالضغوط اللي بيواجهها ملف الأمن الغذائي. واستنادا لأرقام إدارة الإحصاء المركزي، أشارت اللجنة إلى أنه أسعار السلع الغذائية سجلت ارتفاع محدود، وقت سجلت بعض الأصناف ارتفاعات تراوحت بين 5 و7%. وطالبت اللجنة بتعليق رسمة 300 ألف ليرة على سعر صفيحة البنزين حتى نهاية 2026 وإلغاء رسمة 3% المفروض على الاستيراد. وأيضا طالبت بإلغاء الرسم البيئي ونسبته 3% على كسبة الصويا والأدوية البيطرية والمضافات العلفية وهي مواد غير مضرة بالبيئة، بوقت يؤدي فرض هالرسوم إلى زيادة التكاليف على منتجات الزراعية والصناعية والغذائية الأساسية. من هذه الأخبار ننتقل إلى الأسواق العالمية، البداية محلية من بورصة بيروت في هذه الجلسة على تراجعات على أسهم سيدر. عدنا خلينا نشوف يمكن عنا عطل تقني، أنتقل إلى الأسواق الخليجية. طيب ننهي جولتنا الاقتصادية طبعا بظل هذا العطل التقني من على الشاشة، نوصل لنهاية جولتنا الاقتصادية. معكم النشرة،
1: شكرا موريس،
3: وإلى أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكت.
4: الروبوت خطف الأنظار باللندن فاشن ويك، خلال أحد العروض الأزياء طلع الروبوت على الرانوي لابس فرو ومشي قدام الجمهور مثل المودلز. المشهد الغريب فاجأ الحاضرين وانتشر على السوشيال ميديا مع تعليقات أنه بلشنا نشوف أجزاء ومشاهد من المستقبل.

0: بمصر شخص كان عم يصور بقلب أحد المساجد بدرون، بس لبسينة قررت توقف التصوير، صارت تلحق الدرون وتجرب تلقطها وبالآخر وقعتها على الأرض. منشوف سوا الفيديو. بنيويورك تخت عم يتجول بالشوارع وكأنه سيارة. صانع محتوى قرر ياخذ فكرة sleeping on the go لمستوى أعلى وحول تخت لوسيلة نقل وساقه بشوارع مانهاتن مع دهشة وضحك عند الناس المارقين. منشوف الفيديو اللي حصل تفاعل واسع على مواقع التواصل. هيدي كانت أخبارنا لليلة، أخبار جديدة بنشرت بكرة ومن هلأ لوقتها. stay connected.
1: والآن إلى صفحة رياضية. عم يستعد كريستيانو رونالدو لخوض مباراته الدولية رقم 234، حيث راح يواجه منتخب البرتغال ويلز اليوم ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، ومن المتوقع أنه يشارك رونالدو أساسي بهالمواجهة. وكان أكد النجم البرتغالي البالغ من العمر 41 سنة استمراره بالدفاع عن ألوان منتخب بلاده رغم إقراره بأنه فكر بالاعتزال الدولي بعد كأس العالم، مشددا على أنه لا يزال قادر على تقديم إضافة للمنتخب، مع العلم أنه عم بيواصل رونالدو مطاردة إنجاز تاريخي جديد إذ بيفصله 21 هدف فقط عن بلوغ حاجز 1000 هدف بمسيرته مع الأندية والمنتخب. عم يستعد زين الدين زيدان لخوض مباراته الأولى على رأس الجهاز الفني للمنتخب الفرنسي، ورح يواجه نظيره التركي يوم الجمعة ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية. وبتفتتح المواجهة حقبة جديدة بمسيرة الديوك بعد 14 سنة تحت قيادة ديدييه ديشان يلي قاد فرنسا إلى لقب كأس العالم عام 2018 ودوري الأمم الأوروبية عام 2021. ومن المتوقع أنه يقود كيليان مبابي قائد المنتخب وهدفه التاريخي الخط الهجومي إلى جانب عثمان ديمبلي ومايكل أوليسي بالظهور الأول لزيدان مدربا للمنتخب. وعم يدخل مبابي اللقاء بعد تتويجه بالحذاء الذهبي بكأس العالم 2026 إلى جانب بدايته اللافتة مع ناديها الموسم بعد ما ساهم بعشر أهداف بين التسجيل والصناعة. بعد أسبوع على عودته إلى تورونتو رابترز قادما من لوس أنجلوس كليبرز، مدد كواي لينارد عقده مع الفريق ليضمن استمراره بصفوفه لفترة أطول. وكان لينارد قد عاد إلى تورونتو بعقد بيتيح له دخول سوق اللاعبين الأحرار بعد موسم واحد قبل ما يتحرك رابترز سريعا لضمان استمراره. وبحسب وكيل أعماله، مدد لينارد عقده لعامين إضافيين بقيمة إجمالية بتبلغ 115 مليون يورو مع خيار للاعب بإضافة موسم آخر. وبيواصل لينارد بذلك فترته الثانية مع النادي يلي حقق معه أبرز إنجازاته بعد ما قاد رابترز إلى لقب دوري الـ NBA عام 2019 الأول والوحيد بتاريخ الفريق حتى اللحظة. هيدا كانت نشرتنا الرياضية، عودة لعندكم.
2: شكرا لك.
1: شكرا جايل.
2: إلى أخبار نجوم الفن في لبنان والعالم العربي والعالم في الفقرة الفنية.
3: بعد أيام قليلة من تألقها على غلاف مجلة فرايتي بمناسبة إصدارها السنوي الخاص بباور أوف وومن، أظهرت النجمة العالمية جينيفر هودسون موهبتها الصوتية القوية من خلال تقديم أداء مذهل لأغنية I Will Always Love You تكريما لنجمة الموسيقى الراحلة دولي بارتون خلال فعالية باور أوف وومن اللي أقامتها المجلة. هالفعالية حدث سنوي للاحتفاء بنساء بارزات بحققوا إنجازات وبيتركوا بصمتهم بقطاع الترفيه. وإلى جانب جينيفر تكرمت شارون ستون وميليسا مكارثي و غيرهم.

0: فاجأ نجم البوب جاستن بيبر وود ماك آرثر بارك بلوس أنجلوس، وحول المنتزه بشكل مفاجئ لمسرح مفتوح لحفل ارتجالي. وزهر جاستن برفقة مجموعة من الموسيقيين ونظم بشكل عفوي جلسة موسيقية مجانية خلال النهار وسط دهشة الحاضرين. وبالنهاية ما تنسوا تسمعوا أجمل وأجدد الأغاني على 1FM 99.1.
1: نصل إلى الأحوال الجوية. من الجمعة للتنين ما في تغيرات كبيرة بالطقس، يعني استقرار على الساحل وتقلبات خفيفة على الجبال وبالشمال. الهواء بكرة جنوبي غربي خفيف والرطوبة 60%. خلينا نشوف درجات الحرارة بالنهار: 30 درجة بالعاصمة بيروت، 19 درجة بكفر دبيان، كمان 19 بالأرز و29 درجة بشتورة. الحرارة بتوطى من عشية خصوصا على المرتفعات لتسجل 23 بأنفي، 17 بالفرزل، 14 بزحلة و17 درجة بكوكبة. بالعاصمة السماء مغيمة جزئيا وموج البحر بحدود النص متر. أما على الجبال الرطوبة عالية والغطيطة قوية ومنشوف شوية شتي خفيف المساء. شو ناطرنا بالايام يلي جايه؟ اذا الخميس والجمعه الطقس ما بيتغير، الاجواء غائمه جزئيا والحراره مستقره على 30 درجه على الساحل، وكمان منشوف شويه شتي خفيف على المرتفعات الشماليه. السبت والاحد طقس مستقر ما في تقلبات والحراره بين 23 وال 30 درجه على الساحل. ختام نشرتنا، انطرونا بكره مثل هالوقت لتعرفوا اكثر عن الطقس. تصبحوا على خير.
2: شكرا سليم، يعطيك العافية.
1: شكرا. النشرة انتهت، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعنا الإلكتروني mtv.com.lb وعبر MFM.
2: شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
3: كنا عبر صوت كل لبنان مع نائل مباشر لنشرة أخبار MTV.
4: تأمين أو ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
6: لا بلشي بنور حجار.
5: ليه؟
6: ببيع
5: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل، وإلي متري
6: حط القدير تميزع،
5: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح مونو.
7: ما تأجلها، ادفع رسوم الميكانيك بسرعة وسهولة بأي فرع بوب فاينانس، خدمة سريعة وراحة أكبر.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.
2: LBCI. مساء الخير. يبدو أن زعيما ثالثا يشارك في القمة الأمريكية الصينية. الزعيم الثالث هو الذكاء الاصطناعي الذي لم يغب عن كلام الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني. يقول ترامب إنه سيبحث قضايا ملحة تشمل الذكاء الاصطناعي خلال محادثاته مع نظيره الصيني تشي جي بينغ، مضيفا: القرارات التي نتخذها في هذه المجالات اليوم يمكن أن تعزز السلام والازدهار لعقود مقبلة. في المقابل اعتبر الرئيس الصيني جي بينغ أن على واشنطن وبكين مسؤولية تطوير وإدارة الذكاء الاصطناعي بما يخدم الصالح العام، وضمان أن يظل تطويره دائما في ظل الرقابة البشرية. يبدو أن مصيبة الذكاء الاصطناعي جمعت ترامب وجي بينغ، والخوف أن يفقد الإنسان العالم السيطرة على ما اخترعه. إلى الذكاء الاصطناعي يواجه الرئيسان تحديات كبرى، أبرزها توازن الرعب العسكري، وهذا ما عبر عنه الرئيس الصيني بقوله: على الصين والولايات المتحدة التزام مبدأ عدم الدخول في نزاع أو مواجهة بينهما، وعلى جيشي البلدين الحفاظ على حوار منتظم وتحسين آليات التواصل وتجنب الأزمات. من محاولات التهدئة بين قطبي العالم إلى التصعيد في الخليج، الرياض اعترضت اليوم 6 صواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثي، وأحبطت هجمات على الطائف وينبع. الحوثيون كانوا قد أعلنوا مهاجمة مواقع عسكرية سعودية في جازان. وفي التطورات المرتبطة بالمواجهة مع إيران، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات تعليق رحلات شركات الطيران الإيرانية من الدولة الخليجية وإليها حتى إشعار آخر. وذكرت الهيئة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية أن قرار التعليق جاء بناء على الحظر الأمريكي المفروض على شركات الطيران الإيرانية في استخدام المطارات بمختلف دول العالم.
1: الجديد.
3: مساء الخير. وبعدما تعذر اللقاء على مستوى خطوط الطيران وعلى موجة السفارة التي لم يحظى سفيرها بقبول أوراق اعتماده وتأشيرته برتبة سفير، جمعت نيويورك

0: تبادل الرسائل. ومن نيويورك إلى جنوب لبنان، حرب على الأرض ومفاوضات على الطاولة، ولبنان عالق بينهما. على منبر الأمم المتحدة ارتفعت أصوات الإدانة لإسرائيل، فيما كان جيش الاحتلال يواصل اعتداءاته في الجنوب تفجيرا وغارات وقصفا، مخلفا أضرارا في المنازل والبنى التحتية، ومهددا ما تبقى من مقومات الحياة في القرى الحدودية. وفي نيويورك أيضا معركة من نوع آخر. لبنان يتمسك ببقاء الحماية الدولية في الجنوب، فيما البحث مستمر عن صيغة بديلة لليونيفيل وسط خلاف أمريكي أوروبي حول شكل القوة المقبلة ودورها. وبين الطروحات المتعارضة يبقى لبنان أمام السؤال الأصعب: من يحمي الجنوب بعد اليونيفيل؟ ومن يملأ الفراغ إذا انتهت المهمة ولم تولد الصيغة البديلة؟ وفي الانتظار يستمر البيدان في فرض وقائعه، تفجيرات واعتداءات ومخاوف من توسع العمليات إلى مناطق جديدة. ولبنان ينتظر انقشاع الرؤية ليعرف هل يكون ما يجري مجرد مرحلة انتقالية على طريق التسوية أم مقدمة لمرحلة جديدة من التصعيد. ومن نيويورك إلى واشنطن قمة بين الخصمين الكبيرين. ترامب يستقبل تشي جين بينغ بحفاوة استثنائية، سجادة حمراء، مراسم عسكرية، استعراض جوي وقاذفات استراتيجية تحلق فوق رأسي الرئيسين، مشهد أمريكي مدروس ورسالة صينية لا تقل وضوحا. لكن خلف البروتوكول ملفات ثقيلة: التجارة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والدعم الصيني لطهران، كلها على الطاولة. لكن الصين لا تدخل هذه القمة من باب العلاقات الثنائية فقط، ففي الجهة الأخرى من المشهد طهران وواشنطن تحاولان فتح ثغرة في جدار التصعيد. اتصالات في نيويورك ووسطاء قطريون وباكستانيون يتحركون بين الطرفين، فيما تبرز الصين كلاعب يملك أوراقا سياسية واقتصادية تتجاوز حدود نقل الرسائل. لكن حتى الآن لا مفاوضات فعلية، فالعقدة لم تعد في التواصل نفسه بل في شروط بدء التفاوض. إيران تضع مضيق هرمز في قلب المعادلة وتطالب بخطوات أمريكية مسبقة: رفع الحصار البحري وإنهاء الحرب على مختلف الجبهات والإفراج عن الأموال المجمدة. أما واشنطن فترفض ربط حرية الملاحة بهذه المطالب وتواصل الضغط مع إبقاء باب التفاوض مفتوحاً. وبين واشنطن وبكين وطهران تتقاطع الملفات: تجارة وتكنولوجيا، نفط وممرات بحرية، عقوبات وحروب، ونفوذ يتجاوز حدود الدول. ترامب وتشي أمام الكاميرات وطهران وواشنطن خلف قنوات التفاوض. والسؤال الذي يفرض نفسه: هل تستطيع القمة الأمريكية الصينية فتح باب لاحتواء التصعيد مع إيران؟ أم أن المنافسة بين القوى الكبرى تتحول تدريجيا إلى جزء من الأزمة نفسها؟ من البيت الأبيض إلى نيويورك العالم يراقب، فاللقاء الأمريكي الصيني قد يرسم حدود المنافسة، والاتصال الأمريكي الإيراني قد يرسم حدود المواجهة. وبينهما الصين تمسك بأوراق قد تجعلها لاعبا أساسيا في تحديد ما إذا كانت المنطقة تتجه نحو تسمية أو نحو تصعيد أكبر.
1: MTV. مساء الخير. الحراك اللبناني الرسمي مستمر في نيويورك. رئيس الحكومة نواف سلام يواصل لقاءاته واجتماعاته موسعا مروحة اتصالاته العربية والدولية، لكن اللقاء الأبرز هو الذي انعقد قبل قليل وجمع نواف سلام بالرئيس الإيراني مسعود بازيشكيان، وسيلتقي سلام غدا، بل سيلقي غدا كلمة لبنان أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ثم يتوجه إلى واشنطن للقاء مسؤولين أمريكيين. والأهداف واضحة: السعي إلى استئناف المفاوضات بالتوازي مع تحرير الجنوب، والبحث عن قوة بديلة لليونيفيل التي تنتهي مهمتها مع نهاية السنة الجارية. وفيما سلام يحاول معالجة الواقع اللبناني المأزوم بالحد الأدنى المتوافر، فإنه يتلقى ضربات من جهتين. فإسرائيل واصلت غاراتها واستهدافاتها وتفجيراتها، وقد نفذ جيشها تفجيرا كبيرا في محيط مدينة بنت جبيل. في المقابل وصلت كتلة الوفاء للمجتمع.

0: قاوم توجيه سهامها الحادة إلى الحكومة متهمة إياها بعدم إصدار أوامر للجيش بالدفاع عن الوطن والناس. وفي مقابل هجومها على الحكومة اللبنانية فإن الكتلة جددت ثقتها بإيران ورهانها عليها، إذ اعتبرت أن المواقف الإيرانية هي الضمانة الحقيقية للنصر على الأعداء في المنطقة ولبنان. فعن أي نصر يتحدث حزب الله؟ هل عن خسارة 600 كيلومتر من الجنوب، أم عن تدمير عشرات القرى والبلدات، أو عن مقتل حوالي 9000 شخص لبناني نتيجة إسنادين خاسرين وعبثيين؟
1: المنار. أهلا بكم. من مرصد الأمم المتحدة في نيويورك ينظر العالم إلى معالم أيامه الآتية وسط الحرائق المتمددة بفعل التوحش الأمريكي الصهيوني، وعند زحمة اللقاءات والاجتماعات والخطابات ينتظر حد أدنى من الحكمة لإنقاذ البشرية في واحدة من أصعب محطاتها. الأخبار القادمة من كواليس اللقاءات والاجتماعات والوسطات تشي باستشعار الجميع حجم الخطر المحدق، بعيدا عن عنتريات المنابر والمواقف النرجسية والانتخابية التي بدأها ترامب وسيكملها بنيامين نتنياهو. وقبل اكتمال مسلسل المواقف والكلمات وعرض المزيد من مواقف الوهن والتذلل والاستعطاء العربي، برز لقاء رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بالرئيس الإيراني مسعود بسشكيان، لتستدير بعدها الأنظار ببالغ الاهتمام إلى واشنطن، حيث حل الرئيس الصيني ضيفا على البيت الأبيض في مرحلة دقيقة من الاشتباك العالمي، ووسط تفخيخ المغامر الأمريكي للاقتصاد العالمي بكل أسباب الانفجار. والفتيل الانفجاري الأخطر هو النفط الذي يشعله المشروع الصهيوني الأمريكي، يجعله حبيس المدائق من هرمز إلى باب المندب، فيما زادت من لهيبه اليوم شرارة الموقف الأمريكي بمنع بيع الديزل، ما جعل أسعاره جنونية في أوروبا، وسط تحذير الخبراء الاقتصاديين من أن أسعاره قد تتضاعف 100% على أبواب الصقيع القادم إلى أوروبا. أما التجمد الذي يضرب الخطوط الدبلوماسية فلن يذيبه تبادل الرسائل عبر الوساطات ما لم تصلح النوايا وتخفت المكائد من دوائر البيت الأبيض إلى الكنيسة الصهيوني وبعض حلقات الحقد السياسي التي تتحكم بمنطقتنا، فيما المنطق الإيراني على وضوحه. ويختصر آخر نسخه كلمة الرئيس مسعود بسشكيان من الأمم المتحدة وأيدته القوات المسلحة الإيرانية التي جددت شروط فتح مضيق هرمز باستجابة الأمريكي لمطالب الشعب الإيراني ووقف الحروب في المنطقة وأولها لبنان. أما في لبنان فأولويات سلطته رضا السيد الأمريكي ومصافحته ورسائل مجاملته، أما الحرب الصهيونية التي تعصف بجنوبه وأهله وتحاول إبادة معالمه العمرانية والتاريخية فليس من أولويات أهل السلطة، السلطة العاجزة الخانعة المتواطئة الذين يبررون للعدو إجرامه بعد أن حموه باتفاق إطارهم من الملاحقة والمساءلة القانونية. فشل السلطة وإخفاقاتها بملاحقة ومواجهة العدوانية الصهيونية المستمرة ولو بالدبلوماسية، واستمرار تعثرها بمعالجة الملفات الحياتية من الكهرباء والنقل والاتصالات وغيرها، توقفت عندها كتلة الوفاء للمقاومة خلال اجتماعها اليوم، رافضة محاولة تلطي السلطة وراء استمرار العدوان الصهيوني كسبب من أسباب الإخفاقات وتعثر الأداء، فضلا عن محاولاتها التعمية بعدم ذكر العدو بالاسم ومحاولة تحميل من يقوم بالدفاع المشروع عن الأرض والوطن المسؤولية. ومهما حاولت الهروب من مسؤولياتها إلى الأمام، فإن أمام هذه السلطة استحقاق الشارع الذي يستعد لسلسلة إضرابات الأسبوع المقبل وسط استفحال الأزمة المعيشية وتفاقمها، فيما تغيب أي بوادر حكومية لإيجاد خطط عاجلة تحد من خطورة هذا الواقع الاقتصادي والاجتماع الكارثي وتداعياته.
2: NBN. بين نيويورك وواشنطن تتوزع الأحداث العالمية الوازنة في هذه المرحلة. في المرحلة الأولى تستقطب الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعات مكثفة وخطابات لقادة عرب وإقليميين ودوليين، سيكون أبرزهم اليوم رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي وصل إلى نيويورك في رحلة قصيرة، سيلقي خطابه من على منبر الأمم المتحدة مضمنا إياه ما وصفه الإعلام العبري بمفاجآت تتعلق بالملف الإيراني، ثم يغادر سريعا عائدا إلى كيان الاحتلال. وسيكون أحد أهداف مفاجآت نتنياهو المزعومة التشويش على أي تحرك للمسار الدبلوماسي الأمريكي الإيراني، ظهرت بوادره في الواقع على هامش أعمال الجمعية العامة. هذا المسار كان قد شهد جولة محادثات عبر الوسطاء عقدت في نيويورك، ويفترض أن تعقبها جولة أخرى قريبا بحسب ما أعلن الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق. ولكن يبدو أن قناة الاتصال التي فتحتها جولة نيويورك ليست كافية لنقل الطرفين إلى مفاوضات فعلية. ففيما أكد وزير الخارجية الأمريكي أن ما حصل في تلك الجولة كان مجرد تبادل الأفكار والرسائل، شدد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني على أنه لن تكون هناك مفاوضات ما لم توافق واشنطن على شروط طهران المطروحة. وفي البيت الأبيض عقدت مباحثات بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني تشي جينغ بينغ، وفي مقدمتها التبادل التجاري والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب التطورات الأمنية في منطقة شرق آسيا والشرق الأوسط. أما في لبنان فتنصب الاهتمامات على الجنوب من زاويتي العدوان الإسرائيلي ومصير اليونيفيل، فالتصعيد المعادي متواصل قصفا جويا ومدفعيا وتفجيرات حصل أعنفها في الساعات الأخيرة في بنت جبيل والخيام وبرعشيت. والتصعيد طال أيضا اليونيفيل في حملة متجددة قادها مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة بزعمه أن بقائها في الجنوب يعني بقاء حزب الله. وتأتي هذه الحملة فيما لم يحسم بعد مصير اليونيفيل تمديدا لها أو إيجاد بديل. ومن نيويورك شدد رئيس الحكومة نواف سلام على ضرورة استمرار وجود دولي في الجنوب، مشيرا إلى أفكار متداولة حول قوة أوروبية، مطالبا بأن تعمل أي قوة دولية في الجنوب تحت مظلة قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي. وتحت مظلة الأمم المتحدة يعقد سلام اجتماعا مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان قبيل مساء اليوم.
3: OTV. كل اللقاءات مهمة لكن النتيجة هي الأهم. قبل أسابيع زار رئيس الجمهورية جوزيف عون البيت الأبيض والتقى الرئيس دونالد ترامب، واليوم التقى رئيس الحكومة نواف سلام الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان في نيويورك في حضور وزير القوات يوسف رجي. بعد اللقاء الأول جرى الحديث عن خط طيران مباشر بين بيروت وواشنطن سرعان ما تبخر من التداول قبل أن يتأكد تعثر اتفاق الإطار بإقرار المعنيين اللبنانيين، ويغيب لبنان بالكامل عن كلمة ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. فماذا بعد اللقاء الثاني؟ وهل ينجح سلام في إقناع الإيرانيين بتسهيل تطبيق المناطق التجريبية تمهيدا لحل متكامل يشمل سحب الاحتلال وحصر السلاح، أم يقتصر اللقاء على صورة تذكارية جميلة تفشل في التعمية على واقع قبيح؟ في غضون ذلك تغرق السلطة اللبنانية أكثر فأكثر مع مرور الأيام في الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي فاقمها انعدام الرؤية والعجز عن ترجمة الوعود وتحويل الأقوال إلى أفعال. الكهرباء مقطوعة والأسعار تغلي، والقطاعات المختلفة تستعد لإضرابات تحذيرية تمهد لأخرى مفتوحة إذا استمرت سياسة طمر الرؤوس الرسمية بالرمال. وحدهم ثوار 17 تشرين غابوا عن السمع بعدما أدت حركتهم قسطها للعلا عام 2019، بشعارات سقطت وأوهام أسقطت الاقتصاد والليرة وما تبقى من أمل بالإنقاذ.
4: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: في وقت
2: كنا
3: متأمل أنا لبنان تلقف هذه.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيدا عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
6: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
7: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن اعتماد معايير جديدة عند المعابر الجوية والبرية والبحرية لتسهيل دخول الرعايا السوريين إلى لبنان. للاطلاع على المعايير الجديدة أو للاستفسار يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: ناطر حوالي من برا، استلم حوالات ويسترن يونيون بصفر عمولي عبر البوب أب.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حصباني ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
2: مساء الخير، موجز للأخبار من صوت كل لبنان. على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، عقد رئيس الحكومة نواف سلام اجتماعا مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بحضور وزير الخارجية يوسف رجي ووزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي. وأفادت رئاسة الحكومة اللبنانية بأن سلام شدد على أن لبنان دفع ثمنا باهظا من أمنه واستقراره واقتصاده، وأنه لا يريد أن يكون ساحة لصراعات إقليمية أو لتبادل الرسائل. وقال سلام أيضا: نتمنى لإيران وشعبها كل الخير والأمن والاستقرار والازدهار، داعيا إياها إلى ترشيح سفير جديد لها في لبنان. الرئيس سلام وبعد لقائه رئيس مجلس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف رحب بالمساعي الدبلوماسية التي قامت بها باكستان لخفض التصعيد، وقال بعد اللقاء: من الطبيعي أن ينعكس أي خفض للتصعيد في المنطقة إيجابا على لبنان. رئيس الوزراء الباكستاني أكد من جهته أن بلاده حرصت على أن يكون لبنان مشمولا بأي مسار لخفض التصعيد. شارك وزير الخارجية يوسف رجي في اجتماع التحالف العالمي الوزاري الرفيع المستوى والمخصص للبحث في تنفيذ حل الدولتين، والذي يرأسه بشكل مشترك الاتحاد الأوروبي، السعودية والنرويج. في نيويورك التقى وزير الطاقة جو الصدي نظيره التركي، وكانت فرصة استكمالا فيها مباحثاتهما حول فرص التعاون في مجال الطاقة. دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري اللجان المشتركة إلى جلسة عند 11 من قبل ظهر الأربعاء المقبل.
3: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
4: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي في هذه الأثناء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومما قال فيها: إن الجولان مكتوب لنا في الكتب السماوية، ونحن موجودون في الجولان منذ عهد موسى، وقد تعرضنا للتهديد بالزوال. نتنياهو أضاف: إن تدمير منشآت إيران النووية كان من أسهل القرارات التي اتخذتها، وكان من الممكن أن نكون حاليا في عداد الموتى، وتابع: ما من خيار أمامنا سوى النصر. أفاد إعلام إيراني منذ قليل عن سماع دوي انفجارين في مضيق هرمز. خلال مؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد الرئيس الصيني تشي جين بينغ أن الحوار الصريح من شأنه أن يساعد الصين وأمريكا في البحث عن أرضية مشتركة واستيعاب الخلافات، ويمكن أن يعزز التفاهم والثقة. وأكد أن الصين وأمريكا تحتاجان إلى التعايش بسلام، وكلاهما ستخسران من أي مواجهة، والمنافسة بينهما يجب أن تبقى ضمن حدود. ولفت الرئيس الصيني إلى أن الصين والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية تاريخية أمام ما يشهده العالم من متغيرات ولتحقيق التنمية للبشر، وقال: أنا مستعد للعمل مع ترامب لتوجيه مسار العلاقات بين البلدين. أما ترامب فأعلن أن مسؤولين أمريكيين وصينيين يعملون على تعزيز علاقة تجارية أكثر توازنا بين البلدين، وقال: سنواصل العمل معا من أجل مستقبل أفضل، وحققت مع الرئيس الصيني تقدما كبيرا في القضايا المشتركة، وأنشأنا خلال زيارة بكين آلية جديدة للتجارة أثبتت نجاحها. دعا تحالف يضم 80 دولة في الأمم المتحدة إلى إعادة حرية الملاحة في هرمز وباب المندب، وطالب وزير خارجية البحرين أثناء تلاوته بيانا مشتركا لهذه الدول، طالب بضمان عبور السفن بصورة آمنة من دون رسوم، ورأى أن تصرفات إيران في مضيق هرمز تهدد الأمن والملاحة، وأكد أن تقدم الحوثيين باتجاه باب المندب يزيد المخاطر على الشحن والأمن البحري. وإلى هنا ونأتي إلى ختام موجز الأخبار، قدمناه من صوت كل لبنان. شكرا للمتابعة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: بهالحلقة من حنين استوديو الأصدقاء جابي الطيف بين لبنان وباريس والتلفزيون والإذاعة. كنوزنا تاريخ وأصل تسمية ذوق الخراب، شكسبير عالزيتوني وتشابه المسلسلات، من أسطوانات زمان ماجد الرومي، تسجيل حي مباشر من حفلات 1982. حنين الجمعة 10:30 صباحا مع شادي معلوف عصوت كل لبنان.
1: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة ضمن هالفترة.
2: يوميات الشرق الأوسط.

0: هنا بي بي سي.
1: في حلقة اليوم، الحوثيون يطلقون صواريخ مجدداً باتجاه السعودية وتفعيل الإنذارات في عدة مدن من بينها مكة.
2: تم تفعيل إنذارات المنصة الوطنية للإنذار المبكر في عدد من المناطق من بينها الطائف ومكة وتبوك وجدة وينبع.
1: مع استمرار القتال في اليمن تتصاعد التداعيات الإنسانية وأعداد النازحين تقترب من 150 ألف شخص في 8 محافظات.
3: نحن الآن نعيش أوضاع مأساوية من نقص في المصاريف، وأيضاً هنا بعض المرضى.
1: بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، عائلة الطباسي تعود لمنزلها في بلدة جالود بعد طردهم من قبل المستوطنين. أهلا بكم متابعينا الكرام في لقاء نهاية الأسبوع ويوميات الشرق الأوسط، معكم فيه محمد عبد الجواد. البداية من السعودية التي أعلنت اعتراض دفاعاتها الجوية صواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثيين اليوم الخميس، فيما فعلت المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ إنذارات في مكة وجدة والطائف وتبوك وينبع. التفاصيل مع مراسلة بي بي سي لشؤون الخليج نسرين حطوم.
2: يبدو أن المملكة العربية السعودية على موعد مع تصعيد جديد، والهجمات نسبت إلى حركة أنصار الله الحوثية. بحسب تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية، تم اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية قال التحالف إنها أطلقت باتجاه المملكة. المتحدث باسم التحالف اللواء تركي المالكي أوضح أن الدفاعات الجوية أحبطت محاولات استهداف الطائف وينبع، وتوعد بالتعامل بحزم مع هذا التصعيد. طبعا بالتزامن أيضا تم تفعيل إنذارات المنصة الوطنية للإنذار المبكر من قبل الدفاع المدني السعودي من يعني مخاطر عدة في عدد من المناطق من بينها الطائف ومكة وتبوك وجدة وينبع. كل هذا التطور يأتي بعد سلسلة من الهجمات خلال الأيام الماضية اتسع معها نطاق المناطق السعودية المستهدفة من مدن في الجنوب إلى الرياض والطائف وينبع. وكان التحالف قد أعلن في 19 من سبتمبر أيلول اعتراض صاروخ باليستي باتجاه الرياض في أول محاولة معلنة لاستهداف العاصمة الرياض خلال موجة التصعيد الحالية. هذا التصعيد تزامن مع استهداف خط أنابيب شرق غرب السعودي بطائرات مسيرة قالت الرياض حينها إنها آتية من العراق. بحسب مصادر نقلتها رويترز، طلبت السعودية من الصين التدخل لدى إيران لحث الحوثيين على وقف الهجمات. أيضا نقلت باكستان رسالة سعودية إلى طهران لحثها على كبح هجمات الحوثيين. كل هذه التحركات تأتي في وقت تتزايد فيها المخاطر على صادرات النفط وحركة الملاحة في البحر الأحمر.
1: نسرين حطوم مراسلة بي بي سي لشؤون الخليج. وفي اليمن، أعلنت قوات الحكومة اليمنية المعترف بها، أعلنت في بيان اليوم أنها تمكنت من تأمين الطريق الرابط بين محافظات عدن ولحج وتعز جنوب غربي البلاد بعد صد ما وصفتها بمحاولات تسلل للحوثيين في المنطقة. في المقابل، أعلنت حركة أنصار الله الحوثية استهداف محافظات الطوال جنوب غربي السعودية والمتاخمة للحدود اليمنية، ما أسفر بحسب ما أعلنوا عن وقوع عشرات القتلى والجرحى. كما ذكرت مصادر للحركة أن المدفعية والطيران السعوديين استهدفا مناطق في محافظة تعز المطلة على البحر الأحمر ومحافظة صعدة الحدودية دون تأكيد سعودي لتلك الهجمات أو للخسائر التي جرت الإشارة إليها. المزيد عن التطورات الميدانية في اليمن مع الصحفية اليمنية آفاق الحاج.
0: لا تزال جبهة تعز تتصدر المشهد الميداني العسكري في اليمن بعد أن أعلنت القوات الحكومية اليمنية فجر اليوم إحباط محاولتي تسلل لعدد من الجيوب التابعة للحوثيين في منطقة هيجة العبد بمديرية المقاطر التابعة لمحافظة لحج، في محاولة منها لقطع الشريان الوحيد المتبقي لمحافظة تعز والذي يربطها بالعاصمة المؤقتة عدن مقر الحكومة المعترف بها دوليا. قالت المصادر العسكرية الحكومية إنها أجبرت هذه العناصر بعد اشتباكات عنيفة على التراجع والانسحاب وتكبيد

0: تجمعات ومخازن أسلحة للحوثيين في منطقة البرح، إلى جانب استهداف اجتماع لقيادات تابعة لجماعة الحوثي في مديرية الوازعكة جنوب المحافظة.
1: الصحفية اليمنية آفاق الحاج. ونبقى في اليمن، حيث تحولت رحلة العلاج لعشرات المواطنين من أبناء محافظة حجة إلى إقامة قسرية في مدينة تعز إثر توقف حركة السفر عبر البحر وانقطاع الطرق البرية المؤدية إلى مناطقهم بسبب أعمال القتال الدائرة. كان المواطنون العالقون وبينهم نساء وأطفال قد سلكوا طريقا بحريا قبل التوجه إلى تعز لتلقي العلاج، غير أن توقف هذا المسار البحري جعل عودتهم إلى قراهم ومناطقهم بالغ الصعوبة في ظل تدهور أوضاعهم المعيشية. العالقون يناشدون الحكومة اليمنية والجهات الدولية سرعة إعادتهم لمناطقهم كما تحدثوا إلينا.
2: أثناء العودة فوجئنا بسيطرة أيضا ميليشيات الحوثية على الساحل الغربي، مما جعل عودتنا صعبة وفيها صعوبة، بحيث لا يوجد لنا منفذ إلا هذا المنفذ. نحن الآن نعيش أوضاع مأساوية من نقص في المصاريف، وأيضا هنا بعض المرضى نقصت لديهم مصاريف العلاج. الآن نرفع هذه المناشدة للقيادة السياسية بأن يشوفوا لنا حل لمشكلتنا هذا.
3: لقد خرجت عبر ميناء ميلي للعلاج برفقة زوجتي التي تعاني من حصى المرارة، وأثناء سفرنا استمرت الرحلة على مدى 27 ساعة في البحر، واجهنا فيها الأهوال. رغم ذلك وصلنا إلى تعز، والحمد لله أجرينا العمليات سيطرة الميليشيات الحوثية على البحر، مما تسبب في بقائنا في محافظة تعز. ونحن الآن نعاني من قلة المصاريف ومن الغربة ومن الهموم.
4: المصاريف لم تعد تكفي، كل شيء غالي، الإيجار، المصاريف، نفد كل ما لدينا. وضعنا مأساوي للغاية، لم نخرج لا للتنزه ولا لقضاء عطلة صيفية، وإنما خرجنا مضطرين، والله خرجنا مضطرين. لدينا أمراض تعذر علاجها داخل المديرية بسبب عدم وجود كوادر وأخصائيين.
1: عالقون يمنيون في تعز.
5: حمل تطبيق
6: بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد،
5: اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات للأخبار الموثوقة والتحقيقات الاستقصائية الجريئة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس.
1: إلى لبنان، حيث شن طيران الإسرائيلي غارة استهدفت وادي الحجير من جهة بلدة القنطرة، أعقبتها غارة أخرى على وادي السلوقي من جهة بلدة حولة، كما أفادت وكالة الأنباء الوطنية للإعلام. وأضافت الوكالة أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدة حداثة وحاريص في قرية بنت جبيل. تفاصيل التطورات الميدانية مع كارين طرباي مراسلة بي بي سي في بيروت.
7: يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات التفجير في المناطق التي احتلها في الجنوب اللبناني، بينما يقصف بالمدفعية مناطق أخرى، منها ما هو جنوب ما يسميه بالمنطقة الأمنية، ومنها ما يسيطر عليه بالنار. في هذا الإطار نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في محيط مدينة بنت جبيل، وذلك بعد أن نفذ تفجيرا ضخما في بلدة الخيام في قضاء مجرعيون قبل أيام، أحدث دمارا كبيرا وأدى إلى تضرر خطوط التغذية الكهربائية وانقطاع الكهرباء عن مناطق حصبية وشبعة والعرقوب، بحسب ما أفادت أنباء محلية. وبينما حلقت المسيرات فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدف القصف المدفعي بلدات جنوبية عدة، من بينها أطراف بلدة كفرة وبيت يحون وأطراف بلدة شقرة، إضافة إلى بلدة المنصوري جنوبي سور. تأتي هذه التطورات الميدانية في وقت يتابع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام لقاءاته في نيويورك، ومن بين تلك اللقاءات اجتماع مع الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان. وقد قال سلام إن هذه الاجتماعات تركز على تكثيف الجهود لخفض التصعيد وتجنيب لبنان والمنطقة المزيد من المواجهات، وأيضا على ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية ووقف ما وصفه باعتداءاتها. في هذا الإطار تتجه الأنظار إلى ما قد يسفر عن لقاء نواف سلام مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن بعد أيام.
1: كارين.

0: ربعي مراسلة بي بي سي في بيروت. وقد استمعنا لعدد من المواطنين في صور والنبطية في الجنوب اللبناني والذين عبروا عن شعورهم الدائم بعدم توقف الحرب.
1: بالنسبة للجنوب يعني ما وقفت الحرب، إن كان عبر المسيرات ولا الاعتداءات اليومية اللي عم يعملها الجيش الإسرائيلي، طبعا بحجج واهية يعني وصلت معه لحتى يجرف زيتون بحجة إنه لحزب الله. أهل الجنوب يعني ولا مرة بعدنا عايشين بأمان من 7 أكتوبر لهلا، والجميع يترقب الانتخابات الإسرائيلية، فنحن مصيرنا متعلق بالانتخابات يعني بمين ما كان ما ربح شغلتنا طويلة، والعودة على ضياعنا وبيوتنا اللي ما ضل منا أغلب شيء كمان بعيدة.
2: اللي بيقول إنه الوضع بجنوب رواء بيكون عم يضحك على حاله يعني صراحة. أكيد كما قربنا صوب النبطية وطلوع، إذا في طلوع عم بيكون أقوى، بيكون كتير قوي الصوت، حتى أحيانا في الانفجارات القوية عم توصل صداها للقرى الساحلية يعني. مش تعودنا بس روتين.
3: كل يوم عم بيصير تفجيرات، كل يوم عم بيصير فيه غارات وقصف، أوقات بيكون صوتهم كتير قوي يعني بيهز البيت، بس في أيام بيكونوا عادي وتعودنا على أصواتهم، صرنا يعني عادي. كل يوم عم بيكون تفجيرات وقصف مدفعي، وعم بيكون في غارات حتى على مناطق ومناطق.
0: كانت هذه أصوات مواطنين في صور ونبطية في الجنوب اللبناني عبروا عن شعورهم بعدم توقف الحرب. وما زلتم مستمعين الكرام تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، والساعة الآن هي 3:13 بتوقيت غرينتش. إلى جولة الأخبار التي أعدتها اليوم آمنة خليل ويقرأها خليل فهمي.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
5: التحالف الذي تقوده السعودية يعلن اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون، ويؤكد إحباط محاولات استهداف الطائف وينبع بالسعودية. السعودية تصدر تحذيرات مؤقتة من مخاطر محتملة في مكة وتبوك وجدة وينبع والطائف. نسرين حطوم مراسلة بي بي سي لشؤون الخليج.
6: المتحدث باسم التحالف اللواء تركي المالكي أوضح أن الدفاعات الجوية أحبطت محاولات استهداف الطائف وينبع، وتوعد بالتعامل بحزم مع هذا التصعيد.
5: في كلمة مسجلة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس يشدد على ضرورة العمل على حل الدولتين وإحلال السلام القائم على الشرعية الدولية. الرئيس الفلسطيني محمود عباس
7: يؤكد أنه لا يجوز معاقبة الشعب الفلسطيني وقيادته لأنهما يطالبان بإنهاء الاحتلال.
5: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصل نيويورك لإلقاء كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء اليوم. مجلس السلام المدعوم من الولايات المتحدة يطرح خطة أولية لإعادة إعمار غزة بقيمة $1.45 مليار، وحركة حماس تعلن استعدادها لتنفيذ خارطة الطريق.
4: بي بي سي
8: أخبار الشرق الأوسط.
5: القوات الإسرائيلية تشدد إجراءاتها العسكرية وتغلق مداخل رام الله والبيرة عقب عملية دهس قرب حاجز بتعور أسفرت عن مقتل المنفذ وإصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة. الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات جوية وقصفا مدفعيا على مناطق عدة في جنوب لبنان بالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة إسرائيلية فوق الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، وفق ما أفادت به وسائل إعلام لبنان. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
0: والآن مستمعينا الكرام إلى جولة في أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
8: يوميات الشرق الأوسط.
0: ومعي في جولة اليوم زميلتي مروة جمال. مرحبا بك مروة.
9: أهلا بك محمد، وأهلا بكل مستمعين الكرام. ودعنا نبدأ بأحد أكثر المقاطع المتداولة بكثافة من الضفة الغربية المحتلة.
10: فوق 100 سنة عمرها، فوق السن لهذا، فوق السن لهذا عمرها، فوق قبل مجال الاحتلال بضلي، مش أنا اللي بنيتها ولا أبوي ولا سيدي. أوف هاي، شوف هيا شوف.
0: ما هذا الذي استمعنا إليه مروة؟
9: في هذا المقطع محمد يتداوله النشطاء بكثافة في الحقيقة، ظهر رجل فلسطيني من قرية دير نظام شمال غربي رام الله في حالة سكون وملامح الحزن الشديد تعتري وجهه، وهو يجلس في منتصف أرضه بينما تقوم جرافات إسرائيلية بتجريفها، وهو يطلب من أحد الأشخاص أن يقوم بتوثيق الشجر وتصويره لأن عمره أكثر من 100 عام، وكأنه يعلم أن هذه الصور ستكون كل ما تبقى له من هذه الأشجار التي جرفت بالفعل.
0: وكيف جاءت تعليقات المتابعين؟
9: التعليقات امتلأت بقصص من أهل الضفة الغربية المحتلة وهم يروون فقدانهم لممتلكاتهم وأراضيهم. وهنا نذكر يا محمد أنه وفقا لأحدث بيانات أوتشا، تجاوز عدد الفلسطينيين الذين تعرضوا للتهجير في الضفة الغربية خلال العام الجاري 4,000 شخص، وأن نحو 60% منهم أو من حالات التهجير ارتبطت باعتداءات المستوطنين والقيود المتعلقة بالوصول إلى الأراضي ومصادر الرزق.
0: من الضفة الغربية إلى أين؟
9: إلى سوريا. وواحدة من أغرب قصص الهروب والنجاة التي تداولها النشطاء مؤخرا، إذ تصدرت مواقع التواصل قصة السوري محمد زكور الذي نجح في الاختباء عن أعين نظام الأسد لنحو 12 عاما كاملة. ولكن محمد، في اعتقادك أين اختبأ طوال هذه الفترة؟
0: في الحقيقة أنا في انتظار أن أسمع منه كيف اختبأ.
9: لنستمع إذن.
11: كانت هاي بناية عم تطلع على عظم جديد بجدة، اجت ببالي فكرة انه عمر حيات فيها.
9: داخل تجويف جداري ضيق لا يتجاوز عرضه مترا واحدا خلف ثلاجة في منزل جده القديم، في ذلك المخبأ المعتم الذي يفتقر لأدنى مقومات الحياة، اختبأ زكور وكانت زوجته هي سره المكتوم عن العالم وملاذه الوحيد الذي يمده بالطعام عبر فتحة صغيرة، حتى إن أطفاله وأهله ظنوا أنه قد مات وأقاموا له مجلس عزاء. خرج أبو زكور أخيرا إلى النور يحمل في الشحوب البادي على وجهه آثار سنوات السجن الاختياري، ليروي للعالم كيف يمكن لغريزة البقاء أن تجعل من 4 جدران صامتة ملجأ يغالب فيه الإنسان قهر الظروف وأمل النجاة.
0: إلى أين في الختام يا مروة؟
9: إلى اليمن، ومقطع فيديو رائج لطفل يمني مع والده الذي حاول اختلاس لحظات من البهجة والمزاح في وسط الظروف الصعبة والأوقات القاسية التي تمر بها البلاد جراء الحرب. في حوار طريف يملأه الدفء، تداول النشطاء مقطع راح فيه الأب يسأل طفله عما إذا كان سيعتني به وينفق عليه عندما يكبر ويصبح طاعنا في السن، ليفاجئه الصغير ببراءة وعفوية مطلقة.
12: أنا هو علي رزق، علشان أنت تجي تكبر بعد أيام تكبر وبعد أقدر أشيبه، بعد أن تجي تكون تشكى علي وتلي مصروف تصرف علي وتلي
13: أطلعوا
12: جنبها. وأنت
13: أشكى على أمي.
0: ليتك توضحين ما استمعنا إليه مروة.
9: الطفل جاوب ببراءة، سأعتني بأمي أولا وليس بأبي. إجابة عفوية جاءت وسط ضحكات الأب وملاطفته، وهو مقطع اعتبره الكثير من النشطاء يجسد كيف يحاول الآباء صناعة الفرح وخلق الأمل لأطفالهم رغم كل قسوة الواقع.
0: شكرا جزيلا لك مروة جمال.
9: شكرا محمد. شكرا مستمعينا.
0: إلى قطاع غزة، حيث تتواصل عملية الاستهداف الإسرائيلي بالتزامن مع انتشال جثامين عشرات الضحايا من تحت أنقاض المنازل في مدينة غزة. وفي المقابل تتجه الأنظار إلى خطة التعافي التي أعلنها مجلس السلام بقيمة تتجاوز 2 مليار دولار، فيما أعلنت حركة حماس استعدادها لتنفيذ خارطة الطريق المرتبطة بخطة السلام. للتفاصيل ينضم إلينا من قطاع غزة الصحفي عبد الهادي أبو قينص. مرحبا بك سيد عبد الهادي. بداية، ما هي آخر التطورات الميدانية في القطاع، خاصة في ظل استمرار إطلاق النار وعمليات النسف؟ ما حصيلة الضحايا؟
14: مرحبا بكم وبالسادة المتابعين الكرام. مشير إلى التقارير الطبية الصادرة عن مشافي غزة بأكملها، أكثر من 4 قتلى والعديد من الجرحى في غارات جوية نفذت على قطاع غزة، وخاصة على مدينة غزة. قبل قليل كانت هناك غارة على مركبة مدنية في منطقة الشيخ عجلين بجوار مقر الميناء، وقتل فلسطيني وأصيب آخرون. وقبل ذلك سجلت أيضا غارات في مخيم في بلدة الزوايدة الواقعة وسط قطاع غزة، وكان هناك أيضا قتلى وجرحى، بالإضافة أيضا إلى الأجزاء الجنوبية من القطاع وتحديدا خان يونس إطلاق نار أسفر أيضا عن إصابات في صفوف الفلسطينيين. يمكن القول بأن وتيرة التصعيد من قبل الجانب الإسرائيلي خاصة في الغارات الجوية والقصف المدفعي وإطلاق النار كان الأكثر من الصباح، وسجلت كما ذكرت المصادر الطبية الفلسطينية قتلى وجرحى في صفوف الفلسطينيين. حتى هذه اللحظة ما زالت الغارات مستمرة على قطاع غزة. أشير
0: في موازاة في موازاة هذا التصعيد الميداني أيضا، كيف تقرأ خطة التعافي التي أعلنها مجلس السلام؟ ما الخطوات العملية التي ربما هي منتظرة على الأرض؟
14: حقيقة أشير إلى الشارع الفلسطيني المتعطش لمثل هذه الأمور، خاصة أن الشارع وأن الفلسطينيين هم في أشد الحاجة إلى تعافي، إلى تحسين أوضاعهم الصحية التعليمية الاقتصادية الإمدادات الغذائية. وتعلم بأن بيانات صدرت عن المؤسسات الدولية بأن الأمور الغذائية والإمدادات الغذائية تقلصت خلال الأسابيع الماضية، ومن ثم هم يرغبون في تطبيق هذا التعافي بأسرع وقت وتحسين ظروفهم الاقتصادية والمعيشية وعودة الهدوء إلى غزة وانتهاء هذه الأوضاع المأساوية، خاصة في ظل القتلى والجرحى الذين يتساقطون يوميا، بالإضافة إلى الأوضاع الإنسانية المتردية والمتعددة، خاصة عدم توفر إمكانيات تتعلق بالأمور الطبية، المستلزمات الطبية، الزيوت، الوقود وما إلى ذلك. كل هذه بالفعل هناك معاناة، الشارع والمواطن يرغب في تحسين مثل هذه الأمور، وهم ينتظرون بفارغ الصبر تطبيق مثل هذه الخطى في غزة.
0: شكرا جزيلا لك صحفي عبد الهادي أبو قنص، كان معنا من قطاع غزة.
15: ما الذي يجري في السودان؟
16: المشروع الفني بتاعنا Undammed تعتبر لوحة لمشاركتنا لمنحة بتقدمها مبادرة State of the Artist.
15: انطلاقا من برنامج للسوداني سلام، بي بي سي تفتح نافذة جديدة عبر قناة للسوداني سلام على تطبيق واتساب.
17: نفذت قوة تتبع للدعم السريع هجوما مسلحا على قرى منطقة المرة غربي مدينة بارة،
18: بيانا يدين فيه تحركات الحركة الإسلامية وفلول النظام البائد.
15: تعرفوا على تفاصيل المشهد السوداني وشهادات حية للسودانيين في الداخل ولمن اضطروا لمغادرة البلاد على هواتفكم المحمولة.
0: إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أعلن مجلس قروي جلود جنوب نابلس قبل يومين عن تلقيه إبلاغا رسميا من الارتباط العسكري الفلسطيني يفيد بإخلاء المستوطنين من منزل عائلة الطباسي وعودة العائلة إلى منزلها اليوم الخميس. كانت عائلة محمود الطباسي تعرضت في 22 من يوليو تموز الماضي للتهجير القسري والاستيلاء الكامل على منزلها من قبل مستوطنين. وبحسب المجلس القروي، فقد أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية في وقت سابق هذا الشهر أمرا يقضي بوجوب إخلاء المستوطنين والسماح للعائلات الفلسطينية المتضررة من بينها عائلة الطباسي بالعودة إلى منازلها بعد إثبات ملكيتهم الخاصة للأرض والمنزل. نستمع فيما يلي إلى شادي محمود الطباسي ووالده بينما كان يتأهبان لتنفيذ حكم المحكمة الإسرائيلية، فأخطرتهما لجنة الارتباط بالتأجيل لمدة أسبوع.
19: شادي محمود طباسي عباد من جالود نابلس. والله إحنا المفروض إنه إجانا تبلغنا من الارتباط إنه جهزوا حالكم يوم الخميس، بدنا يحضر الارتباط الإسرائيلي والارتباط الفلسطيني ويتم طرد المستوطنين وعادتكم للبيوت. واليوم طبعا كانوا يوم الخميس بتجهزوا حالكم، إحنا اليوم بكينا جاهزين يعني ومستنى في إنه يجي الارتباط. تقريبا يعني الظهر بلغونا الارتباط، او حتى مش هم اللي بلغونا، احنا يعني لمسناهم تاخروا رنينا عليهم، منهم بيقولوا اخر شيء انه تم تاجيل الموضوع لاسبوع. شو السبب يعني ما بنعرف.
20: القرار كان من 6/9 من المحكمه، كان عنه المحامي قال لي انه القرار حكمة المحكمه بارجاعنا للبيوت خلال 14 يوم، فخلال 14 يوم ما صارش اي شيء جديد. كان نهاية ال 14 يوم وكان أول مبارح، بس أول مبارح اتصلوا فيه الارتباط إنه بعد بكرة بدكم تطلعوا على البيت.
1: حضرنا حالنا على أساس أن احنا اليوم نطلع البيت. بتفاجأ قبل تقريبا ساعتين أو ثلاث بستنى حدا يتصل فيه، ما حدش اتصل. اتصلت أنا في الارتباط لو بكله لأجل أسبوع، اللي هو أنا طبعا في الارتباط الفلسطيني، اللي هو الارتباط الإسرائيلي متصل في الارتباط الفلسطيني على أساس أنه ما أجلينه أسبوع. طبعا ليش وشو السبب ما بعرف. أكثر من مرة حتى وإحنا محاصرين هناك يجي الارتباط على أساس يطلعنا أجل، ويجي الارتباط إن كان فيش عنا قوة وندر شو نأجلها لبكرة، رد ثاني يوم يرد يكون فيش عنا قوة نأجلها لبكرة. فصار عندي يعني خلينا نقول قناعة إنه ممكن ما يكونش في قرار حاسم.
0: اثنان من عائلة الطباسي في قرية جالود جنوب نابلس. ونبقى في الضفة الغربية، حيث خيم الحزن على قرويين فلسطينيين وهم يتفقدون بقايا أشجار الزيتون بعدما اقتلعتها جرافات الجيش الإسرائيلي أمس الأربعاء، وذلك قبل أيام فقط من بدء موسم حصاد الزيتون السنوي الذي عادة ما يوفر مصدرا لبهجة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. أشار الجيش الإسرائيلي في وقت سابق إلى ضرورة إخلاء الأراضي من أشجار الزيتون لمنع التهديدات الأمنية أو الكمائن التي تدبر لقواته، وهو ما ترفضه منظمات حقوقية أو حقوق الإنسان الفلسطينية، وتقول إن أعمال التدمير تحرم المزارعين الفلسطينيين من الدخل في الوقت الذي يتم فيه اقتلاع الأشجار التي يعتبرونها رمزا لارتباطهم بالأرض. نستمع لعدد من المزارعين.
21: أنا كلا أولي 70 شجرة اللي من كازي تبيع إيش مشرّي على الشمال، وأسئلة مهددات اللي بعد كازي تبيع إيش اللي مشرّك اللي على الشمال وعلى اليمين مهددات بالكلاء. كنا الحصبات وأجولنا عدة مرات ويتكاتل هم اللي بيكيموا بالحصب. إذا بكرعوا الزيتون اللي مهددين بالكلاء حاليا، أنا بروح علي فوق 100 نتج كل سنة.
22: كانوا مهددين بيتخلع الزيتون، نزلنا لهم فبتفاجأ إنه في جيب لبيض في 4 جنود بصروا أمي ماشيين يعني بالبلفون ساعة زمان ساعة ونص، رجعوا معكم 10 دقائق بكان نخلط الزيتون. هكا شفناكم هون رايحين نعتكلكم ناخذ الحبات منكم، وممنوع من عم بس واحد نشوفه هنا. ابني كله يا سيدي بتمهر عليكم نص ساعة زمان، تكيموا حباتكم تكيموا خيشاتكم ممنوع أشوف حدا هون، إذا بشوف حدا هون نعتكلكم ناخذ المصادر التكتر اللي معكم أخرى.
23: كدلنا احتجينا واعترضنا ورحنا على البلدية وكدلنا من الارتباط، وكل لك القصة قصة أمنية يعني، هو بيجي بأخذ دورنا على القصة الأمنية وبيجي دورنا على روسنا القصة الأمنية. أكيد يعني إحنا بدنا زيتوناتنا نحافظ عليها نخلصها، والمنطقة هاي كلها يعني ما كان بالمرة العام هو العام اشتغلناها بنوع إشكالية رغم الأحداث اللي بكت موجودة بالضفة الغربية وغزة. بس من فترة منزلين حتى البلدية لما راجعنا في هاي القصة قالوا إن الموضوع ملوش علاقة في الطاب. هسا ثاني يوم البلدية بتقول لا بدنا نكون تروح تأخذ تصريح، الارتباط يكون تصريح، كلنا من عندنا نأخذ تصريح. كانوا بتسأل كنا على الأرض الطاب اللي بحد دورنا، قالوا كنا رويا اللي ظلت أحسن شيء هيك.
0: مزارعون فلسطينيون يتحدثون عن مزارعهم التي جرى تجريفها. أنتم أيضا مستمعين الكرام يمكنكم مشاركتنا قصصكم في يوميات الشرق الأوسط عبر تطبيق الواتساب على الرقم التالي 00280111110909. في انتظار تفاعلكم معنا، ولا تنسوا متابعتنا على صفحة بي بي سي على موقعنا bbcarabic.com. إلى هنا نصل إلى ختام حلقات هذا الأسبوع. تقبلوا تحيات فريق البرنامج: إبراهيم خليل، خليل فهمي، لمياء عبد الستار، أحمد حسين، وتحياتي محمد عبد الجواد.
24: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.
25: كيف ستدرس مادة التاريخ وما نسبتها في المنهاج الجديد وجديد حقل اللغة العربية من تنمية المهارات والفهم والتحليل والتعبير الإبداعي إلى ضرورة التركيز على دور المطالعة والأنشطة التربوية؟ الخبير في مادة التاريخ البروفيسور حسام محي الدين ومنسق حقل اللغة العربية البروفيسور أنطوان صياح ضيفا شرح ندرس الجمعة 11:30 صباحا مع سلام اللحام عبر صوت كل لبنان.
24: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
2: يوميا في العاشرة مساء تصحبكم آرتي عبر أثير صوت كل لبنان.
3: أعزائنا المستمعين، برحب فيكم بهالجولة ضمن برنامج حصاد العاشرة من قناة آرتي.
2: حصاد العاشرة من آرتي مع عمر الصلح.
3: في حصاد اليوم، اللبنانيون يفضلون القهوة على الكاكاو رغم فوائده. أزمة الطاقة تشعل جيوب اللبنانيين ولهيبها قد يصل إلى الشارع. مفاوضات لبنان وإسرائيل في مرمى التأجيل مجددا.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
3: بالفقرة الأولى والثانية من جولتنا مع برنامج حصاد العاشرة من RT يرافقني الزميلين جويل مارون وحسين عياد، وفي الفقرة الثالثة نستضيف الإعلامية سحر أرناؤوط.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
3: بداية أعزائنا المستمعين، يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا على الإنترنت arabic.rt.com، وأيضا متابعة أهم وأبرز الأخبار الإقليمية والدولية على مدار الساعة عبر شاشة RT.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
3: يؤكد الخبراء بأن شرب الكاكاو يوميا له نتائج مذهلة على صحة الإنسان، فهذا الشراب وفق الدراسات له تأثير مباشر على الحالة النفسية وعلى طاقة الإنسان، كما وأنه يزيد من نسبة التركيز ويقوم بتخفيف التوتر ويحسن النوم، ناهيك عن فوائده في حماية القلب والأوعية الدموية وتحسين عملية الهضم وتعزيز صحة الدماغ والذاكرة، إضافة إلى فوائد أخرى. لكن تبقى القهوة في المرتبة الأولى لدى اللبنانيين، وهنا نسأل لماذا يتراجع تناول الكاكاو لدى اللبنانيين أمام القهوة بالرغم من فوائده؟ ولا بد من الإشارة إلى أن الكاكاو أقل سعرا من القهوة ذات النوعية الجيدة. رح نحكي بهالموضوع مع مراسلة RT جويل مارون. سمعنا شوي عن فوائد الكاكاو. نعم. فعلا نادرا ما نسمع أنه حدا بضيف كاكاو، يعني شبه معظم بيوت اللبنانيين خالية من الكاكاو، إلا إذا كان واحد جايب كاكاو ليحضر شيء محدد
4: أو إذا بديش أشرب قهوة،
3: بس بحالة نادرة جدا يعني.
4: أي. أنا بعرف حدا بديش أشربها. شو بتشربي؟ كاكاو يا أختي، اسمها كاكاو.
3: حدا هيدا من نسبة بتعرفين قديش واحد من
4: واحد على مدار حياتي.
3: ما هيدي هي اللي عم نحكي نحن، ليش اللبنانيين تعلقوا بالقهوة وما راحوا على الكاكاو بالرغم من أهميته واستخدامه؟ يعني عمليا هو مستخدم بكل دول العالم.
4: نعم، نحن كان في عنا حلقة اللي حكينا فيها على القهوة، شفنا فيها قديش اللبناني معلق مش بس بطعمة القهوة، بريحة القهوة. يعني إذا ما بده هو مثلا يجي الصبح يوعى بقول لك أنا بعد ما شربتش قهوة كرمال هيك بعد ما وعيت.
3: حالي نفسية.
4: حالي نفسية
3: هي أكتر.
4: أنا عندي إياها هيدي الحالة النفسية
3: عند الناس كلها،
4: يمكن معودين عليها أو لأنه هي كمان فيها مادة.
3: بس يستيقظ الصبح الواحد بروح مباشرة على المطبخ على ركوة القهوة أوتوماتيكيا، وبالرغم يعني أنا بتزعجني كتير القهوة، بس ما في الصبح إلا ما أشربها.
4: بدك تشربها.
3: أنا بتضرني القهوة يعني.
4: بتضرك صحيا.
3: وبالرغم من هيك بروح مباشرة على القهوة.
4: طب ليه ما بتشرب كاكاو؟
3: أي جلسة، ما هي عم بحكي أنا هلا معالجة مشان هيك إنه أنا مثلي مثل الناس. ليه؟ بس بعد ما قرأت هالدراسات أنا عم أفكر أتحول نحو الكاكاو.
4: لا أنا
3: بشكل جدي يعني. بشكل جدي يعني الاستخدام شيء جنوني حتى بال.
4: يمكن بدها عادي هي، بس يعني بدك تتعود عليها وبيمشي الحال، بس بعتقد رح تتعذب شوي.
3: هلا مثل ما تعود على القهوة بعتقد بيتعود الواحد على كل شيء يعني.
4: ايه مزبوط.
3: ما أنا مشكلة يعني.
4: ايه مزبوط.
3: الكاكاو طعمته بالعكس يمكن.
4: لا مش أطيب، أنا ضايقتها عن جد مش أطيب.
3: القهوة طيبة بس تعودنا عليها يعني هي هيك.
4: ما بعرف، في عالم بتحب. أنا بحب القهوة
3: لأنك اعتدتي على طعم القهوة، بتعتدي على طعم الكاكاو. مثل بيشربوا شاي ما بيشرب قهوة، اللي بيشربوا متى بلبنان ما بيشربوا قهوة نهائيا.
4: إخواننا الدروز ما بيشربوا قهوة،
3: ما بيشربوها نهائيا.
4: هي المتى فيها كافيين.
3: أنا مثلا ما في أشرب المتى.
4: ليه؟
3: ما بستطعم فيها.
4: لا مش معود عليها.
5: مش معود عليها بس هي بتصير عادة. يعني إذا بعتقد إنه أي إنسان بيحاول يعتاد على شيء خلال عدة مرات بصير بشكل تدريجي وممكن يترك القهوة ويروح على شيء أكثر صحية. يعني المتة كان هي صحية أفضل، الكاكاو كمان أفضل.
4: يمكن بعتقد الكاكاو رح تكون أسهل لأنه الكاكاو هي بحسب الدراسات هي كمان مشتقة من هيدا النبتة، بتجي هيك بتقصها بالنص بتفتحها هيك فيها مثل بذور وبتاخد كتير وقت، هي بتجي من أفريقيا تحديدا وبتاخد كتير وقت لتحميصها ولإعادة إنتاجها. حتى فيك تعملها بالبيت. أنا مرة حضرت على التيك توك مرة جايبتها حطتها ببيتها وهي عم تعملها، دلت حوالي الشهر تجففها تحمصها وتعرضها للشمس، بعدها طحنتها وصارت كاكاو.
5: ايه هلا هو في منه انواع كمان مثل ما في بالقهوه انواع، في منه انواع طبيعيه.
4: نعم.
5: يعني هذا بيكون يمكن اغلى سعرا، بس انه اذا بدنا نيجي نقارن نحن قديش في فوائد.
4: نعم.
5: بالنسبه للقهوه يعني القهوه بتعمل مثل ما بيقولوا بتسرع دقات القلب عند الانسان اذا كتر. نعم. طبعا شرب قهوه بتاثر على هذا الموضوع، على المعده ما انا كثير بسيطه القهوه
4: تعمل تقرحات.
5: ايه كمان. صحيح. كمان تي لازم شوف الكاكاو بالعكس هو بيدعم.
4: نعم.
5: الجهاز الهضمي وبالعكس هو بخفف ما بيقولوا يعني من حالة
4: الستريس.
5: يعني كان واحد كان متوتر بتخف عنده وهو كمان جالب للسعادة. يعني مثل بيعمل منه الشوكولا هو بيعتبر انه ايه يعني بيشعر واحد بشيء من السعادة.
4: بركي لأنه العالم ما بتروح عليه هلأ لحتى لك شغلة، بركي لأنه في سعرات حرارية أكتر.
5: هلا هيدا إذا تصنع صار بالشوكولا طبعا بيدخل فيه.
4: ايه.
5: سكريات كتير. بس إذا استهلك هو إنه كشراب عادي ما بعتقد إنه ممكن.
4: بس طعمة الكاكاو بتختلف عن القهوة. يعني الكاكاو حلوة.
5: لا حلوة إذا حطيتي له سكر، هو منه حلو أبدا.
4: بس هو ك يعني إذا بدك تعمل كومباريزون مع القهوة هو حلو أكتر من القهوة.
5: لا هو نفس الشيء بس إذا ما ضفتي له سكر. إذا ضفتي له سكر ما له، إذا ضفتي له سكر نفس الشيء، أو بيضيفوا له حليب أو بيضيفوا له شيء.
4: أنا مش محبين الكاكاو، بس أنا كمان مثلك كنت عم بقرأ قديه بتساعد على المزاج، رفع مستوى المزاج، لأنه في شيء بالجسم خلايا عصبية وبيفرزوا مادة بالجسم لرفع مستوى المزاج، بتأثر على الحالة النفسية على الطاقة اليومية، بصير الإنسان في عنده نشاط أكتر، يعني مثل رفع المعنويات. في بقلبها مركبات كيميائية هو الكاكاو. مش رح أعرف ألفظها يعني جربت كتير ساعدني شوي، اسمه الفينيل إثيلامين. أوكي كتبت شوي هيك بتساعد على الشعور بالسعادة، هذا اللي كنت عم بحكي كي من شوي. يعني ما قلته قبل شوي لأنه قلت أنا مش عارف ألفظها كثير.
5: في عنه قصص غريبة كمان بيقول أنه بالنسبة للسكر يفضل استخدامه غير محلى.
4: نعم.
5: يعني ما نضف له سكر لحتى ما يصير. نعم. ممكن نستخدم شيء معه ملعقة عسل مثلا مع كوباية الكاكاو أو تمر.
4: تمرة
5: بياخد تمرة واحد خلال
4: صح.
5: فكتير بتكون منيحة وخصوصا الصبح، يعني هي عمليا بتكون هي بتحل محل ترويقة.
4: نعم اكيد. يعني التمر
5: مع التمر كبية. ايه. الكاكاو مع التمر بتحلها وبنفس الوقت خفيف هو على المعدة وبيساعد بعملية الهضم اذا كان واحد عنده مشاكل بالمعدة.
4: مزبوط، لانه هي اصلا فيها مضادات اكسدة، بتحسن الدورة الدموية، بتقلل من ضغط الدم، بتخفف الكوليسترول الضار. يعني في كوليسترول منيح وكوليسترول المفترض يكون معدل عند الإنسان، وكوليسترول اللي بيعلى هيدا الدار اللي بيعملنا كتير مشاكل هي بتخففه، بتحمي القلب لأنه مضادات الأكسدة اللي فيها بتحارب الالتهابات، تدعم الجهاز الهضمي وبيأثر بشكل إيجابي على عملية الهضم. يعني إذا الإنسان في عنده بروبلم بمعدته ما بيهضم، الكاكاو بتسهل عملية
5: يعني
4: الهضم.
5: يعني بيأكل قد ما بده ويشرب كاكاو بيساعد.
4: هلا مش هالقد بينصح. هلا إذا ما بده ينصح لا، بتعزز البكتيريا النافعة اللي هي الفلافانول والألياف الصغيرة، بتدعم الميكروبيوم تبع الأمعاء، بتحسن الهضم قلناها، بتقلل الالتهابات لأنه بتحمي بطانة الجهاز الهضمي من الالتهابات الطفيفة، هودي اللي بيتجمعوا على الجهاز الهضمي بعدين بصير في عنا مشكلة بالجهاز الهضمي، هي بتحميهم. هي بتساعدون. هون عم بينصحونا مثل ما كنت عم تنصحني انه ندخله بالروتين اليومي لانه بيساعد على التركيز والانتباه. اقولك بقوي الذاكره ساعتها عم بشرب منه.
5: لا على هو بالضبط طالما انه فيها الفوائد كلها حكما هو منشط للذاكره يعني. طالما
4: أوكي.
5: انه بيحسن الاداء عندية الانسان يعني بعتقد انا في بكون في شيء. وللأسف أنه بلبنان ما نكير معمم يعني حتى في بعض الأماكن ممكن تفوتي على كافيه وأنه ممكن ما يلاقي الكاكاو الواحد عنده.
4: والله
5: يعني
4: ما في
5: ممكن تلاقي هيك أماكن يعني أماكن مش طبعا مش بالمدن الكبيرة بتلاقي أنه غير متوفرة مع أنه يعني هم الدراسات بتقول أنه كل فرد لبنان بيستخدم حوالي 17 كيلو قهوة سنويا.
4: أف كل فرد
5: بحسب بيانات الجمارك اللبنانية.
4: نعم.
5: بالعام 23 عم نحكي لبنان استورد بأكثر من 78 مليون دولار قهوة على لبنان. في حين الأرقام بالنسبة للكاكاو طبعا هي منخفضة جدا مع أنه السعر تقريبا يعني قريب يعني القهوة النوعية الجيدة كمان الطن
4: أغلى
5: حقه بال 8000 وما فوق يعني بالدولار.
4: والله يعني جيدة. الكاكاو هلا صار ارخص من
5: أرخص.
4: الجود
5: يعني
4: الجيد
5: من البنك قريب من له حتى بيستهلكه انه ملعقه الكاكاو غير ما تلغي تغلي رقوه القهوه وبدي خمسه ملاعق لحتى تعمليها تقيله وتعبي الراس وهيك هونيك ملعقه واحده على الكوب ممكن تكون كافيه
4: هي اي ملعقه واحده كافيه انا مره شربتها لا ملعقه وحسيتها هيك تقيله وما كانت تزبط معي
5: خلص هلا بدنا نجرب نسير من الان فصاعدا بنروح على شرب الكاكاو وبنتمنى انه المستمعين كمان يروحوا على شرب الكاكاو
4: بتساعد على الهضم يا جماعه
5: على صحتهم شكرا جويل على المداخله
4: شكرا لك
6: هذا البرنامج برعايه ار تي
5: أعزائنا المستمعين يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا على الإنترنت arabic.rt.com وأيضا متابعة الأخبار الدولية والإقليمية على مدار الساعة عبر شاشة RT العربية
6: هذا البرنامج برعاية RT
5: أزمة الطاقة ترخي بثقلها على كاهل المواطنين وخصوصا ذوي الدخل المحدود فسعر ربطة الخبز الواحدة وصل إلى 100,000 ليرة وبالطبع ارتفاع هذه الأسعار يترافق مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسب متفاوتة ارتفاع الأسعار يرده التجار إلى أزمة المحروقات وهو ما ينذر بتداعيات خطيرة قد تلقى صداها في الشارع اللبناني غلاء الأسعار والتداعيات المحتملة تبعها مراسل أرتي حسين عيات خلال الأيام الماضية وسنحاول معه إلقاء الضوء على هذا الملف حسين أهلا وسهلا فيك بداية الخبز هو الوجبة الرئيسية على طاولة الفقراء وفينا نقول على طاولة غالبية اللبنانيين بهذه الأيام بعد الأزمات المتراكمة منذ العام 2019 إلى يومنا هذا والكل يسأل أنه طيب ليش ربطة الخبز مع أنه هي الوجبة الأساسية ما هي الأسباب التي دفعت إلى رفع سعر ربطة الخبز إلى هذه الدرجة
7: يعني بداية عمر هناك عدة أسباب بداية الأزمة الاقتصادية وأيضا ارتفاع أسعار النفط عالميا وأزمة الطاقة اللي أثرت بشكل كبير على إنتاج هيدي ربطة الخبز لأنه بشكل موضوع المحروقات 22% من تكلفة إنتاج ربطة الخبز بحسب نقيب أصحاب الأفران وأيضا حذر يعني رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان النقيب ناصر سرور من أن ارتفاع قريب قد أيضا إضافي بالإضافة
5: 100,000 كمان بعد في ارتفاع كمان
7: 100,000 هي للمستهلك لك من الدكان أو من السوبر ماركت 80,000 هو اللي أعلنت وزارة الاقتصاد اللبنانية بأنه الربطة تباع من الفرن إلى المستهلك ب80,000 ليرة وأيضا من الفرن إلى الموزع ب77 لتوصل للمواطن من الدكان ب95,000 أو 100,000 ليرة تقريبا في بعض الأماكن إضافة إلى ذلك أيضا يعني عزت وزارة الصحة وزارة الاقتصاد اللبنانية بأنه هذا الارتفاع تكاليف الإنتاج وأيضا لسيما تضاعف سعر المازوت واللي بشكل 22% من ارتفاع ربط الخبز نحن أيضا يعني تحدثنا مع خبير اقتصادي محمد موسى ولا يطلعنا على تفاصيل وأسباب ارتفاع ربطة الخبز والمواد الغذائية بشكل عام بلبنان
5: طيب خلينا نسمع الخبير الاقتصادي الدكتور محمد موسى حول هذا الموضوع
8: لا شك أن الغلاء لم يعد مسألة نسب وزيادة أسعار هنا وهناك الغلاء اليوم جو عام تصاعد على المستوى الاجتماعي ضيق على مستوى هامش الحياة الخطر بالموضوع أن البنك الدولي تحدث عن نسب تضخم تفوق 17% وبالتالي اليوم من كان يدفع $1,000 كمعيشة سيدفع 1,200 الأخطر من ذلك أن السلة الغذائية بدون الكماليات أو المدارس نتحدث عن الأساسيات فقط لأسرة لبنانية تتألف من 4 أشخاص تتحدث عن $1,200
9: بالوقت أن متوسط الرواتب لا يتجاوز 500-600 دولار للسواد الأعظم من اللبنانيين. وبالتالي اليوم المواطن اللبناني أمام تضخم عالمي، أمام طمع التجار وجشع التجار، والأخطر أننا أمام مأساة اجتماعية على مستوى كل ما يجري في شهر أيلول وما يرافقه من استحقاقات أساسية. والأخطر من كل ذلك أن القدرة الشرائية للبنانيين تتآكل يوما بعد يوم. وبالتالي المسألة اليوم كل يوم تتفاقم أكثر. ومن هنا نعود ونكرر أن الشارع لم يعد بعيدا، وكأني البعض يقول لماذا لم يتحرك الشارع من قبل وكأنه الشعب مبنج، ولكن إلى متى سيبقى هذا البنج بمفعوله حرصا على الشكل العام للدولة، أننا في دولة فيها حروب. ولذلك نحن أمام مشهد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي أبعد من كلمة مقلق، إننا في دائرة الخطوط الحمراء إذا جاز التعبير.
25: هذا البرنامج برعاية RT.
5: طيب اسمعنا دكتور محمد موسى عن هذه الأسباب. حسين، بالنسبة لنقابة الأصحاب الأفرانت، ما في حلول أخرى أقله يعني أنه الغلاء بما أنه عم يطال كل شيء، أنه ما يكون الغلاء هيدا طبعا بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد ما يطال رغيف الخبز؟
7: يعني بداية هناك تساؤلات كبيرة لدى نقابة أفران لبنان، يعني المخابز في لبنان، تبدأ بداية من أزمة انفجار المرفأ بعد تفجير الإهراءات اللي هي كانت يعني عنده لبنان، كان خلال موجود الإهراءات بمخزون استراتيجي مئات ألاف الأطنان، كان هذا يساعد لبنان على أي أزمة يعني تقطيع مرحلة الأزمة، وصولا أيضا لإعادة ترتيب الأمور على الصعيد العالمي. اليوم ما في عنا نحن مخزون استراتيجي، عنا مخزون يكفي إلى شهر أو ربما شهرين ماكسيموم، هذا أيضا عامل أساسي، بالإضافة أيضا إلى يعني مطالبات اتحاد أفران للحكومة والدولة اللبنانية بالتدخل فورا، مطالبة الحكومة بإعلان حالة الطوارئ الاقتصادية والاجتماعية لحماية الرغيف، هو خبز الفقراء ويعني طعام الفقراء الأساسي، بالإضافة أيضا إلى يعني توسيع شبكة أمان نقابة أصحاب الأفران والمخابز في لبنان، تطالب الحكومة بتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي عبر تغطية تكلفة الخبز للعائلات المحتاجة بآلية شفافة بدل الدعم العشوائي لهذا الموضوع. إضافة أيضا يعني تأكيد من أصحاب الأفران بأن الخبز خط أحمر، وأيضا الأفران مستمرة في هذا، ولكن إلى ليس إلى ما لا نهاية، لأن قدرتها على التحمل بحدود معينة ضمن إنتاج للرغيف وحدود المجارات الواقع الاقتصادي وأيضا أسعار النفط.
5: منك حكيت عن برنامج شبكة الأمان، يعني بعتقد هيدي بتنسف الأمان بالبلد، لأنه كمان حسب ما سمعت إنه حكيت مع الدكتور محمد موسى وكمان حذر من هذا الموضوع.
7: صحيح.
5: التداعيات قد تصل إلى الشارع، وإذا انفجر الشارع بالتالي يعني بيروح مثل ما بيقولوا بيحرق الأخضر واليابس. خلينا نسمع بداية سؤال دكتور محمد موسى.
9: من الواضح جدا أننا أمام أزمة أساسية على مستوى الشارع، انفجار الشارع لم يعد بعيد. نحن في بلاد الحد الأدنى للأجور لا يوازي 10 تنكات بنزين ولا يوازي 10 تنكات مزود، في زمن نحن على أبواب الشتاء، في زمن الموني والمدرسة والمازوت وكل هذه الأسعار، وبالتالي اللبناني له طاقة، هذه الطاقة تجاوزها الشعب اللبناني، وبالتالي كلما زاد الضغط كلما صرنا أقرب إلى الانفجار، خاصة أن اللبناني يرى في هذه الموازنة أطر ضريبية جديدة تحمله فوق ما هو يحمل، وهو لا يستطيع أن يتحمل ما هو عليه، إضافة إلى ذلك لا يشعر حتى الساعة بإمكانية ابتكار الحلول لكل هذه الأزمات، وبالتالي كل يوم يضيق الهامش أكثر، وبالتالي كل يوم نصبح أقرب إلى نقطة اللا عودة، أي نقطة نزول الناس على المستوى الاقتصادي والاجتماعي المتردي.
25: هذا البرنامج برعاية RT.
5: طيب حسين، سمعنا دكتور محمد موسى، كيف وجهة نظر الشارع تجاه هذا الأمر؟ حتى الآن ما شفنا نحن تحرك بالشارع، يعني تحرك كبير على غرار المرات الماضية، ولكن هناك في تهديد بالنزول إلى الشارع من قبل عدة نقابات.
7: عمر، نحن أمام واقع جدا صعب حقيقة على صعيد الشارع اللبناني، هناك احتقان كبير من قبل الشارع يعني بوجه السلطة أو الحكومة أو أي جهات معنية لدعم المواطن اللبناني، وخاصة الشرائح الأكثر فقرا، يعني موضوع الخبز، موضوع البنزين، موضوع المواد السلع الغذائية، في فقر مدقع صار في لبنان، وفي ارتفاع بنسبة شريحة الفقراء وتحت خط الفقر في لبنان. يعني المواطن كان يروح على الفرن ليجيب ربطة الخبز يقدر يعني يأمن قوت عائلته، هلأ صار عم بأوقات بيستخدم خبز بيت ليقدر يأكله ويقطع نهاره بدل ما يجيب ربطتين أو ثلاث ربطات. أيضا في أمور كتير يعني موضوع الغذائية، أغلب المواطنين والأسر يعني استثنت الكماليات بحاجاتها اليومية للبيت، بطل في مثلا أمور كانت بشكل أنه كماليات عم الناس عم تقدر تجيبها وعم تستثنيها بهذه المرحلة. موضوع أيضا المدارس، واقع المدارس وأرفع رفع الأقساط الدراسية، أيضا موضوع الاكتظاظ بالمدارس الرسمية، تكاليف يعني المرحلة الموني، نحن على باب شهر أيلول بلش الماء، هلأ دام فصل شتاء الناس بحاجة لتدفئة، المازوت عامل أساسي بالتدفئة، فهذا الواقع خلق مثل حالة احتقان بالشارع. وأيضا هناك تحركات على صعيد يعني اتحاد النقل البري، على صعيد اتحاد العمال العام، على صعيد عدة الجمعيات وأيضا مؤسسات لبنانية تعنى بمتابعة المواطنين وشؤونهم اليومية، عم تلوح بالإضرابات والإضراب العام والتحرك بالشارع. هذا أمر بشكل أيضا خطر على الاستقرار الأمني في البلاد، وأيضا بيوسع الصراع والهوة بين المواطنين والسلطة.
5: هلأ نحن دائما يعني بعدنا ضمن الحراك المنتظر هو للنقابات، ماذا عن الأحزاب السياسية؟ في شفنا شيء هيك يعني لدى أي طرف أو تيار سياسي أو حزب سياسي عم يتناول هذا الموضوع؟
7: هلا البرز بالفترة الأخيرة عمر حول موضوع حزب الله، بموضوع أنه خلي الشارع يحتفظ بغضبه لحين انفجار هذا الغضب. أيضا يعني رئيس الاتحاد العمالي اللبناني بشار الأسمر حذر من أي يعني تحريف تحرك الشارع نحو أي مطلب سياسي بهذا الأمر، وهو على تنسيق مع الدولة والأجهزة الأمنية لعدم جر التظاهرة الشعبية إذا حصلت في لبنان نحو قرارات سياسية. ولكن بدي أشير إلى مسألة أساسية، نحن حسب متابعتنا وتغطيتنا الميدانية على الأرض الشارع ما بيتحرك إلا بتوجه الأحزاب بشكل دعم وقوة كبيرة بالشارع، بس الأحزاب تلجأ لمواجهة السلطة بتحرك الشارع، هناك بيكون انتفاضة كبيرة، وهذه لاحظناها منذ ثورة 17 تشرين وما لحقها وما قبل وما بعد هذه التحركات. لكن الشارع أيضا بشكل عام اليوم مخنوق، هل التوجهات إلى أين ستوصل؟ هل تحركات محدودة بالشارع؟ تفاقم هذه التحركات وتصعيدها بالشارع يتعلق بالأحزاب، ضبط بتواصل مع السلطة، بلجم الشارع محل معين، وهذا شاهدناه بالفترات الأخيرة عندما لوح الشارع بالتصعيد ولجأ إلى الشارع محلات معينة، بعد أيام حسينا هناك يعني انسحاب تدريجي للشارع وترتيب الأمور بشكل مؤقت.
5: عموما لابد من الانتظار ما ستفضي إليه الاتصالات الجارية حاليا، كان على مستوى الوزارات المعنية والاتحاد العمال العام والنقابات. حسين بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة.
25: هذا البرنامج برعاية RT.
5: أعزائنا المستمعين، يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا على الإنترنت arabic.rt.com، وأيضا متابعة الأخبار لحظة بلحظة على مدار الساعة عبر شاشة RT العربية.
25: هذا البرنامج برعاية RT.
5: أعزائنا المستمعين، منتابع معكم الفقرة الثالثة والأخيرة من حصاد العاشرة من قناة RT مع الإعلامية سحر أرناؤوط، وسوف نتناول معها أبرز المستجدات على الساحة السياسية في لبنان. سحر أهلا وسهلا فيك.
10: أهلا فيك أستاذ عمر. أهلا.
5: بدي بلش موضوع المفاوضات. صار في تأجيل لجولة التفاوض كان المرتقبة الجولة الثامنة، وحتى الآن لم يحدد موعد لهذه الجولة. برأيك هل اتفاق الإطار طار كما قال الرئيس بري، أو لا أنه ممكن بعد نعالج العقبات التي تحول دون عقد هذه الجولة؟
10: يعني كلام الرئيس بري يعني يكفي لاستشراف المرحلة المقبلة وطبيعة هذا الاتفاق. طبعا اتفاق الإطار سقط منذ يعني إذا بدك جلسة المفاوضات اللي عقدت بروما. من بعد هذه الجلسة، خلينا نقول أول جلسة بروما، تبين أنه الإسرائيلي لا يريد هذا الاتفاق، وهو ذهب إلى هذه المفاوضات مجبرا مكرها، لم يكن يريد أن ينضم إلى طاولة المفاوضات اللي ذهب إليها لبنان يعني مستسلما ومقدما كل أوراقه بلاش، لم يفاوض على أوراق قوة ولم يكن لديه أصلا أوراق قوة، وبالتالي هذه المفاوضات المنتظرة بالجولة الثامنة بروما بالمبدأ يعني يبدو أنها ذهبت إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، وهذا مطلب يعني يبدو أنه أمريكي أكثر ما هو لبناني. طبعا لبنان ليس لديه ترف تحديد المواعيد وترف تحديد الشروط هذه المفاوضات، علما أنه لا يزال متمسك بالانسحاب وب يعني إعادة الجنوبيين إلى أراضيهم، انتشار الجيش اللبناني، ولكن طبعا كل هذه الشروط تبقى بيد الإسرائيلي، شروط مضادة، هو يريد البقاء في الجنوب اللبناني، وهذا ما عبر عنه أكثر من مسؤول إسرائيلي.
5: هل هي جاءت بطلب مثل ما قلتي من الأمريكي؟ يعني الإسرائيلي رضخ لها الموضوع، حتى لبنان أيضا رضخ لهذا الطلب الأمريكي. طيب حتى الآن لم نرى أي تدخل أمريكي جدي مع الإسرائيلي من أجل أقله يعني إنجاح هذه المفاوضات، يعني أقله وقف الاعتداءات، وبعدين بيصير في أمور تانية ممكن نحكي فيها.
10: الأمريكي لا يريد وقف الاعتداءات بحد أدنى، يعني حتى إجراء هذه الانتخابات الإسرائيلية، وطبعا كمان الأمريكي عنده حساباته بانتخاباته النصفية. الأمريكي وهذا ما أعلنه السفير الأمريكي في لبنان، القضاء على حزب، على سلاح حزب الله، وليس فقط سلاح حزب الله، القضاء على كل منشأة حزب الله السياسية والأمنية والاجتماعية. وبالتالي المطلب الذي تسلمه لبنان من الأمريكي مطلب كبير جدا، لا يقتصر فقط على موضوع السلاح، هو يشمل كل المكونات المنظومة التابعة لحزب الله. وطبعا هذا أمر خطير، لأنه لا يقتصر فقط على حزب الله،
5: وحتى لبنان يعني غير قادر على تنفيذ هذه الشروط، يعني مستحيل،
10: أبدا مستحيل. وهذا باعتراف بعض الدبلوماسيين الخليجيين عندما يقول بمجالسه الخاصة أنه موضوع تسليم أو نزع سلاح حزب الله لا يمكن للدولة اللبنانية، ليس لديها القدرة على القيام به، وحتى الإسرائيلي لا يمكن أن ينفذه. وبالتالي الأمريكي اليوم إذا كان يريد الضغط على إسرائيل، يريد الضغط عليها فقط لكسب بعض الوقت. إنجاح هذه المفاوضات بحدها الأدنى التي رعاها، ولا يريد أن يسقط صورته أمام العالم بأنه فشل في رعاية مفاوضات. وما رأيناه في زيارة السفير الأمريكي إلى تل أبيب واجتماعه بنتنياهو، بدأ وكأنه مفاوضات أمريكية إسرائيلية، يعني خرج لبنان من هذا الإطار، وإجا الطلب من الأمريكي بحد أدنى أنه مشولنا هالمفاوضات لحتى على الأقل يكون صورة الراعي الأمريكي صورة لديها مصداقية عالمية دولية، وبالتالي أيضا لبنانية. لبنان طبعا لديه بعض الحسابات الخاصة، لديه بعض الإحراج أيضا على المستوى الشعبي وعلى المستوى الداخلي، هناك يعني تخاذل إذا صح التعبير واستسلام كامل للإسرائيلي، وهنا يعني لازم التوقف.
5: طب هي شو عن... بديل لبنان؟ يعني إذا لبنان ما راح فوض، البديل هو الحرب،
10: البديل
5: لبنان
10: هو...
5: غير قادر على أي جولة حرب جديدة، يعني البلد منهك من كل النواحي حتى بما فيهن حزب الله.
10: يعني البديل ليس الحرب، مين عم بيقول أنه لازم نحن نروح على حرب؟ شفنا الحرب شو عملت.
5: طيب شو البديل؟
10: ولكن على الأقل أن يكون في يد المفاوض اللبناني أوراق قوة، أوراق سياسية تحمي ظهره وتحمي الداخل اللبناني. اليوم الإسرائيلي تخطى موضوع نزع سلاح حزب الله، وتخطى موضوع اليوم عم يحكي بأنه الجيش اللبناني ليس قويا، يعني اليوم المخاطر المتأتية من المرحلة المقبلة ستطال الجيش اللبناني بتركيبته وبعقيدته القتالية. اليوم الإسرائيلي والأمريكي معه يريدون تغيير العقيدة القتالية للجيش اللبناني، وبالتالي شو بده يعمل اللبناني، شو بده يعمل رئيس الجمهورية؟ على الأقل يحمي الجيش اللبناني، يحمي المنظومة اللبنانية، يحمي السيادة اللبنانية. يعني وقت رئيس الجمهورية يقول بكل تصريحاته بأن نريد إنهاء حالة العداء مع الجانب الإسرائيلي، هذا لا يمكن أن يترجم ورقة قوة، ولا يمكن أن يترجم أيضا بنجاح مفاوضات. بتقول إنهاء الاعتداء الإسرائيلي، بتقول إنهاء القتال، الأعمال العدائية التي تقوم بها إسرائيل على الأراضي اللبنانية، خطاب مقبول بالداخل اللبناني، على الأقل خطاب مقبول بالداخل اللبناني. المطلوب اليوم من الدولة اللبنانية إطلاق حوار مع كل الأطراف ولا سيما مع حزب الله، وبالمقابل حزب الله عليه أن يتواضع وأن يعترف بأن كل ما حصل في هذه المرحلة يعني حالة الدمار وحالة خسارة الأراضي بهذه الطريقة وبهذا الشكل، يعني أعتقد أنه على حزب الله أن يعيد حساباته ويجلس على طاولة حوار.
5: الإعلامية سحر الرؤوت، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
11: هذا البرنامج برعاية RT.
5: انتهت جولة حصاد العاشرة من قناة RT، وأذكر مجددا أنه يمكن متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا على الإنترنت arabic.rt.com وأيضا عبر شاشة RT العربية.
11: هذا البرنامج برعاية RT.
5: دمتم بخير وإلى اللقاء الخميس القادم.
11: حصاد العاشرة من RT مع عمر الصلح.
24: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
0: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداءً من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

بهالحلقة من حنين استوديو الأصدقاء جابي الطيف بين لبنان وباريس والتلفزيون والإذاعة. كنوزنا تاريخ وأصل تسمية ذوق الخراب، شكسبير عالزيتوني وتشابه المسلسلات، من أسطوانات زمان ماجد الرومي، تسجيل حي مباشر من حفلات 1982. حنين الجمعة 10:30 صباحا مع شادي معلوف عصوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: أصنع رأى امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حصباني ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
3: مساء الخير، نشرة أخبار لبنان اليوم والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع جينا نجوان ووسام قنواتي.

0: عناوين النشرة: سلام للرئيس الإيراني، لبنان لا يريد أن يكون ساحة لصراعات إقليمية، ورشح سفيرا جديدا. رئيس الحكومة بعد لقائه الوسيط الباكستاني: الدولة اللبنانية وحدها من يفاوض. رجي: قلنا ما يجب أن يقال انطلاقا من موقفنا السيادي. نتنياهو رافعا جهاز البيجر: حزب الله يتذكر هذا اليوم جيدا. حزب الله: الحكومة تتقاعس عن القيام بأبسط واجباتها دبلوماسيا. القوات لإرسال الجيش إلى الجنوب بدلا من البحث عمن يعبئ الفراغ بعد اليونيفل. صدى لهيب أسعار المحروقات يتردد في الشارع ومكاتب الإدارة العامة والمدارس والجامعة اللبنانية.
1: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: لبنان دفع ثمنا باهظا وهو لا يريد أن يكون ساحة لصراعات إقليمية أو لتبادل الرسائل. هذا ما أبلغه رئيس الحكومة نواف سلام للرئيس الإيراني مسعود بيسيشكيان الذي التقاه مساء اليوم على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك. وأمام الوسيط التفاوضي الباكستاني جدد سلام التشديد على الأمر نفسه، لافتا إلى أن أحدا لا يفاوض عن الدولة اللبنانية. إذن هذه هي الرسائل التي وجهها رئيس الحكومة من نيويورك لإيران والوسيط الباكستاني. في غضون ذلك كثف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من رسائله، فرفع جهاز بيجر قائلا إن حزب الله يتذكر هذا اليوم جيدا، وذلك ضمن رسائل متعددة وجهها لكل من إيران وقطر وتركيا وسوريا ودول أخرى من على منبر المنظمة الدولية. أما في الملفات الداخلية اللبنانية فتتفاعل الأزمة الاقتصادية المعيشية جراء ارتفاع أسعار المحروقات مع تحرك مرتقب للنقابات والاتحادات الأسبوع المقبل، وسط إضرابات للإدارة العامة والقطاع التعليمي الرسمي والتهديد بالإضراب في المدارس الخاصة. إذن على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة عقد رئيس الحكومة نواف سلام اجتماعا مع الرئيس الإيراني مسعود بيسيشكيان بحضور وزير الخارجية يوسف رجي ووزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي. وأفادت رئاسة الحكومة اللبنانية بأن سلام شدد على أن لبنان دفع ثمنا باهظا من أمنه واستقراره واقتصاده، وأنه لا يريد أن يكون ساحة لصراعات إقليمية أو لتبادل الرسائل. وأوضح سلام أن العلاقة بين لبنان وإيران تاريخية، وأن لبنان يتطلع إلى فتح صفحة جديدة فيها وبناء علاقة سليمة مع من دولة إلى دولة تقوم على احترام سيادة كل من البلدين واستقلاله وعدم التدخل في شؤون الآخر وعلى المصالح المشتركة. وقال الرئيس سلام: نتمنى لإيران وشعبها كل الخير والأمن والاستقرار والازدهار، داعيا إياها إلى ترشيح سفير جديد لها في لبنان. وأكد أن الأولوية هي لانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها، وللمضي في بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها. سلام وبعد لقائه رئيس مجلس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف رحب بالمساعي الدبلوماسية التي قامت بها باكستان لخفض التصعيد، وقال: من الطبيعي أن ينعكس أي خفض للتصعيد في المنطقة إيجابا على لبنان. وجدد الرئيس سلام التشديد أمام المسؤول الباكستاني على أن لبنان لا يريد أن يكون ساحة للصراعات الإقليمية أو لتبادل الرسائل، وأن لا أحد يفاوض باسم لبنان إلا الدولة اللبنانية، ولا يمكن تغييبها عما يجري في المنطقة.
1: Our position is very clear that no one speaks on behalf of Lebanon, but the government of Lebanon. We cannot be a card in the hands of X, Y, or Z. We cannot isolate Lebanon from the greater picture, from the conflict in the region.
0: رئيس الوزراء الباكستاني أكد من جهته أن بلاده حرصت على أن يكون لبنان مشمولا بأي مسار لخفض التصعيد. وزير الخارجية يوسف رجي الذي حضر لقاء سلام مع بيسيشكيان قال إنه لا يجد أي مشكلة في الاجتماع بأي طرف ومصارحته.
2: نحن معنا أي مشكلة ومعنا أي عقدة نسلم ونحكي ونجتمع مع أي كان، لأن تجتمع وتتفاوض مع اللي عندك مشكلة معهم تجرب تحل المشكلة. بخصوص الاجتماع قلنا لازم ينقال بشكل كتير واضح انطلاقا من الموقف اللبناني السيادي، هو الموضوع الأساسي، هو العلاقات بين البلدين اللي لازم تكون مبنية على الاحترام المتبادل واحترام سيادة لبنان. تسمح لي أنه ما أقول اللي صار داخل الاجتماع.
0: هذا ويلقي رئيس الحكومة غدا كلمة لبنان أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وينتقل بعدها إلى واشنطن لعقد جولة أخرى من اللقاءات، وأبرزها مع وزير الخارجية الأمريكية في 28 من الجاري. سلام كان أثار في لقاءاته في نيويورك أهمية استمرار وجود دولي في جنوب لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، كما أثار ضرورة انسحاب إسرائيل وإعادة أعمار الجنوب. إسرائيليا رفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال إلقائه كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، رفع جهاز بيجر قائلا: إن حزب الله يتذكر هذا اليوم جيدا، وذلك في رسالة تهديد جديدة إلى حزب الله. وفي الميدانيات سجل تحليق للطيران الإسرائيلي المسير في أجواء الضاحية لفترات طويلة نهارا. أما الوضع جنوبا فتفاصيله مع حسين معنا.
3: لا يزال التوتر والحذر الشديدان يسيطران على معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بالغارات الجوية التي شنها الطيران الحربي والمسير، واستهدف اليوم كفر تبنيت والقنطرة وبني حيان والمنصوري ووادي سلوك لجهة طلوسة، كما استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة بيكاب عند أطراف بلدة كفر شوبا دون تسجيل إصابات. كذلك استهدفت مسيرة أخرى بلدة النبطية الفوق. وسجل بعد ظهر اليوم تقدم لدبابات العدو باتجاه المحمية عند أطراف بلدة برعشيد، وبقيت لأكثر من ساعتين، وبحسب مصادر ميدانية فقد عملت على تفخيخ منازل في المنطقة. أما القصف المدفعي فقد استهدف اليوم الخيام وبيت يحون وأطراف بلدات شكرة وبرعشيد وكفرة ومشاع ميفدون ومحيط زوتر الشرقية ووادي الحجير ووادي الزبقين ووادي سلوكي لجهة مجدل سلم وأطراف القنطرة. وفي مسلسل التفجيرات اليومي فجرت قوات العدو اليوم عشرات المنازل والمنشآت المائية والكهربائية في بلدات بنت جبيل والمنصوري وعيناتة وأطراف برعشيد. أما في بلدة الخيام فقد امتدت التفجيرات على مسافة بالطول 300 متر من نبع الرقيقة حتى وفرق المبرات، وأحدثت أضرارا جسيمة في البلدة وفي محيطها وصولا إلى مرجعيون. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: كتلة الوفاء للمقاومة أكدت اليوم أن الحكومة غائبة عن التصدي للاعتداءات الإسرائيلية، سواء بعدم أعطاء أوامر للجيش بالدفاع أو بتقاعسها في توجيه الدبلوماسية. بيان الكتلة تلاه النائب حسن عز الدين:
4: سجلت الكتلة محاولات السلطة التلطي وراء استمرار العدوان الصهيوني كسبب من أسباب الإخفاقات وتعثر الأداء، من دون أن تأتي على ذكر العدو وانتهاكاته مباشرة، بل من خلال تعمد إغفال ذكر العدو الإسرائيلي بالاسم ومحاولة إلصاق السبب والتغطية على إخفاقها في الموقف والأداء بالدفاع المشروع الذي قامت به المقاومة لرفع الصوت ولحماية الوطن وأهله وإدانة الصمت المواكب للعدوان، متجاهلة أن المقاومة التزمت طيلة 15 شهرا التزاما كاملا بوقف إطلاق للنار.
0: وفي المقلب الآخر، انتقد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياس يزبك أن تكون الدولة اللبنانية مشاركة في الفريق الدولي الباحث عمن يعبئ الفراغ الذي سينجم عن إنهاء مهام اليونيفيل في الجنوب. وعبر أكس دعا يزبك الجيش إلى التوجه بكل قواه وألويته أو معظمها إلى الجنوب. تزامنا مع اجتماعات الأمم المتحدة، أعلنت المفوضية الأوروبية تقديم دعم مالي بقيمة 505 ملايين يورو للبنان للعامين 2026 و2027، وهو الجزء الثاني من حزمة الدعم البالغة مليار يورو التي أعلنت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية خلال زيارتها بيروت في أيار 2024. دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري اللجان المشتركة إلى جلسة عند 11 من قبل ظهر الأربعاء المقبل. في نيويورك التقى وزير الطاقة جو الصدي نظيره التركي ألب أرسلان بيرقدار، وكانت فرصة استكمل فيها مباحثاتهما حول فرص التعاون في مجال الطاقة، وتركز البحث على ملفات استجرار الطاقة والغاز وحول إمكان لعب تركيا دورا في التنقيب عن النفط في لبنان. بسبب ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان ينتظر أن يعلن الاتحاد العمالي العام السبت موعدا لإضراب عام في كل القطاعات. في غضون ذلك يصر رئيس اتحادات النقل البري في لبنان بسام طليس على أن الأربعاء المقبل سيكون يوم إضراب عام لقطاع النقل مهما اشتدت الضغوط. رابطة موظفي الإدارة العامة التي نفذت إضرابا أمس واليوم على أن يترافق ذلك مع تعطيل قسري يوم الجمعة من كل أسبوع كانت أعلنت أنها ستكون في مقدمة التحركات المرتقبة. وفي حديث إلى صوت كل لبنان هدد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمي محفوظ اليوم باللجوء إلى الإضراب إذا لم يتم حل موضوع بدلات النقل. وفي التعليم الرسمي أيضا كان قد تم الإعلان عن التوقف عن الحضور للأساتذة والمدرسين الملحقين في وزارة التربية والجامعة اللبنانية والملحقين بالمركز التربوي للبحوث والإنماء ودور المعلمين والمناطق التربوية يوم الجمعة من كل أسبوع واعتبارا من أمس وحتى إشعار آخر بسبب بدلات النقل وعدم إقرار سلسلة عادلة. واليوم طالبت لجنة الأمن الغذائي في الهيئات الاقتصادية بتعليق رسم 300,000 ليرة على البنزين وإلغاء 3% من الرسم البيئي والرسم المفروض على الاستيراد. حياتيا طمأن رئيس نقابة موزعي الغاز جان حاتم المواطنين بألا أزمة غاز في لبنان. وعلى الصعيد الاقتصادي أيضا أكد وزير المال ياسين جابر بعد لقائه وفدا من مصدري الفاكهة والخضار أكد جاهزية الحكومة لمنح إعفاءات جمركية على استيراد شاحنات جديدة لتمكين دخول لبنان إلى الأسواق العربية والخليجية.
5: نحن حاضرين بالحكومة أنه نعطي إعفاءات جمركية على استيراد شاحنات جديدة من الخارج خاصة المبردة منها لحتى تقدر الشاحنات اللبنانية تدخل إلى العالم العربي والخليج وتكون مهيئة للمسافات الطويلة. ونشوف كمان شو في أمور أخرى بنقدر نتعاون معهم حتى نشجعهم أكثر وأكثر على تصدير.
0: أعلنت المديرية العامة للأمن العام عن اعتماد معايير جديدة عند المعابر لتسهيل دخول الرعايا السوريين إلى لبنان، ودعت المديرية إلى مراجعة موقع المديرية على شبكة الإنترنت للاطلاع عليها أو الاستفسار على الرقم 17 17. واليوم أفادت قناة الجديد بتسجيل عمليات ناشطة يوميا لشبكات تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان عبر المعابر غير الشرعية في المناطق الحدودية في عكار. أصدر وزير العمل محمد حيدر تعميما طلب فيه من المواطنين ولا سيما أصحاب العمل المبادرة إلى تقديم طلبات إجازات العمل أو طلبات تجديدها قبل مدة لا تقل عن شهر واحد من تاريخ انتهاء صلاحية الإقامة. ونبه التعميم أصحاب العلاقة إلى أن وزارة العمل لا تتحمل أي مسؤولية عن الأعباء المالية الإضافية التي قد تترتب نتيجة التأخر في تقديم الطلبات. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا من دون تعديل يذكر في الحرارة على الساحل وفي الداخل، وتنخفض بشكل طفيف على الجبال مع بقاء الضباب على المرتفعات. هذا ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الجبلية اعتبارا من بعد الظهر.

وفي ختام نشرة لبنان اليوم تذكير بالعناوين: سلام للرئيس الإيراني، لبنان لا يريد أن يكون ساحة لصراعات إقليمية، ورشح سفيرا جديدا. رئيس الحكومة بعد لقائه الوسيط الباكستاني: الدولة اللبنانية وحدها من يفاوض. رجي قلنا ما يجب أن يقال انطلاقا من موقفنا السيادي. نتنياهو رافعا جهاز البيجر، حزب الله يتذكر هذا اليوم جيدا. حزب الله: الحكومة تتقاعس عن القيام بأبسط واجباتها دبلوماسيا. القوات لإرسال الجيش إلى الجنوب بدلا من البحث عمن يعبئ الفراغ بعد اليونيفيل. صدى لهيب أسعار المحروقات يتردد في الشارع ومكاتب الإدارة العامة والمدارس والجامعة اللبنانية. وإلى هنا ونأتي إلى ختام نشرة لبنان اليوم، قدمناها من صوت كل لبنان. شكرا للمتابعة.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان.
2: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حصباني ضيف أحداث في حديث السبت 9:00 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
3: تحية طيبة، موجز للأخبار من صوت كل لبنان. في المستجدات الميدانية جنوباً استهدفت مسيرة إسرائيلية مساء أمس بغارة بيك أب عند أطراف كفر شوبة، وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين استهدفتا بلدتي القنطرة وكفر تبنيت، وفجرت القوات الإسرائيلية عدداً كبيراً من الأبنية في الخيام وأطرافها. رفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال إلقائه كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك جهاز بيجر قائلا إن حزب الله يتذكر هذا اليوم جيدا. في نيويورك واصل رئيس الحكومة نواف سلام لقاءاته واجتمع مع نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، وجرى التطرق إلى خفض التصعيد وإطلاق مبادرة لتدريب 1,000,000 لبناني على الذكاء الاصطناعي. قال ولي عهد الكويت: نجدد مطالبنا بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، مؤكدا ضرورة تمكين الدولة اللبنانية من حصر السلاح بيدها. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إرسال وسائل عسكرية من أجل حماية منشآت ينبع غرب السعودية. قال ماكرون: سنرسل أنظمة دفاع لحماية هذا الموقع والسعي لتهدئة الأسعار المرتفعة في سوق النفط. وتكتسب منشآت ينبع أهمية استراتيجية لأسواق الطاقة. وكان الناطق العسكري باسم الحوثيين قد أعلن أن القوات الحوثية استهدفت بعمليتين هدف حساسا في الرياض وشركة أرامكو في ينبع، كما استهدفت بعشرات الصواريخ والمسيرات غرف عمليات للقوات السعودية في جيزان. وإلى هنا ونأتي إلى ختام العرض الأخير للأخبار من صوت كل لبنان، شكرا للمتابعة.
4: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن انه بامكانكن اعادة الاستماع لبرامجنا باي وقت من خلال الدخول الى الموقع الالكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما احلى الاوقات. هون صوت كل لبنان.